0: بيتكلم عن الغفران الأخوي. وبالمناسبة الكتاب المقدس بيتكلم عن 5 أنواع من الغفران، لازم نعرف نفرق بينهم، وكل نوع له أساسياته ولو نتائجه. يعني كمعلومة كده قبل ما ندخل بقى ونتوسع فيها، في حاجة اسمها الغفران الأبدي، وكلمة أبدي يعني مرة واحدة، وكلمة أبدي يعني إلى الأبد، وكلمة أبدي يعني ما بيتلغيش ولا بيتمحي، وكلمة أبدي يعني ما بيتأثرش بحاجة، وكلمة أبدي يعني مرتبط بالله الأبدي، يبقى الله هو اللي بيعمله. في حاجة اسمها الغفران الأبوي، فكلمة أبوي يعني أب، أب يعني في أولاد، يبقى ده جوه العيلة مش برا العيلة. كلمة أبدي يعني برا العيلة متاح للكل، لكن كلمة أبوي يعني جوه العيلة مش متاح للكل، يعني متاح لمين؟
1: للأولاد،
0: للأولاد بس. أساسه إيه؟ نتائجه إيه؟ ده اللي هنتعلم عنه. في غفران أخوي برضو جوه العيلة، بس إيه؟
1: أخطأ إليك أخوه،
0: لينا مع بعض، وده أمر مهم جدا، وده اللي بيشير إليه النص في الآية اللي احنا بنقراها، لأن مفتاح الصلاة أبانا، فإحنا دخلنا جوه العيلة،
1: جوه العيلة
0: اتمتعنا بالغفران الأبدي وبنتمتع بالغفران الأبوي، دخلنا جوه العيلة، يبقى المشكلة موجودة فين؟
1: في الغفران الأخوي.
0: فالرب مش عايز يبقى عايشين في مشكلة، الرب عايز يرفع المشكلة،
1: لأن وجود المشكلة يمكن يكون علق على الموضوع بالزبط. ده بالظبط، لأنه الأوريدي الغفران الأبدي والأبوي تمت، لأن احنا دخلنا
0: الأبدي
1: جوه
0: تم
1: العيلة.
0: والأبوي شغال
1: بالظبط،
0: لأن الأبوي مش مرة واحدة،
1: والأخوي ده اللي احنا لازم نمارسه بطريقة عملية يومية.
0: بالظبط، ربنا يباركك. يبقى 4 مبادئ رئيسية يعني كلام، زي ما قلت ان في 5 أنواع من الغفران، غفران أبدي تم ما بينتهيش للأبد مرة واحدة، غفران أبوي شغال بنحتاج إليه كل يوم
1: لأن علاقتنا مع الله بقت كأب مع أبناء،
0: بالضبط جوه العيلة، غفران أبوي جوه أسرة، غفران أبدي مفتوح، غفران أخوي جوه أفراد العيلة اللي هم الإخوة بقى، غفران أسري ما بين علاقة الزوج والزوجة لكي لا تعاق
1: صلواتكم.
0: يبقى ممكن
1: الصلاة تعاق،
0: تعاق بسبب
1: إذا ما كانش فيه مصالحة أو انسجام أو محبة من دون أي خصام، أو يعني يشيل خطية من بعض داخل الأسرة.
0: وفي حاجة اسمها غفران كنسي، ودي خاضع لسلطان الكنيسة، كسلطان هنا سلطان المحبة وسلطان القداسة في أطار الكنيسة نفسها. مش هنتوقف قوي لأنه ده مش موضوع كامل عن موضوع الغفران، أمام الغفران الكنسي أو الغفران الأسري، هنتوقف أكتر قدام 3 أنواع الأولانيين، لأن النوع الأول يوصلني للتاني، والنوع الثاني يوصلني للثالث، والنوع الثالث يفتح لي البركة بتاع الصلاة.
1: آمين.
0: يفتح لي طاقات السماء، وشوف أمور كتيرة جدا بتساءل مرات ليه متعطلة،
1: لأن ما فيش غفران،
0: لأن ما فيش غفران. ليه يا رب بصلي كتير بس مش شايف نتيجة؟ ليه يا رب بدخل لمحضرك لكن حاسس أن أنا مقفول؟ لأن في حاجة مقفولة جوايا،
1: زي ما الكتاب قال خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبينك.
0: واحد يقول لي بس أنا ما بعملش خطية،
1: لكن في حاجات دفينة في القلب،
0: مش بس الخطية اللي بتعيق الصلاة،
1: عدم الغفران،
0: ومش بس الخطية اللي بتمنع الاستجابة، لكن أيضا من بين 10 شروط بيعيقوا الصلاة، هنبقى نيجي عليهم في الوقت اللي جاي، إيه إعاقات الصلاة، إيه من بينهم؟ عدم الغفران.
1: وعدم الغفران أكشلي خطية، يعني
0: ما
1: يعني
0: هي خطية
1: بالزبط،
0: لأن يعني أنا بتعدى على وصية كتابية.
1: يعني إحنا ساعات بنفتكر خطية هي الفعل اللي أنا بعمله خارج، لكن الغفران بيبقى حاجة نفسية دفينة مش بتظهر، لكن حتى لو هي مش ظاهرة فأفعال، لكن الشعور نفسه بعدم الغفران ده خطية.
0: أمين. يبقى خلينا نبدأ النهاردة عن
1: الخطية.
0: الجانب الأول أو المبدأ الأول اللي الرب بيعلمنا عنه اللي هو الخطية. هي الخطية، الخطية أولا بتجعل الإنسان مذنبا وتجلب عليه الدينونة، لأن الشخص المذنب عليه حق، وطالما عليه حق يبقى عليه دينونة.
1: إيه هو تعريف الخطية أخي أندرو سريعا كده؟
0: تعريف الخطية هياخدنا لجانب مهم جدا، إن احنا نعرف مسميات الخطية جوه الكتاب المقدس، لكن عشان لأن في 5 مسميات
1: الخطية أو 5 والتعدي
0: في 5 كلمات في اللغة اليونانية بيستخدمهم كاتب الوحي، أو التلاميذ

0: للرب انتخبهم لكتابة الوحي في العهد الجديد كلهم ممكن يترجموا في العربي
1: خطية.
0: لكن كتعريف بسيط لحد ما نوصل للفكرة دي. الخطية هي كسر قانون، الخطية يتعدي على حقوق الله، الخطية هي عدم إصابة الهدف، الخطية هي عدم فعل الصواب.
1: كل ما ليس من الإيمان فهو خطية.
0: بالضبط. الخطية هي فكرة حماقة،
1: فكر الحماقة خطية،
0: يبعد عن الله، عن قداسة الله. في خمس معاني رئيسية. معنى الأول كسر قانون. يقول لك إيه؟ لما أنا، أنت عارف هنا في أمريكا في إشارات وكاميرات وفي ستوب. مرات الإشارات في الشوارع الكبيرة، لكن الستوب دايما
1: في الشوارع الصغيرة.
0: فمرات الناس تعمل إيه؟
1: تطنش.
0: لكن تبص تلاقي في عربية بوليس ركن على جنب، الشخص مش واقفها، يجي ينور لك. هنا بينوروا الأول، تسأله أنا عملت إيه غلط؟ بص التعبير، أنا عملت إيه غلط؟ عملت غلط إنك كسرت قانون. فالخطية الأول هي التعدي على القانون، هي كسر القانون. الخطية في تعريفها الثاني هي التعدي على حقوق الله. الله قدوس، فأنا تعديت على قداسة الله. الله لأنه قدوس ليه حقوق علي، فأنا تعديت على حقوق الله. خطية رقم ثلاثة هي عدم إصابة الهدف. الله أوجدني الهدف، ومن ضمن الأهداف دي أن احنا نعيش في قداسة، فعدم إصابة الهدف يعني انحراف. فالخطية هي كسر، الخطية هي تعدي، الخطية هي انحراف. انحراف عن المسار المظبوط، انحراف عن الهدف اللي الله أوجدنا لأجله. الخطية أيضا هي فكر حماقة، بفكر فيها بفكر بطريقة مستقلة عن الله، بفكر بطريقة العقل الساقط، العقل المظلم أو الذهن المظلم. الخطية أيضا هي عدم فعل الخير. زي ما قلنا مرة في حلقة إن وجود الظلمة
1: هو غياب النور،
0: هو غياب النور، وجود الشر
1: هو غياب الخير،
0: هو غياب الخير. فوجود الخطية
1: هو غياب القداسة أو البر،
0: غياب القداسة أو البر. فالخطية هو عدم فعل البر.
1: تعرف يا أخي أندرو، مرة كنت يعني وأنا بقرأ في سفر التكوين، لما الرب قال قبل الطوفان إنه الرب تأسف في قلبه إنه عمل الإنسان، لأن تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل
0: شرير
1: يوم.
0: شرير كل
1: واستعجبت
0: يوم.
1: يعني الرب ما ذكرش مثلا الإنسان كان قتل، زنا، فجور،
0: تصور أفكار
1: ده
0: قلبه.
1: الخطية بتنبع أصلا من جوه. يعني مش بس الأفعال دي نتيجة اللي جوه، زي ما الرب قال إنه من داخل قلوب الإنسان تخرج الأفكار الشريرة، القتل، الحسد، الخطايا بتبتدي أصلا من جوه، والرب بيحكم عليها زي ما حضرتك قلت فكر الحماقة خطية، تصور قلب الإنسان. يعني وإحنا مش بس بأفعالنا لكن بأفكارنا وبمشاعرنا وبنفسياتنا، لما الرب بيشوف فينا خطية بيحكم عليها أكنها أوريدي فعل.
0: بالضبط. الخطية المشكلة مش بس في الفعل وتوصيفها، المشكلة فيما أحدثته الخطية فينا،
1: نتيجتها
0: أثرت فينا في ثلاث دوائر. الدائرة الأولى جعلتنا مذنبين قدام الله، الدائرة النفسية. الدائرة الثانية جعلت ذهننا وطريقة تفكيرنا مظلم، فاسد، أفسدت أذهاننا. الدائرة الثالثة جعلت مصيرنا
1: موت
0: وهلاك. يعني الخطية وصلتنا إن إحنا تحت عقاب. وأول منطوق يكشف لينا إن الخطية عقاب لما الرب قال لآدم
1: يوم تأكل منها
0: ده توصيف مش حكم.
1: موتاً تموت.
0: ده توصيف، يوم تأكل منها موتاً تموت. يعني الفعل ده والانحراف ده
1: يؤدي
0: الخروج
1: بيك.
0: ده يؤدي بيك حتميا
1: الى الموت.
0: ده مش فيش اصل مرات في واحد يقول لك ايه، يعني بعض الناس، انت عارفه ان علب التدخين مكتوب عليها التدخين ضار جدا للصحه، لكن في واحد يتزكى اكتر من اخواته يقول لك ايه بس انا صحتي زي الفل انا هفلت
1: ابدا.
0: واحد تاني يقول لك ايه كل الناس وقعوا انا مش هقع الا انا. لا،
1: مفيش حاجة اسمها كده.
0: الخطية أصابت الكل، محدش هيفلت من النتيجة دي. عشان كده بقولي نتيجة حتمية، هذا يؤدي إلى ذلك. الخطية أدت إلى حالة موت.
1: عارف لما الكتاب بيقول وضع على

0: الناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينامات. هل شفنا واحد في الجنس البشري ما ماتش؟
1: خالص
0: مية يعني
1: ما حدش فلت منه.
0: دي حتمية 100%
1: إلا أخنوخ إليه والأسباب معينة وعندنا يعني تفصيل ليها، لكن هو القانون يسري على الكل
0: بالضبط.
1: لكن لما الرب قال لآدم يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، عن أي موت بيقصد الرب في النص الكتابي ده؟
0: الموت الروحي.
1: في ثلاث أنواع للموت في الكتاب المقدس،
0: النفسي والموت الجسدي.
1: في حاجة اسمها الموت الأدبي أو الروحي. أنتم أفسس 2:1
0: كنتم
1: أمواتا حالة في الماضي ينطبق عليها العالم كله.
0: الخطايا.
1: أنتم المؤمنين بتاع آل أفسس اتحرروا أهو، بس قبل كان إيه؟
0: كنتم
1: أمواتا
0: بالذنوب،
1: الباء في اللغة العربية وحتى الحروف الجر في اللغة اليونانية تعني بواسطة، يعني هذا اللي ودك لده. أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. يبقى في حاجة اسمها الموت الأدبي الروحي، وده اللي الرب قصد عنه. الموت الأدبي الروحي هو إيه؟ هو الانفصال عن رب الحياة، الانفصال عن محضره، الانفصال عن قداسته. ليه؟ لأن الخطية عملت جدار، لأن الخطية عملت فاصل. افصلي الزرع عن المية
0: تموت.
1: افصل الإنسان عن الأكل والشرب
0: يموت.
1: احنا انفصلنا عن مصدر الحياة، فيه كانت الحياة
0: والحياة كانت
1: نور للناس. احنا انفصلنا عن مصدر الحياة، متنا. عشان كده بنسميه الموت الأدبي الروحي، اللي هو الانفصال الروحي عن الله القدوس. الموت الثاني، الآية اللي حضرتك ذكرتيها، وضع للناس
0: أن يموتوا مرة.
1: مش بنموت 20 مرة، مرة. وده بنسميه الموت الجسدي، اللي هو انفصال الروح البشرية
0: عن الجسد.
1: والجسد يعود لأصله. لكن أصعبهم الموت الأبدي. لأن الموت الأدبي يوصل للموت الأبدي، الموت الروحي يوصل للموت الأبدي. الموت الأبدي يقول كده، سمى الكتاب هذا هو الموت الثاني، اللي هو بقى إيه؟ للأبد،
0: بحيرة النار والكبريت،
1: للأبد في بحيرة النار المتقدة بالنار والكبريت. الناس مش قادرة تتخيل الأزمة اللي ممكن تودي نفسها فيه، والكارثة اللي ممكن تودي نفسها. إن كنت هنا مهزوم من حرب إبليس على أفكارك، لكن في بحيرة النار أنت معاه وجها لوجه
0: للأبد.
1: هتعمل ايه يا مسكين؟ هنا مهزوم من حرب افكار، لكن هناك معاه وجه. هتعمل ايه يا مسكين؟ حيث الظلمه، والكتاب سماها ظلمه ليه؟ لان مفيش حضور لله فيها، مفيش نور لله فيها، مفيش عمل الهي فيها، ظلمه ابديه. عشان كده في 3 انواع من الموت. الخطيه اوضعتنا تحت حكم موت. اللي ممكن يعمله الإنسان،
0: يعني موتنا روحا ونفسا وجسدا في كل أوجه الإنسان، بقى انفصاله عن الله بيؤدي إلى الموت بكل أشكاله وكل أنواعه.
1: بالضبط. الخطية جعلتنا كبشر مذنبين، وجلبت علينا الدينونة. والخطية ملهاش علاج، لأنها مشكلة كبيرة جدا، هي مشكلة كل إنسان موجود على الأرض. واحد يقول لي أنت ليه عممتها وخليتها هي مشكلة كل إنسان على الأرض؟ لأن الكتاب اللي عممها مش أنا اللي عممتها،
0: الجميع أخطأوا وأعوذ.
1: ده يقول لك كده في مزمور 13، الله أشرف من السماء على بني البشر. هل من فاهم؟
0: هل من طالب الله؟
1: هل من طالب؟ يعني كله إيه؟
0: مفيش ولا
1: الجميع
0: واحد.
1: زاغ وفسد
0: معاً.
1: ليس من يعمل صلاحاً.
0: إيه؟ ليس ولا
1: طب
0: واحد
1: فلتة.
0: ولا واحد.
1: واحد فلتة. ولا واحد. ويأكد الرسول بولس وهو بيقتبس الآية دي في رسالة روميا، يقول كده، إذ الجميع أخطأ.
0: وأعوذهم.
1: طب يهود أخطأوا. أمم أخطأوا. يونانيين عندهم فلسفة أخطأوا. رومان عندهم حضارة أخطأوا. مصريين عندهم أديان. ده المصريين يعني في كتاب اسمه موسوعة مصر الحديثة لكاتب اسمه سليم حسن، يقول كده أن المصريين في وقت ما كان عندهم 3000 إله.
0: واو.
1: 3000 إله. الخوف دفعهم والتدين دفعهم يكون عندهم 3000 إله، إلى درجة أنه خلوا الخنفس اللي هو الجعران إله. الخنفس اللي هو بيسموه الجعران عملوه إله. المش... ليه؟ لأن الإنسان عنده مشكلة، يقولك ما ممكن ده يغضب مني، ما أنا ممكن أكون مذنب في الإله ده، ممكن أكون مذنب للشمس، ممكن الشعور
0: لدرجة المزلوبية. أن اليونانيين كانوا بيعبدوا إله مجهول مش عارفين هو حتى ايه، بس خايفين يكون فاتهم حاجة
1: من كتر الألالة عند اليونانيين، واليونانيين مقلدين المصريين على فكرة واخدين من بعض
0: بالزبط.
1: قالوا ايه؟ عملنا آلهة لكل حاجة بس يمكن
0: نكون ناسيين حاجة،
1: ناسيين حاجة، فنعمله لإله مجهول ونقعد نعمل ايه؟
0: يتعبد.
1: ان الإنسان ممكن يقعد يتعبد من خوفه ومن مشكلة الخطية اللي موجودة جواه، يقعد يتعبد لإله مجهول عشان يعمل إيه؟ يحاول يكسب رضاه، لأنه عارف إنه ما عندوش طريقة يقدر يخلص بيها نفسه
0: من الذنوب،
1: من مشكلة الخطية وإحساسه. الخطية خلت لدينا ضمير، لدي إحساس إنه مذنب، ماشي، عندي إحساس إنه مذنب. ليه الناس عملت معابد؟ في مؤرخ إغريقي بيقول إيه؟ قلت ذهبت إلى مدن كثيرة وزرت بلدان كثيرة، لم أجد مدن، وجدت مدن بلا أسوار، ووجدت بلدان بلا جيوش، لكني لم أجد مدن بلا معابد.
0: واو،
1: عارفة ده ليه؟
0: عشان احتياج الإنسان العميق الأساسي اللي ربنا خلقنا بيه علشان نكون في شركة معاه، الاحتياج للإله الحقيقي ده. بس الفجوة اللي حصلت سابت فراغ، فالإنسان بيحاول يعني يتعبد لأي حاجة حتى لو مش عارف إله الحقيقي، بس الاحتياج لوجود إله، لأنه الخطية فعلا دمرت الإنسان.
1: ده نقطة. الإنسان على مر العصور والأزمنة بيحتاج لما هو أقوى منه يلجأ ليه، حتى اللادينيين حتى الملحدين لجئين للعلم وشايفين إن في العلم خلاصهم، فمن غير ما يحسوا ومن غير ما يشعروا قال له العلم، قال له الفكرة، قال له القصة، قال له الأسطورة. ليه في أساطير؟ ليه في خرافات طلعت على مر الأزمنة؟ لأن الإنسان عنده احتياج لما هو أقوى منه، بيدور على الأقوى. تعرف السينما، مرات السينما بتجسد بعض أفكار الناس. تلاقي أكتر أفلام مشهورة
0: السوبرمان، الحاجات الخارقة للطبيعة،
1: الحاجات الخارقة، لأن الإنسان بيدور على إيه؟ على الشخص اللي ياخد بإيده، اللي ياخد الحتة تانية، لأنه عارف
0: على سوبر باور، يعني بالزبط. على حاجة قوة،
1: لأنه عارف إنه في الحتة اللي هو فيها وعنده مشكلة معاها، لأنه شعر بالعجز، لأنه شعر إنه مذنب، شعر انه انا محتاج لمن يدافع عني، انا محتاج لمن يخلصني. الاحاسيس دي والمشاعر دي ولدتها الخطيه جوانا. ليه؟ لان الخطيه شوهت، عملت تشويه كبير جدا جوانا، شوهت مشاعرنا، شوهت فكرنا، شوهت قراراتنا، شوهت علاقاتنا، شوهت حتى نظرتنا لله. الخطيه خلتنا عندنا إحساس إنه مطلوب مني إن أنا أعمل، لأن أنا عندي إحساس
0: إن أنا مقصر في كل حاجة.
1: اللي دفع قايين، على فكرة قايين هو من أسس دين الأعمال،
0: صح،
1: على مر العصور هو أول مؤسس ومخترع لدين الأعمال الجسدية. اللي خلى قايين يتحرك تجاه الأعمال إحساسه إنه ما قدمش حاجة جميلة كفاية. مفيدة زي أخوه، فقرر أنه يقدم إيه؟ من نتاج أفضل. أعماله من نتاج أعماله. ليه؟ لأنه عنده إحساس أنه أنا مذنب، أن أنا عايز أتخلص من اللي جوايا، أتخلص بعملي بقدرة يدي،
0: وكمان إثبات أن أنا حاجة، إثبات أن أنا أقدر، إثبات أن أنا في ما ينفع
1: بالزبط.
0: أن أنا أوصل لله
1: بالزبط.
0: بقدرتي، بأعمالي، بقوتي الذاتية
1: بالزبط.
0: عشان كده الكتاب يقول ليس من أعمال
1: لكي لا
0: يفتخر أحد.
1: بالضبط. عشان كده، لأن إحنا الخطية جعلت بني البشر كلهم عاجزين. الكتاب بيقولي فسدوا. عارفة الكلمة اليونانية تعني إيه؟ تعني فساد اللبن.
0: واو.
1: يعني ترميه. هل ممكن واحد يشرب لبن فاسد؟
0: لا.
1: يعني ترميه، تتخلصي منه. فسدوا يعني إيه؟ الوش باين في شكل بس الوش باين ان فيه فساد. انا

0: اللبن لما بيفسد بيعمل ايه؟ طبقة صفرة زي ما بيقولوا في اللغة الفلاحين يجبن. خلاص ما ينفعش يتشرب، لازم يعني تتخلصي منه بأي شكل، تعمليه جبنة بقى، تعمليه أي حاجة، لازم تتخلصي، حتى الناس بترميه. فسدوا، ومين اللي فسد؟
1: الجميع.
0: الجميع ده في كلمة قالها الرسول بولس في رسالة رومية، إنه ليس بار ولا واحد. كلمة بار يعني ولا واحد بيعرف يعمل الصح، ولا واحد. طب هنلجأ لمين؟ ولا واحد بيعرف يعمل الصح. فالخطية مشكلة جوانا، الخطية شوهتنا من جوه، الخطية أفسدت أفكارنا، الخطية حكمت على الجميع إننا مذنبين، الخطية جلبت لينا الموت الأدبي اللي يودي للموت الأبدي، الخطية قالت إن أنت عليك حكم وأنت مش هتعرف تتخلص منه. احنا مش كل البشرية مشي عليها حكم، ايه هو الحكم ده؟ أجرة الخطية موت. السؤال بقى اللي لازم يطرح من أخونا المشاهد أو أختنا المشاهدة، أعمل إيه عشان أتخلص من المصيبة دي؟ أعمل إيه عشان أتخلص من الحكم ده؟
1: وده نفس السؤال اللي سأله سجان فيليبي لبولس، قال له ماذا ينبغي أن أعمل لكي أخلص؟
0: بالضبط.
1: وبولس يقول له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. والرب يسوع قال كده لنيقوديموس، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. الرب يسوع على الصليب سدد كل مديونية الذنوب والخطايا والتعدي بكل مسمياتها. النهاردة الرب فاتح دراعه على الصليب بيقول لك كل من يقبل إلي لأخرجه خارجا. لو أنت جيت النهاردة وقلت له رب أنت سددت تمن خطيتي وذنوبي على الصليب، وأنا بصدق أن أنت الشخص الوحيد، أنت الله ظهر في الجسد اللي تقدر تمحي كل ذنوبي وتغفر كل خطاياي، النهاردة الرب مستعد يغفر كل ذنوبك وتكون معاه في سلام وفرح وخلاص أبدي. وإلى اللقاء في حلقة جديدة، وصلوا هكذا.

صلاه الكارما عندنا رساله مهمه جدا، ان ننقل كلمه ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنايس اللي حوالينا هي وسيله ربنا بيستخدمها لنقل كلمه ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن ان الرساله دي توصل وتغير العالم حوالينا. فانا بشجعك

0: وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن ان الرسالة دي تفضل تكمل ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم جميعا معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع؟ ثم أؤكد أيضا معا هدف هذه الدراسة هو أن نعلن إيماننا للجميع في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء فهم. نتج من هذا السوء اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصطحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون دائما مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة واحترام لكل مختلف معنا. شعارنا أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أبدأ حديثي مع حضراتكم بأن أقتبس ما كتبه البشير يوحنا عن لسان السيد المسيح في بشارته المفرحة، يوحنا 15 والعدد 16. يقول الرب يسوع: ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر. الحقيقة كل ما أبص لهذه الآية وهذه الكلمات وأبص لنفسي أقول: يا رب أنت تختارني، أنا المصدرة وغير الموجود، أنا أصغر الكل، أنا أفقر الكل، أنا أغبى الكل. والرب أسمع صوته يقول لي: اخترتك، مش اخترتك بس، ده أنا اخترتك وأقمتك. وأقمتك قد تعني معنيين: أقمتك من سقطتك، كنت ساقط، كنت في المزبلة، كنت في الحضيض، كنت في طين الحمأة، والرب مد إيده ليا ورفعني أقامني. اخترتكم وأقمتكم. قد تعني أقمتكم أيضا أقمتك مسؤول عن هذه الجماعة، أنت تبقى صوتي الصارخ في البرية، تقول وتعلن مشيئتي واللي أنا عايزه على قلبي، تكون أنت الوسطة بيني وبين الآخرين. أقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر. فالدعوة التي يدعونا بها الله جميعا هي دعوة للخروج، أن نذهب ولنأتي بثمر ويدوم ثمرنا فينا. القديس

بولس فهم هذه الإرسالية وبدأ يقول لأهل كورنثوس في رسالته الأولى ليهم والأصحاح التاسع والعدد السادس عشر، بيقول إنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. فهم إن دي هناك ضرورة، في حتمية أن يبشر بالكلمات الرب اللي حطها على لسانه. وهنا بيجي السؤال، يا ترى هل الأمر ده وهل الضرورة دي موضوع على شخص بولس بس، شخصية التلاميذ بس أتباع المسيح اللي عاشوا معاه وكان الكلام ليهم هم، ولا لكل محبي الرب، كل من آمن بالرب، كل من أحب الرب من كل القلب مفروض يطلع ويسمع الكلام ويقول اذهبوا فنذهب؟ هشارك مع حضرتك عزيزي المشاهد هذه الضرورات اللي بيقول عليها بولس الرسول واحدة واحدة، ونفهم لمين ومين اللي يقدر ينفذها، وهل هي قاصرة على جماعة آباء الكهنة والقساوسة والخدام المتفرغين خدام الكلمة وبقية الشعب كله ده شعب متفرج، ولا هي لينا كلنا؟ أول أمر في متى 28-18 يقول البشير متى كده، فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. السيد المسيح قبل ما يصعد للسماء جمع التلاميذ حواليه، قبل كده الأيام اللي قعد فيها معاهم كان بيأكل معاهم، بيشرب معاهم، ينام معاهم، يحضروا أفراح سوا، يزوروا قبور ويقوموا أموات سوا، فالحكاية يعني إحنا واخدين على بعض. لكن السيد المسيح وكأنه بيقول قبل ما أصعد للسماء واسيبكم أنا عايز أوريكم حقيقتي مين أنا بالضبط، وراح قال لهم الكلمات اللي قلتها لحضراتكم، دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، بما معناه أنا صاحب السلطان. فإذا كنت أنا صاحب السلطان فأي أمر هبتدي أقوله دلوقتي هو واجب التنفيذ. إذا كنت أنا صاحب السلطان عليكم لازم يكون أوامري قابلة وضرورة للتنفيذ. وراح مديهم أمر قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وراح مدي بعد هذا الأمر اداهم وعد وقال لهم وها أنا معكم، مش النهاردة لما تذهبوا، مش الأسبوع ده وانتوا برا، مش السنة دي، ده أنا معكم إلى منتهى وآخر الأيام، أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فصاحب السلطان بيعطي أمر وبعد الأمر بيعطي وعد، اذهبوا وأنا معكم. طب إذا ما ذهبناش اوعى حد يقول هيبقى معايا لأن الوعد مرتبط بتنفيذ الأمر، كل من يذهب سيكون معه واللي ما يذهبش. الآية واضحة، اذهبوا وأنا معكم، يبقى أنا عند أمر إلهي، عندي أمر إلهي إذا كان هو سيدي وإلهي وربي وباجي تحت أقدامه وبقول له ربي وإلهي وبسجد، يبقى كل أوامره نافذة، كل أوامره لابد أن تكون مطاعة، لازم نذهب، لازم نتلمذ الجميع، لازم نعمد ونحن واثقين أن الله معنا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. اللي بستغرب له كتير مننا ما بيعملوش كده. هل هو مش سيدك؟
هل هو مش إلهك؟

هل هو صاحب السلطان عليك؟ طب ما بتروحش ليه وتذهب إلى العالم أجماع؟ في إيه بيحوشك؟ هل في إيمان ولا مفيش؟ هل أنا مصدقه ولا مش؟ إذا ما كنتش بخرج وأذهب إلى العالم أجمع، من فضلك خلينا نراجع إيماننا تاني. هل هو سيدي؟ هل هو ربي؟ هل هو صاحب السلطان عليا؟ هل هو اللي أوامره واجبة التنفيذ؟ ولا دي أوامر لأشخاص معينين؟ بعض الناس لما بقول لهم كده إن ده أمر إلهي، وأستشهد من متى ولاقي إنه بيقول للتلاميذ، تقدم إلى التلاميذ وقال لهم، يبقى إذن هذا الأمر الإلهي ده مش لكل الناس، ده للتلاميذ اللي كانوا واقفين. حلو خالص. طب ما رأيكم في الرسول بولس؟ ما كانش مع التلاميذ أيام ما السيد المسيح قال كده، لكن أجد الرسول بولس ذهب وخبر، وهو نفسه يقول لأهل كورنثوس، إن كنت لا أبشر فويل لي. يبقى الراجل فهم إن الإرسالية دي مش قاصرة على التلاميذ الاثناشر اللي كانوا موجودين قدامه، لكنها لكل محب الرب، لكل من آمنوا بالرب، لكل من هو صاحب السلطان عليهم، اللي هو أوامره واجبة التنفيذ. نقول بولس يمكن السيد المسيح قابله في الطريق إلى دمشق واداله الإعلان مباشرة، أمين. طب لو جينا لسفر الأعمال والأصحاح الثامن، هلاقي بيحكي في العدد الأولاني إن كان في اضطهاد شديد في أورشليم، للدرجة إن كل المؤمنين طفشوا وتشتتوا، وبعدين يكتب ما عدا التلاميذ أو ما عدا الرسل، يعني اللي خرجوا بره المؤمنين العاديين. الرسل كلهم قعدوا في أورشليم لم يغادروها، لكن في عدد 4 يقول لنا الوحي، والذين تشتتوا قالوا يبشرون بالكلمة. الله، ده الأمر مش ليكوا، ده الأمر للتلاميذ. لا، احنا فهمنا، احنا فهمنا ان الأمر الإلهي هو لكل محب الرب، هو لكل من آمن بالرب، هو لكل من أعطى نفسه وخضع بالتمام إلى السيد والملك. يبقى أوامره نافذة واجبة التنفيذ. قال اذهبوا، هنذهب ونطمن لأنه سيكون معنا، مش الأيام اللي بنروح فيها ونخبر الجميع بكم صنع الرب بنا ورحمنا، لكن هو معنا، هو معنا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يبقى أنا عندي أول ضرورة اللي بيقول عليها بولس الرسول، إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. بولس الرسول عرف ده أمر إلهي، هو سيدي، هو تاج راسي، هو لما يقول أنا أنفذ فورا، وعندي كامل الثقة في شخصه، إن اللي أعطى الأمر أعطى معاه وعد، وإنه صادق في وعوده لا يتغير. مش هيجي النهاردة يقول اطلعوا وبعدين نروح نتبهدل وبعدين نقول له فين انت، يقول مين قال لكم انا كنت بهزر معاكم، احنا كنا بنضحك، انتوا صدقتوا الكلام ده؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، إلهنا مش كده. إلهنا هو هو امس واليوم والى الابد، لا يعتريه تغيير البتة، كل مواعيده هي صادقة، ويقول الكتاب فيها النعم ومنا الامين، هي صح، وإحنا بنثق وبنؤمن ونقول فعلا يا رب أنت صادق في كل مواعيدك. إحنا هنخرج ونحن مطمئنين لأنك أنت معنا، وإذا كنت أنت معنا فمن يقدر علينا؟ إله السماء صاحب السلطان في السماء وعلى الأرض أعطى أمر، ونحن عبيده ونحن خدامه، لنخرج ونذهب إلى الخليقة كلها، نكرز بالإنجيل ونعمد باسم الآب والابن والروح القدس. إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي، ويل لي إن كنت لا أبشر.

0: عزيزي المشاهد، فاصل قصير ثم أعود معكم لنستكمل بقية الحديث في الضرورات التي وضعت على قلب كل مؤمن، كل محب للرب، كل من هو وضع ثقته في هذا الإله الصالح ليخرج ويذهب إلى العالم أجمع والرب دائما معنا. انتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أحبائي المشاهدين، عدنا مرة أخرى لنستكمل ما بدأناه قبل الفاصل. قبل الفاصل تحدثت عن الضرورة، أول ضرورة موضوعة أمامنا هي أمر إلهي. آجي لحضراتكم بالضرورة رقم 2. يقول الكتاب في سفر أشعياء النبي والأصحاح 43 بداية من العدد 12، يقول لنا الرب الإله: أنا أخبرت وخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب. وكأن الله بهذه الكلمات يريد أن يقول لنا: أنا صنعت كل ما في دوري أن أقدمه لكم، عملت اللي علي ليكم، أخبرتكم، خلصتكم، وأعلمتكم للدرجة إن ما عادش فيكم حد بيعبد آلهة غريبة، كلكم أمنتم بالإله الحي الواحد وتركتم عبادة الأوثان والآلهة الغريبة. أنا أعلمتكم، أنا أخبرتكم، أنا خلصتكم، دوري أنا عملته على أكمل وجه. دوركم يقول الكتاب: وأنتم شهودي، يقول الرب، وأنا الله. دوركم تشهدوا عني، أنا عملت دوري على أكمل وجه، أنا أنتظر من كل واحد فيكم دوره. ونستغرب ونقول: يا رب عايز مننا إيه؟ أنتم شهودي، تشهدوا عني، تقولوا للناس مين أنا. إحنا يا رب نقول للناس عنك؟ ده أنت جلالك لو رحت للناس وقلت هتبقى كده. إحنا خايبين، إحنا ضعفة، إحنا مش عارفين. يقول: لا لا لا لا، أمال أنا أخبرتكم ليه؟ أمال أنا خلصتكم ليه؟ أمال أنا أعلمتكم ليه وعرفتوني أنا معرفة الاختبار؟ أنا عايزكم أنتوا تروح تشهدوا عني، لأن أكتر واحد يشهد عني أنت، اللي عرفتني، اللي عشت معايا، اللي اختبرتني، اللي شفت جودي وشفت صلاحي. أنت أكتر واحد تقول: يا جماعة أنا شفت، يا جماعة أنا عشت معاه، يا جماعة أنا اختبرته. أنا عايز أقول لكم مين هو، اشهد عني. طب يا رب عايزنا يعني نقول إيه؟ نشهد نقول إيه؟ يقول لي: كل الناس اللي مش مأمنين بيا بيقولوا علي كلام أنا مش عايز أقول غلط، لأنه مش غلط، لكنه أنصاف حقائق. يعني يا رب بيقولوا علي أنا كبير وعالي وقدوس وساكن فوق سماء السماوات. صح، صح يا رب، أنت كبير، أنت عالي، أنت قدوس، أنت تملأ السماوات والأرض وكل مكان، أنت الإله القدير الذي لا يعثر عليك أمر. بس هل هو ده كل الحق اللي أنتوا تعاملتوا بيه معايا وعرفتوه؟ نقول له: لا يا رب، ده في حاجات كتيرة قوي. طب مش بتقولوا للناس ليه؟ أنا العالي والكبير والقدوس والساكن فوق سماء السماوات، لكن أنا

الإله المحب، الإله الذي تنازل أيضا، أنا الإله المتعالي، نعم هذه حقيقة، لكن أنا أيضا الإله الذي تنازل، أنا الإله اللي جيت ودورت وبحثت عليك وعرفتك أنا مين. مش عايز تقول للناس بقيت الحق ليه؟ أنا قلت حاجات كتيرة، أنا قلت أنا جاي وهصير إنسان، وكل الناس بتقول معقولة؟ معقولة الله في عظمته وفي جلاله وفي قدسته يجي ويبقى إنسان زي وزيك، وياكل ويشرب ويجوع ويعطش ويتعب ويزعل ويتنرفز ويضحك ويبكي؟ لا لا لا لا لا، على الله عن ذلك علوا كبيرا. صح صح مظبوط، هو كده، بس هل في إمكانياته أنه يستطيع أن يصير إنسان؟ لما أسأل السؤال ده الجميع يكون ردهم هو على كل شيء قدير. الله قادر على كل شيء، لا يعصر عليه أمر، ممكن يظهر في الصورة اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه بالكيفية اللي هو يشاءها، هو صاحب السلطان، هو يستطيع. محدش يقدر يقول له عيب، محدش يقدر يقول له عيب. هو قال هيجي ويظهر في صورة جسد، أمين؟ ليه مش بنقول للناس كده؟ هو قال إنه قبل ما يجي هيرفع كما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي، ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. والناس بتقول مش ممكن، مش ممكن يرفع ابن الإنسان زي الحية اللي ماتت على الخشبة، الله يموت؟ لا لا لا لا لا، ما ينفعش. طب ليه لا؟ ليه لا؟ لأنه ممكن يموت ويقوم مرة أخرى، لأنه هو مصدر الحياة، لا يمكن أن يمسك من القبر. القضية أقول ليه عمل كده؟ ليه تنازل؟ ليه صار إنسان؟ ليه وضع نفسه حتى الموت؟ هل في سبب؟ هل في ضرورة؟ هل هناك حتمية؟ ولا مفيش؟ ليه مش بتقولوا للناس؟ ناس كتير بيقولوا الله جبار ومنتقم. صح، الله جبار، الله منتقم، لكنه منتقم من الشر وليس منتقم من الشرير. بالعكس، ده هو بيحب الشرير قوي ويطبطب عليه، مش عشان عاجبه الشر بتاعه، لا ده بيطبطب عليه عشان يرجع. يمكن طول أنات الرب ومرحمه تخلي هذا الشرير يرجع عن طريقه ويتوب ويبقى بار وصالح. ما هو مين يعلمه؟ لو الله سابه والروح القدس سابه وكل الإرشادات سابته هيدنه شرير. هو أكتر واحد محتاج، لا يحتاج الأطباء الأصحاء إلى طبيب، لكن المرضى هو اللي محتاجين. الطبيب لو شاف واحد داخل عليه ودرجة حرارته 40 يقول له بليز ما تخشش عندي، روح بيتكو لحد ما تروح درجة حرارتك تبقى 36، أهلا بيك أنا أكشف عليك. لو درجة حرارته وصلت 36 خلاص مش هيجي، هو مش محتاج إلى طبيب. اللي حرارته 40 هو اللي محتاج إلى طبيب، ويزور الطبيب والطبيب يرحب بيه على رغم من حرارته، على رغم من الميكروبات اللي فيه والفيروس اللي فيه، لكن الطبيب مستعد أن يعالج أن يشفي. هو صالح، هو منتقم، هو جبار، لكن هو رحيم، هو كلي الرحمة، هو تنازل ليرحمنا. بيقولوا إنه بيكبش كده ويرمي في النار ولا يبالي، ويكبش ويرمي في الجنة ولا يبالي. هل إلهنا بيكبش وزي ما تيجي الكبشة، تيجي في النار تيجي، تيجي في الجنة تيجي ولا يبالي؟ ولا إله بيبالي بكل واحد فينا؟ ده لذته في بني آدم، هو أحب الإنسان، أحبه إلى المنتهى. دي صنعة يديه، دي خلقته اللي أول ما عملها قال على الإنسان أنه حسن جداً.

ومسرته صارت في بني آدم. إزاي يدمرها ولا يبالي بيها؟ ده يقول لنا نقشتكم على كفي، على الكفين، عشان لو بص كده يلاقيني، لو رجع بص كده يلاقيني برضو، يعني أنا في كل وقت مصدر رعايته واخد باله مني وشايفني كل الوقت بيحبني محبة أبدية. أسماءنا منقوشة عنه، معروفين كل واحد بأسماءنا، هي مش كبشة، مش عدد، العدد في الليمون مش بيكبش ويرمي، لا لا لا لا، ده عارفك أنت لوحدك. ولو أنت آدم الوحيد في الأرض دي وأخطأت، هينزل السيد المسيح ويموت علشانك، لأن هو بيحبك، هو مش عايز يوديك النار. النار ما عملهاش ليك، النار عملها لإبليس وأتباعه، لكن بني البشر شهوة قلب الرب أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أنتم شهودي يا جماعة، أنا عملت الدور اللي علي، أنا أخبرتكم، أنا خلصتكم، أنا أعلمتكم وعرفتوا الحق. اشهدوا عني، اشهدوا عن عمايلي معاكم، اشهدوا عن تصرفاتي، عن شخصي، قولوا للناس مين أنا. ولما هتقولوا أنتوا عرفتوني كويس. فاكرين حضراتكم الشعب اللي خرج من مصر في القديم اللي بنسميه بني إسرائيل أو بني يعقوب؟ خدهم الرب من مصر وأخرجهم، لففهم 40 سنة في برية سيناء، في التيه، في أماكن مقفرة، في صحراء مخيفة، وسط وحوش في الضلمة، يتوهم 40 سنة. هل كان بيعذبهم؟ هل كان بيدوخهم عشان يوريه قوته وعظمته وأنه إله جبار وإله منتقم؟ لا لا خالص، ده كان عايز يعيشهم معاه 40 سنة عشان يعرفوه عن قرب، يعرفوا جوده وإحساناته، يعرفوا أن هو الإله اللي كان بيشرق عليهم الصبح ويضلل عليهم من الشمس عشان ما تحرقهمش، وهو اللي كان ينور عليهم بالليل بعمود من النار عشان الصحراء تنور والوحوش تبعد عنهم وما يخافوش. هو اللي كان بيقودهم، هو اللي اداهم المن والسلوى، هو اللي طلع لهم المية من الصخر، مية ولا أحسن مية معدنية النهاردة، مية متلجة، محدش مش ملوثة، محدش شرب منها قبل كده. خدهم وقدهم عشان يعرفوه. ليه يا رب بتعمل كده؟ عشان لما يروحوا للشعوب اللي هيقابلوها، الشعوب الوثنية اللي ما تعرفنيش، واللي بيعبدوا آلهة كثيرة ومعتقدين إنهم بيعبدوا الآلهة الحقيقية، تروحوا أنتوا تقولوا لهم مش هم دول، مش هم دول الآلهة، ده ما فيش إلا إله واحد موجود، إله حي، إله قادر، إله يستطيع كل شيء، إله بيعتني، راعي صالح. إحنا يا جماعة اختبرناه، كان بيضلل علينا الصبح من الشمس وكان بينور علينا بالليل، ما خليناش نحتاج إلى أي شيء، حتى ملابسنا ال40 سنة ما دابتش، حتى نعول أقدامنا، الشباشب اللي بلبسوها ولا الجزم اللي لابسينها لم تبلى 40 سنة ماشي في الصخر اللي يدوب أحسن أحذية وأجمد أحذية. بقيت معهم 40 سنة. إله قدير، إله صالح، إله محتاج من كل واحد فينا قول للي حواليك من أنا، الإله الحقيقي اللي بيرعى، اللي زي أبونا، اللي زي أبونا، بل هو أبونا. والسيد المسيح علمنا كده، لما نيجي نرفع صوتنا إليه نقول أبانا، أبانا الذي في السماوات، يا رب أنا عرفتك، أنا عرفتك حلقائتك، أنت مش منتقم وجبار ولو إنك كده على الشر، لكنك أنت أب حنون، أنت راعي صالح، تصنع كل الخير لينا. عشان كده يا رب أنا عايز أشهد عنك للي ما عرفوكش يبتدي يعرفوك. أمين. إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. نشكركم لحسن متابعتكم، ونعود أيضا لنكمل معكم باقي الضرورات. الرب معكم.

0: على قنوات الكرمة الفضائية العالمية من برنامج أكثر من رأي. أحبائي، حلقة هذا الأسبوع بعنوان ظهورات المسيح وقلب راعي الخراف العظيم. قلب المسيح هو راعي الخراف العظيم. معي بالاستوديو بنعمة الرب خادم الرب الفاضل الأسيس نبيل زخاري، طبعا هو راعي الكنيسة المشيخية في تونجابي بسيدني. أهلا وسهلا أخ نبيل.
1: أهلا بك حبيبي أسيس جون، سعيد أكون معك ونفتح أذاننا وأذهاننا للرب ونتعلم مع بعض

0: بعد يمكن أقل من حوالي 3 أسابيع هنحتفل بعيد حلول الروح القدس زي ما احتفلنا بموت وقيامة الرب من أسابيع قليلة. زي ما حضراتكم المشاهدين بنعرف كلنا أنه 50 يوم بعد الفصح اللي هو ذبح فيه الرب يسوع المسيح فصحنا المجيد بعد موت وقيامة الرب يسوع المسيح تتميم عمل الفداء صعوده للسماء قعد بيقول الكتاب في أعمال 1 أنه قعد يظهر للتلاميذ 40 يوم طالع نازل طالع نازل يشدد ويشجع فيهم ويذكرهم بالكلام اللي كان قاله لهم ودروس مكثفة في ملكوت الله وكل النبوات اللي تمت في ذبيحته الكاملة اللي قدمها على الصليب. 40 يوم يطلع وينزل يشددهم
1: ويشجع. أنا مش ضروري يطلع وينزل لأنه هو لما تمجد بالجسد الممجد
0: هو موجود في كل مكان بس يعني بيشوفوه بيحل في وسط وبعدين بيرجع لمجده في السماء. فبنقولها بشكل إنساني يعني رمزي مجازي. بعد كده 10 أيام بعد 40 يوم فترة انتظار فترة توقع وتحسب وزي ما بيقولوا expectations. التلاميذ كلهم في العلية 120 واحد منتظرين هذا اليوم وهذا الوعد اللي رب يسوع وعد به في أصحاح 1 من أعمال الرسل وآية 18 بالتحديد لما قال أنكم لازم تلبسوا في أورشليم تلبسوا في أورشليم خليكم قاعدين في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. ولما تيجي القوة بتاعت الروح القدس هتكون الشهود لي في أورشليم واليهودية والسامرة والأقصى الأرض. وفعلا في اليوم 50 بالذات بالتحديد في أعمال الرسل أصحاح 2 زي ما بنعرف الكتاب بيقول لنا أنه لما كان التلاميذ مجتمعين بنفس واحدة تحقق الوعد حل الروح القدس وانسكب بقوة والكل شافوا وألسنة كأنها من نار وابتدى ظهورات الروح القدس وقوة الروح القدس تحل على كل الموجودين. والتاريخ بيقول لنا والكتاب بيقول لنا أنه كان موجود حوالي 16-17 جنسية من اليهود موجودين في أورشليم وقتها بيحتفلوا في أورشليم الاحتفالات اليهودية المعروفة. وطبعا كان عيد الأسابيع في الوقت ده وحل الروح القدس والناس شافوا مظاهر حلول الروح القدس ريح وهبوب ريح من نار وما إلى ذلك. والرسول بولس الرسول بطرس وقتها قام وقال لهم يا جماعة ده بالضبط اللي قال عنه يؤيل النبي ده تحقيق للنبوات. وهكذا اتولدت الكنيسة من اليوم ده يوم حلول الروح القدس والكنيسة صارت هي يعني brand new body الجسد الجديد أو الكيان الجديد اللي رب ابتدى. ولا زال هذا الجسد يتكمل ويزداد ويتسع إلى يومنا هذا 2026. لسه النهاردة احنا بنستمتع بهذا الحدث المجيد.
1: مجدا للرب ربي باكك. أسيس فرج ربي باكك ممكن ناخد من حضرتك النقاط الأولى اللي بتحب تبحثها كبداية لو سمحت.
2: شكرا أسيس نبيل ربنا يباركك أسيس جون. زي ما قال الفضل الأسيس نبيل أنه قصة الرب يسوع قصة ما بتنتهيش لأنه هو في عظمته وكماله وجماله هو الأعظم ودايما هو الأعظم. ففي ولادته بنلاقيه عظيم وفي حياته بنلاقيه مثل وقدوة بيمشي على الأرض كله خير وقداسة يجول يصنع خير. حتى لما راح للصليب راح بكل فخر وهو عالم ما ينتظره عشان يحمل الألم بدلا عن الإنسان. منتصر في القيامة لما قام منتصر. والشيء الرائع اللي بنتأمل فيه النهاردة إنه كمان من ظهوراته بعد القيامة حتى في مجيئه الثاني ستراه كل عين أيضا. فكل شيء بيعمله الرب يسوع مكشوف وعلى الملا مش مستخبي. فظهورات الرب يسوع ليه كل المجد بعد القيامة كان ليها طبعا أسباب وليها دوافع وهنتعلم ده كله النهاردة بنعمة الرب إن أبقينا الرب. وكل اللي كتب في الكتاب المقدس يقول إنجيل يوحنا صح 20 وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم حياة إذا أمنتم باسمي. ففي براهين كتير على القيامة يا ابونا من الأموات زي شهادة الجنود قالوا إنه قام من الأموات. القبر الفارغ قال الملائكة قالوا إنه قام. الأكفان الموضوعة بتقول إنه قام. لكن البرهان الكبير جدا على قيامة الرب يسوع المسيح هو ظهوراته

0: المتعددة زي ما سمعنا من الفاضل القسيس نبيل، ظهر كتير جدا، 40 يوم ظهر 10 مرات، وهنعرف في المرة ال11 في كورنثوس الأولى 15. فده دليل على أنه الرب قام من بين الأموات. موضوع ظهورات الرب يسوع المسيح بعد موت وقيامته موضوع مهم جدا جدا. في الأربع بشاير متى ومرقس ولوقا ويوحنا بيذكروا 10 مرات أن الرب يسوع ظهر. ومرة في رسالة كورنثوس الأولى بيقول بولس الرسول في كورنثوس الأولى أنه ظهر لصفا اللي هو بطرس، ثم للإثنى عشر، وبعد هذا ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باقي إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب، ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا. فبنلاقي الرب في الأناجيل ظهر لمريم المجدلية، ظهر للنساء، ظهر لبطرس، ظهر لتلمذي عمواس في الطريق، ظهر للتلاميذ بدون توما والتلاميذ مع توما، ظهر له 500، ظهر لهم على بحيرة طبرية، ظهر ليعقوب قبل استشهاده، ظهر لبولس الرسول. فموضوع الظهور موضوع يقيني جدا جدا، وموضوع مهم جدا لما نفهم طبيعة الكتاب المقدس، وليه ربنا ركز على الموضوع ده بالذات، وليه ربنا ركز على ظهوراته قبل كمان يوم ال50. فده اللي هنتعلمه النهاردة، ليه الرب يسوع المسيح ظهر، عشان يأكد ايه، وعشان يعلمنا ايه، والحياة العملية اللي احنا نطلع بيها بعد ما نتعلم عن ظهورات الرب يسوع لكل بلد.
1: الرب يبارك يا قسيس. طيب خلينا نتكلم عن موضوع الظهورات، لان عندنا عنوان ظهورات المسيح وقلب راعي الخراف العظيم. فبدنا نتكلم قليلا عن الظهورات وغايتها مثل ما سمعنا ايضا، وإذا بتحب تبتدي تدريجيا ونشرح الغاية من كل شخصية طبعا إذا بتحب.
2: زي ما ذكر أخوي الفاضل أسيس فرج أنه ظهورات متنوعة، البعض عدوها 7، البعض عدوها 11، أيا كان عدد من الظهورات، لكن كل مرة كان بيظهر فيها كان بهدف، مش بس يعني بيظهر بيتسلى مع تلاميذه ويشجعهم ويقضي معهم وقت حلو خلاص، لكن كل واحد كان فيه هدف معين، كان ليه شخصية معينة، كان بيعاني من حاجة معينة في حياته. فالرب تراءف عليه الراعي الصالح، راعي الخراف العظيم اللي بذل نفسه في فدية عن عن عن هذه الخراف، عن الكنيسة اللي اقتناها بدمه. حب يعمل زيارة نقدر نسميها زيارة تفقدية، يعني رجع مرة تاني بعد القيامة ويقول لهم لكل واحد على حدة. مثلا مريم المجدلية كانت تعبانة جدا نفسيا، محبطة، متدمرة، يعني ده اللي الإنسانة دي اللي الرب أخرج منها 7 شياطين، دي كانت حياتها يعني في الدمار بكل المقاييس. يعني بالنسبة لها أنه السيد اللي أنقذها مات وانتهت القصة على كده، ده الموضوع يعني هتبقى كارثة بالنسبة لها. فالرب ظهر ليها عشان يشجعها، وإن إنجاز التعبير يمسح دموعها لأنه كانت بتبكي عند القبر. فجه الرب شجعها ومسح دموعها ورجع ليها البسمة من تاني، رجع ليها الرجاء واليقين أنه مخلصك سيدك حي، زي ما قال يعقوب كده، أسف أيوب، قد علمت أني أن ولي حي، المخلص حي، القبر فارغ والموت لم يستطيع أن يمسكه. فرجع عشان يزف لي هذا الخبر، وبنفسه مش بعت لها ملاك، قالها بنفسه وشددها وشجعها. لبطرس، بطرس زي ما احنا عارفين الرب ظهر له يعني بأكثر من مرة، مرة مذكور عنها في لوقا 24 ومرة مذكور عنها في يوحنا 20. بطرس ده بقى القائد الكبير اللي الرب كان راكن عليه انه هيكون يعني الاخ الكبير للمجموعه الاثنى عشر. فالرب يعني ظهر له مره تانية مخصوص وعشان يشد على ايديه ويشدده ويشجعه، ولا سيما انه بطرس اكيد كان شاعر بالخجل وشعور بالاحباط والذنب والعار. أنا أنكرت سيدي مش مرة، ثلاث مرات، وقدام مين؟ قدام جارية، يعني قدام ناس حتى يعني ما يخوفوش للدرجة دي. فكان شاعر أكيد بالإحباط، وشاعر بالإزلال، وشاعر بأنه مش مستحق أنه أخذه الرب اللي الرب يعني عول عليه وقال له أنت يعني بطرس، وعلى الصخرة دي صخرة إيمانك أنا هبنك.

0: الكنيسة وانت هتكون الكبير بين اخواتك، ومع انه الرب قال له ما تخافش انت هتنكرني، لكن لما ترجع لما تقوم من السقطة دي تعالى ارجع وثبت اخواتك وشد على ايديهم. فالرب رجع عشان يراجع معاه الامور دي كلها. وبتذكر حضرتك في يوحنا 20 لما سألوا السؤال اتحبني، مش مرة ولا مرتين، برضو ثلاث مرات بالقياس بثلاث مرات اللي انكرهم فيه. كأنه الرب بيقول له بص انت انكرتني ثلاث مرات، لكن انا عايز اثبتك بالحب ثلاث مرات تانيين. وعشان كده بطرس في الآخر يعني لقطها وقال له يا رب أنت تعلم كل شيء، ورجع بنى إيمانه الرب. وبطرس بعد كده صار بطل من أبطال الإيمان وكتب رسالتين في منتهى الجمال وبيكمل في سفر أعمال الرسل زي الأسد. فنقدر نقول يعني كلام حلو عن تلميذي عمواس كمان. الرب ظهر ليهم لأنه كانوا شعرين بالإحباط وهم رايحين في طريقهم لعمواس مش في حالة يعني شعور بالأسى، وكأنه يعني القصة الجميلة اللي كانوا بيحلموا بيها انتهت بطريقة مأساوية. فراح ظهر لهم الرب وابتدى يفتح الكتب ويفهمهم من الأنبياء ومن من التوراة ومن المزامير كل النبوات المختصة به. وبنعرف بقية القصة في حادثة زيارته لعمواس، لما الرب دخل وقعد وأكل معهم وكسر الخبز انفتحت أعينهما بيقول في الوقت ده، وعرفوا أنه هو المخلص وأنه هو حي، وجاروا على زمايلهم وقالوا لهم الرب حي وظهر لنا. وقالوا لهم التانين قالوا لهم أيوة احنا عارفين أنه حي وظهر لنا. وهكذا أقدر أقول كلام جميل برضو عن لما ظهر التلاميذ في العلية في يوحنا 20 قد ايه كانوا بيقول الكتاب كانوا قاعدين خايفين والابواب مغلقه، مش بس مغلقه سيس مغلقه ده الفعل يعني باحكام ترابيس من فوق ومن تحت ومن نص، يعني حاله رعب وانكماش وخوف من اليهود، بيقول مغلقه بسبب الخوف من اليهود. فراح الرب ظهر ليهم وهم في حاله الخوف والرهبه والهيبه من المصير اللي ممكن يكون منتظرهم بعد موت المسيح، لكن اخترق الجدران وظهر ليهم وقال لهم العبارة الشهيرة دي سلام لكم، وقال لهم سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أن أعطيكم، وطمنهم وشد على أيديهم. ولما كان توما مش معاهم رجع الرب مرة تاني مخصوص عشان يعالج شك توما، رجع له كأنه بيقول له أنا I'm coming especially for you this time، جاي عشانك أنت مخصوص يا توما. وفعلا ظهر وراح لتوما مباشرة، وتوما طبعا زي ما عارفين من القصة قال له تعال هات إيدك الرب حط أصبعك على مكان المسامير وعلى مكان الحرب اللي ضربت في جنبي. أجمل صرخة قالها توما في الوقت ده هي تتذكر
1: ربي وإلهي
0: ربي وإلهي ربي وإلهي. يا سلام، يعني بنشكر ربنا من أجل شك توما اللي قطع الرب طريق عن هذا الشك وأظهر لذاته وشدد وشجع إيمان توما وأطلق من فمه هذه العبارة الشهيرة المجيدة اللي احنا النهاردة كلنا بنحتفل بيها إنه
1: تسعفنا دي
0: بالضبط
1: لأنه يعني الغالبية
0: الشكاك طلعت من فمه هذا الإقرار أنه يسوع هذا مش مجرد نبي، مش مجرد رسول، مش مجرد فاعل خير، مش مجرد معلم، مش مجرد قديس، لا ده طلع هو الرب الإله. وتوما طبعا رجل يهودي موحد بالله ما ينفعش أنه يقول لأي حد العبارة دي، يعني ربي وإلهي، يعني بتكلم عن يهوى القدير اللي ظهر في الجسد قدام عينين.
1: أنت يهوى،
0: أنت هو، كأنه بيقول أنت هو يهوى اللي ظهر في الجسد في ملء الزمان. ونقدر نقول بعد كده كلام تاني حلو، يعني آخر حاجة هذكرها عن الخمسمية اللي ظهر لهم دفعة واحدة. وكأنه بالجملة كده بيشدد وبيشجع الجماعة وبيأسس شهادة جماعية لكل الكنيسة لكل المجتمعين طريق بطريقة لا يمكن ضحضها، لا يمكن أن تنقض هذه الشهادة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، الخمسمية وأكثرهم لسه باقي حي للآن، روح اسألوهم. يعني مش يعني اي ويتنس مش واحد ولا اثنين، 500 مش بس مقربين دول، 500 دايرك واسعه جدا. فيعني كل الظهورات دي ليها مفعول وليها يعني مردود حلو جدا لينا النهارده، واحنا النهارده بنحتفل بهذه الظهورات وبتشدد يعني بتشدد ايماننا وبتثبت يقيننا في الرب الحقيقي.

0: احيي المقام وبصلي من كل قلبي، يعني وانا بقول الكلمات دي حاسس كده بالروح، يعني في نوع من النشوه والريفرشمنت، يعني في انتعاش في داخلي انه كلمه الرب بترجع تحيي فينا تاني عزم الروح وقوه يسوع عن الحي الحي الماكت معنا بالروح القدس. قال لا اترككم يتامى آتي إليكم، وفعلا أرسل الروح القدس. والجزئية دي هنتكلم عنها بتوسع أكثر، أدي مجال للأسيس الفاضل أسيس فرج.
1: شكرا so much. أسيس فرج بدي حاول أني ركز على البعد الروحي لكل ظهور. طبعا حيكون عندنا enough time بعدين نتكلم عن الأمور الثانية، بس في أبعاد روحية. يعني إذا بتجي بتشوف مثلا أنه ظهر للمجدلية أولا لأنها كانت مصممة أن لا تفارق مكان القبر إلى أن تعلم أين هو المسيح. وهي فكرت في البداية أنه أخذوا الجسد وليست ولا تعلم أين وضعوه، لكن لجاجتها فتحت الطريق أمام رسالة روحية أنه المسيح يرى الدموع، يريد أن يطمئن القلوب وخاصة القلوب الباحثة عنه. يعني أي واحد من برا عم يبحث عن المسيح لابد أنه المسيح يظهر له ذاته كما قال المسيح. تفضل يا محبوب.
2: أمين. بشكرك حد أسيس، شكرا يا أسيس نبيل، ربنا يباركك. أنا بشوف الفرحة كده في عينيك. الكلام عن القيامة والظهورات، إحنا بنتكلم عن إله حي، عشان كده لازم نبقى فرحانين وفخورين إن إلهنا حي.
1: أمين.
2: ليه الكتاب المقدس فعلا بيركز وبيشدد على إنه الرب يسوع ظهر للتلاميذ وصعد وسيأتي ثانية؟ أولاً أنا بشوف من الأسباب المهمة أن الرب ظهر للتلاميذ عشان يأكد حقيقة القيامة، عشان يقول لهم أنه اليهود اللي كانوا واقفين على القبر، الجنود لما رجعوا وقالوا للكتبة والكهنة والمسؤولين ده احنا رحنا لقينا الحجر مدحرج والجثمان مش هناك، يسوع مش هناك. الرب قال لهم لما الملاك قال للمريمات قام كما قال، خلاص هو قام. الحراس لما شعروا بزلزلة والملاك دحرج الحجر راحوا رؤساء الكهنة وقالوا لهم كده، فالشيوخ والرؤساء تشاوروا وادوهم فضة وقالوا روح زيعوا في المدينة وقولوا ان تلاميذه جم وسرقوه واحنا نيام، وسمع ذلك عند الوادي، واذا الوادي احنا هنستعطفه واحنا هنخليكم مطمنين. فأخذوا الفضة وفعلوا فعلا زي ما قالوا لهم بالضبط، وإلى الآن عند اليهود تقوم هذه الشائعة إن تلاميذه سرقوه. وده كان أول سبب من أسباب الظهورات المتكررة للرب يسوع عشان يأكد للتلاميذ إنه فعلا قام، وينفي الإشاعات وينفي الخجل والشيم بتاع ليلة الجمعة وليلة الصليب، الخجل والعار اللي جاء على التلاميذ. الرب في ظهوراته ده كان سبب أول ليه عشان يطمنهم ويقول لهم أنا موجود. السبب الثاني إيه؟ السبب الثاني عايز يقول لهم أنا ابن الله، أنا كنت وما زلت وهفضل ابن الله. بولس الرسول بيقول في رسالة روميا 1 وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا. نعم. تعين يعني أعلن بالدليل القاطع طبعاً. إن يسوع مات، هو قال لي سلطان أن أتركها ولي سلطان أن أخذها. ده السبب الثاني إنه يعلن عن نفسه إنه ابن الله. السبب الثالث حضر الأسيس اللي حضرتك بتقوله، من كل لقاء عمله الرب يسوع كان فيه هدف روحي وهدف روحي مهم جدا. الظهرات السبب الأول إنه الرب يسوع بيقول لهم إنه أنا قمت حقيقي. السبب الثاني بيقول لهم أنا ابن الله. السبب الثالث الرب يسوع عايز يأسس الكنيسة، عايز يبدأ. فيعني أنت شايف الرب اختار التلاميذ ودربهم وعلمهم ودعاهم وقال لهم يعني انتوا هتلمذوا وانا هبعتكم، فيعني امانة عليك هل ينفع الرب يسوع يأتمن ناس بيشكوا وناس خايفة وناس مرعوبة وناس يعني منهم اللي خان ومنهم اللي انكر ومنهم اللي باع ومنهم اللي هرب؟ ما ينفعش. عشان كده كان الرب يسوع لازم يظهر ليه مرة تاني ويتقابل مع كل واحد على انفراد، عشان لما يأسس كنيسته تتأسس كنيسة متينة على أعمدة مقتنعين تماما إنه إلههم حي. عشان كده كان سبب قوي للتلاميذ يكملوا ويستحملوا الاضطهاد والضربات والوجع، لأنهم شافوا

0: الرب يسوع المسيح لكل المجد. عشان كده بنشوف في ظهورات الرب يسوع للمجدلية زي ما أخويا القسيس نبيل شارك، يعني المرأة المجدلية ليه الرب ظهرها؟ كانت مكافأة لإيمانها ومحبتها. الست دي الرب أخرج منها 7 شياطين وذهبت للقبر في الظلام وعبرت عن محبتها، وده كان أول لقاء ليها للرب بعد القيامة، كان لازم يشجعها، ما كانش ينفع يسيبها. وعشان كده عارفين لما ناداها باسمها قال لها يا مريم، وده قلب الراعي يا حضرة القسيس اللي هنتكلم عليه النهاردة، قلب الراعي، الراعي يعرف أسماء خرافه، قال لها يا مريم، الراعي عارف خرافه الخاصة ويدعوها بأسماء. وعشان كده هي شافته الإنسان الممجد المقام من بين الأموات. زمان كانت هي بتشوفه في اتضاع الجسد، لكن النهاردة شافته بالجسد الممجد، واداها المسؤولية أول إرسالية، قال لها لا تلمسيني، لم أصعد بعد إلى أبي وأبيكم، اذهب يقولي لإخوتي. وهنا كانت أول مرة بعد القيامة التلاميذ يعرفوا أنه الله أبونا، الله أبونا. اتغير الوضع بقى، اتغير خالص. عشان كده قال لها اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم، وده كان سبب من الأسباب المهمة زي ما حكى أخويا القسيس نبيل لما ظهر لهم في العلية عشان يطرد كل خوف. ما ينفعش خدام ربنا، ربنا يستأمنهم على الخدمة وتأسيس كنيسة وهم خايفين، كان لازم الرب ينزع منهم الخوف ويقول لهم أنا هو، لا تخافوا، أنا المعلم، أنا القائد، أنا الحي، أنا ابن الله، لسه أنا ما زلت موجود. زي ما قال لتوما عشان يعالجوا من الشك، زي ما حكى أخويا القسيس نبيل لبطرس عشان يسترد ويشدده. والظهورات كلها اللي ظهرها الرب يسوع، يمكن أكتر شيء شغلني كتير فعلا ظهوره لتلمذي عمواس. تلمذي عمواس لما ظهر لي مشارك أخويا القسيس نبيل وهو بيمشي معاهم في الطريق، وأول حاجة بيقول فتح الكتاب. ودي النهاردة كنا لسه في درس الكتاب بنتكلم في النقطة دي، الرب لما فتح الكتاب وبدأ يعلمهم عن الأنبياء إزاي اتكتب عنه في الناموس وموسى والمزامير، لما فتح كلمة الله وبدأ يعلمهم، أول حاجة حط القسيس اتفتحت عينيهم، بعد كده اتفتح ذهنهم وقبلوه، وبعد كده فتحوا بيتهم وقالوا له اتفضل، بعد كده اتفتحت أفواههم وبدأوا لما رجعوا لأورشليم رجعوا هما بيرنموا وفرحانين ويتهللوا. عشان كده ظهورات الرب يسوع المسيح لكل المجد كان لازم وكان ضروري جدا بالنسبة للحالة الروحية والتلاميذ اللي اختارهم عشان يأتمنهم على الخدمة، وعشان تكون كنيسة مؤسسة على صخر فعلا وتكون كنيسة منطلقة فعلا، كان لازم يعيد ترتيب الأمور مع التلاميذ، كان لازم يقابلهم مرة تانية ويقول لهم أنا هو، أنا نفسي، أنا ما اتغيرتش. يا بطرس أنت لما رحت تتصيد الرب قال له أتحبني 3 مرات، وكأن ربنا عايز يعيده تاني. لما قال له ارعى خرافي، الخراف الصغيرة، ارعى غنمي، الغنم الكبيرة، بيقول له يا بطرس انت عليك مسؤولية. عشان كده بطرس قبل وبطرس سد. ولما بيقول يوحنا في الرسالة الذي شاهدناه ورأيناه رأته أعيننا لمسته أيدينا، عشان كده التلاميذ كانوا مستعدين انه يحط حياتهم حتى الموت، مش بس يبشروا باسم الرب، ده مستعدين يموتوا لأجل اسم الرب. وهم في المجمع يقولوا وحسبنا أنفسنا غير مستأهلين أن نهان من أجل اسمه. ليه؟ إيه اللي غير الوضع؟ لأنهم شافوه، لأنهم قابلوه، والأكثر من ده كله حصولهم على سكن الروح القدس والامتلاء بالروح القدس، وده اللي نكمل فيه في باقي الحلقة بنعمة الرب.
1: أمين، ربي باكك. طبعا أحبائي القسيس فرج اتكلم عن فتح الكتاب، المسيح طبعا مش مضطر يفتح الكتاب، بس قصده أنه فتح الكتاب بمعنى ابتدى يتكلم من الأسفار المقدسة التي تشهد له من خلال النبوءات والتعاليم وحتى ذبائح موسى. ذبائح موسى هي إشارة لذبيحة المسيح، وبالتالي فتح الكتاب، فتح ذهن التلاميذ، فتحوهم قلوبهم طبعا، وبعدين فتحوا أفواههم، يعني وفتحوا بيتهم. فإذا منشوف أنه لما بينفتح الكتاب لشخص عطشان مخلص ساعتها رح ينفتح ذهنه، وهو رح يفتح قلبه كمان، وبذات الوقت رح يفتح بيته، مثل ما ليديا بيعت الأرجوان لما آمنت فتحت بيتها للرسل لبولس وسيلة، وقالت لهم لو إن كنتما قد حكمتما بأني مؤمنة فادخلوا بيتي. فبقول لك الكتاب بقول لك فألزمتنا، ليه؟ لأنه هي ما كانت يهودية. المهم وبس ينفتح القلب والبيت والذهن وكذا من فتح

0: جناح اللسان، آمنت لذلك تكلمت. هذا كثير مهم. معي الأخت نهال من إنجلترا أو من بريطانيا، هي من يمكن مش من إنجلترا. أخت نهال أهلا وسهلا فيك، دائما بتقولي لي من حضرتك من أي ولاية بس أنا بنسى.
1: ربي نعم وسلامة حضرتك، أنا من مانشستر يعني يو كي عموما يعني أوكي. مش من لندن مانشستر. بس حضرتك بتقول صح، برحب بحضرتك أوكي. وحضرة الأسيس نبيل
0: ربي باكي.
1: وحضرة الأسيس فرج ويباركك ويبارككم جميعا على قد بجد ما بتباركونا بتأملات رائعة. الرب يوسع تخوم خدمتكم أكتر وأكتر.
2: ربنا يباركك يا أخت نهال
1: النهارده يا حضره الاسيس ويباركك. نعم. يا حضره الاسيس، العنوان النهارده يا حضره الاسيس جون خلاني ابحث باجتهاد واسال يا ترى ايه العلاقه بين ظهورات المسيح وانه هو راعي الخراف العظيم.
0: يس.
1: ولقيت بالفعل كنوز وجواهر هشارك بالخلاصه اللي ربنا باركني فيها من خلال كلام حضراتكم كمان.
0: اتفضل.
1: فهو الراعي الامين اللي عارفني بالاسم وده بيتضح من ظهوره لمريم المجدليه.
0: يس.
1: وده نداء لكل حد بيحاول يهرب من وضعه ويذهب للقبور أو بعيدا عنه، فهو بينادي عليك باسمك. كمان هو الراعي الأمين اللي بيرحب بالرد على كل تساؤلاتي حتى لو كنت بشك فيه زي توما. وكمان ممكن أكون متحير أو متخبط ومش عارف إيه اللي بيحصل حواليا زي تلميذي عمواس، فهو برضو هيفضل الراعي الصالح اللي بيرحب بي وبكل أسئلتي. يعني سواء أنا كنت حزين زي مريم المجدلية أو شكاك زي توما أو متحير زي تلميذي عمواس، الرب ممكن يظهر لي بصورة أو بأخرى. ليه؟ لأنه راعي الخراف العظيم. وهو ده اللي هيدخلني لسؤال النهاردة. هذه الظهورات اللي حصلت من أكتر من 2000 سنة يا حضرة الأسيس لغاية دلوقتي بنسمع عن ظهورات كتيرة جدا الأيام دي بالذات. في ناس من الحضائر الأخرى ومنهم بنسمع يعني إن هم بيقولوا بعظمة لسانهم إن إحنا بنسمع الرب بصوت واضح بيقول لنا أنا هو الطريق والحق والحياة، وهم أساسا ما بيكونوش عارفين إن دي آية في الكتاب المقدس. فللأسف في بعضهم بيتقال لهم لا دي هلوسينيشن، هلوسة وتخاريف، وروحوا وغطوا نفسكم باللحاف كويس زي ما بنقول بلغتنا المصرية. فالسؤال هنا إلى أي مدى المشاهد الكريم يعتمد على هذه النوعية من الأحلام أو الرؤى؟ لأنه طبعا لو دي حقيقة هيترتب عليها تغيير مسار بالكامل. فأرجو التوضيح من حضراتكم لأنه ما يزيد الموضوع تعقيدا أنه في ساعات الناس بيتقال لها ده الشيطان ممكن يظهر لكم في صورة ملاك، فأرفضوا هذه النوعية من الرؤى والأحلام لأنها من الشيطان المضلل، واثبت على دينك وعلى عقيدتك وسري بلاش كلام فارغ هيوديك في داهية أو مصيبة. عايز أعرف رأي حضراتكم وأختم كمان بأنه الرب يسوع مات وقام، فإحنا بنجزم بكل هذه الظهورات والبراهين أنه حي وأنه جاي. فيا ترى هل إحنا مستعدين للقائه؟ أصلي أن الرب ينير العقول ويفتح القلوب قبل فوات الأوان.
0: الرب يباكيك، أشكرك جدا. طبعا قبل ما سلمك الكلام عن الموضوع بحب أنا هيك حط نقطة وحضرتك توسعها كمان، أنه إذا الشيطان قادر، هو الكتاب المقدس بيقول أنه الشيطان بيظهر بشكل ملاك نور، بس ما قالش الكتاب بيظهر بشكل المسيح. ليه؟ لأنه المسيح دمغة خاصة، لأنه لا يستطيع أنه يستطيع أن يسرق مجد المسيح مهما كلف الأمر. يعني ممكن يجزو فيه بس مش ممكن يظهر المسيح لشخص ويقولوا له هذا شيطان، لأنه ظهور المسيح لازم يكون زي ما تقول مرتبط 100% بظهور المسيح، وإلا الناس حتضيع. فلازم يكون حق الفيتو بيد الرب من هذه الناحية، صح ولا لا؟
2: نعم
0: تفضل.
2: فعلا يعني بأكد الحقيقة دي أنه كل القصص والاختبارات اللي بنسمعها يعني ما شفناش حد يعني ادعى أنه شاف المسيح
0: وطلع مش مسيح
2: لغاية دلوقتي نشكر رب. يعني القصص وفي الغالبية العظمى للناس دي يعني تقريبا من خبرتي المتواضعة كانوا فئتين، فئة ناس من خارج الحظيرة، من حظائر أخرى، ما تفتحش قدامهم الكتاب المقدس، ما وصلتهمش الرسالة بتفصيل وبتوضيح جلي.

0: زي ما بيحصل في الكنائس مثلا. وفي النوعية الثانية اللي برضو من خبرتي شفت انه الناس اللي هم بسطة جدا، وفي منهم يعني أميين حتى ما بيعرفوش يفتحوا الكتاب، ما بيعرفوش يفكوا الخط يعني، دول كمان بنسمع منهم اختبارات عن رؤى وأحلام وظهورات للرب بطريقة مميزة، بطريقة very special، طريقة حصرية يعني. فالفئتين دول يعني تقريبا القصة الأعظم منهم الوقائع دي بتكون حقيقية، ما فيش فيها يعني، طبعا في لابد يكون في يعني في كل شيء بيكون في صادق وشيء مضروب زي ما بيقول، لكن الغالبية العظمى من القصص الظهورات والإعلانات الإلهية ليهم فتحت قلوبهم وأظهرت لهم شخص المسيح الممجد، والحدث ده كان فاصل وفارق معهم يعني، فتح ذهنهم وفتح قلبهم وجابهم لحضن المسيح.
1: يعني خلينا لو اشرح لنا يعني ضيفة على اللائحة. بولس الرسول لما ظهر له المسيح على طريق دمشق، على طريق الشام يعني دمشق، تغير كليا، وهو رجل لاهوتي عميق عميق جدا جدا، وبرضه عارف الآية اللي وردت بسفر التثنية 13 إنه لو صار معك معجزة ولو لو لو لو لا تصدق، برضه صدق وتغير وصار إنسان مسيحي من للعظم.
0: Yes. وعلى فكرة يعني عفوا على ذكر النقطة دي، في الكتاب بيسرد لنا عن حادثتين بعد الخمسين، هو زي ما قلنا 40 يوم بيظهر وبعد كده يوم الخمسين. من بعد يوم الخمسين ما شفناش أو ما سمعناش عن ظهورات غير في حالتين في سفر الأعمال، أعمال 7 لما كان استفانوس بيستشهد والرب كشف عن عينيه وشاف ابن الله قائم يسوع، السماء مفتوحة وشاف ابن الإنسان الرب يسوع قائم لاستقباله. ودي الحادثة، والحادثة الثانية في أعمال 9 اللي أشارت لها حضرتك اللي ظهر فيها لبولس الرسول، أو بالأحرى لشاول الترسوسي اللي تحول لبولس الرسول بعد هذه الحادثة الفاصلة القاطعة في حياته. ف يعني عايز أقول إذا إذا إذا حد من الأحباء ظهر لي الرب بطريقة معجزية، طبعا ما نكونش يعني ما نتسرعش في التصديق، لازم نمتحن كل شيء ونقيس كل شيء بمقياس كلمة الله.
1: أي والتوجهات المطلوبة مني عند من هذا الظهور،
0: من أيوة. ودي النقطة الثانية، إذا كان الحدث ده سواء حلم أو رؤية أو إعلان بطريقة أو أخرى، إذا كان ده بيتماشى وبيتوافق مع كلمة الرب تماما، أمين وألف أمين،
1: وجيد أن يستشير الشخص رجل مؤمن أخت مؤمنة يعني من المستوى العيار الثقيل.
0: بالضبط. يبقى إذن لازم تتماشى مع كلمة الرب، لازم إنسان ده برضو يستشير ناس يعني قامة روحية في الكنيسة، وبعدين حياة الإنسان بعد كده لازم تبين، لازم تبين تغيير.
1: yes.
0: الحدث ده كان جينيوان ولا فولس، يعني كان أصلي ولا تقليدي ولا يعني
1: مزيف.
0: مزيف. فأي حاجة من النوع ده اللي هي بيسموها السوبر ناتشرال، الحاجات الخارقة اللي الرب بيتراءى من خلالها لأحبائه، لازم تعمل فرق في حياته. لازم في حاجة بيقولوا بقى بالإنجليزي إيه؟ before and after. قبل الحدث ده كنت حاجة، وبعد الحدث ده بقيت حاجة تانية خالص. فلازم يعني يحصل نقلة روحية، نقلة نوعية في حياتك بعد هذا الإعلان. ده الرب لما بيجي يعني ده إكرام وتمييز وتشريف كبير جدا. إنه الرب بجلالة قدره يتنازل إليك في حلم أو في رؤية أو في إعلان أو في بطريقة يعني خارقة، ده أنت يعني نشان تحطه فوق راسك. فلازم يحصل تغيير في حياتك. فأي إنسان يعني اختبر حاجة زي كده بنقول له مبروك عليك، بس تخلي بالك من الثلاث حاجات دول، تقيس هذا الحدث على مقياس كلمة الرب، الحاجة الثانية تستشير الناس اللي هم قائل الروحانيين في الكنيسة، ثالث حاجة قيس الحدث ده على مسار حياتك،
1: التغيير
0: أدى إلى تغيير في سلوك حياتك ولا لا، ولا أنت زي ما أنت،
1: أو عم يطلب منك أشياء تخرب حياتك.
0: إجمالا لما الرب بيظهر بيبقى ناوي يعمل حد يعني
1: تغيير
0: ثورة في حياتك، يعني ينقلك من

0: شاولة الطرسوسي لبولس الرسول.
1: وبعدين نقطة مهمة جدا، ما فيش ضرورة على طول أن الرب يظهر لنا، لأن عندنا من الأدلة ما يكفي، وعندنا روح الله الذي يتعامل في القلوب، وعندنا البشارة التي تنشر وتعلم الكتاب المقدس بإيدنا،
0: عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي انتبهتم إليها كما إلى سراج
1: من في الموضوع. وعندنا الكلمة ممكن نبحثها قليلا لأنه مهم جدا، وعندنا الكلمة النبوية. طيب
0: يعني بس قبل ما نسيب الحته دي، معلش، لانه في عند مثلا عندنا في الكنيسه في اختين كده مباركتين، ناس قلبهم زي العسل، يعني الرب بيكلمهم بطريقه الاحلام بطريقه مميزه. اسيس انا بحسدهم، يعني انجاز التعبير بحسدهم، انه فعلا يعني بساطه قلب، لكن الرب بيديهم حلم وبيجي يحكوا أو وعلى طول تاني يوم أو تاني أسبوع بيشوفوا التحقيق. يعني الرب لسه النهاردة ما نقدرش نحده، الله في ترنيمة بتقول الله بيتكلم لكل الناس بصوت وصورة، ما نقدرش نحده. صحيح الإعلان الكامل في كلمة الله، الإعلان الكامل في الكلمة اللي هو الرب يسوع المسيح الكلمة المتجسد، مش محتاجين أي ظهورات تانية، لكن إن شاء الرب وسمح له كل المجد. أنا مين أقول له لا ما ينفعش يا رب أنك تتكلم الأخت دي بحلم، ما ينفعش يا رب أنك تعلن نفسك برؤية للإنسان ده. أنا مين؟ أنا اللي هقول له هيعمل وما يعملش. فإذا سمح الرب لازم خلي بالك، يا من يعني ترى الرب ليك في هذه الصور، قيس أي شيء على كلمة الله، اتكلم مع إخوة روحانيين في الكنيسة وشوف تغيير وتأثير هذا الحدث في حياتك.
1: أمين. أسيس فرج الرب يباركك، معايا مكالمة رح باخدها بسرعة لو سمحت، ولو طولت على عليك شوية معلش سامحني. معنا مين حضرة المخرج؟ الأخ عزة إبراهيم. الرب يباركك أخ عزة، الرب يباركك، أهلا وسهلا فيك، تفضل حضرتك على الهواء.
2: ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه يا جناب الاسيس؟
1: اشكر الرب، ازي حضرتك؟
2: انا اشكر ربنا، انا بخير وفي نعمه وفي سلام الرب يسوع.
1: مجدا للرب، مجدا للرب.
2: انا بحيي ضيوفك الاعزاء، الرب القس نبيل والقسيس فرج.
0: اهلا بيك يا اخ عزت.
2: فاضل، والحقيقه يعني وفوا الموضوع واكتر شويه.
1: نشكر الرب.
2: ولكن انا مداخلتي علشان أمجد سيدي اللي عظم العمل معنا فصرنا فرحين.
1: الرب يباركك.
2: لفظة ابن الله ما هيش لفظة المسيحيين أطلقوها على المسيح.
1: نعم.
2: ولذلك ده خطأ كتير بيقع فيه كتير من المسيحيين، وخصوصا في مناقشات مع جهات أخرى.
1: نعم.
2: ابن الله دي اسم سماوي، ده مسمى سماوي الملاك بشر به القديسة المطوبة العذراء مريم، المولود منك يدعى ابن الله.
1: صحيح.
2: أو القدوس المولود منك يدعى ابن الله. دي مداخلة يعني أنا حبيت أوضحها،
1: أن
2: دي مش تسميتي ولا تسمية حضرتك ولا تسمية حد، ولكن دي تسمية السماء.
1: آمين.
2: نمرة اثنين، امبارح أنا كنت بشاهد الأخت نورة.
1: نعم.
2: على البرنامج بتاع العادرين. وكان معها أخ اسمه فريد بيحكي اختباره، وهذا الأخ قال إن أنا طلبت الرب علشان أشوفه، لأن أنا ما كنتش متأكد من اللي أنا كنت فيه، فأنا كنت عايز الرب يكلمني إن الرب يظهر لي بصورة. فالرب جاني في الأوضة على نور وتجسم أمامي وكلمني وقال لي أنت سوف تكون دي، وتكلم امبارح على اختباره مع الأخت نورة امبارح في نفس المعاد على قناة الكارما. أنا عايز أقول أن الله يظهر ذاته لكل الذين يطلبونه بالحق. لغاية اليوم ملايين من إخواتنا التانيين رأوا الرب يسوع شخصيا مجسما أمامهم وآمنوا بالرب يسوع.
1: أمين.
2: ومنهم إخوة إيرانيين أنا تقابلت معهم هنا، ودول كانوا شافوا الرب يسوع وكلموني، وأنا الرب استخدمني فيما بينهم.
1: أمين.
2: هو لا ينكر نفسه أبدا. لا ينكر نفسه عن كل من يحبه وكل اللي بيريده من كل قلبه بالحق، بيظهر ذاته عشان يؤكد ذاته. فظهورات الرب يسوع لم

0: تقتصر على المكتوب في الكتاب المقدس فقط أو على ما ذكروه الإخوة. لغاية النهاردة في اختبارات وفي ناس بتشوف الرب يسوع ليس لغرض الشهرة ولا لغرض الترند ولا لا، لناس قلبها نور بنور المسيح والمسيح نور حياتهم وظلهم وادهم هذه القوة علشان اللي بيها والغلبة اللي يقدروا يغلبوا بيها العالم. فهو بيتمجد وهو بيظهر لكل اللي يطلبه بالحق. فأنا عايز أقول إن إلهنا إله فريد في ولادته، إله فريد في حياته، فريد في موته، فريد في قيامته، فريد في ظهوراته. فهو فريد ومتفرد في كل شيء، رب الأرباب وملك الملوك الذي لا يستحيل على الرب شيء.
1: آمين.
0: الرب يباركك ويديك بركة ونعمة.
1: مشكور.
0: وأنا سعيد إن أنا أشترك مع إخوة أفاضل كبار زي جناب الأسيس نبيل والأسيس فرق.
1: نتشرف.
0: وحضرتك يا أسيس جون أنا بصلي لك كتير خالص.
1: الرب يباركك.
0: كل يوم أنا بشكرك.
1: أشكرك جدا.
0: أنت والعائلة.
1: أشكرك جدا.
0: الرب يباركك حبيبي ويديك نعمة وبركة ويزيدك ويكرمك باسم الرب يسوع.
1: ثانك يو حبيبي. ثانك يو.
2: ربنا يباركك يا عزت.
1: ربي يباركك يا عزت. نشكر الرب. أنا رح أخبركم خبرية بعد ما أخلص من الكلام مع حضرة الأسيس فرج بملبون. صار معي اختبار وطبعا مش سهل أنك يعني تقبضها بسهولة، بس رح أقول على اختبار عن هذا الموضوع. أسيس فرج ربي باركك، أنا طبعا مش رح أسألك سؤال، رح تابع مع حضرتك بالأفكار التي طرحت. هل في شيء روح الله حط على قلبك أنك توسعه قبل ما ننتقل، ولا ننتقل لموضوع تاني؟
3: زي ما قالوا يمكن سؤال الأخت نهال، ودي مشكلة ناس كتيرة دلوقتي، زي ما قال الفاضل الأسيس نبيل وأخويا الأسيس عزت، إن الله بيتكلم والله لا يقيد نفسه. زي ما قال الأسيس نبيل، هو بيستخدم طرق مختلفة وليه مقاصد مختلفة ومع أشخاص مختلفين بحسب كل واحد ما يراه من خلال المشهد. ممكن ربنا يكلم واحد في ترنيمة أو قراية آية أو نص كتابي أو من كتاب ديني أو من حلم أو ظروف معينة. وليه ربنا بيعمل كده أسيس؟ ربنا بيشوف إن في ناس بتيجي من بيئات مختلفة، مجموعات مجتمعات مختلفة، ظروف صعبة جدا، ناس بتدور على ربنا، في ناس عندها شك في الدين، شك في وجود الله، الاضطهاد مرات بيخلي ناس تدور على ربنا زي ما سمعنا. فالرب يسوع المسيح ليه طرق، بس كلمة حلوة جدا زي ما قال أخويا الأسيس نبيل، كل شيء لازم يكون مطابق لكلمة الله. أنا لما ربنا يديني حلم أو رؤية أو أي شيء لازم أطبقه مع الكتاب المقدس. الظهورات والأحلام ممكن، يعني أنا ممكن أقول أمور كتابية، ثلاث أمور بسرعة كتابية واسمع لك عبد الأسيس. ظهور الرب بعد المجد، لما صعد الرب يسوع للسماء ظهر تاني، على فكرة ظهر لاستيفانوس، رأى الرب جالس عن يمين العظمة، ده ظهور. شاول الترسوسي، الرب قال له شاول شاول لماذا تضطهدني، شاف الرب وجها لوجه ما قدرش يفتح فيه. وفي جزيرة بطمس الرب ظهر ليوحنا المعمدان. والرب على فكرة هيظهر في المستقبل لما يجي لاختطاف الكنيسة، يقول الكتاب وسترى كل عين، وإحنا كمان سنراه مكللا بالمجد والبهاء. فكون أن الرب يظهر لإنسان شيء ممكن وشيء كتابي، ما فيش أي مشكلة أبدا. المشككين في ذلك إحنا نصلي لأجلهم. قصة حصلت في الكتاب عن الأسيس أولاد سكاوة، لما بولس الرسول بدأ يطرد روح العرافة، فقالوا راحوا لواحد وقالوا له إحنا بنحط دينا عليك زي ما بولس بيعمل، فالروح الشرير هجم عليهم.
1: نقسم عليك بيسوع
3: عليك، إحنا بنعزم عليك، يعني بنعزم عليك. قال لهم بص، يسوع أنا أعرفه وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن تكونوا؟ وثب عليهم وضربهم وخرجوا من المشهد عراوة مجرحين. فالشيطان لا يمكن أبدا يقدر على اسم الرب يسوع، والشيطان لا يمكن أبدا يخدع أولاد الله. الشيطان ليه حدود وربنا ليه كل السلطان عليه. فلو ربنا تكلم لحد في حلم أو رؤية زي ما سمعنا من إخواتي، نقيسها بحسب كلمة الله، والله ليه طرق. الله ليه طرق، نرى رؤى ونحلم أحلاما، ليه طرق الله في التعامل معنا.
1: أمين. أنا أسيس فرج بملبون كتير، قبل ما كتير يصير يزيد خدمتي كتير، لأنه زادت خدمتي كتير وخاصة مع الميديا والكنيسة عنا بسدني، نشكر رب تسعد جدا جدا. كنت كتير سافر على ملبون اخدم بكنائس ملبون.

0: وبالذات وقت سافرت كتير، يمكن 11 مرة على نيوزيلندا غير البلاد الأخرى. فمرة كنت عم بخدم بالكنيسة الأشورية بملبون. عم تسمعني أسيس فرج؟ أوكي، يمكن لأن شفت الصورة كأنه سقطت شوية، إن شاء الله يقدر يسمعني.
1: طيب، لا أنا سامعك يا مون.
0: Very good، very good. فأنا عم بخدم بالكنيسة الأشورية عند الأسيس سرجون. زوجة الأسيس سرجون الرب يباركها كانت عم تترجم لي من الأشوري، أنا كنت عم بحكي بالعربي، هي عم تترجم للأشوري. فقبل ما عند النهايات أنا عم بخلص الخدمة، على قصة إنه الزهورات وهلوسات وشغلات، ممكن يصير في أشياء ما بنعرفها، لأنه مرات في ناس بيشوفوا وراء كل شجرة شيطان، يعني عشان بيكون إحنا عنا تحفظ،
2: عشان كده بيقول امتحنوا كل شيء،
0: عشان وامتحنوا الأرواح،
2: امتحنوا الأرواح.
0: هلأ أنا وعم بوعظ وخلصت تقريبا، عم خلص، قربت من الآخر، من آخر الكنيسة امرأة كبيرة بالعمر متقدمة وعلى العصا، وعم تقرب، قربت وتكلمت مع زوج الأسيس سرجون
2: بالأشوري.
0: أنا مش عارف شو عم تحكي. بعدين قالت الأخت بالأشوري، بزوج الأسيس، قالت بالأشوري شيء، صاروا يزقفوا الناس، يسقفوا بالكنيسة إنه شيء على خبر حلو. فأنا وقفت مثل الزومبي، مش عارف شو عم بصير. أنا بعرف كم كلمة من الأشوري بس، إنه وبعرف مثلا الصلاة الربانية، شمت بابا برونو بروخوتشا، بروح قدسة إلها أمين، ها، باسم الآب والابن والروح القدس. يعني فقلت لها يعني شو الموضوع أختي؟ قالت لي عم تقول للأخت دي إنه حضرتك شافتك إنه المسيح نازل وعم بيحط لك على رأسك تاج ذهب. قلت لها أوكي، thank you so much. بعد شوي رجعت قلت يا عمي طب أنا ما فيني أقبض كل شيء، يعني أقبض الخبرية، يعني أنا من النوع اللي بدي. قلت لها سوري، يعني على جنب. بعدين قلت لها دي متأكدة إنه دي أخت يعني واعية وصاحية عارفة شو عم تحكي؟ قالت لي دي نبية الكنيسة، دي كل شيء قالته بالكنيسة صار. قلت لها شكرا يا رب. بعدين طب هلا انا حط لي الرب تاج ذهب على راسي، بس شو بدي، طب شو بدي اشوف هلا؟ بس بالفعل من بعديها بفتره ابتدى الرب يزيد الخدمه بشكل مش طبيعي، ويعظم الخدمه معي ويباركني. وانا نفس الامر شفت كمان اعلان اخر، شفت الرب برؤيه عم يعطيني ميداليه ذهبيه، ما لحقت اني انا صارت بايدي، لمعت وشعت، شعت إشعاع كان ليل، وشعت إشعاع عظيم جدا، والرب اللي كان قاعد بعيد شوية قرب دغري، صار وجه بوجع عم يحكي معايا. فبتصير في إعلانات وفي ظهورات، بس لا يمكن الشيطان يقدر زي ما تقول يتلبس شخصية المسيح، لأن المسيح يونيك، فريد، لا يستطيع، ما بيقدر. ممكن يتلبس شخصيات أخرى، وأنتوا عارفين شو قصدي، لكن شخصية المسيح ما بيقدر. إذا بتحب تتابع النقطة تفضل، بتحب تعلق عليها شيء؟
2: يعني كان عندي نقطة وبعدين أنا سرحت معك في الاختبار بتاعك،
0: حط لك على رأسك. هو شوف، كلنا حنتكلم يا أحبائي. الإنجيل بيقول أنه كلنا، بولس الرسول بيقول أنه وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل في ذلك اليوم، ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. كلنا حنكلل بنعمة الرب يسوع، ولكن أكليلنا كلها حتنطرح عند قدمي المسيح. ليه؟ لأنه الفضل فضله والنعمة نعمته، وهو تعب فينا مش نحن. نحن تعبنا، بس تعبنا بنعمة الله.
2: فضل. افتكرت النقطة.
0: ليش أحكيت حتى حضرتك؟
2: رجعت لنشكر الرب. يعني كل الأمور الخارقة دي في منتهى الجمال والروعة، وربنا كان.
0: بس وعندنا الكلمة النبوية.
2: أيوة بالضبط، هي كده. نرجع لمربط الفرس السيس. كل الحاجات دي حلوة، أنا بعتبرها سوري يعني زي اللوليز يعني كده، شوكليت كده. ربنا بيدينا شوكولاتة كده يحلي بقنا من الوقت الآخر عشان يشجعنا شوية. بس الناس البالغين الواقفين ثابتين بتاع الطعام البالغين مش مستنين حاجات زي كده عشان يكملوا المسيرة. ناخد من ايد الرب، نقول له الف شكر، ثانك يو بابا.
0: لا يعني دي نقطة حلوة عم تقولها حضرتك، دي نقطة حلوة كتير. لأنه أحيانا كتير في ناس بيعتمدوا على أنه ليش مش عم بيصير معايا وليش. لا عندنا كلمة الرب.
2: أنا عايز أرجع للنص ده عشان إخوتنا اللي ما يعني ما اختبروش أي حاجات خارقة هيحسوا أن هم درجة تانية. لا حبيبي، بليز،
0: موعد الله لك هنا.
2: أيوة اسمع معايا، بطرس بيتكلم هذه الكلمات، بطرس الرسول في رسالته الثانية أصحاح 1 في المقطع الأخير بيتكلم عن اختباره، أنه الرب أخذهم على الجبل العالي هو ويعقوب ويوحنا، واختبروا وشافوا، قال كنا معاينين عظمته فوق الجبل. بتتذكر في
0: الجبل المقدس
2: في متى

0: متى 17 على ما أذكر.
1: yes.
0: لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجد إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى، هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. وعندنا بص بقى، يعني سمعنا ويوحنا زي ما الأسيس فرج من شوية، الذي شاهدناه سمعناه لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، كله بيتكلموا عن اختبارات personal experience، اختبارات شخصية eye witness، يعني ناس شهود عيان. لكن هذه الخلاصة ياريت كلنا نحط تحتها 100 خط ليا ولكل المستمعين. آية 19 من بطرس الثانية أصحاح 1، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، يعني كل الاختبارات الحلوة دي والإعلانات والأمجاد والظهورات والأحلام والرؤى كل ده come back to earth. عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها
1: كما إلى سراج،
0: كما إلى سراج منير في موضع مظلم. هي دي الكلمة اللي خدها زي السراج المنير، هي دي اللي هتنور طريقك، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح المنير في قلوبكم. هيجي بقى وكلنا هنشوفه.
1: آمين.
0: كلنا هنختبر هذه الإعلانات الخارقة لما يجي.
1: يعني هل أستطيع أن أقول أنه ما قالته الأخت المتقدمة في العمر واللي تشهد لها الكنيسة وقارة الكنيسة، أنا مش رح كذبها، لكن هي شافت. هل أنا طبعا الله بيشهد لا قدمت القصة معي ولا فرقت،
0: برافو عليك،
1: لأن أنا عم بخدم والرب مباركني. بس يمكن كان هو إعلان، يمكن لتشجيع الكنيسة لخطوة معينة لبرهان، ربما أنه يتقبلوني كإنسان مش عم بحكي أشوري.
0: وبرضه فيها تشجيع، الرب بيشد على إيدك برضه فيها تشجيع.
1: أنا بالنسبة لي ما أبطهاش دغري، بعدين لما حكيت مع يعني خلصت كل شيء عادي، وأنا قلت أنا أوكي يلا معلش الرب يباركها. بس لما سألت أكدوا لي لا لا لا، دي أخت نبية. بس بنشكر رب، أنا طبعا ما فرقتش معايا بالصدق المسيح، ما فرقتش نسيت حتى، يعني هلأ تذكرت، هلأ أنتم تحكوا أنا تذكرت، ما فرقتش معي لأنه أنا مش طالب أشوف، أنا متأكد لأنه روح الله ساكن فيا،
0: مش محتاج دليل.
1: يس. وهذا أحبائي ما نحن بحاجة دائما أن نفتكر به. الرب لما بيتكلم كلمة، كلمته مدونة، فكلمة الرب رب الكلام، خلينا نسميها بهذه الطريقة، وما يقول الروح القدس وما قال الرب، كلمة الرب مثبتة في السماوات. وبيقول الوحي المقدس بأنه لأنك عظمت كلمتك على كل اسمك بحسب مزمور 138. ليه؟ لأنه كلمة الله هي تجسد المسيح الكلمة الأزلي، هو كلمة الله والكلمة الأزلي طبعا. فمن أجل ذلك مش منتظرين خوارق، أمور خارقة. لكن ظهور المسيح للتلاميذ كان أمر مهم جدا، لأنه كان بعد ما حلش الروح القدس عليهم
0: ولسه الكتاب ما كتبش.
1: يس. وبذات الوقت كانوا مفكرين أنه المسيح لسه ما قامش، فقعد يبحث عنهم واحد واحد، مش كلهم طبعا، بحث عن عدة أشخاص وثبتهم، لكن ظهر للجميع في العلية لاحقا. وظهر لي مثل ما سمعنا من أسيس نبيل أخيرا بحسب كورنثوس الأولى 15، أخيرا ظهر للكل، لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى هذا اليوم، أي إلى يوم كتابة رسالة كورنثوس الأولى 15. طيب أسيس الرب يباكك، عم تسمعني أسيس فرج؟
2: سامعك هذا أسيس،
1: الرب يحفظك. طيب بدنا نتابع، كنا عم نتكلم قليلا عن موضوع، بس يبدو أنه الوقت عم يدهمنا. كنا عم نتكلم عن موضوع الظهورات، ظهور المسيح للتلاميذ اللي كما يشددهم، بس أنا أكتفي ربما بهذا القدر حتى نقدر نبحث النقاط الأخرى، ولا إيه رأي حضرتك؟ عندك نقطة؟
2: أمين.
1: بتحب تضيف نقطة؟
2: أمين يا حضر أسيس.
1: إذا بتحب تضيف نقطة
2: أمين ربنا يبارك.
1: أوكي.
2: لا بالنسبة إحنا يعني أتوقع موضوع الظهورات واضح جدا في الكتاب المقدس، كتابي جدا، الرب ظهر للتلاميذ.
1: نعم.
2: لهدف، لخطة، الرب أتم العمل. أي حد بيشوف رؤية زي ما قال الأسيس نبيل وحضرتها، الرؤية دي ممكن تكون من الله لتشجيعنا، والله قادر أن يعمل كده، بس نطبقها مع كلمة الله. الحدود بتاعنا، المقياس، تكون متوائمة مع كلمة الله. يعني ما فيش تعليق تاني بالنسبة للظهور يعني أو للأحلام.
1: آمين آمين الرب يبارك.
0: طيب. أنا نفسي بس نقضي دقيقة أو دقيقتين بعد إذنك.
1: نعم.
0: يعني دلوقتي أو بعد شوية عن يعني ماذا يعني هذا الامتياز، إنه يسوع له كل المجد الآن موجود فينا وحوالينا بالروح القدس. نفسي يعني نفك الفكرة دي شوية.
1: فإذا ممكن نربطها بحلول روح الله. فإذا الأسيس، فإذا خلينا نتكلم حاليا إنه المسيح بعدما ظهر لتلاميذ

0: هذه بحسب الكتاب أعمال الرسل واحد أنه ظهر لتلاميذه 40 يوما وكان يتكلم معهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وطبعا التلاميذ كان لسه بعد فكرهم يهودي وقالوا له يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ فبيقول له الرب يسوع ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكن امكثوا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي، ومتى حل الروح القدس عليكم تكونون لي شهودا. وقال لهم وين وين وين، يعني بمعنى أورشليم اليهودية السامرة وإلى أقصى الأرض، وبالتالي حل الروح القدس. فتكلم أسيس فرجيري تتقلنا نتائج أو حلول الروح القدس والبركات التي سلمتها الكنيسة نتيجة حلول روح الله وسكناه في الإنسان. تفضل.
1: بعد صعود الرب يسوع المسيح في يوم 50 لما قال لهم لا تبرحوا من أورشليم إلى أن تنالوا قوة من الأعالي وتكونوا لي شهود في أورشليم والسامرة وإلى أقصى الأرض، وفي يوم 50 بعد انسكاب الروح القدس عليهم الرب يسوع المسيح كان اداهم وعد وقال لهم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فحلول الروح القدس كان منه انسكاب روح الفرح على التلاميذ، كان انسكاب روح القوة على التلاميذ، روح التشجيع والفهم والنصح والحكمة، والأهم من ده كله الروح القدس هو الروح المعزي اللي بيأخذ من الآب ويعطي التلاميذ ويعطي كل مؤمن، وما كانش ينفع يتحركوا، ما كانش ينفع يبدأوا العمل المرسلي بدون قبول الروح القدس، لأن الرب لما قال لهم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، أنتوا دلوقتي مش من العالم، أنتوا مختلفين عن العالم، لكن أنتوا مرسلين عشان تحملوا شهادة الكتاب المقدس ونور المسيح لكل العالم وتكونوا نور للجميع يروا أعمالكم الحسنة. ده بس إزاي هيحصل ده في وسط ظروف صعبة جدا وفي وسط اضطهاد قاسي جدا عمل الروح القدس؟ عشان كده الرب يسوع قال لهم إيه؟ اقبلوا الروح القدس. حتى قبل يوم 50 قال لهم اقبلوا الروح القدس، والروح القدس عاد حلوله على المجموعة اللي كانت حاضرة في يوم 50 في إصحاح 2 من أعمال الرسل، وده نقل التلاميذ نقل أفضل جدا جدا جدا. بطرس اللي أنكر المسيح وكان يخاف وكان جبان قدام جارية اللي قال لها يسوع ده أنا معرفوش وسب ولعن، وقف قدام كل اليهود وقال لهم يسوع هذا الذي أنتم صلبتموه جعلوا الله ربا ومسيحا. وبطرس بدأ يكلمهم أنه ليس بأحد غيره الخلاص، وبدأ يتكلم بكل جراءة. منين جبت الجراءة دي؟ ده عمل الروح القدس في حياة بطرس، لدرجة أنه وعظ يمكن 3 دقايق. على فكرة لما تحسب الكلام اللي قاله بطرس ده يتقال في 3 دقايق، 3 دقايق حد قسيس خلصت 3000 نفس يعني، وبعديها بقيوا 5000. فالوعظ بتاع التلاميذ اختلف، حياة التلاميذ اختلف، تصرفاتهم علاقتهم مع بعض، بداية الكنيسة كان عندهم كل شيء مشترك، كانوا بيواظبوا على الصلاة وكسر الخبز وتعليم الرسل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل نقلة كبيرة جدا. وخلي بالك لما حصل انه في ألسنة، بذكر انه لما حصلت ألسنة في برج بابل الناس اتفرقت وصارت لغات على وجه الارض، لكن لما حصلت الألسنة في يوم 50 الناس اتحدت، الناس رجعت، لانه كان الهدف ان الكل يعرف رسالة واحدة فقط هي الرسالة عن الرب يسوع المسيح المخلص، وده كان الهدف من الألسنة في ذلك الوقت. فلما انسكب الروح القدس على التلاميذ وعلى المجموعة اللي كانوا موجودين وبدأوا يتكلموا بألسنة، ربنا عايز يوصل رسالة للناس اللي جايين.

0: في الآب والابن والروح القدس. ما كانش ينفع يعملوا كده إلا بعد حلول الروح القدس. عشان كده أذكر مرة الرب يسوع المسيح قال للتلاميذ إيه؟ خير لكم أن أنطلق، لأن إن لم أنطلق لا يأتي المعزي، الروح المعزي الذي يأخذ من الآب، الذي يعلمكم، الذي يرشدكم، الذي يقودكم. عشان كده مرة كنت بسأل واحد، كنت أقول له إيه؟ تحب الرب يسوع المسيح كان قاعد معانا بالجسد وما صعدش للسماء؟ قال لي يا ريت كان قاعد. قلت له بس كنا نخسر خسارة كبيرة، كنا نخسر عمل الروح القدس، كان الروح القدس هيكون موجود، لأن الرب يسوع قال لهم لو لم أنطلق، يعني لو أنا ما انطلقتش، لو ما صعدتش، الروح القدس مش هيجي. عشان كده كلنا محتاجين لعمل الروح القدس، والروح القدس أثر في حياة الكنيسة، وبدون الروح القدس مفيش قوة ولا خدمة تقام يكون لها تأثير في الكنيسة أو في العمل الكرازي.
1: ربي باكك، شكرا يا محبوب. طيب أسيس، بدي أتكلم قليلا عن موضوع أنه ابتدوا يتكلموا بلغات، بس اللغات كانت طبعا مفهومة حتى يقدروا يتواصلوا مع الآخرين. يعني كان في ناس كتير بأورشليم عم بيزوروا في العيد، فلما سمعوا التلاميذ عم بيعظموا، بيقول لك كانوا يتكلمون بعظائم الله، ناس طبعا استهزأوا بالتلاميذ وقالوا هدول امتلأوا سلافة يعني من الثفل تبع الخمر. لكن بطرس قالوا لا، هؤلاء امتلأوا من الروح القدس بحسب
2: كم 9 الصبح،
1: وكما قيل ليوئيل النبي انه اسكب الله يقول اني اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم الى ما هنالك. فكان عم بياكد بطرس انه ده مش مهزله. لكن اللغات كان في مجموعات كثيره ومن الوف مؤلفه باورشليم، فقالوا صار كل واحد يقول ما بالنا نسمع كل واحد منا يعني يسمع لغته التي ولد فيها. هم يهود بس هم ولدوا مثلا في قبرص وغيره وغيره وغيره وغيره، فتعلموا اللغة القبرصية مثلا. فبالنتيجة بتشوف قديش في عظمة من حلول روح الله، انه الله يجمع الناس لا يفرقهم كما حدث في برج بابل بسبب خطاياهم. وكانت علامة عظيمة جدا جدا انه الله يريد ان يجمع اولاد ابناء الله المتفرقين الى واحد.
2: تفضل. هو ده بالظبط، ده يعني الحادثة دي بنشوف فيها عكس تماما ما عمله الرب في تكوين 11. هناك البلبلة أو التعدد الألسنة كان بهدف التفريق، يا رب يشتتهم، لأنه في اتحادهم مع بعض كانوا هيدمروا نفسهم. الإنسان لما بيتآمر في الشر بيدمر حياته. فالرب قال بلبل ألسنتهم، يعني أديهم ألسنة مختلفة عشان كل واحد يروح في سكة، عشان لو تلموا على بعض الشر هيتضاعف وهيفنوا نفسهم. ففرقهم الرب. حادثة يوم 50 على النقيض 100% the opposite، العكس ما حصل. كانت الألسنة دي بهدف التوحيد والتجميع والألفة، uniting them، مش تشتيتهم لكن توحيدهم في كيان جديد اسمه الكنيسة. الكيان الكنيسة دي اللي اقتناها المسيح بدمه، كيان brand new، يعني كده اتولد وهيكون كيان فتي هيتوسع به الرب، هيفجر به ثورة في العالم كله بالكرازة بالإنجيل وحياة جديدة في المسيح يسوع. فموضوع الألسنة عشان كده يعني الناس شافوا المظاهر حلول الروح القدس، حبوب ريح وبعدين ألسنة كأنها من نار. نلاحظ مش نار ولا كانت حرقتهم،
1: منقسمة كأنها من نار،
2: كأنها مش نار ولا كانت حرقتهم لكن كأنها من نار، يعني مظاهر النار. والإشارة بتاعت النار دايما ليها يعني رمز واضح، يعني الله كان بيتراءى في العليقة بنار، كان عمود سحاب في النهار وعمود نار بالليل. يعني دي كانت ظهورات للرب في القديم، فالنار بتشير للقداسة، للهيبة، للتمحيص، للتطهير. فكل الحاجات دي كانت يعني مليانة رموز، it's full of symbolism، يعني الحدث ده تتميم لحاجات كتير في العهد القديم، فالناس فهموا وعشان كده بسرعة يعني تجاوبوا، لأنه الناس اليهود الأتقياء دول كانوا عندهم إدراك بالنبوات وشافوا أنه ده فعلا تحقيق، مع العلم أنه البعض منهم شكوا وابتدوا يظنوا سوء، لكن روح ربنا فعلا حصد كبيرة زي ما سمعنا دلوقتي في 3 دقائق تقريبا، وعظة amazing، يعني في 3 دقائق الرب فتح قلوبهم وجاب 3000 واحد منهم. فده كان يعني كان لازم لازم تحصل الأمور بالطريقة الخارقة دي. ده أول مظهر من مظاهر الروح القدس عشان الرب يلفت نظر كل مش بس أورشليم لكن الخليقة كلها هتنال نصيب من هذا الحدث. فكان لازم الرب يعمل شيء خارق يعني يهز الكون كله في الليلة دي.

0: أو في اليوم ده. ونشكر ربنا أنه حصل وروح القدس جاء وولد الكنيسة وأسس الكنيسة وشدد الكنيسة وملى الكنيسة بالقوة بالروح بالرجاء بالفرح بالتعزية بالحماس بالغيرة المقدسة، وانطلقوا التلاميذ اللي كانوا خايفين يتحولوا لأسود، راحوا لكل أرجاء الأرض ومش هممهم، وراحوا يعني يتكلموا بكل جهارة وكل جراءة مع رؤساء الكهنة والكتب والفرسين، ويقول لهم أنتم الذين صلبتموه بأيدي أثم صلبتموه، لأنه اللي أنتم عملتموه ده ما كانش مجرد مأساة، لكن اللي عملتموه ده كان بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. يعني أنتم كنت بتتمموا الخطة الإلهية بحذافيرها من غير ما تدركوا. ده كان كله ليتم المكتوب، ليه؟ ابن الله لابد أن يقدم ذبيحة عن البشر، ولما قدم حياته بديل عنا كلنا كان بيدفع ثمن خطايانا كلنا، ولما قال وصرخ صرخته الشهيرة على الصليب قد أكمل، ده كان فعلا إتمام لعمل الفداء. الكلمة الأخيرة اللي عايز أختم بيها هي أنه الروح القدس، يعني لما كان المسيح موجود مع التلاميذ كان موجود هنا ومش موجود هناك، فهم قصدي؟ يعني موجود هنا في الغرفة دي
1: بجسده البشري محدود
0: بحسب إنسانيته بشريته بناسوته، كان موجود في الحتة هنا في الغرفة دي في العلية، مش موجود مثلا في اليهودية، مش
1: لكن بلاهوته موجود
0: طبعا. يعني بتكلم على الناحية المرئية،
1: لأنه نوضحها مشان أحبائنا غير المسيحيين.
0: من ناحية المظهر البشري بتاعه بناسوته كان محدود إلى حد ما. طبعا اللاهوت لم يفارق الناسوت ولا لحظة واحدة ولا طرفة عين زي ما احنا بنؤمن، لكن بحسب المفهوم البشري المرئي المنظور والملموس والمحسوس، المسيح موجود هنا، فاللي بره مش شايفينه، اللي في البلد الثانية مش شايفينه، لكن له كل المجد. عشان كده قال لهم خير لكم يا جماعة أن أنطلق، لازم، وإلا لو أنا ما طلعتش، فقالها في يوحنا 16، لو إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. يعني عايز أقول في ترتيب، الله الآب مع الله الابن بالروح القدس، الله الواحد الثالوث الأقدس الإله الواحد الذي نؤمن به، بصدد خطة أزلية ابتداها وبيتممها. فبحسب الخطة كان لازم يجي المسيح ويفدي الكنيسة بدمه الطاهر، وبعد ما يتم عمل الفداء تكون الكنيسة مهيئة لحلول الروح القدس. ما ينفعش الروح القدس يسكن في جسد أو في كيان غير مفدي، غير منقى، غير مطهر، غير مغسول. كان لازم المسيح بدمه الطاهر يجي يغسل وينقي ويقدس هذا الكيان بدمه الطاهر، وبالتالي يكون جاهز أنه يكون مسكن للروح القدس، يحل فيه الروح القدس ويبقى. عشان كده قال انه ماكث معكم ويكون فيكم. ماكث يعني يعني he's here to stay. مش جاي يزور ويطلع زي ما كان في العهد القديم، كان المره دي هيجي يسكن ويحل. ماكث معكم وفيكم، يعني جواكم وبراكم. وعشان كده روح القدس له كل المجد. الله قال عن روح القدس، كلنا بنعرف باللغة اليونانية الأصلية باراكليتوس. باراكليتوس يعني بارا يعني the one alongside. بارا يعني alongside. معلش ساعدني. بارا يعني alongside. كليتوس the one who is called. So باراكليتوس the one who is called to be alongside you. المدعو لكي يقف بجانبكم.
1: يعني كأنه المدافع، كأنه المحامي، كأنه الذي يكون معك على طول ويسندك بهالمعنى.
0: وعشان كده بنلاقي مرادفات أنه معزي، أنه مرشد، المعين، وهكذا. فالروح القدس بيجسد لنا المسيح في كل مكان دلوقتي، ودي النقطة الجوهرية اللي احنا بنتكلم عنها الليلة دي، أنه الروح القدس بيجسد المسيح في كل مكان دلوقتي. المسيح يعني مش محدود في أورشليم، مش لازم نروح نزور أورشليم عشان نشوف المسيح. المسيح موجود هنا في سيدني،
1: حيثما اجتمع
0: حيثما برافو حيثما وكلما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمه لاسم المسيح، هناك بيكون بيشرف المكان، بيكون في الوسط. ودي الميزه والقيمه العاليه اللي احنا النهارده بنحتفل بيها، ان الروح الله القدوس بيجسد لنا ذاك يمجدني. بيجي الروح القدس عشان يمجد المسيح ويظهر ويبرز المسيح في وسط الكنيسه.
1: أمين.
0: وفي حياتي
1: ربي باركك احبائي. اذا كمل الاسيس نبيل بنقطه حلوه، ان الروح المسيح جاء وجهز الطريق لحلول الروح لكي تستطيع الكنيسه ان تقبل الروح، والا ما بيقدر، لازم واحد يتوب ويتقدس بدم المسيح، يغتسل بدم المسيح فيتطهر ويسكن فيه الروح القدس حلولا دائما. لكن في العهد القديم اللي كان يجهز الأرضية ل

0: نزول المن هو الندى، والندى كان رمز للروح القدس. ينزل الندى في الصباح الباكر وينزل عليه المن. فشوف المسيح يجهز قديما، حاليا في العهد الجديد جهز للروح، لكن قديما جهز الروح للمسيح أي المن، لأن المن هو رمز لشخص المسيح. طيب أسيس فرج، بتحب تكمل حول الموضوع، خاصة أنه يوم الخمسين مرتبط بفكرة عيد الأسابيع، عيد الحصاد، وهو الرزنامة اليهودية، يعني أعياد، يعني عيد من الأعياد اليهودية. وبالتالي أنه بيوم الخمسين بعدما صعد المسيح إلى السماء وكان مارق، كان مر على قيامته 50 يوم، حل الروح القدس، وكانت بيوم الخمسين، يعني مثل كأنه تزامن له رموز رائعة جدا. فضل يا محبوب.
1: شكرا حدثيس. في العهد القديم الإشارة الكتابية الوحيدة لأحداث يوم الخمسين في العهد الجديد جت في أعمال الرسل، اللي هي ولادة الكنيسة الجديدة بحلول الروح القدس اللي هو يسكن في المؤمنين. وده كان في العهد القديم في سفر العدد صح 28 اسمه عيد الباكورة أو يوم الخمسين، اللي كان بيقع 49 يوم من اليوم الثاني من عيد الفصح. في لويين 23 والتثنية 16 كان بيقول عن يوم الخمسين أنه يأتي بعد عيد الفصح ب 49 يوم، أو كان بيسمى عيد الباكورة اللي هو بعد خروج الشعب من أرض مصر. وكان من أحد الأعياد الثلاثة المهمين جدا اللي كان الذكور لازم يروحوا عشان يمثلوا أمام الرب، فكان عيد مهم جدا، وكان يبدو كعيد شكر وعيد فرح وعيد كان بيساعدوا فيه المحتاجين وبيقدموا فيه الشكر لربنا. والعيد ده بالذات كان فيه وصية من ربنا للشعب يقول له تصنع لنفسك عيد الأسابيع أبكار حصاد الحنطة وعيد الجمع في آخر السنة. ده في سفر الخروج، وفي سفر العدد 28 في يوم الباكورة حين تقربون تقدمة جديدة للرب في أسابيعكم. وكان العيد ده زي ما سمعنا من حضر الأسيس، النار في العهد القديم مرتبطة بحضور الله، يعني يوم الخمسين لما الألسنة ظهرت مقسمة كأنها من نار هي رمز لحضور الله. الرب يسوع المسيح في حضوره هو رمز أيضا مرتبط بالنار. لكن أنا عايز أشارك بحاجة مهمة جدا تاني، لأنه في البعض حقيقي بيفهم موضوع الألسنة وبيفهمه بطريقة شوية محتاج يكون الأمر كتابي. أنا في الكنيسة لو حد عندي اتكلم بألسنة أنا بطلب منه، بقول رجاء تهدى، لو في مترجم اتكلم، يعني لو في مترجم هيترجم الألسنة دي أمين، أنا ما عنديش مشكلة الأمر يكون كتابي. لكن لو ما فيش مترجم دي صلاة روحية بينك ما بين ربنا، فهي مش للمزار. عشان كده أنا عايز أشارك حد أسيس وأقول إن لا ينبغي أن نستخدم التكلم بألسنة اللي حصل يوم الخمسين برهان على إنه الألسنة لازم تكون ملازمة ليا أو علامة ليا على عطية الروح القدس أو علامة ليا على إن أنا بقيت مؤمن. الروح القدس بيسكن فينا بمجرد ما أنا أقول له اللهم ارحمني أنا الخاطي. عشان كده في ناس كتير بتربط الألسنة بسكن الروح القدس، يقول لك أنت لو ما تكلمش بألسنة معناته أنت مش مؤمن وأنت مش مختبر، فده أمر غير كتابي. وكمان النقطة الثانية أن معجزة الألسنة دي اللي حصلت إتمام لمواعيد العهد القديم وللي قاله الرب يسوع، هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه ويتكلمون بألسنة جديدة. عشان كده يبدو أن الألسنة في الوقت ده كانت ضرورية لنشر وتثبيت الإنجيل، فهي علامة لغير المؤمنين من اليهود. الكتاب المقدس قال كده، هي علامة لغير المؤمنين من اليهود. وكمان الألسنة في الكتاب المقدس أعلنت نهاية عهد وبداية عهد. نهاية العهد القديم إن الله كان بيتعامل مع أمة واحدة بلغة واحدة هي اللغة العبرية، وللأسف إلى الآن هم بيفكروا إنه هم شعب الله ولسه منتظرين الرب. لكن في وجود الألسنة خلاص اللغة العبرية الوحيدة المنطق بيها خلاص راحت، وبدأ ربنا يتكلم بكل لغات تاني، لغات لكل أمم الأرض، بكل لغات الأرض الرب بيتكلم لكل الناس وبكل لغة موجودة على وجه الأرض. بالنسبة للرب يسوع المسيح أعماله اللي كانت بتشهد ليه، حضرة السيس احنا مرات بنفهم غلط لما بنقول أنا لما ممتلئ بالروح القدس وأتكلم بألسنة أنا كده

0: مشهد ودي علامة. لا يا جماعة، حلو خالص الامتلاء بالروح القدس، حلو خالص كل ما دقق في حياتي ودي مساحة من قلبي وحياتي بتدقيق وأمانة، الروح القدس بيشتغل فيا والروح القدس بيملاني، ودي خطة ومشيئة الرب لكل مؤمن. لكن بالنسبة للرب يسوع بيقول لنا إن أعماله هي اللي كانت بتشهد عن صدق رسالته. هو الآتي باسم الرب، الرب يسوع قال لي الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي. لكن بالنسبة للروح القدس إيه اللي بيحصل؟ كانت الألسنة في يوم الخمسين برهان إنه الرب جاء الآن من السماء، إنه الروح القدس وصل. الرب يسوع قال أنا ذاهب وأنا لما أنطلق أظهر أرسل لكم الروح المعزي. فكانت الألسنة برهان على تشريف الروح القدس للمؤمنين ولبداية الكنيسة. فمهم جدا وإحنا بنتعلم، لأنه في ناس مثلا يجوني يقول لي يا سيس أنا طول عمري مؤمن وأنا بحب الرب بس أنا عمري ما تكلمتش بألسنة. وأنا بقول له طب أنت عايز تكلم بألسنة ليه؟ أنت عندك الكتاب المقدس، عندك فيه كل الكفاية وفيه كل النبوات، وحتى لو أخوك ده اللي بيتكلم بألسنة لازم نعلمه إنه الألسنة في الكنيسة لازم يكون فيه مترجم. سوري حد أسيس أنا اضطريت أدخل في الموضوع ده لأن موضوع مهم جدا، وده هيقودني للنقطة الأخيرة بتاعتنا عن الراعي. إزاي بنربط الراعي أو الرب يسوع المسيح اللي هو راعي الخراف العظيم اللي اتقال عنه في عبرانيين وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي. مهم جدا أن احنا نعرف ان احنا لينا راعي الخراف العظيم.
1: أمين.
0: اللي اتقال عنه ان هو الراعي الصالح. الراعي الصالح يا جماعه ليه اتقال عنه الراعي الصالح؟ لانه جه فتش علينا ودور علينا ومات لاجلنا. طب هو النهارده بيعمل ايه؟ النهارده هو وسيط بين الله والخطاه، وهو شفيع بين الله والمؤمنين لما يغلطوا، وهو رئيس الكهنة الأعظم اللي بيرثي لضعفاتنا، اللي لما نغلط هو بيحامي عننا، هو بيدافع عننا. عشان كده قيل عنه راعي الخراف العظيم. وهيجي يوم بقى في مجيء الرب لما يملك يبقى رئيس الرعاة، ودي أتكلم فيها بعد حضرتك والأسيس نبيل.
1: أمين. الرب يباركك يا محمد. طيب بدنا نتكلم بعد شوي كمان عن راعي الخراف العظيم، بس يبدو
2: خلاص فاضل خمس دقائق،
1: بس معنا تقريبا سبع دقائق لان احنا بنخلص ونص الا خمسة. بس عندنا بسرعه، لماذا حسب تقديري، لماذا او خلينا تقديرنا مع بعضنا، لماذا ظهورات المسيح اعظم من الظهورات التي صارت في العهد القديم؟ هل فينا نقول انه هي اعظم ولا لانه كانت ظهورات زي ما تقول progressive revelation، اعلانات لتجهيز مجيء المسيح وقبول ذبيحته وطبعا اتمام الفداء وقبول الذبيحه. فياريت هيك بسرعه سريعه، وبذات الوقت لماذا المسيح لم يظهر الا للمخلصين والعطاش؟ يعني شاول الطرسوسي ما كانش مؤمن بس ظهر له المسيح، مع انه كان رايح يضطهد الكنيسه، بس كان مخلص وبقلبه الرب عارف قلبه انه ده انسان يبحث عن الله، وكان صار ظهر شبه جاهز لان الرب تركه فتره وما ظهر له الا على طريق دمشق. تفضل.
2: يعني مش هطول في النقطة الأولى لأنه عايزين نختم ونتكلم عن بركات حلول الروح القدس وسكنها فينا. يعني زي ما ذكرت حضرتك الإعلانات أو الظهورات ما قبل التجسد كانت كلها تهيئ، يعني
1: كانت ظلال.
2: أيوة بالضبط، ظلال وحاجة كده. يعني عجبتني كلمة progressive، يعني الإعلان التدريجي. الله بيعلن عن نفسه، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في الأيام الأخيرة دي في ابنه، يعني الذي وهو بهاء مجده.
1: ملء الإعلان.
2: أيوة أكمل الآية دي، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعد ما صنع بنفسه تطهيرا
1: لخطايا
2: جلس في يمين العظمة في الأعالي يشفع فينا وارثا اسم اعظم من الملائكه. يعني تم عمل الفداء، يعني كل اللي فات ده كان تهيئ الساحه، انه يعني زي ما ظلال اعلانات بوينترز، يعني كده اضواء
1: ومضات
2: سهام. ايوه ومضات سهام بتبين انه في حدث رئيسي ميجر ايفنت جاي، حدث هيهز وهيقلب الكون كله اللي هو التجسد في ملء الزمان،
1: او كما قال الوحي برومي 10 غاية الناموس هي المسيح للبر. كل شيء كان يشير إليه الناموس بالشريعة بالأنبياء كان يوجهنا صوب المسيح حتى ننال البر بشخص
2: إلى أن يجي ملء الزمان. أمين. ويتجسد

0: بإذن الله. فهناك يعني تمت كل الإعلانات والنبوات، وإحنا النهاردة بنحتفل بتتميم كل النبوات اللي اكتملت في المسيح. لما تم عمل الفداء صعد المسيح للسماء، وزي ما قلنا تمم الوعد أنه قال هرسل، مش هترككم يتامى، هرسل لكم المعزي، ولما يجي المعزي هيغمركم، هيغرقكم في بركات.
1: أمين.
0: أحد يعني أذكر كده حاجات سريعة عشان وإحنا بنختم الحلقة. قال في مثلا في يوحنا 14 العبارة الشهيرة دي، قال إنه أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. كلام في زي الذهب يا سيس، يعني إحنا محتاجين هننسى، لكن مين اللي هيفكرنا بكلام الرب؟ الروح القدس اللي أوحى بهذه الكلمة هو اللي هيذكرنا.
1: نعم.
0: رومية 8 حدث ولا حرج بقى عن البركات التي لنا في سكن الروح القدس فينا. لما الروح القدس في كورنثوس الأولى 3 و6 بيقول لنا أنه المؤمن صار مسكن للروح القدس، أنتم صرتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. الروح القدس مشرف جسدي وشرف جسدك بأنه ساكن، here to stay، ساكن الروح القدس وسكناه فيا ليه مفاعيل، ليه بركات، ليه ثمار، ليه امجاد. اذكر منها على سبيل المثال ليس الحصر، بيقول كده في آية 14 في رومية 8 ان كل الذين ينقادون بروح الله فاولئك هم ابناء الله. اذا الروح القدس بيقود، انا محتاج لقياده وارشاد في ظروف حياتي. في الروح نفسه يشهد لأرواحنا، محتاجين الشهادة جوانا لما بنشك وبنقع وبنسقط. الروح القدس بي بي بي بيشهد لأرواحنا أن احنا أولاد الله. الروح القدس بيشفع فينا، نحن محتاجين شفيع، لنا في السماء الشفيع الأعظم الرب يسوع المسيح، ولنا على الأرض الشفيع الروح القدس جوانا بيشهد لنا، بيصلي فينا بأنات وبيشفع فينا بأنات.
1: لا
0: ما نصلي لأجله، يعني احنا نعمل ايه من غير الروح القدس؟ يعني
1: الله الروح ساكن فينا،
0: الله الروح ساكن فينا، ونعمل ايه من غير الروح القدس؟ يعني يا ويل الانسان اللي عايش من غير قوة وشفاعة وسكن الروح القدس.
1: امين.
0: وده باكر. كله في المسيح له كل المجد.
1: امين. ربي باكر، اشكرك جدا. أسيس فرج، اخر ربع دقيقة، مش نص دقيقة، لانه بدي اطرح الفكرة الاخيرة واختم لو سمحت. تفضل.
2: ربنا يباركك يا أسيس. في النقطة الأخيرة احنا بنتكلم عن الظهور والراعي. الكتاب المقدس استخدم 3 ألقاب للرب، قال عنه الراعي الصالح وراعي الخراف العظيم، وقال عنه رئيس الرعاة. وربنا عايز يقول لنا الراعي الصالح حاليا بذل نفسه لأجلك، وده بيقول لك عن الماضي بتاعك، وبيقول لك أنا بغفر لك وأنا بقبلك، أنا جيت مخصوص ليك، أنا الراعي الصالح. الراعي الصالح بذل نفسه لأجل الخراف، ده صليب ربنا يسوع المسيح. ثلاثية رائعة جدا، راعي الراعي الصالح، راعي الخراف العظيم، الراعي رئيس الرعاة. في ارتباط بالثلاثة مع بعض، بالنعمة الراعي الصالح بيفدي كل خاطي، والرب جاء على الصليب يفدي كل خاصي. بعد موت الرب وقيامه وصعوده هو بيكلمنا عن الراعي الخراف العظيم اللي معانا حاليا في البرية، هو اللي بيسندنا، هو اللي معانا. عشان كده بيقول لكل مؤمن اختبر، اتشدد، اتشجع، ورئيس الرعاة عندما يأتي ويملك. ثلاثية رائعة بتغطي الماضي والحاضر والمستقبل. في الماضي هو رعينا الصالح اللي مات لأجلنا، الحاضر هو راعي الخراف العظيم، المستقبل عندما يأتي ويملك هو رئيس الرعاة. عشان كده الرب بيفتش وبيقول لك اطمن، الصليب مش هو نهاية القصة، الصليب ده كان البداية لكل حد عايز يقرب يعرف ربنا. وبدون الصليب وبدون الرب يسوع محدش يقدر يقرب من ربنا.
1: ربي باكك، أشكرك جدا خادم الرب الفاضل الأسيس فرج، دكتور فرج، يعني كفيت ووفيت فرج حنا، وبذات الوقت نشكر رب من أجلك كمان أسيس نبيل، كفيت ووفيت.
0: ربنا يبارك.
1: ربي يبارككم ويحفظكم. خدمة حلوة مباركة. أحبائي طبعا آخر نقطة بسرعة بقولها حتى بس يعني البعيد يرجف قلبه شوي. المسيح ظهر فقط للذين هم كانوا تلاميذ معه، وظهر لناس مثل شاول الترسوسي اللي كان مقاوم لكن كان مخلص وبقلبه عارف الرب، أن الرب عارف أنه هو عم يبحث عن الحق فظهر له. فانتبه، لازم يتعامل معك الرب وتفتح قلبك، حتى لما يعني انت تفتح قلبك وتقول له يا رب كلمني، علمني، فهمني، توبني فاتوب الى ما هنالك، الرب بيدخل على بيظهر لكيانك باسلوب روحاني، مش بالضروره تشوفه بالعيان، لكن الرب بيظهر لكي اياك بالطريقه الروحانيه

بالإيمان، لأن احنا بالإيمان نسلك وليس بالعيان حاليا. طيب هلأ بس يدخل المسيح على قلبك راح يكون راعيك، وراح تعرف أنه أنت كنت محتاج جدا جدا لمن يرعاك. الله المسيح الإله هو الذي يرعاك، فأنت محتاج للفادي والمخلص، محتاج للراعي وللمسيح الشفيع الذي جلس عن يمين العظمة في الأعالي حتى يشفع فيك بعد ما تاخذ خلاص الله في المسيح. فمن أجل ذلك أنت ما عندك شيء، أنت بحالة إفلاس الآن. حتى لو كنت بتقلي أنا متدين وأنا بالطائفة الفلانية وأنا، إذا المسيح ما سكن بقلبك وحياتك أنت فاشل. اسمح لي لك، يعني أنا عمولة بحسب كلمة الله، أنت مش رح تشوف الأبدية المجيدة. أنت ما عندكش المسيح، لأن المسيح هو المخلص والفادي والشفيع، وهو الراعي، وهو رئيس الرعاة، وهو راعي الرعاة، وهو الراعي الخراف العظيم. فمن أجل ذلك قل له يا رب بترجاك ساعدني أؤمن، بترجاك توبني فأتوب، بترجاك ذبيحتك اللي قدمتها على عود الصليب والدم الذي سفك لمغفرة الخطايا، اغفر لي خطاياي بدمك، واسكن فيي بروحك الطاهر القدوس، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، هو واحد لكنه مثلث أقانيم في جوهره، له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

عزيزي المشاهد، برحب بيك في لقائنا بيك النهاردة. في اللقاء ده نتمنى أن يكون بحق وحقيقي لقاء بينك وبين ربنا بطريقة شخصية. السؤال المهم اللي يمكن بنسأله، ممكن حياة إنسان

يتغير، ممكن إنسان عايش في الضلمة يتنقل ويعيش في النور، ممكن واحد ما عندوش أمل في الحياة ويتولد أمل جديد ليه. ده اللي احنا هنناقشه في حلقتنا الليلة. من فضلك تابع معانا كلمات ولحن الترنيمة اللي جاية ديت، ما تسمعهاش بودانك بس، من فضلك اسمعها كمان بقلبك.

زي ما اتفقنا في المقدمة إن بندعوك للقاء شخصي بينك وبين ربنا، عشان كده حيدور حديثنا حول لقاء حدث بين المسيح وبين إنسان اسمه بارتيماوس، أعمى يستعطي. وفي اللقاء ده اتغيرت حياة الإنسان دوت، والقصة دي ممكن تكون قصتك، يمكن لأول وهلة بتبان قصة شخص ظروفه خاصة احتياجاته خاصة، لكن يمكن لو قربنا من القصة هنشوف إنها قد تكون قصتي وقصتك وقصة أغلب المشاهدين اللي بيتابعونا النهاردة. خلينا نروح مع بعض عشان نقرب من الحادثة دي ومن اللقاء ده ونشوفه عن قرب ونفكر فيه بطريقة واضحة. بيقول الكتاب في إنجيل مرقس أصحاح 10 إنه يسوع جاء إلى أريحة، كان في زيارة لمدينة اسمها أريحة، ومع الجمع ومع التلاميذ عبروا على إنسان اسمه بارتيماوس. والنهاردة في اللحظات القليلة ديت المسيح بيعبر عليك، بيقرب منك عشان يقابلك. اللي بتقوله القصة ديت إن الراجل

الراجل ده كان يتميز بحاجتين اتنين، أعمى يستعطي، لأنه أعمى كان محتاج أنه يشحت. ولما اتكلمنا عن العمى هنكتشف أن العمى ده ممكن يكون عمى البصر، مش شايف، مش شايف الناس، مش شايف الأشياء، مش شايف نور النهار، مش شايف حتى ظلام الليل. لكن في نوع تاني من العمى اسمه عمى البصيرة. يمكن قليلين عميان البصر، لكن ناس كتيرة قوي قوي قوي، ويمكن أنت واحد منهم عميان البصيرة. يعني إيه بقى عمى البصيرة؟ يعني عينيا مفتحة بس روحي جوايا مظلمة، شايف الأشياء التي ترى بس مش شايف الحاجات الأعظم التي لا ترى. قصدك إيه؟ قصدي ربنا خالق الوجود، رب الحياة. قصدي القيم العليا في الحياة، الحب، المعنى، القيمة، الهدف، الشبع الداخلي. عايز أسألك السؤال ده بمنتهى الصراحة، قدرت في حياتك قبل كده باستنارة داخلية تشوف ربنا وتشوف قصد الله من حياتك، ولا أنت عينيك مفتحة بس قلبك لسه ما شافش؟ لأنه كان أعمى كان مضطر يستعطي، محتاج للآخرين يسدوا احتياجاته لأن عماه منعوا أنه يعيش زي بقية البشر. نفس الفكرة، الناس اللي بصرتهم عمية بيمدوا إيديهم عشان يستعطوا لأن احتياجاتهم مش قادرة توفيها البصيرة اللي مش موجودة عندهم. الراجل ده شحت، شحت فلوس، شحت أكل، شحت لبس عشان يعرف يعيش. الناس اللي بنسميهم عميان البصيرة بيشحتوا كمان، بيشحتوا إيه؟ بيشحتوا حب، بيحاولوا يشتروه بالفلوس، بيحاولوا يشتروه بالجهد، بيحاولوا يشتروه بالنجاح، بيحاولوا يشتروه إن هم يبقوا أعظم من غيرهم فالناس تضطر تحبهم. الحب سلعة تقدر تشتريها؟ عرفت تخلي الناس تحبك؟ أو بشحت، بشحت الأمان، بشحت الطمأنينة، بشحت السلام، بشحت أني أنا قادر ما خافش من بكرة، فأنا خايف، أنا خايف ومحتاج حد يطمني. وأفتكر دول أكبر مشكلتين الناس بتعيشهم النهاردة، بتستعطي الحب وبتستعطي الأمان. بس بكل أسف مش لاقين، مش لاقي حد يحبني زي ما أنا، مش لاقي حد يحبني، يحبني أنا، مش يحب شكلي، مش يحب فلوسي، مش يحب ظروفي اللي أنا عايش فيها، يحبني أنا زي ما أنا. وعشان كده دايماً في فراغ جوايا للحب، وفي فراغ جوايا للأمان. مين يطمني؟ مين يأكد لي أن بكرة هيبقى أفضل من النهاردة؟ مين يقول لي أن مستقبلي مضمون؟ كان برتيماوس أعمى يستعطي، وبعدين سمع إن يسوع معدي أمامه وحس دي فرصتي، ده الشخص اللي ممكن يغير مجرى حياتي. تعرفه منين؟ معرفوش، قابلته؟ ما قابلتوش قبل كده. أمال إيه اللي حصل؟ سمعت عنه، سمعت إن ده الشخص الوحيد اللي يفتح عينين العميان، سمعت إن ده الشخص الوحيد اللي يقدر يغفر الخطايا، سمعت إن ده الشخص الوحيد اللي كل إنسان قبله اتغيرت حياته، والنهاردة هيعدي عليا وأنا مش هسيب اليوم ده يعدي عليا، دي فرصتي وأنا مش هفوتها. من فضلك دي ممكن تكون فرصتك النهاردة، وأرجوك ما تفوتهاش. عمل إيه؟ عمل حاجة بسيطة قوي، صرخ، صرخ يا ابن داود ارحمني، يا يسوع، يا يسوع ارحمني، من فضلك ساعدني، تعالى تعالى ليا. وعايز أقولك لو أنت محتاج للحب، محتاج للأمان، محتاج للغفران، لو أنت اكتشفت النهاردة أنك أعمى البصيرة، كل المطلوب منك أنك تصرخ، تصرخ من قلبك، مش تصرخ بصوت عالي، تصرخ من جواك يا رب أنا محتاج لك، ده كل المطلوب. تخيل أن ده كل المطلوب. بتقول القصة بقى، وده الواقع اللي في الحياة، بيقول فانتهره كثيرون ليسكت، ناس كتير قوي حواليه قالت له اسكت، اسكت، ما تصرخش، ما تعيطش، ما تصليش، ما تطلبش. ليه يا جماعة؟ ليه؟ ليه؟ أقول لك ليه، لأنه مش هيسمعك، هو مش هيسمعك. ليه مش هيسمعني؟
لأنه يمكن مش موجود خالص.

ناس كتير حواليك بتقول لك هو ربنا موجود بصحيح عشان يسمعك، هو ربنا موجود عشان خاطر يقدر يغير حياتك، أو هو موجود بس أنت مين عشان يسمعك؟ زحمة ناس كتير، هو موجود بس هناك بعيد وانت في آخر الدنيا مش هيسمعك. انتهره كثيرون ليسكت. بعض الناس كان عندهم رأي تاني، يمكن هو هيسمعك لكن انت حالتك ما يقوس منها، انت بعيد قوي، انت متأخر قوي، انت أعمى قوي قوي قوي قوي، هيعمل لك ايه؟ انت خاطي قوي قوي قوي قوي، انت خربت حياتك على الآخر، حياتك اتدمرت، حياتك العائلية، علاقاتك الأسرية، شغلك، انت ضايع قوي، مفيش أمل منك. أصوات كتيرة حوالينا بتقول لنا كده، انت مفيش فايدة منك. هو عمل ايه بقى؟ بيقول رد فعله كان غريب قوي، فصرخ أكثر كثيرا. صوت الناس ما وطاش صوته، ما وطاش صراخه، كلمات الناس أشعلت صراخه. حس مش معقول، مش معقول ما يكونش في أمل، أكيد في أمل. تخيل، تخيل يكون رد فعلك كده، إن الأصوات اللي بتحبطك هي نفس الأصوات اللي بتناديك، علي صوتك ونادي ربنا. عارف أنا بتحداك إيه النهاردة؟ بتحداك روح ربنا وقول له كده، لو أنت موجود وريني نفسك، لو أنت حقيقي بحقيقي، لو أنت حقيقي بحقيقي، مد إيدك ليا وارحمني. أعرف قصص ناس كتير قوي لما صرخوا الصرخة دي من قلبهم بحق وحقيق لربنا وتحدوا ربنا بإيمان بسيط ساذج، في اليوم ده نفسه، في اللحظة دي نفسها، أو بعد أيام قليلة، ربنا مد إيده ليهم، شافوه في رؤى، شافوه في أحلام، شافوه في آيات، شافوه في عجائب، سمعوه جواهم، بس بطريقة أو بأخرى هو أعلن نفسه ليهم ومد إيده ليهم. وده اللي حصل بالضبط في القصة دي، لما صرخ أكثر كثيرا، لما أصر أنا عايزك، أنا محتاج لك يا رب، اللي حصل بيقول الكتاب، وقف يسوع وأمر أن ينادوا، هاتوا، هاتوا لي، أنا عايز أقابله. نفس الناس اللي قالت له اسكت راحت له بس المرة تانية برسالة تانية خالص. الرسالة المرة دي ثق، قم، هو ذا يناديك. يا ثلاث كلمات جميلة قوي، ثق، صدق، بتصدق عن يقين، المرة دي هو اللي مادد إيده ليك. أنت في الأول بتنادي عليه بس المرة دي هو اللي بينادي عليك. إيه اللي مطلوب مني؟ قوم، روح، اتحرك ناحيته، ارمي نفسك في رحمته. أنت بتقوله ارحمني، المطلوب منك المرة دي بإيمان ترمي نفسك على رحمته، هو بيناديك. يا ما ناس منكم سمعت ربنا بينادي عليهم، بينادي عليكم، سمعت صوت جواك، سمعت صوت براك، مرت بيك أحداث قالت لك إن ربنا بيدور عليك، لكن أنت بدل ما تروح ناحيته رحت الناحية التانية. عمل إيه؟ قام وطرح رداءه اللي كان دايماً متعود يستخبي وراه، طرح الأمان اللي تعود عليه، السنة المرة دي مش هحتاج للرداء ده بعد كده، المسيح هيغير حياتي. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. في اللحظة اللي فيها تقابلوا مع بعض وجها لوجه، يسوع سأل السؤال ده اللي بيسأله لك النهاردة، ماذا تريد أن أفعل بك؟ يا رب ما أنت عارف بقى كل حاجة، ما أنت يعني أنت الكبير بقى، وأنت أنا هو بقى، يعني شوف إيه المطلوب. لا لا لا، في سؤال محدد، ماذا تريد أن أصنع بك؟ السؤال المعتاد اللي احنا متعودين عليه لما نروح لربنا، إن كان ربنا بيقول لي عايز مني إيه؟ ماذا تريد أن أصنع لك؟ لا، ربنا ما بيسألش كده، لأن إحنا دايماً عايزين عربية، عايزين عروسة، عايزين شفاء، عايزين معونة، عايزين فلوس، عايزين نجاح. وربنا السؤال الأكبر اللي عنده مش عايزني أعمل لك إيه؟ عايزني أعمل فيك أنت إيه؟ ماذا تريد أن أصنع بك؟ أنا عايز أعمل فيك حاجة،
أنا عايز أصنع في حياتك حاجة، أنا عايز أغيرك قبل ما أغير الظروف

انت عايش فيها. والراجل ده كان عنده حاجة واضحة قوي يطلبها يومها، قال له يا سيد أن أبصر، أنا عايش في الظلمة وعايز أعيش في النور، أنا عشت حياتي كلها يأس بشحت، أنا عايز أتغير، أنا عايز أتنقل من الظلمة للنور، أنا عايز أشوفك، أنا عايز أعرف أعيش معاك، أنا عايز أعرف أحط إيدي في إيدك، أنا عايزك أنت يا رب اديني البصيرة اللي بيها أشوفك وأعرف أمشي معاك رحلة الحياة كلها. لو ربنا بيقابلك النهاردة وبيسألك السؤال ده، عايز إيه؟ تطلب إيه؟ تقول له أنا عايزك أنت، أنا عايز أشوفك، المس عينيا، المس قلبي، المسني من جوه، ولا الأشياء المادية اللي أنت محتاج لها أغلى عندك من نور الحياة، أغلى عندك من أنك تفتح وتشوف أهم واحد في الدنيا دي، تشوف يسوع رب الحياة. المسيح جاوبه في الحال وقال له اذهب، إيمانك قد شفاك. أنت مصدق دلوقتي، مش بكرة، مش بعد يومين، مش بعد شهر، مش لما الظروف تتغير، مش هشوف هعملها ازاي، لا لا لا، انا عايز اكتر منك، انا اللي بنادي عليك، ولاني انا اقدر اغيرك من جوه واديك البصيره للحياه، انا مش هستنى عليك لبكره، اذا كنت عايز دلوقتي دلوقتي تفتح وتشوف وحياتك تتغير. اذهب، ايمانك قد شفاك. حصل ايه للوقت؟ للوقت أبصر، عينيه اتفتحت، عينيه اتفتحت، وأول واحد شافه هو يسوع المسيح رب الحياة. أول حاجة هتتغير في حياتك إنك هتلمس ربنا. لما قلبك يتغير أول حاجة هتلمس ربنا، ودي البوابة اللي بتدخل بيها للعالم الجديد، عالم الحياة الروحية. أبصر وبعدين تبع يسوع في الطريق، عرف إن ده الشخص اللي هعيش معاه رحلة حياتي، مش أبصر ورجع المدينة ورجع للي كان عايش فيه، لا لا لا، أبصر وتبع يسوع في الطريق. اللحظات اللي جاية عندك وقت، عندك فرصة، لأن هو بينادي عليك، ده بيقول لك ثق، قم، أنا أناديك، تعالى تعالى، إذا أنت أعمى البصيرة وبتستعطي، تعالى تعالى، أطلب اللي أنت عايزه من قلبك وأنا حديه لك دلوقتي. من فضلك في اللحظات اللي جاية دي غمض عينيك، غمض عينيك للحظة وارفع قلبك لربنا، حط عينيك في عينين ربنا، قولي لو أنت موجود، لو أنت صحيح بتنادي عليا، أنا جاي لك، جاي لك أصرخ زي الشخص ده ما صرخ، ارحمني يا رب، اديني بصيرة، اديني أشوفك، اديني أبطل أشحت الحب والأمان من الناس، خليني أعرف أعيش معاك وأتبعك في الطريق. كلمات الترنيمة اللي هنسمعها اللي جاية دي بتعبر بالضبط عن صراخ هذا الشخص، وأدعوك إنك تصرخها معاه. يا إلهي يا إلهي، صرخة من الأعماق، مش من شفتي، من قلبي، امتلكني، اهدي نفسي، استلم قلبي، أنا جاي أدي حياتي ليك النهارده.

ينفع النهاردة تعمل كده؟ ينفع النهاردة تلتقي بيه بطريقة شخصية وتقول له يا إلهي أنا عايش لوحدي بس أنا عايزك، استلم حياتي، استلم قلبي. الناس قالوا له ما تستاهلش، بس هو قال له ارحمني، أنا مستاهلش بس أنت رحمتك تغطيني، أنت دمك يسترني، أنت حبك يقبلني زي ما أنا. تقدر تقول كده النهاردة، ارحمني ارحمني ورحمته هتشملك، عايز أشوفك، عايز أعيش معاك، عايز أعرف أكمل حياتي وياك يا رب. من فضلك النهاردة صلي الصلاة ديت، صلي الصلاة دي من جواك، أصرخ الصرخة دي من أعماقك. إذا أنت حتى مش متأكد إذا كان هو موجود ولا لأ، إذا كان يسوع ابن الله ولا لأ، قل له لو أنت كده اعلن نفسك ليا. مئات الآلاف من البشر عملوا كده والمسيح أعلن نفسه ليهم والمسيح نداهم. صلي صلاة الرحمة ديت، ارحمني ارحمني اللهم ارحمني أنا الخاطئ رحمة كثيرة.

لو كنت صليت الصلاة دي من قلبك اللحظات ديت، تأكد إن يسوع بيقول لك إيمانك قد شفاك. تأكد إن ربنا بيديك غفران حقيقي وبصيرة حقيقية عشان تشوفه وعشان تستمتع بالحياة معاه. بيقول أبصر وتبع يسوع في الطريق. إن كنت أبصرت هو بيدعوك كمل معايا، امشي معايا رحلة الحياة. دور على أخوات ليك عرفوني والتصق بيهم، دور على كنيسة وانتمي ليها، افتح كتابك المقدس واتفرج عليا واسمع مني وشوفني وعيش وتعلم مني. اتعلم تقابلني كل يوم في الصلاة وحقابلك وحكلمك وحديك قوة جديدة. اتبع يسوع في الطريق. ربنا يباركك وتكون الليلة ديت ليلة تغيير في حياتك. أمين.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك مشاهير أمام المرآة. في برنامج مشاهير أمام المرآة بنحاول نلقي الضوء على حياة بعض المشاهير، ليس الغرض هو مدحهم أو ذمهم، لكن في حياة المشاهير أحداث كثيرة، بعض منها كوميدي ساخر مضحك، بعض منها تراجيدي حزين، وفي كل المرات احنا بنحاول نستفيد من الدروس من حياة المشاهير. والنهاردة قدام واحد من المشاهير المعروفين جدا وهو كريستوفر كولومبوس.

طبعا كريستوفر كولومبوس مكتشف الامريكيتين معروف لدى كثيرين، ولما كل واحد يكتشف اي رحله يقول هو انت عامل زي كريستوفر كولومبوس. وكريستوفر كولومبوس كان

بيبحث عن الجديد، علشان كده هقرب على حياته في أكتر من محطة، وفي كل محطة هديها عنوان الجديد. ولد كريستوفر كولومبوس في مدينة جنوة الإيطالية عام 1451 ميلاديا. باباه كان خياط، هو كان عامل بسيط متواضع، لكن دايما علشان المدينة بتاعته كانت ساحلية كان بيسمع الأخبار عن الناس اللي بتروح

ترجع. وطبعا في حاجات حقيقية وحاجات خيالية وقصص وأساطير، فأتمنى إنه يبحر ويتعرف على الجديد. وقرأ خرائط واحد اسمه باولو توسليني، وتزوج بابنة كبار الملاحين كريستوفر، وفكر في طريق جديد يوصل بيه للهند. وكان معروف وقتها إن الهند مليانة بالكنوز وبالذهب بشكل خاص، وقال أنا لو وصلت لطريق جديد للهند هقدر أكون غني جدا جدا. وعرض الأمر على الملك هنري السابع ملك إنجلترا، فما موافقش. ثم بعت برسالة لملك البرتغال ولم يوافق. والجزئية دي أو المحطة دي من حياة كريستوفر كولومبوس هنسميها بريق الجديد. بريق الجديد، كل إنسان بيحب الجديد بجد، يعني حتى يقول لك تعال نغير جو، تعال نلبس حاجة جديدة، شيء جميل أن يكون هناك الجديد. بس هسألك سؤال، يا ترى مع كل جديد على الأرض هل فعلا هناك شيء جديد؟ هقرأ لك طبعا في جديد، بس أنا بقول لك هنا على الأرض في حاجة جديدة. هقرأ لك كلام قاله الجامعة. مين الجامعة ده؟ سليمان الحكيم، وهو أحكم من عاش على أرضنا، يعني ربنا اداله حكمة مكتوب لا كان قبله ولا هيجي بعده. قال سليمان الحكيم في سفر الجامع هذا الكلام، بيقول سليمان الحكيم هذه الآيات: ما كان فهو ما يكون، والذي صنع فهو الذي يصنع، فليس تحت الشمس جديد. إن وجد شيء يقال عنه انظر هذا جديد، فهو منذ زمان كان، منذ الدهور التي كانت قبلنا. يعني عايز يقول إذا ناس قالوا إن دي حاجة جديدة هي في الأصل موجودة وتم اكتشافها من جديد. دي فكرة إن مفيش على الأرض جديد. وحتى في قوانين الطاقة يقول الطاقة لا تخلق ولا تستحدث لكنها تتحول من صورة إلى صورة، فليس في الطاقة جديد. دي الفكرة الأولانية عن بريق الجديد في حياة كريستوفر كولومبوس. يعني كل حاجة موجودة، المشكلة هل أنا مكتشف هذا الجديد؟ ده كل الكلام بيتكلم سليمان عن تحت الشمس. يعني ناس كتير بيقولك خلاص ما فيش جديد، لا بيتكلم تحت الشمس. يعني تحت الشمس يعني هنا على الأرض. طب وفوق الشمس؟ 100% فوق الشمس في جديد. ايه فوق الشمس؟ فوق الشمس في الله فوق، والله هو الوحيد. طبعا في المحطات الجاية هتكلم معاك، الله هو الوحيد اللي بيقول هذا التعبير: ها أنا أصنع كل شيء جديد. ابقى معي وسأستكمل معك محطات حياة كريستوفر كولومبوس مكتشف الأمريكتين بعد الفاصل.

المحطة الأولى في حياة كريستوفر كولومبوس كانت عن بريق الجديد وأمله أن يكتشف الجديد. والمحطة الثانية اللي هنقف قدامها دلوقتي هي صفقة الجديد، بعد ما ملك إنجلترا رفض أنه يساعده وملك البرتغال رفض، بدأ يبعت

0: لملك أسبانيا سنة 1492. أقنع الملكة إيزابيل ملكة أسبانيا وزوجها أنه يعمل الحكاية دي، هو يوصل للهند بطريقة جديدة حسب تفكيره طبعا، وهم يمولوا الصفقة وعملوا معاهدة مع بعض. قالوا له هنمنحك لقب أمير البحار والمحيطات، وهنديك 10% من الكنوز اللي هتجيبها من الهند بالطريقة الجديدة اللي انت بتقول عليها، واحنا هنمدك بالسفن والرجال والباقي كله هيرجع للملكة. وفعلا بدأت الرحلة من ميناء بالوس الأسباني، وكان 3 سفن مع السفينة الأولى سانت ماريا وعليها 84 بحار، والتانية بينتا وعليها 65 بحار، والتالتة نينا وعليها 40 بحار، وبدأوا معهم المون وتحركوا. وفعلا في أغسطس سنة 1492 قدر يوصل، وكان أول واحد يوصل أو يكتشف جزر الكناري ثم جزر البهامس، وطبعا سماها سان سلفادور، واعتقد وقتها أنه وصل للهند سنة 1493، وكان هو وصل للولايات المتحدة الأمريكية. وحتى سمى السكان، وعلشان من كده طلع أن سكان أمريكا الأصليين اسمهم الهنود الحمر، نتيجة لأنه تهيأ له أنه وصل للشاطئ الغرب الهند وهو كان في الشاطئ الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. صفقة الجديد.
1: لا جديد تحت الشمس، ايه رايك في المقوله دي؟
2: لا طبعا في جديد،
3: كله شبه بعضه واليوم كله بيعدي زي بعضه وامبارح زي بكره.
4: لا في حاجه كثيره جدا جديده.
5: طبعا ما فيش حاجه جديده زي الشمس تحت الشمس. اللبس اللي انا لابسه دلوقتي كان من 30 سنه هو الموضه، وبعدين اتغيرت شويه موضات وجت، واللي بينطبق على ده بينطبق على كل حاجه.
6: مش صح خالص، يعني في جديد خالص، كل يوم الواحد بيتعلم حاجات جديدة، بيشوف حاجات جديدة.
0: عزيزي المشاهد، أخت المشاهد، عايز أقول لك حاجة بخصوص صفقة الجديد. العالم اللي احنا فيه والشركات بتاعته، بص على الدعاية، بص على الإعلانات اللي في التلفزيون، دايما بيديك صفقة جديد. مهما كان الموبايل بتاعك حلو بيقول لك لا ده في واحد تاني تاتش سكرين ومش عارف ايه، عشان تشتري عربية تبقى أفخم العربيات. ودايما خلي بالك من النقطة وأقول لك ده اللي بيعملها العالم، دايما إبليس والعالم بيحاولوا يزينوا ليك الحاجة اللي مش عندك ويقولوا لك إنها جديدة، وينسوك اللي عندك ويقول لك إنها قديمة. وترنيم الزمان بتاعت الأطفال كانت بتقول ان اللي عندك اللي العالم بيعتبره قديم هو حلم كبير لناس كتير. عزيزي المشاهد، طبعا وجود صفقة للجديد العالم بياخد كتير، بس ميبقاش جديد. وزي ما قلت لك سليمان قال ليس تحت الشمس جديد، وحتى لو جديد فعلا طبعا ما فيش جديد. القميص ده اول ما تلبسه بيبقى جديد، بعد ما تلبسه ب5 دقايق ما بيش جديد. خلاص الكلام، تحت الشمس مفيش جديد، وناس كتيرة بتدفع دم قلبها علشان تعمل صفقات في الجديد وبتخسر. بس اسمح لي قبل ما ننتقل للمحطة الثالثة من محطة كريستوفر كولومبوس أريك طريق جديد، يقول طريقا جديدا كرسه لنا بالحجاب أي بجسده. ايه الطريق الجديد؟ طريق جميل للوصول للسماء. وعارف تمنه كام؟ صفقة بكام؟ ببلاش. أجرة الخطية موت، رمية 6:21. أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. يعمل لك رحلة للجديد، بس مش تحت الشمس، لأن تحت الشمس هتروح هواي مش جديدة، هتركب أفخم عربية مش جديدة. لو رحت القمر برضو تحت الشمس ما هتكونش رحلة جديدة، لكن الجديد دايما فوق الشمس.

اسمع ماذا يقول الكتاب، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء القديمة قد مضت، اسمع هو ذا الكل قد صار جديدا. تحت الشمس ما فيش جديد، الجديد فوق الشمس بيعمله المسيح لما توجد فيه. سأستكمل معك قصة كريستوفر كولومبوس بعد أن نستمع إلى هذا الفاصل السريع، ابقى معي إلى ما بعد الفاصل.

المحطة الثالثة في حياة كريستوفر كولومبوس هي محطة إعلان الجديد. وقفنا قدام محطة بريق الجديد، أماله أنه يبحث عن مكان جديد، ثم صفقة الجديد وإزاي عمل صفقة للحصول على الجديد. وفي هذه المحطة عن إعلان جديد لما رجع بعد اكتشاف بعض الجزر ووصل فعلا لشواطئ الولايات المتحدة، هو تهيأ له أنه ده الشاطئ الغربي للهند، بدأت أخبار الرحلة دي تنتشر في كل مكان، ورجع لملكي أسبانيا محمل بالذهب. الموضوع ده كان ليه رد فعل فظيع، فجهزوا أسطول كبير 17 سفينة 1500 بحار، وكتير جدا من المحاربين جم حبوا ينضموا ليه، وعمل ثلاث رحلات. رحلة تاني سنة 1493، ثم 1498، ثم 1502. اكتشف أثناءها أماكن زي جامايكا وبورتوريكو وترنداد وتوباجو، ووصل للسواحل أمريكا الجنوبية، وبرضه كان متهيئ له أنه في الشواطئ الغربية للهند. ورجع لقي الملكة ماتت، وهو طبعا نتيجة المجهود الرهيب اعتلت صحته وفارق الأرض والحياة كريستوفر كولومبوس يوم 20/5 سنة 1506 في منزله بأسبانيا. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، إعلان الجديد، الجديد ليه رونق وليه إعلان. وأنا عايز أشاركك إن فعلا في أخبار جديدة، أخبار مجيدة غير موجودة إلا في الكتاب المقدس. عارف بالذات فين؟ اسمع، في العهد الجديد. إيه العهد الجديد ده؟ هقرأ لك. إحنا دلوقتي عندنا إعلان مش عن أمريكا أو عن كريستوفر كولومبوس، لا، في رسالة العبرانيين وأصحاح 8 يأتي هذا الكلام، إنه الله صنع عهدا جديدا. يقول كده 8:8 عبرانيين 8:8، لأنه يقول لهم: هو ذا تأتي أيام، يقول الرب، حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لك العهد الذي عملته مع أبائهم، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بني إسرائيل، أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. عهد جديد. فاكر المسيح لما صنع العشاء الرباني قبل ما يذهب للصليب، ومسك الكاس وقال: هذا هو الدم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عن كثيرين لغفران الخطايا. صنع لنا عهدا جديدا، لك العهد الأول، وإذا دخلت وتمتعت بالعهد الجديد اللي بين الله الآب والله الإبن، هتتمتع بكل حاجة جديدة. ده هو الإعلان. مثلا هتاخد اسم جديد. هقرأ لك آية رائعة أحبها قوي في سفر الرؤيا وصح 2، في وعد ليا وليك عن اسم جديد. هقول لك يعني اسم جديد في رؤيا 2 وعدد 17، يقول: من يغلب سأعطيه أن يأكل من المن المخفي،

وأعطيه حصاد بيضاء، وعلى الحصاد يعني زي جوهرة كده اسم جديد مكتوب لا يعرف أحد غير الذي يأخذ. اسم جديد، اسم مجيد، اسم مكتوب في سفر الحياة، يديك اسم جديد ثم يديك قلب جديد. في حزقيال 18 وعدد 31 يقول أعطيهم قلب جديد. سفر الرؤيا صح 21 تأتي هذه الآية الرائعة، يقول الرب الإله ها أنا أصنع كل شيء جديد. إعلان الجديد، ما زهقتش من الحياة القديمة. هتقول لي ما أنت بديت الحلقة وقلت ليس تحت الأرض جديد، صح، أسف أقصد ليس تحت الشمس جديد، صح، تحت الشمس ما فيش جديد، بس فوق الشمس في كل جديد. سأستكمل معك قصة كريستوفر كولومبوس بعد الفاصل، ابقى معي.

وصلنا للشط الرابع واحنا بنبحر مع كريستوفر كولومبوس. في الشط الاولاني اتكلمنا عن بريق الجديد ثم صفقة الجديد ثم اعلان الجديد، وفي المرحلة الرابعة للأسف الشديد بنختم بخدعة الجديد بعد ما مات كريستوفر كولومبوس. واحد غيره طبعا هو مات وتهيأ له أنه اكتشف طريق جديد للهند، وهو فعلا كان من أول من راحوا واكتشف الأمريكتين، بس واحد بعده اسمه أمريكو فيسوتشي. أمريكو فيسوتشي قال أنه ده مكان جديد، ده مش هو الهند، وللأسف اتسمت القارة باسم أمريكو فيسوتشي وسميت أمريكا ولم تسمى كريستوفر أو كولومبوس. دي الخدعة الأولانية، مع أنه هو أول من راح لكن اتسمت مش باسمه. الخدعة الثانية أنه حديثا قالوا أن في بحار صيني اسمه تشينغ خو سنة 1421 قبل كريستوفر ب70 سنة وصل إلى الأمريكتين واكتشفها بسطول من 62 سفينة. يعني ناس قالوا هو الجديد اكتشف الجديد، وناس قالوا ما اكتشفش الجديد، ودي خدعة جديدة.

لي طب وانت عايز توصل ليه؟ عايز اوصل لمبدأ خطير جدا قاله المسيح، ويا رب تاخد بالك من الفكرة اللي عايز اوصلها. وانا هقرأ معاك الجزء في انجيل لوقا واصحاح 5:36، ركز معايا. قال المسيح وقال لهم ايضا مثلا: ليس احد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، دي خدعة، وإلا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد، وليس أحد يضع خمرا جديدة في زقاق عتيقة لألا تشقه الخمر الجديدة الزقاق فهي تهرق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدا في زقاق جديدة فتحفظ جميعا، وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، دي الخدعة برضو، لأنه يقول العتيق أطيب. إيه الفكرة بتاعت القصة دي؟ الفكرة دي الرب عايز يقول ناس كتير بتعمل خدعة أو تتخدع.

أو تخدع نفسها أو تخدع اللي حواليها، إنها تحاول تمزج ما بين العتيق والجديد، سواء العهد القديم والعهد الجديد في المعاملات. أو يقول لك أنا بشرب سجاير وأحيانا بشرب خمرة وأحيانا بشوف بعض أفلام اللي كده وهكذا، أنا عايز أعمل شوية إصلاحات في حياتي. يعني إيه؟ قال يعني أحط رقعة من توب جديد من عمل المسيح في حياتي على توب القديم، ويبقى يعني ساعة لقلبك وساعة لربك وشوية في الكنيسة وشوية في العالم. لا، ساعتها هتلاقي نفسك بترجع تاني للعتيق، لأنه لو شربت من ده ومن ده للأسف زي ما سمعنا كلام المسيح هتقول العتيق أطيب، القديم يعني. أما إيه المسيح نصحني ونصحك؟ قال لك قطعة جديدة على توب جديد، خمر جديدة في إزازة جديدة، هو ذا الكل قد صار جديدا. عايز أقول لك خلال خدمتي للمسيح في 27 سنة اللي فاتت، من قرية لقرية ومن دولة لدولة ومن مدينة لمدينة، شفت ناس في خدعة الجديد يقول لك أنا حاول أصلح جزء من حياتي، بس مش الكل، يضحك عليهم إبليس. والعكس صحيح، لقيت ناس ادوا قلبهم بالكامل للرب وقالوا يا رب عايزين 100% نتغير، غير راسي، غير قلبي، غير ايديا، غير رجليا. وشفتهم بجد حتى منظر وشهم اتغير وتمتعوا بالمكتوب، الآية اللي قلتها من شوية أقولها لك، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. خمر يعني فرح، فرح جديد في إناء جديد، لبس جديد وثوب جديد، هو ذا الكل قد صار جديدا. أتمنى لك إنك ما تحاولش تخلط القديم بالجديد. تعال دلوقتي معايا وصلي، قول له يا رب أنا محتاج قلب جديد واسم جديد، سمعني المكتوب ها أنا أصنع كل شيء جديد، يصنع هنا على الأرض معاك كل شيء جديد، لأنه هيعمله من فوق في السماء، ثم ستكون معه إلى أبد الآبدين، لا في الأمريكتين ولا في ترنداد وتوباجو ولا في جزر البهامس، لكن في السماء. ما أجمل، قال الرب أنا أصنع سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك مشاهير أمامك.

الجوازة اللي ما جاتش، أو الجوازة اللي ما كملتش، الطفل اللي لسه ما جاش، أو الولد اللي شد وبعد، الضيقة المادية أو قلة الفلوس، المرض الجسدي وحاجات كتير. بنشوف حنة في الكتاب المقدس حياتها ما كانتش ماشية بالطريقة اللي هي كان ممكن تتصورها. ما نعرفش عنها أي حاجة غير في ثلاث أعداد، إن هي كانت أرملة بعد 7 سنين جواز، وفضلت في الهيكل بتصلي وتصوم وتعبد. حد تاني مكانها بعد اللي حصل لها، كان ممكن الحياة تقف، وكان ممكن ما تكملش حياتها، وكان ممكن تحس إنه خلاص الدنيا وقفت. عادة بيبقى عندنا خطة لحياتنا، أو بنفكر إحنا نفسنا في إيه في الحياة، ولما ما بيحصلش ناس كتير بتقول خلاص كده الحياة وقفت وانتهت. بس في ناس تانية بتقرر إن هي تعيش وتكمل. هل عندنا خطة، ولما الخطة دي بتفشل أو ما بتكملش بنقدر إن إحنا نعيش في خطة تانية بلان بي، ولا بنرفض البلان بي دي ونبقى عايزين نعيش بلان إيه اللي إحنا اخترناها؟ بس حنة بتورينا إنه الخطة البديلة أو بلان بي بتاعتها ما كانتش اختيارها الأول في الحياة، لأن هي اتجوزت علشان تخلف وعلشان تعمل أسرة، بس مش هو ده اللي حصل. لكن بتورينا إن الخطة البديلة دي قدرت بيها إن هي تلاقي المعنى والغرض لحياتها. حنة قضت أيامها في الهيكل بالصوم والصلاة والعبادة، وخدمت بأمانة جديدة، وده خلاها اتحطت في إن هي تقدر تقابل الطفل يسوع وهو داخل الهيكل. وباقي أيام حياتها فضلت تتكلم عنه وتشهد عن المسيح اللي جاي يخلص العالم. اتحولت من زوجة لأرملة لشاهدة أو كارزة. البنات في الدنيا دي نوعين، أو البني آدم نوعين، يا إما حط بلان والخطة بتاعت حياته دي مشيت، ولو أنت من البنات دي مجدي ربنا واشكري. لكن لو أنت من البنات التانية اللي كانت حاطة خطة والخطة دي ما كملتش، أنت مش لوحدك، الله معاكي، شايفك، عارفك، حاسس بيكي، ولسه عنده خطة ليكي حتى لو بلان ايه والخطة الأساسية بتاعتك فشلت. احنا بنعبد إله بيدينا أكثر مما نطلب أو نفتكر، وأفكاره لينا إنه يدينا ملء الحياة وحياة أفضل، حتى لو مش هي دي الخطة اللي انت اخترتيها في حياتك الأول. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا.

في بعض الشخصيات التاريخية مثلت لينا بحياتهم واختياراتهم وتمسكهم بربنا إننا نقدر نشوف آمالنا وأحلامنا بتتحقق مهما كان شكلها مستحيل لبني البشر. أبرز شخص حكلنا عنه الكتاب المقدس كمثال لكده هو إبراهيم المكتوب عنه في سفر التكوين. إبراهيم أبو الإيمان لأغلبية الناس اللي عايشين على الأرض النهاردة. إبراهيم كان أول مهاجر يذكر في الكتاب المقدس. تربى في مدينة أور عاصمة المملكة الكلدانية اللي هي جغرافيا حاليا في العراق. كانت أور مدينة غنية حسب علماء الآثار، فيها بيوت وجناين وأماكن عامة جميلة، ولكنها كانت مدينة وثنية فيها عبادات وثنية شريرة. إبراهيم واللي اسمه في بداية القصة كان أبرام عاش هو نفسه في ثقافة وعقيدة أور الكلدانيين إلى أن ظهر ليه الرب شخصيا، وبعدها أصبح أبرام عابد للإله الحقيقي الوحيد. حوالي 2000 سنة قبل الميلاد ربنا ظهر لأبرام وقال له اترك بيتك وعشيرتك وهاجر لمكان أنا هوريه لك. أبرام كان عنده 75 سنة لما ربنا دعاه. الرب قال له أنا أتعهد أني أدي لك أرض وذرية. أبرام ما كانش عارف هو رايح فين بالظبط، لكنه وضع ثقته في ربنا. في الزمن ده التمسك بالعشيرة والبيت كان هو مصدر الأمان والمكانة الاجتماعية. ربنا طلب من أبرام أنه يسيب الاثنين ويعتمد كليا عليه. الكتاب المقدس بيقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا، يعني لاحقا، الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة. بعد عدة سنين ربنا أكد الوعد لأبرام وقال له ارفع عينيك وانظر للشمال والجنوب والشرق والغرب، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. في أرض الغربة أبرام نجح جدا واختنى، ولكن 10 سنين عدوا من غير ما هو وزوجته ساراي ينجبوا أي أطفال. وهو عنده 85 سنة ربنا ظهر له في رؤية. سأل أبرام الرب هو فين النسل اللي وعدتني بيه؟ ربنا أكد له نفس الوعد وقال له أنا ملتزم بكلمتي ليك، وكمان هوري لك مستقبل الشعب اللي هيخرج منك. عدت 14 سنة أخرى لما أبرام كان عمره 99 سنة وساراي عمرها 90 سنة، الرب تراءى لأبرام مرة أخرى وقال له أنا بجدد وعدي ليك ما تيأسش، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك ملكا أبديا. ما كانش فيه أي سبب موضوعي، ما فيش أي شيء منطقي يخلي أبرام يكون عنده أمل إنه هو وزوجته هينجبوا طفل مع بعض. السبب الوحيد كان إن ربنا إدى كلمته. الرب وقتها وهو عنده 99 سنة قال له السنة الجاية في نفس الوقت هيكون ابنك في حضنك وهتسميه إسحاق، وأنا اليوم هغير اسمك من أبرام لإبراهيم واللي معناه أب لجماهير غفيرة، وهغير اسم ساراي زوجتك لسارة لأن شعوب منها يكونون. 25 سنة مصدق ومآمن وهو بيشوف جسده.

جسد سارة زوجته بيعجز ويموت، لكن الكتاب بيقول لنا الكلمات دي عنه. قال إن إبراهيم على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة. يعني وكل شيء حواليه بيقول مفيش رجاء مفيش أمل، هو احتفظ بالأمل، ما عملش اعتبار لجسد وصاحب الميت سنة ولا لجسد سارة، لأنه صدق ربنا وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. ربنا أسس العهد مع إبراهيم وهو عنده 75 سنة، وأكد العهد وهو عنده 85 سنة، وجدد العهد وإبراهيم عنده 99 سنة، وفعلا جاب الولد. ولكن بعد مرور سنين من ولادة إسحاق، وبعض الباحثين والمؤرخين قالوا أن يمكن كان بعدها بأكثر من 30 سنة، ربنا اختار أن يؤكد العهد مرة أخيرة بأنه يمتحن إيمان إبراهيم. الرب أمر إبراهيم أن ياخد ابنه إسحاق ابن الوعد حبيبه ويروح لأرض مورية ويقدمه هناك لربنا كذبيحة محرقة. إبراهيم كان يمكن وقتها فوق 130 سنة. أخذ إسحاق وصعد الجبل اللي شاور عليه الرب. إسحاق حمل الحطب وإبراهيم حمل النار والسكين. إسحاق سأل أبوه هو فين الخروف اللي هنذبحه ونقدمه محرقة للرب؟ إبراهيم رد عليه وقال له ربنا مسؤول عن الخروف. وصلوا المكان ورتب إبراهيم وإسحاق الحطب مع بعض، وبعدها أخذ إبراهيم ابنه وربطه على المذبح ومد إيده ورفع السكين عشان يقتل ابنه ذبيحة. هنا ربنا تدخل ونادى على إبراهيم وأوقفه وقال أنا دلوقتي عرفت أنك تخافني ولا تمسك ابنك وحيدك عني. الرب مد إبراهيم بكبش للمحرقة وجدد عهده معاه ومع نسله للمرة الأخيرة. إزاي أقدم إبراهيم على الفعل ده؟ إزاي كان هيموت ابنه؟ الكتاب بيقول إن السبب الوحيد هو إنه صدق ربنا وصدق كلمته، صدقه لما قال إن نسلك من خلال الولد ده إسحاق هيملى الأرض. قال في نفسه إنه حتى لو ابني مات ربنا هيحييه من الأموات علشان الوعد يكمل، بالرغم إني عمري ما شفت أو سمعت عن حد قام من الموت قبل كده. ده كان مقدار تصديق إبراهيم لشخص الله وكلمته. هي دي صورة البني آدم اللي مليان بالأمل والرجاء في ربنا. في ثلاث أماكن في الكتاب المقدس بنقرأ إن إبراهيم كان صديق الله أو خليل الله. في مرة منهم الصفة دي جت على لسان الرب نفسه لما قال عنه إبراهيم خليلي. ولما ظهر الرب للناس بعد كده زي إسحاق ويعقوب وموسى قال لهم أنا إله إبراهيم. رجال الإيمان زي إبراهيم بيقول لنا الكتاب المقدس عنهم لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم. على مدار السنين وعلى أجيال مختلفة الرب حقق كل وعوده لإبراهيم، في منها وعود إبراهيم مات قبل ما يشوفها بتتحقق قدامه، لكن أمله في إنها كلها تتحقق ما تهزش بالمرة، عشان كده كان مستعد يطيع حتى المنتهى. في كل خطوة من حياته إبراهيم عاش والأمل مالي قلبه، رحل من أور لحاران لشكن لبيت إيل لمصر للخليل لدان لأورشليم لجرار وبئر سبع، وفي كلها عاش في خيام وتحرك حسب ما ربنا أرشده. في كل خطوة صدق وآمن أن ربنا هيوفي بالوعدين الأرض والنسل، وبكده ترك لنا إحنا أولاده مثال للحياة الغنية بالرجاء والأمل.

عملت الدور اللي علي وكبرت العيال. دي بنسمع الجملة دي مش بس من الأمهات المصريات لكن من الأمهات الشرقيات. أنا عملت دوري، أنا كبرت العيال خلاص، دلوقتي بقى المسؤولية كلها راحت من عليا. بنسمع مرات اليأس ده في كلام الأمهات، خلاص العيال بقت في العشرينات، يمكن ارتبطوا، يمكن بقيتي تيتا. ومرات بتحسي أنا والحياة بقى لينا خلاص انفصال. مين قال إنه حياتي تتمحور حوالين عيالي؟ مين قال إن الدور لما يخلص ده يبقى أنا فقدت الحب الرومانسي والجواز بقى خلاص يوم بعد يوم؟ هو يعني في البيت سند، يعني ظل راجل ورا ظل حيطة، والعيال كبرت وخلاص عملت اللي عليا وخلص مفهوم الجواز. مين قال كده؟ يا رب النهاردة تتزبط المفاهيم للحياة الزوجية الرائعة اللي فيها السند لبعض، اللي فيها العون لبعض، اللي فيها التشارك والصلاة لأجل بعض، اللي فيها عيالنا دي نتيجة تربيتنا ليهم، بس هما مش محور حياتي، انتي مش محور حياتك الأطفال اللي انتي خلفتيهم. اتبسطي ان انتي عرفتي تربي، بس دورك ما خلصش هنا، انتي لسه عندك دور في الحياة كبير قوي. ونفسي أصلي لك واشترك معاكي وأحط نفسي كمان معاكي في نفس القارب اللي أنا بربي فيه عيالي. أنا عيالي مش نهاية المطاف، أنا عيالي دي محطة من المحطات، هيكبروا وهسلمهم للحياة، بس أنا لسه قدامي باقي حياتي عشان أعيشها. يا رب أصلي لكل واحدة حست إنه دورها انتهى، كبرت العيال وفقدت معنى الحياة. يا رب أصلي لقوة في إنسانها الباطن إن هي لسه ليها دور في الحياة. يثمرون في الشيبة، أنت قلت كده، كل واحدة ليها دور، كل عمل صالح أعديته لي حتى أسلك فيه، حتى أحط راسي يا رب في يوم من الأيام وأموت وتنتهي حياتي على الأرض، أنا هسلك بكل عمل صالح أنت أعديته لي. عايز أختبر المشيئة الصالحة الكاملة.

كاملة من نحو يا رب. عايز أعيش وأنا فكري مليان بيك وبحب للحياة، إن أنا يا رب لسه هنجز يا رب. وبصلي للأجواز إنه ما يكونش حاطط مراته يا رب إن هي للتربية وبس، هي أم وبس، لا، هي إنسانة، وإنسانة غالية قوي، سند ومعين لي، لكن هي كمان يا رب بنت لرب الأرباب وملك الملوك. يا رب حط جوانا اليقين ده إن إحنا محبوبين جداً، لينا دور في الحياة ما بينتهيش في أمومتنا، لكن بينتهي يا رب إلى الوقت اللي بنحط فيه رأسنا يا رب، وبتخلص حياتنا على الأرض. باسم يسوع بصلي.

عندي ولدين، عندي جوزيف 30 ونص وديفيد سنه ونص. متجوزه بقالي 8 سنين وعندي 35 سنه. قعدت 6 سنين بشتغل في السفاره الامريكيه. من سنه جبت ابني الثاني وكانت الظروف ما تسمحش ان انا اكمل الشغل، واضطريت اسيب شغلي مع انه صراحه كان اهم حاجه في حياتي، وكان بالنسبه لي كنت بحبه جدا جدا جدا. كنت بروح الشغل كل يوم وانا سعيده جدا رايحه الشغل، كنت بحب اللي بعمله قوي، الا اني اضطريت اسيبه علشان ولادي. يعني من الحاجات اللي كانت صادمه بالنسبه لي، انا كنت من الناس اللي دايما بفكر انه لا، انا مستحيل اقعد في البيت مع الولاد، انا لازم اكون بشتغل. وكنت لحد ما حتى بقلل من قدر اللي بيعمله الستات في البيت من شغل مع الاولاد يعني، ومن تعب مع الاولاد. وكنت دايما حاسه لا، هي لازم نشتغل، ما ينفعش. الفتره اللي انا قاعداها في البيت دي دلوقتي حقيقي حقيقي اثبتت لي ازاي انه كل ست قاعده في البيت بتخدم ولادها بتعمل شغلانه يمكن اصعب مليون مره من اي شغلانه تانية بتتعمل بره البيت. حقيقي حقيقي حقيقي يعني. وانا بشتغل في السفاره كان بيبقى مطلوب مننا ان احنا ننظم رحلات لاعضاء مجلس شعب ومن الخارج يعني جايين يزوروا مصر، ونتعامل مع وزراء ونتعامل مع البرلمان، نتعامل مع شخصيات مهمه جدا. وكان التنسيق الحاجات دي ما يجيش في صعوبة التنسيق والمالتي تاسكينج اللي بيبقى مطلوب من ستات البيت، ان هي بتاخد بالها من ولادها ومن ادويتهم ومن اكلهم ومن تطعيماتهم ومن حاجات كتيرة جدا جدا جدا بتحتاج الام تعملها في البيت، ومجتمعنا مش بيعرف يديها نفس التقدير والقيمة اللي هي تستاهله. في 2014 سنتين بعد ما اتجوزنا انا وشادي حملت، وطبعا انبسطنا جدا وكان هيبقى اول حفيد في العيله وكان في فرحه عظيمه جدا بالبيبي. لكن جيت وانا داخل على شهر 7 ابتدت حركه البيبي تقل قوي، وبعدين رحت للدكتور اكتشفنا انه البيبي راح السما وانا داخل على الشهر 7. فقعدت 4 أيام في المستشفى بيعملوا لي اندكشن اللي هو الطلق الصناعي عشان يحاولوا يخرجوا البيبي مني. وبعدين بقى اكتشفنا بقى ان البيبي كان فيه مشاكل صعبه قوي، كان عنده تشوهات جامده قوي. السبب بقى المقرره ان انا اشارك ده معاكم فيه انه النوع ده من الفقد مش كل الناس بتفهمه، هو حقيقي جدا ومؤلم زيه زي فقد حد عاش معانا. ربنا كان معايا في المستشفى بطريقه غريبه، هو كان موجود بجد، كان واقف معايا بقوه جدا في الوقت ده، وبسبب ناس في حياتي كانت فعلا شايلاني، اهم حد فيهم طبعا جوزي وبعدي حماتي، لان حماتي كانت صراحه شايلاني شيل في الوقت دوت. وبعدين ابني التاني بقى تعب، انا عرفت ان هو تعب بعد ما اخدت قرار ان انا اسيب السفاره. وانا في السفاره كان قلبي حاسس انه في حاجه فيها مشكله يعني، لا، فاضطريت ان انا اسيب على بناء على الاحساس دوت، لانه حسيت انه هو محتاجني فعلا، محتاج رعايتي الكامله. بعد ما خدت القرار دوت ما كانش اسهل حاجه عليا، اكتئبت شويه طبعا، لكن كل ما كنت بقعد في البيت وباخد بالي من الولاد وصراحه بختبر ازاي الاثنين الصغيرين دول بيكبروا وشخصياتهم بتتكون لا مكان سعيد جدا. ابتديت اعمل الماجستير بتاعي، قدمت على منحه في الجامعه الامريكيه وحصلت على منحه كامله. حاليا بعمل الماجستير في قانون حقوق الانسان الدولي. احب اقول للبنات انه مفيش سقف فعلا للحاجات اللي هم ممكن يحلموا بيها، ان كل حاجه يختاروا يعملوها صغيره كانت او كبيره في عينين المجتمع هي حاجه قيمه مهمه. احب اقول لهم ان ربنا فارق معاهم هم يختاروا يعملوا ايه في حياتهم. وفاكره كويس قوي ان ربنا كان واضح قوي انه هو ده الوقت، وبليز اعملي اعملي الماسترز ده. وحقيقي ربنا حنين قوي في انه بجد بالنسبه لي انا شخصيا في حياتي كان بيفتح الابواب في الوقت الصح والابواب الصح وبالطريقه الصح. وزي ما يكون كل مره بقف واحس ان انا لا، انا مش قد الحته اللي جايه دي، كبيره عليا، لا انا مش قادره يا رب، انا صغيره يا رب، بحس ان ربنا بيقول لي لا، انا بحضرك للحظه دي، انا كنت معاكي في مشوار علشان نعمل ده النهارده.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال ولا حرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، وهي الحلقة الأخيرة في دراسة سفر الرؤيا، وبها نختم سفر الرؤيا آخر

0: أسفار الكتاب المقدس. الأعداد موضوع دراسة حلقة اليوم، هي التي تبدأ بعدد 16 إلى نهاية أصحاح 22، آخر أصحاح في الكتاب المقدس. خلونا في بداية الحلقة نرحب بضيف البرنامج خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان بنرحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. إيه إحساسك وإحنا واصلين لغاية آخر جزء في الكتاب المقدس في الدراسة؟
1: فرحان وزعلان.
0: ليه؟ فرحان ليه وزعلان ليه؟
1: فرحان لأننا أكملنا مسيرة رائعة في دراسة كلمة الله، وزعلان لأن هنترك هذا السفر النفيس اللي تعلمنا منه الكثير والكثير جدا.
0: لكن ما يعزينا إلى أنياء الرب أن تأثيرات هذه الحلقات سوف تستمر، هي متاحة أمام الجميع، ونرجو أن تكون سبب بركة لكل واحد بيشوفها في كل مكان.
1: يعني الدراسة انتهت لكن الكتاب موجود معانا، وحنفضل نقراه لغاية لما يجرب.
0: تمام، أشكرك. اسمح لي أقرأ بعض الأعداد بدءا من عدد 16. أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير. أتوقف عند عدد 16 وأخذ كلام المسيح عن نفسه، أنا يسوع، بعدما قال في عدد 13 أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. قال هنا أنا يسوع، تعريف المسيح لنفسه أنه يسوع.
1: الاسم الغالي على قلوبنا جدا الذي ورد في بداية العهد الجديد، كتاب ميلاد يسوع المسيح، واللي في نفس الأصحاح تدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. الاسم اللي اشتهر به بين كل البشر عندما عاش هنا على أرضنا، وظل متمسك به عندما صعد إلى السماء فظهر لشاول الطرسوسي وقال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده. هنا في آخر صفحة في الكتاب المقدس بيقول أنا يسوع، وفي الآخر هنقرأ آمين تعالى أيها الرب يسوع.
0: تمام تمام. أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أي كلام عن الكنائس؟
1: الكلام اللي جه في رؤية 2 و3. لكن تلاحظ حضرتك أنه يقول أنا يسوع أرسلت ملاكي. هو في إنسان عنده ملاك يعني؟
0: إطلاقا.
1: طب الحاجة التانية لما تقارنها مع الآية 6 لما بيقول كده والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليرى عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. ده في عدد 6.
0: تمام.
1: في عدد 16 أنا يسوع أرسلت ملاكي.
0: إذن يسوع هو الرب إله الأنبياء القديسين،
1: مش كده؟
0: تمام
1: بالضبط. وفي آخر آية اللي أشرنا إليها أمين تعالى أيها الرب، الرب هو الله، الرب يسوع، يبقى يسوع هو الله.
0: إذا نحن لا ندعي أن المسيح هو الله، لكن بشهادة المسيح نفسه. كتير بيقولك أرني أين قال المسيح إني أنا الله. في هذا الأصح لوحده، في هذا الأصح فقط، في عدة إشارات بلسان المسيح نفسه.
1: صحيح.
0: أنه هو الله.
1: صحيح.
0: أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير. خلينا أقف عند أصل وذرية داود. الأصل والذرية لداود،
1: دي اللي بحيارة الناس. أنا مش عارف، مش متأكد، حسيب الحكم لله. الناس دي مخلصة ومش قادرة توصل؟ لا أعتقد، لأن المخلص بيوصل. أعتقد أنهم غير مخلصين، وهنا أناشدهم. إحنا مش مين هيكسب، لكن دي أبديتك أنت. هنا بنقرأ عن الطبيعتين للرب يسوع المسيح، الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية. فلما يقول أنا أصل داود، الله
0: لاهوته،
1: لاهوته. أنا ذرية داود،
0: ناسوته،
1: إنسان. المسيح كان حير الفريسيين الأردياء اللي برضو ما كانوش مخلصين، مش عايزين يعرفهم، ولو كانوا عايزين يعرفوا كانوا عرفوا. فسألهم ماذا تظنون في المسيح، ابن من هو؟ ده في متى 22. قالوا له ابن داود. هو ده السؤال ده، احنا عيال صغارين مش عارفين المسيح ابن داود. قال لهم لا، خدوا السؤال ده تاني. فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي؟ اذا كان ابنه يبقى ربه ازاي؟ ما عرفوش. ولغاية النهاردة اليهود ما عرفوش يردوا على السؤال ده. لكن ابسط مؤمن إن سؤال متى 22 نجد الإجابة عنه في رؤية 22، أنا أصل وذرية داود.
0: فبحسب لاهوتي هو أصل داود، وبحسب ناسوتي هو ذرية داود.
1: تمام. يعني لو رحت لإشعياء أصحاح 11 برضو هتقرأ نفس الفكر، يخرج قضيب من جذع يسى. هنا بيتكلم عن يسى بقى الأب.

0: قضيب من جذع اللي هو الماسية. لكن في نفس الأصحاح عدد 11 يقول كده: ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسى. هو جزع من يسى ولا أصل يسى؟ هو فرع منه وأصله برضو بنفس الطريقة اللاهوت والناسوت.
1: تمام. حتى عندما يقول أنا أصل وذرية داود، فالارتباط بداود إنما يتكلم عن ارتباطه بهذا.

0: على شعب إسرائيل صحيح. لأنه هيأتي ملكا على كرسي داود أبيه.
1: صحيح.
0: لكن لما يتكلم عن كونه أنه كوكب الصبح المنير تشوف فيها إيه؟
1: درجة الكنيسة يعني هيجي لشعب الأرضي. نعم. ليه؟ لأنه وعد، والله أنا في وعودي ما برجعش. يعني ليكن كل إنسان غير أمين، ألعل عدم أمانتهم تبطل أمانة الله؟ بكل أسف الإجابة عن هذا السؤال عند بعض اللاهوتيين هي نعم، طالما هم غير أمنا أم ربنا غير كلامه سحب كلامه. نقول لهم يفتح الله، الله ما بيغيرش كلامه، حتى ولو كان البعض غير أمناء فإن عدم أمانتهم لا تبطل أمانة الله. عشان كده حيجي ليهم بموجب المواعيد، أنا ابن داود، أنا أصل وذرية داود لكي أؤسس الملكوت على صهيون جبل قدسي كما قال الرب في مزمور 2. وماذا عن الكنيسة؟ الكنيسة لا أذنت لكم بقى رجاء تاني، بيقول عنه هنا كوكب الصبح المنير. هذا التعبير الجميل ورد 3 مرات في الكتاب المقدس، بطرس الثاني أصح 1 ورؤية 2 وهنا المرة الأخيرة بيقول كده أنا كوكب الصبح المنير، الكوكب الذي لا يراه إلا الساهر فقط.
0: تمام.
1: لكن شمس البر بتصحي الناس كلها غصبا عنها، لما بتشرق الشمس الكل بيستيقظ أراد أو لم يرد، لكن كوكب الصبح المنير كل يوم بيطلع محدش بيشوفه إلا اللي سهران مستني.
0: والكتاب يعلمنا أن مجيء المسيح لأجل القديسين اللي هو في الاختطاف، لاختطاف الكنيسة، هو ده كوكب الصبح المنير.
1: صحيح.
0: وده الرجاء.
1: صحيح.
0: مجيئه للظهور علشان يكون معاه المؤمنين ويظهر العالم، هو هيأتي كشمس البر والشفاء في أجنحتها.
1: وعشان كده رائع أن في العهد الجديد يختم العهد الجديد أنا كوكب الصبح المنير، ويختم العهد القديم ملاخي أصح 4 لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها.
0: أشكرك. نطلع نشوف تقرير ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.
2: الرب يؤكد أنه هو أمل ورجاء كل من قديسيه الأرضيين والسماويين. فبالنسبة لقديسيه الأرضيين الذين يتركز رجاؤهم في إتمام المواعيد التي أعطيت لداود، فهو أصل وذرية داود، هو أصل داود لأنه هو الذي أتى بداود الوجود، وهو ذرية داود لأنه هو نفسه قد جاء إلى العالم بالجسد من نسل داود. بذلك يؤكد الرب ألوهيته وإنسانيته في آن واحد. أما بالنسبة لقديسيه السماويين أي الكنيسة، فهو كوكب الصبح المنير. من المعروف أن هذا الكوكب يشرق عادة قبيل شروق الشمس بوقت قصير والناس نيام، لذلك لا يستطيع أحد أن يراه إلا الساهر المتيقظ والمترقب. شروق هذا الكوكب يرمز إلى مجيء الرب لاختطاف المؤمنين للسماء قبيل الضيقة العظيمة.

0: في عدد 17 والروح والعروس يقولان تعال. السؤال ايه هو ارتباط الروح بالعروس؟
1: تفضل يا اخي يوسف.
2: يعني لما قال المسيح هذا القول انا كوكب الصبح المنير، انتعشت عواطف العروس وعلمها الروح القدس الساكن فيها ان تقول تعال. ونلاحظ انه لا يقول هنا الروح في العروس يقول تعال، وكأن الروح القدس بس هو المشغول بأن الرب يجي. لا، هو طبعا الروح القدس مشغول، نعم، لكن هو بس؟ لا، أمال مين تاني؟ العروس، الروح والعروس،
1: والروح يضرب أشواق العروس.
2: بالضبط. هل في صورة يعني توضح لنا وتلمع لنا هذا الأمر؟ الإجابة نعم، في خطبة رفقة بحسب تكوين أصحاح 24. العبد مستعجل، العبد صورة للروح القدس لأنه خطب العروس وعاوز يرجع بها لإسحاق، وهو مستعجل. قالوا يلا نمشي، قالوا لتمكس الفتاة أياما أو عشر، قال لا تعوقوني والرب قد أنجح طريقي، اصرفوني لأذهب إلى سيدي. قالوا طب نسأل الفتاة شفاها، أتذهبين مع هذا الرجل؟ والسؤال مش تروحي ولا لا، لكن تروحي دلوقتي ولا تستني شوية؟ ده سؤال

0: قوته كده. فقالت أذهب، لا دلوقتي. يعني كأن العبد أضرم أشواق رفقة لكي تقول أذهب، والروح القدس بيضرم فينا الأشواق، والروح والعروس يقولان
1: تعال.
0: تعال
1: تمام. والروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. ماذا عن من يسمع؟ من يسمع هذا النداء رد فعله إيه؟
0: يعني تلاحظ في الآية اللي حضرتك قريتها دلوقتي مشغولية الكنيسة الثلاثية. إيه مشغولية الثلاثية؟ نمرة واحد بالعريس.
1: أيوة.
0: وفي الحقيقة لو كانت مش كده تبقى عروسة مش تمام، لأن مفروض ما يشغل العروس نمرة واحد في المقام الأول عريسه. وعشان كده الروح والعروس يقولان للرب يسوع تعال.
1: تمام.
0: لكن أيضا مشغولية تانية بالكنيسة، بأعضاء الجسد، بالمؤمنين. يا ترى أنتوا واخدين بالكم أن الرب قرب يجي؟ عشان كده بتقول من يسمع فليقل للمسيح تعال.
1: تمام.
0: يعني هي عايزة مش بس هي يعني أنا مشغول أني أنا أعرف حقيقة مجيء الرب، أنا عايز كل مؤمن حقيقي يمتلك وتمتلك هذه الحقيقة.
1: تمام.
0: لكن في حاجة تالتة، العالم كله. يعني مش بس أنا مشغول بالمسيح ده نمرة واحد، وبالكنيسة دي نمرة اتنين، لكن أنا مشغول بكل فرد في الكرة الأرضية. عشان كده من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. والبعض قال إنك إذا كنت عملي عايز المسيح يجي، شد حيلك وجيب النفوس، لأن هو مستني هذه النفوس أنها ترجع وتخلص، ولما هم هيخلصوا المسيح سوف يأتي.
1: قال لنا ومن يعطش فليأتي.
0: أيوة.
1: لكن قال لنا ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. هل ده معناه أنه في عطشة كثيرين مش هيشربوا مش هياخدوا؟
0: لا، بفهمها بطريقة تانية يا أخي عياد. يعني من يعطش دي جت في أصح 21 لما قال كده أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء. لكن هنا بيقول من يعطش فليأتي. أنت عطشان للأمور الأبدية تعالى. طب يمكن واحد يقول أنا في الحقيقة يعني مش حاسس بالعطش قوي. نقول له من الآخر أنت عايز ولا ما أنتش عايز؟ إذا عايز تعالى. زي المسيح ما سأل راجل بس جاوب على سؤال تاني، قال له أتريد أن تبرأ؟ قال له يا سيد ليس لإنسان. يا عم بقول لكش أنت ليك إنسان ولا، بقول لك أنت عايز تبرأ. وهذا ما يقوله هذه الآية لكل مشاهد، أنت عايز.
1: تمام.
0: أنت عايز. إذا كنت عايز من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. وأحب أقول أول كارثة سيشعر بها البعيد عن الله عندما يصل إلى الهاوية، ابعت لي مش كوباية مية ولا أزازة مية، ابعت لي قطرة ماء، إني معذف. طب ما كان قدامك المية.
1: لم يرد.
0: لم يرد.
1: تمام. لم يرد. عدد 18، لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. الكلام ده خطير جدا
0: جدا،
1: لأنه يعني في تحذير وفي وعيد، فعايزين نقف عنده شوية. اتفضل.
0: يعني أعتقد النهاردة في المسيحية المعاصرة الكلام ده ينطبق تمام الانطباق. ففي ناس هنا بيقول كده إن كان أحد يزيد، خطر إنك تزود على هذا الكتاب أو على كتاب الله بصفة الإجمال، خطر. يجي واحد يقول لك لا أنا ما بزودش على كتاب الله، بس بحط أقوال المجامع وأقوال القديسين على نفس المستوى. طب ما أنت عملت إيه؟ طب ما أنت زودت على الكتاب. إحنا عندنا الكتاب، الكتاب وحده
1: والكتاب كله.
0: لكن لما تيجي تقول لي لا أنا بحط أقوال بشر جنبا إلى جنب وفي نفس مستوى التقديس مع أقوال الكتاب، وقعتك مش فايت. ده هنا بيقول إن كان أحد يزيد يزيد الله عليه الضربات. لكن ابتلينا في الأيام الأخيرة باللاهوت المتحرر. ماذا يفعل اللاهوت المتحرر؟
1: يحذف.
0: وإن كان أحد يحذف، ده بيحذفهم أصحاحات بأكملها وربما أصفار بأكملها وربما العهد القديم بأكمله وربما الكتاب بأكمله. يعني ده هنا بيقول إن كان أحد يحذف من أقوال. لما يجي لي واحد يقول لي

0: صحات ال11 الاولى دي اسطوره، دي خرافه ما حصلتش، فيش كلام زي كده. يا خبر بقى، وصلت الامور من على المنابر تقال مثل هذه الكلمات الرهيبه. ان كان احد يحذف اللي هيحصل له، اللي بيحذف من اقوال نبوه هذا كده، يحذف الله نصيبه من سفر الحياه ومن المدينه المقدسه ومن المكتوب. كل البركات اللي في هذا الكتاب مش هيبقى ليه فيها اي نصيب. اتتعامل مع كلام الله بمثل هذه الاستهانه؟
1: تمام.
0: ده امر في منتهى الخطوره.
1: تمام.
0: فربنا يرحمنا.
1: تمام. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 19 في الجزء الأخير مكتوب ومن المكتوب في هذا الكتاب. إيه المقصود بهذا الكتاب؟ هل يعني سفر الرؤيا ولا الكتاب المقدس كله؟
1: تفضل.
2: هو في الحقيقة تعبير هذا الكتاب لأول مرة نقرأ عنه في خروج 17، وكان اللي يشير إلى الكتاب المقدس كله لما بيقول لنا في خروج 17-14: فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب. هنا تعبير الكتاب لأول مرة يرد، والمقصود به الكتاب اللي كان يدوبك سفر مكتوب في الوقت ده، لكن بقوا خمسة، بعدين بقوا
1: نظرة نبوية لقدام
2: بالظبط
1: لغاية ما يكتمل.
2: يعني مثلا لما تروح لتيموساوس الأولى أصحاح 5 يقول كده: لأن الكتاب يقول.
1: أيوة.
2: لا تكن مثورا دارسا والفاعل مستحق أجرة. الكتاب يقول، ويجيب لنا اقتباس من تثنية، ويجيب لنا اقتباس تاني من لوقا، والاثنين مع بعض اسمهم الكتاب. وفي تيموساوس الثانية 3:16 الآية المشهورة: كل الكتاب موحى به من الله. هنا بيتكلم برضو هذا الكتاب، أعتقد يقصد به سفر الرؤية، لكن أيضا نظرة شمولية لكل الكتاب. أنا أتذكر أن في الحلقة السابقة أشرت إلى 7 مرات يرد هذا التعبير هذا الكتاب، مش هقراهم مرة تانية، لكن هقول أن كل واحدة منهم بتكلمنا عن إيه. ففي عدد 7: إنه كتاب يسعد، طوبى لمن يحفظ أخوة النبوة هذا.
1: تمام.
2: يسعد.
1: تمام.
2: حاجة تانية: كتاب عملي، يقول كده: أنا عبد معك ومع إخواتك الذين يحفظون أقوال هذا الكتاب. كتاب عملي يطاع. بعدين كتاب مفتوح لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب. الكتاب المقدس مش مكتوب للناس الفلاسفة، بالعكس ده للأطفال الصغيرين. الحاجة الرابعة: أنه كتاب يطاع لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب. ثم أنه كتاب يهاب، اوعى تزود عليه، اوعى تنقص منه. ثم إنه كتاب يدين، وأخيرا هو كتاب صادق.
1: تمام.
2: هذا هو سفر الرؤيا، هذا هو الكتاب المقدس الذي يختم بسفر الرؤيا.
1: تمام. أخ يوسف في عدد 20 يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا. الشاهد، عايز أعرف لقب الشاهد ده بالارتباط بالمسيح، نفهم منه إيه؟
2: يعني المسيح هو الشاهد زي ما نفهم من عدد 16: أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. فالشاهد هو المسيح، وهنا بيقول يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سرعا. احنا قلنا أن كلمة أنا آتي سرعا تكررت 3 مرات في هذا الأصحاح، لكن هنا المرة الوحيدة اللي فيها تيجي كلمة نعم أنا آتي سريعا. وكلمة نعم هنا المقصود بها يقينا، حتما أنا آتي سريعا. يعني مرة ربطها بحفظ أخوان نبوة هذا الكتاب، طوبى لمن يحفظ، أنا آتي سريعا. ما هي حياتك؟ المرة الثانية ما هي خدماتك؟ لأني أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. المرة الثالثة والأخيرة لا ترتبط لا بحياتي ولا بخدمتي، لكن بأشوائي قلبي. يقول الشاهد بهذا: نعم شورلي أنا آتي سريعا. ونرد عليه ونقول له: أمين، تعال أيها الرب يسوع.
1: قبل ما نختم العدد الأخير في كل الكتاب، أخذ تعليق إضافي على كلمة الشاهد. شاهد لإيه؟ شاهد لماذا؟ يعني لما يقول عن نفسه الشاهد، يعني هو القائل وهو المتكلم، لكن أي نوع من الشهادة؟ شاهد لإيه؟
2: يعني في الحقيقة في هذا السفر نرى أن الشاهد الحقيقي

0: الحقيقي الأمين هو الرب يسوع المسيح. لماذا؟ لأن الكنيسة كإناء للشهادة بكل أسف فشلت. لكن إذا كان الإنسان فشل وهذا دأبه دائما، فإن هناك شاهد لا يمكن أن يخيب ولا يفشل، اللي بيختم وبيقول لنا في عدد 16 أنا أرسلت ملاكي لأشهد، وبعدين يقول لنا في عدد 20 يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سر إني أعرف مقدار ضعفكم وتعبكم في الرحلة، لذلك أنا سوف آتي سريعا. لا أنا آتي، حتى ما فيهاش سين اللي فيها التعقيب المباشر، لكن أنا آتي سريعا.
1: ويقول الشاهد بهذا نعم، وكأنه يصدق على كل ما ورد في كل كلمة في الكتاب.
0: صحيح.
1: وعلى الأحداث التي سوف تحدث عن قريب. يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا، آمين تعال أيها الرب يسوع. عدد 21 أحلى ختام، اختم لنا بهذا العدد يا أخي يوسف. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم آمين.
0: في الحقيقة عدد 20-21 الاتنين مع بعض بيدون آخر ثلاث حاجات رائعة في الكتاب المقدس، آخر وعد وآخر صلاة وآخر بركة. الكتاب مليان بالمواعيد ومليان بالصلوات ومليان بالبركات، لكن هنا آخر وعد أنا آتي سريعا. وأقول إن آخر العهد القديم ختم بوعيد لئلا آتي وأضرب الأرض، لكن أنا مش بقول لئلا آتي، لكن بيقول أنا آتي. لا مش أنا آتي، أنا آتي
1: سريعا.
0: سريعا. لا مش أنا آتي سريعا، نعم شورلي أنا آتي سريعا. ده آخر وعد. وبعدين آخر صلاة أمين تعالى أيها الرب يسوع، آخر صلاة. وعشان كده قديه حلوة الصلوات اللي بتكون مشغولة بقرب مجيء الرب، قديه حلوة الترانيم اللي بتتكلم عن ان الرب قرب يجينا. امين. وهنا اعتقد دي لغة يوحنا، لكنه فيها يعبر عن كل اشواق العروس. العروس مش شخصية تقدر تتكلم كلام، لكن هنا يوحنا باعتباره واحد من ضمن العروس يعبر عن مشاعرها، بيقول امين تعالى أيها الرب يسوع. وتيجي بقى البركة الأخيرة لما يقول نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أو مع جميع القديسين. وفي الحقيقة احنا محتاجين فعلا للنعمة. الطريق سيظهر الكثير من فشلنا وتعبنا، لكن شكرا لله عندنا وعد رائع، نعمة ربنا يسوع. ترتيلة حلوة بتقول ففي الطريق الآن تحفظنا النعمة
1: حتى نراه
0: بالعيان
1: ونشكر
0: الرحمة.
1: ربي باركك. وصلنا لختام السفر وختام دراسة كل أسفار الكتاب المقدس. نعم. رحلة طويلة عبر سنين في 66 صحيح. سفر، 5 سنين، 1323 حلقة. شربنا من نهر الكلمة، شبعنا، تعلمنا، تحرضنا، اتبنينا، شاركنا الكتاب مع الملايين، والأبدية وحدها تكشف كم الثمر. صحيح. من وراء هذه الدراسات. ربي يباركك ويكافئ تعب محبتك أخي يوسف. شكرا لكم، ربي يبارككم. عزيزي المشاهد، حسنا أترك معك هذه الكلمات الأخيرة في الحلقة الأخيرة من سفر الرؤيا ومن كل أسفار الكتاب المقدس. يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا، آمين تعالى أيها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. عزيز المشاهد، لو أنت مؤمن متألم في هذا العالم، خد الكلمات دي تشجيع ليك. الرب قرب يجي وقال أنا آتي سريعا. لو أنت من ضمن الناس اللي بيهجروا لأجل اسم المسيح، خد الكلمات دي تشجيع ليك. الرب يسوع بيقول أنا آتي سريعا. لو كنت من ضمن الذين يفترى عليهم لأجل اسم المسيح، يغتصب حقوقهم لأجل اسم المسيح، تحرق بيوتهم لأجل اسم المسيح، أو يقتل أولادهم أمامهم لأجل اسم المسيح، أو تتعرض للموت لأجل اسم المسيح، الرب بيقول أنا آتي سريعا. يا سائحا نحو السماء تشددا، شد عودك وانت ماشي ناحية المجد، لأن الموضوع قرب جدا جدا جدا يحدث، فلابد أن ياتي الآتي ولا يبطي. هي ليلة، قد تكون ليلة أو أقل من ليلة، ويأتي الرب. ولما يجي الرب وياخدنا إليه وحضرتك تستريح من عناء الصلاة

طفر، وقتها نشوف الرب ونفرح ولا أحد ينزع فرحنا منا، لغاية ما يجي الرب كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. شد عودك وحط عينك على السماء واشتغل لمجد الرب، وخليك واثق ومسنود على النعمة اللي هتكفيك طول البرية، ولا تعالج فشلك وضعفك. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. والتقي بيك في الحلقة القادمة اللي فيها يكون عندنا مراجعة سريعة لسفر الرؤيا، والرب معك.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

بنرحب بيكم في برنامج بنت الملك. البرنامج بيتناول مواضيع كتيرة مهمة تهم المرأة وتهم الأسرة أيضا. كل حاجة بتناقشها في البرنامج دلوقتي بتعتمد على الجوابات والأسئلة بتاعتكم، فلو أي حد عنده أي مشكلة، أي استفسار، أي حاجة يحب إن احنا نتكلم فيها، ياريت تبعتولنا وتتكلموا معنا وتقولولنا إيه اللي على قلبكم عشان نقدر نناقشه في البرنامج. تعالوا معنا نشوف ربنا هيعلمنا إيه النهاردة.

0: خراط بيقول: أنا سيدة في الخمسين ومتجوزة بقالي 32 سنة، جوزي وأنا عندنا 3 أولاد في الجامعة. جوزي مؤخرا قال لي إن هو ناوي يسيبني، وأنا أظن إن ده علشان يتجوز واحدة صغيرة في السن. هددني بأنه هياخد كل حاجة وهيسيبني من غير دخل أو مصدر معيشة، أعمل إيه؟
1: وفي يعني 4 اتجاهات أحب أجاوب على السيدة دي فيهم. أول حاجة إنه قانونا مش من حقه إن هو ياخد كل حاجة في كل البلاد العربية، مش من حقه إن هو ياخد كل حاجة. من حقك الشقة في بلاد كتيرة، من حقك دخل ثابت في كل البلاد، من حقك إنك تؤمني على مستقبل الأولاد، وده حق قانوني ثابت وليه طرق إنك أنت تحافظي على هذا الحق. ده على المستوى القانوني. المشكلة التانية هي مشكلة الشعور بالرفض، انه اعمل ايه، زي ما تكون في احساس انه انا اترفضت او انا فشلت. وقد يكون انت مسؤوله عن هذا، وقد يكون غير مسؤوله، قد يكون العلاقه اصلا فيها خلل، قد يكون هو المسؤول عن هذه الحاله من عدم الرضا او من عدم الاشباع او من التمرد او من الطمع او من الشهوه الصريحه أو من أي كان السبب. فإذا ينبغي أنه نشكك في هذا الشعور بالرفض وفي جذوره، لأنه قد يكون غير وارد، ملوش أساس من الناحية دي.
0: حضرتك بس تشرح يعني إيه نشكك من الإحساس بالرفض؟
1: أنا يعني نشكك في أصوله. يعني مثلا هي بتقول أنا إذا وحشة، أو أنا إذا ما عملتش إلا عليا، أو أنا إذا سقطت أو رسبت في حياتي لاني جوزي بيعمل كده، او انا مش كفايه، او حاجه زي كده. فينبغي انه ناكد انه جايز المشكله فيه هو
0: بالظبط.
1: فدي ده التشكيك في جذور الشعور بالرفض. شكرا للسؤال. الشعور بالاعتماديه مستوى تاني من الاجابه، انه المراه تبقى حاسه انها معتمده على جوزها، حتى لو هو مش كويس معاها، حتى لو هو مش جدع، حتى لو هو بيدور على حد تاني، هي لسه حاسة ان كيانها كله معتمد عليه،
0: ان حياتها بتدور حواليه.
1: زي ظل راجل ولا ظل حيطة، وانا هعمل ايه طيب؟ وان هي كانت مسنودة على ابوها، دلوقتي مسنودة. فهي لازم نتعامل مع هذا الشعور، انها ليها كيان مستقل، ان ليها تقدر تعمل حاجة في حياتها، ان في ناس تانية تقدر تعتمد عليهم. الجزء الاخر اللي هو مرتبط بيه اللي هو الشعور بالعجز، هي مش قادره تعمل حاجه، بينما الحقيقه ان هي تقدر تعمل حاجات كتير في حياتها مع اولادها، في المطالبه بحقها. فانا عايز اوصل لك رساله انه لا، انت تقدري تعملي كتير، وفي ناس كتير حواليك تقدر تسندك، وفي حياه ليكي حتى لو الراجل ده سابك. النقطه الرابعه اللي هو علاقتها مع ربنا، انه في مصدر للقوة اكتر من المصدر اللي هي معتمدة عليه، وان في هدف تعيش ليه اكتر من هدف ارضاء جوزها او النجاح في علاقتها الزوجية. لانه النجاح في العلاقة الزوجية تطلب طرفين، فمش معتمد بس عليها. فاذا في حياة اخرى مفتوحة قدامه، هي مخلوقة ليها، حتى لو هذه العلاقة هو سابها فيها ما الى ذلك. فإحنا مخلوقين علشان يكون لنا علاقة مع ربنا، وإحنا عندنا اعتماد أساسي عليه. أقول نمرة 4 حاجة تانية، لأن عايز أحطها في الآخر، إنه محاولة استعادة العلاقة. يعني عايز أقول بعد الثلاثة الأولانيين دول نفكر في محاولة يعني افتداء العلاقة دي، أو استعادتها، أو إصلاحها إلى آخره. لكن الثلاثة الأولانيين طالما اللحظة وصلت لهنا، الثلاثة الأولانيين ضروريين قبل ما نفكر في استعادة العلاقة. عايز أقول إيه؟ يعني عايز أقول إن إدراك حقوقك القانونية، إدراك حقوقك ومكانتك النفسية، وإدراك المصدر الروحي لقيمة نفسك أساسيين قبل ما تحاولي تصلحي العلاقة. لأن لو حاولت تصلحي العلاقة من منطلق إن مالكيش غيره، وإنه إن أنت يعني رهينة بنزواته، يبقى العلاقة مش هتتصلح. لكن لو هتحاولي تصلحي العلاقه من منطلق النديه ومن منطلق قيمتك كانسان، يبقى في امل ان هو يفتح عينيه فيشوفك على حقيقتك. فيمكن ساعتها، مش مضمون، لكن يمكن ساعتها تفتدى العلاقة من خلال مشورة، من خلال تدخل قادة دينيين.

0: رعاة، بقى كهنة، أي قائد ديني أيا كان، فلابد من إعادة فحص العلاقة بس في إطار الثلاثة الأولين اللي أنا قلتهم، قانونيا ونفسيا وروحيا.
1: روحيا. هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني. إيه رأيك الكتاب المقدس في موضوع الطلاق؟ خلينا نسمع تفسير الآية دي من الأخ لي جرادي.
1: لي يتحدث النص في متى الأصحاح 19 عن حق الطلاق وشرعيته. ماذا يقصد الكتاب بذلك؟
2: أولاً يهال علينا أن نفهم ثقافة من كان المسيح يخاطبهم، ففي تلك الأيام كان للرجل فقط الحق في أن يطلق، ولم يكن للمرأة الحق في أن تطلق زوجها، وكان للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب. ربما عاد لبيته وهي لم تنتهي بعد من إعداد الطعام فيطلقها ويلقي بها في الشارع بلا أي سند لتدبر معيشتها. كل ما كان عليه هو أن يقول أنت طالق فتترك المرأة البيت، فكان وضع المرأة سيئا جدا. فعلينا أن نفهم أن يسوع المسيح كان يخاطب أولئك الفريسيين هنا، فما كان يحدث هو أن الفريسي منهم كان يرغب في الزواج بامرأة أخرى، وربما كان يشتهي في قلبه امرأة أصغر سناً، فيذهب لبيته ويطلق زوجته، وبعد هذا يتزوج المرأة الأخرى وهي الأصغر سناً فقط ليتمكن من معاشرتها معاشرة جنسية.
1: إذن فهذا ما اعتادوا أن يفعلوه في تلك الأيام؟
2: بالضبط، وكان يسوع المسيح يعلم ما في قلوبهم والتي كانت تمتلئ بالشهوة، فكان يسوع المسيح يكشف دوافعهم. ولكن علينا أن نفهم أيضاً أن السيد المسيح لم يكن لديه تمييز ضد البعض لمجرد أنهم مطلقون، فأحياناً يكونون ضحايا للطلاق. فهناك من يطلق شريك حياته، ربما يطلق رجل زوجته لنفس أسباب الفريسيين هنا، فسيكون شيئاً قاسياً وخاطئاً أن يفعل هذا، ولكن المرأة التي طلقت يصمها المجتمع بالعار وتكون في نظره امرأة سيئة، وحتى في الكنيسة غالباً ما يحدث هذا، فالمرأة التي طلقها زوجها حتى ولو لم يكن ذلك بسبب خطأ منها، ما يحدث أنها توصم ويخبرونها بأنها ليست مسيحية صالحة، بل سيئة للغاية بسبب أنها مطلقة. ولكن قلب يسوع يتحرك تجاه المرأة التي تجتاز هذه المحنة، ونرى هذا في قصة المرأة السامرية. فعندما أتى يسوع إلى السامرة وتقابل مع تلك المرأة وابتدأ يتحدث معها، ومن الحديث نكتشف أنها قد طلقت 5 مرات، أزواجها السابقون طردوها من البيت 5 مرات مختلفة، لذا فقد كانت كثيرة القلب ووصمها مجتمعها بالعار وكانت منبوذة من أهل مدينتها. ولكن يسوع لم يعاملها بالمثل، يسوع لم يصمها ولم يتجنبها، بل على العكس تحدث معها وطيب خاطرها وعرف احتياجها وحدثها عن حاجتها للخلاص، وبعد هذا أظهر نفسه لها كالمسيا. وعندئذ نرى تلك المرأة وقد أدركت من هو يسوع المسيح، فأسرعت عائدة لمدينتها وأخبرت الكل أن يسوع هو المسيح، فآمنوا كلهم بسببها أن يسوع هو حقا كلمة الله. وهكذا نرى أن يسوع استخدم امرأة مطلقة ليأتي بالكثيرين إلى الإيمان، وهي بهذا تمنح أملاً وتشجيعاً لكل امرأة اجتازت في هذه المحنة المؤلمة. ربما وصمها الطلاق بالعار، ربما حتى ألقى بها زوجها خارج المنزل، ولكن الله لا يعاقب المرأة بسبب هذا، وهو لا يصمها بالعار. ويجب أن نتعلم في الكنيسة وفي مجتمعنا ألا نعامل المطلقات هكذا، فنحن نعلم أن المسيح سيصل إليهن بمحبته.
0: أنا عايز أشجع كل أخت ليا بتسمع الكلام ده النهاردة وهي دي ظروفها، عايز أقولك إن المسيح بيحبك زي ما حب واستخدم المرأة السامرية. هو بيحبك، هو مش رافضك، بل بالعكس هو عايز يشفي قلبك المكسور وعايز يديلك مستقبل رائع ومصير عظيم.
3: هنستناك تكتب لنا

0: عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.
1: تعددت السلع المعلن عنها، ولكن عنصر الجذب واحد، جسد المرأة. لا توافقي.

0: معنا النهارده السيده ابتسام كعوار. ابتسام وجوزها فارس بيعملوا في مجال التعليم والارشاد الاسري. سؤال النهارده ليها بيقول: انا سيده مسيحيه وزوجي طلقني من 3 سنين علشان يتجوز واحده تانية. قدر يعمل كده بانه غير ملته، يعني غير الطائفه بتاعته. حاسه بالرفض مش بس منه لكن من المجتمع ككل، زي ما يكون ماليش مكان او مكانه. الاحساس بالاكتئاب طغى عليا، اعمل ايه؟
1: طبيعي الوضع اللي بتمرق فيه، لانه العيله عامله زي السقف المفروض يعطينا حمايه من الشمس من البرد من الهواء، لكن لما بينكسر بيكون هو سبب الاذيه. فالعيله لما بتنكسر بدل ما تكون سبب الحمايه بتصير هي سبب الاذيه والجروح. فانا بتعاطف مع الست وبقدر مشاعرها لانه شيء نتيجه طبيعيه للوضع اللي عم بيصير. بس بحب اكد لها انه الرب يسوع قبلها جرب العار، جرب الرفض، جرب انه شخص يخونه من تلاميذه. يهوذا خانه وكان من تلاميذه ال12، بطرس رفضه، وباللحظات الحاسمه في حياته اللي هو محتاج انه اللي حواليه بطرس اهمهم تلاميذ القراب انهم يوقفوا معه، لكن بطرس انكره. فالرب يسوع في الاشياء اللي جربها قادر انه يعين المجربين. فعشان هيك بس بحب اطمنها انه الرب يسوع فاهم عليها، الله فاهم عليها، لانه جرب المشاعر. يمكن ما جرب الحاله هاي اكيد، لكن جرب المشاعر اللي ناتجه عن هاي الحاله، سواء خيانه او رفض او لانه كانه ذكرتي من اجل امراه اخرى تركها، ففي نوع من انواع الرفض يعني بشكل او باخر خيانه. عشان هيك انا بس بحب اطمنها انه مشاعرها مفهومه عند الله. خدمه المسيح فيها شفاء، مش بس خلاص، فيها شفاء لكل شخص مكسور القلب بغض النظر عن السبب. رب يسوع نفسه قال: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. خلينا نتخيل قلب مكسور، هذا القلب المكسور ما حدا بيرجعه إلا المسيح.
0: بالضبط.
1: هي محتاجة لأنه ينشفى قلبها، هي محتاجة لأنه النتيجة اللي عم تتحملها بسبب الخروج عن مشيئة الله عم تيجي على حياتها، لكن الله بده يلم قلبها من جديد. إذا البشر كسروا، الرب يسوع هو اللي في المسحة اللي عنده، هو اللي بيقدر يشفيها. يمكن يتساءل البعض: طب كيف الرب يسوع بده يشفيني؟ يعني روح الله الموجود بعد ما صعد الرب يسوع على السماء بحياته أرسل لنا المعزي، في عنا الروح القدس المعزي، لأنه الله عارف أنه إحنا بنحتاج تعزية، بنحتاج تشجيع في حياتنا. بس هي تطلب، أنا بوجه إليك دايركت، أطلبي خلاص المسيح، أطلبي شفاءه، لا تتركي قلبك مكسور. مش مضطرة تعيشي بالحياة اللي فيها انكسار قلب. تعرفي أخت هالة، يحضرني هلأ موضوع الامرأة السامرية اللي كانت عند البئر، لما الرب يسوع التقى فيها هناك وحكى معها وأعلن عن ذاته لإلها. بيقول الكتاب المقدس إنها كانت عند البئر في الساعة 6، وكتوقيت هذا يعتبر الظهر بالتوقيت بحسب الوقت هذاك. وكان معروف إنه السيدات ما بيروحوا الظهر يعبوا مي، بيروحوا الصبح أو المساء عشان يكون ما في
0: الشمس. أي.
1: لما بنتأمل بهذا الموضوع، المفسرين والوعاظ لما بيحكوا عن هذا الموضوع دائما بلفتوا نظرنا إنه كان

0: عندها عار لأنه كان وضعها مختلف طبعاً عن القضية اللي عم تحكيها، لكن النتيجة إنه كان عندها عار،
1: ورفض من المجتمع اللي
0: رفض
1: حواليها.
0: من المجتمع ورفض، يعني بدي أقول إنه بجوز معهم حق في حالتها انهم يرفضوا لانه كان عندها 5 ازواج والان تعيش مع شخص غير زوجها، ف يعني في عار في حياتها، عار حقيقي مش بس متهمه فيه. لكن بنلاقي بعد الحديث اللي شوي طويل، والرب يسوع اعلن عن الوهيته، اعلن انه المسيح، من خلال الحديث الطويل بنلاقي انها عملت شيء ملفت للنظر. بيقول فتركت المراه جرتها ومضت الى المدينه
1: تقول لهم كلهم،
0: لكل المدينه. يعني الشعور اللي كانت شعرة فيه متخبية على البير جاي الظهر، منلاقي إنها راحت للمدينة وقالت رأيت إنسانا قال لي كل ما فعلت ألعل هو المسيح. فإذا مقابلة واحدة مع الرب يسوع قادرة إنها تشيل كل عار في حياتنا، حتى لو عار حقيقي إحنا جبنا على أنفسنا، الرب يسوع قادر يعطينا بداية جديدة، قادر يعطينا أمل جديد في الحياة، رجاء جديد في الحياة، قادر إنه يشفينا، لأنه فيما هو قد تألم مجربا
1: بالظبط
0: قادر أن يعين المجربين.
1: يعني اللي احنا عايزين نوصله لها أنه ظروفها دي مش هي نهاية الحياة.
0: لا مش هي نهاية
1: لأن
0: الحياة،
1: لأن في ستات كتير قوي بيحس أنه خلاص حياتي انتهت، مفيش أمل، ما بقعيش لي في المجتمع، ما بقعيش لي أي مكان. لكن الرب يقول لنا النهاردة مش دي النهاية، بالعكس أنا بتاع البداية الجديدة.
0: طبعا
1: أنا ممكن أديكي بداية جديدة، ممكن أديكي
0: طبعا.
1: هدف لحياتك، ممكن تكلمي تكملي حتى لو هتكملي لوحدك، لكن أنا معاكي. ممكن أديكي خدمة، ممكن أديكي حاجة تعيشلها.
0: 100%. سارة لما رفضت هاجر، الله نظر إلى ذل هاجر.
1: بالضبط.
0: بس بحب أطمنها، أبدا ما بعني من كلامي إنه أنا عم بشجع الطلاق أو أنا بشجع انكسار العيلة، أبدا هاي مش مشيئة الله. لكن الأخت عم بتقول إنه وقعت في هاي الظروف، أنا بشجعها إنه الرب معاها ورح يرفعها من الألم اللي هي فيه.
2: اضربها، احتمال تكسب طاعتها، لكن اكيد هتخسر اللي كسبوا رجاله كتير تانيين هما غضبوا لكن ما سابوش نفسهم للغضب، وما بقاش في اذيه وغلط، بالعكس في هدوء ومحبه وسلام.
1: نشكركم جدا على متابعتكم للبرنامج النهارده، وزي ما قلت في اول الحلقه نحب قوي ان احنا نسمع منكم اي اسئله او استفسارات او مشاكل تحبوا ان احنا نناقشها، يا ريت تكتبوا لنا. كل شخص هيبعت لنا جواب او هيتصل بينا عن طريق الاس ام اس او هيسيب رساله على التليفون اللي هيبان على الشاشه، نحب ان احنا نديله هديه عباره عن كتيب فيه تعاليم اتناقشنا فيها في برنامج بنت الملك. نشكركم مره ثانيه ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.
3: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

صباح الخير. تعالوا نقف نصلي مزمور 16 مع بعض. احفظني يا الله لأني عليك توكلت. قلت لربي أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. قديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم. تكثر أوجاع الذين أسرعوا وراء آخر. لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي.

حبال وقعت لي في النعماء فالميراث حسن عندي. أبارك الرب الذي نصحني وأيضا بالليل تنذرني كليتي. جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك يفرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضاً

مطمئنا لأنك لن تترك نفسي في الهوية، لن تدع تقيك يرى فسادا، لكن تعرفني سبيل الحياة. أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. ارفع الصلاة دي معايا واحنا واقفين كده. تعرفني سبيل الحياة، قدامك في شبع وفي سرور، وفي يمينك ملأنا نعم إلى الأبد. أسكب من نعمتك على أولادك وبنيتك النهاردة. اجتمعنا أمامك يا رب، قدسنا بروحك، أنر عيون أذهاننا، افتح علينا يا رب فنرى عجائب من شريعتك. أعلن عن سكنك جوهنا. اللي أسرع وراء آخر كثرت أوجعهم، لكن يا رب عشان كده نختار نحط عينينا عليك ونسرع وراك أنت لكي نشفى.

نرفع الصلاة دي مع بعض. أعطيك يا رب قلبي في هذا الوقت يا رب وكل وقت لتقدس أنت بنورك وبنارك وبحقك. أنت مقدسنا، أنت الحال والساكن في وسط أحشائنا.

اللي هنصلي اللي كنا بنقوله. قدني للمياه، إلى مياه الراحة. قولوا معايا، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأن أنت معايا، عصاك وعكازك هما يعزياني وترتب أمامي مائدة تجاه مضايقية وتمسح بالدهن رأسي، تملأ كأسي ويكون رينا. خير رحمة يتعانني كل أيام حياتي، وآتي لكي أسكن في ديارك مدى الأيام وإلى الدهر.

مش عارف ليه مشغول بالدعوة دي. لو حد هنا وسطينا سلم النمر وتعب للآخر وزهق ومل، وزي ما بنقول كده ما عادش عندي قوة ولا قدرة على الصمود، في حق إلهي بيقوله

قوة فاضت في وقت الضعف منك. ده وقت نرفع فيه قلوبنا وعينينا للرب ونقول له كده: لقد خارت قوانا، لم يعد فينا قدرة، لكني أقف وأنتصب وأتشدد بالرب إلهي، لأنه هو كل حياتي.

قبل ما نكمل قبل ما نكمل، أنا عايز نقتر على الحق جوه أذهاننا ونرنم من إعلان الحق ده. عارفين يسوع لما قال أنا هو الطريق والحق والحياة؟ تعالوا نرفع قلوبنا بالحق ده ونخلي الروح القدس كده ينطق جوانا. عارفين صوت الروح القدس هو اللي بيشفي النفس. صوت الروح القدس لما بينطق الحق هو اللي بيشفي النفس، هو اللي بيحرر. ارفعوا كده عنيكم قبل ما نقولها تاني، تعالوا نصلي كده مع بعض. يا روح الله، يا روح الحكمة والإعلان، يا روح الفهم والمشورة، اشفي أعماقنا بإعلان هذا الحق الإلهي. انطق بحقك جوانا فتنطق ألسنتنا بالأغاني.

تعالوا نرفع ايدينا كده تاني قدام الرب ونقول له مجدا وعزا واكراما يليق باسمك. شعبك يا رب مجتمع قدامك وفرح سكناك يا رب جوه قلوبنا بالحق. العين يا رب مش مفتوحة، افتح عينيه المتعسف والأعرج والكثير يا رب، مد يدك وقيمه. كل الأسرع وراء آخر وخزل يا رب افتح عينيهم عليك، لأن عيوننا لما تبصرك يا رب وجوهنا لن تخجل ولن تخزن.

لأن لاسمك كل الكرامة والمجد، لأن لاسمك يليق التسبيح، لأن لاسمك تنحني كل ركبة ممن في السماء وعلى الأرض، لأن اسمك هو شفاهنا، اسمك خلاصنا، اسمك رجاؤنا، اسمك يسوع، لأنك تخلص شعبك. اسمك يسوع لأنك تخلص شعبك.

0: سلم على جنبك ورحب بيه وقول له انا ممتن لوجودك. صدقوني وجودنا النهارده مع بعض دي حاجه غير عاديه. اعترف لكم اعتراف، يعني انا الاسبوع اللي فات كنت مضغوط ومتقل قوي وما قدرتش اجي، والاسبوع ده جاي مضغوط ومتقل قوي وقدرت اجي، لكن حاسس ان انا مروح متشال على كتفي حاجه. وجودنا مع بعض وتسبيح الرب مع بعض في قوه غير عاديه، والروح القدس بيشتغل والروح القدس بيتكلم وبيغسل وبينظف وبيشيل حمول على كل شخص محتاج. امين. يعني نفسي اشجع الناس اللي ما بتجيش او الناس اعضاء المجموعات اللي مش معانا انهم ييجوا، لانه مهم قوي قوي وجودنا مع بعض. خلونا نسمع كلمه الرب على لسان القسيس سامح حنا.
1: صباح الخير. حلوة صباح النور بتاعتكم دي. طب اسمحوا لي نقف مع بعض واحنا بنقرا من الكلمة، وهنكمل دراستنا النهاردة. هنكمل دراستنا اللي بدأناها في رسالة فيليبي الأسبوع اللي قبل اللي فات. هقرا من أصحاح واحد وهقرا من عدد واحد من عدد 20. حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين، كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أو بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. وبعدين عدد 29، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيه والآن تسمعون فيا. أمين. اتفضلوا استريحوا. حد فاكر احنا اتكلمنا عن ايه الاسبوع اللي قبل اللي فات؟ كان في مقدمة عن رسالة فيليبي، والاسبوع طبعا ما حدش فاكر حاجة، والاسبوع اللي فات كان معنا الاسيس ناشد يتكلم عن القيامة. هعمل مقدمة سريعة علشان النهاردة عندنا الجزء الثاني من الاصحاح الاول من عدد 12 للعدد الاخير. بولس كتب الرسالة بتاعت فيليبي، لو قريته أعمال 19 هتشوفوا إيه اللي ودى بولس إلى مقاطعة مقدونية أو إلى فيليبي اللي هي في شمال اليونان، لما ظهر له الرجل المقدوني وقال له أعبر إلينا وأعنا. ولما راح هناك كان في مجموعة من النساء المتعبدات، وغالبا دول دخلوا اليهودية لأن كنيسة فيليبي كلها كنيسة أمم ما فيهاش يهود، فعشان كده ما فيهاش مشاكل. بولس مش بيكتب مشاكل، مش بيصلح مشاكل في الكنيسة، لأن الكنيسة كلها أمم. بس الكنيسة تكونت من بعض النساء في الأول، من اتنين ستات وراجل كلهم أمم. وليديا بائعة الإرجوان دي كانت غالبا متعبدة ويهودية. وبعدين لما بولس عند النهر وهم بيصلوا ابتدى يتكلم عن المسيح، ليديا الرب فتح قلبها وقبلت المسيح وانضمت وقالت لبولس الكلمات دي: إن كنت حكمتم إني مؤمنة فادخلوا بيتي. فواضح إن هي قبلت الرسالة بتاعت بولس الرسول. وبعد شوية بولس هو ماشي قابل واحدة جارية فيها روح عرافة، فقالتهم دول عبيد الله، فانطهر الروح اللي فيها، وغالبا المرأة دي برضو خلصت. وبعدين سجان فيليبي خلص، ودي تقريبا الثلاثة اللي بدأت بيهم كنيسة فيليبي. وحاجة غريبة جدا، يعني ليديا بائعة الأرجوان ست بيزنس وومن وغنية جدا، وبعدين واحدة مليانة روح عرافة وبتستخدم السحر وبتستخدم الأعمال الشريرة، وبعدين سجان عنيف جدا جدا. التلاتة دول ما يجمعهمش غير المسيح، التركيبة دي ما يجمعهاش غير المسيح. وبولس كتب الرسالة دي علشان يشكر الكنيسة بتاعت فيليبي على العطية اللي بعتوها ليهم. لكن في الحقيقة احنا بنفهم رسالة فيليبي غلط. دايما نقول رسالة فيليبي هي رسالة الفرح، هي عشان الكلمة اتكررت فيها، بس هي مش رسالة الفرح. هي الرسالة اللي بولس فيها بيقول نتيجة اختباره للمسيح، ايه اللي حصل في حياته لما اتنقل من حتة في أعمال 9 لما اتقابل مع المسيح في طريق دمشق، وبعدين بعد كده اللي حصل في حياته. فبولس بيحب يحكي اختباره، لكن في فيليبي ما حكاش اختباره، حكى في فيليبي نتيجة مقابلته للمسيح. وفي المقابلة دي بيقول لنا هو ازاي قدر يعيش للرب رغم كل التحديات، رغم كل الظروف، رغم كل السجن والاحتياجات المادية اللي كانت عنده، تحديات كبيرة جدا. وبعدين بيقول ان في مفتاح وسر، والسر ده والمفتاح ده بيتكلم عنه في فيليبي واحد. بيقول السر اللي خلاني اعيش في امان وسلام وفرح وحاجات كتيرة قوي، الجزء اللي قريته معاكم من الاصحاح الاول. وكتب الرسالة

دي علشان يقول لهم في كل أصحاح، هما طبعا اتكتبت على بعض، هي ما كانتش أصحاحات، لكن اتكلم على الأربع أعداء اللي بيسرقوا سلامنا، واللي بيسرقوا أفرحنا، واللي بيسرقوا أمننا. وبيقول أنا عديت بالأعداء دي، الأعداء دي أنا اكتست معاهم ودخلوا في حياتي وهجموني، لكن مع ذلك مع وجود الأعداء دي أنا ما زلت في المسيح. دين مثلا فبيكتب في الأصحاح الأول بيقول أكتر عدو أو أكتر لص بيسرق الأمان والفرح بتاعنا الضيقات والظروف. هو في السجن، إحنا لما المكان، ناس كتير مننا يحبوا الراحة والمكان، لكن بولس بيقول أنا كنت في ضيقة شديدة، أنا كنت في السجن، ومع ذلك بولس كان فرحان في السجن. يتكلم في أصحاح 2 ويشرح لهم، بيقول إنه أكتر حاجة ممكن تجرح الإنسان وتضايق الإنسان وتخلي الإنسان ينحني الناس، العلاقات، الخيانة، المرارة، الكذب، الطعن في الظهر. بيقول أنا عديت بده ومع ذلك عشت وكملت حياتي مع المسيح. بعدين في الأصحاح الثالث يتكلم على منطق الحياة، منطق الحياة المكسب والخسارة، الناس بتحسبها إزاي، الناس لما بتخسر أشياء بتحزن وتنكسر وتنحني، والناس لما بتكسب أشياء بتفرح كمان. فبولس يتكلم على المنطق الجديد اللي عاش به مع المسيح في قضية المكسب والخسارة والربح. والحاجة الرابعة اللي قالها في أصحاح 4 قال على قضية الاحتياجات الغير مسددة، وإزاي بولس رغم أنه كان عنده احتياجات قدر يعيش مع ربنا ويكمل السكة. الجملة المفتاحية في رسالة فيليبي اللي هو لما بيقول لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، ودي عبارة رهيبة جدا، هي ده السر. السر اللي خلى بولس يعيش الحياة دي مش انه مغيب عن الحياة ولا مغيب عن الواقع ولا السجن ما يضايقش ولا الناس اللي بتخون ما تضايقش خالص. بيقول انا عملت، حصلت في حياتي عملية استبدال، استبدلت بولس بالمسيح. بيقول المسيح بالنسبة لي ما كانش اضافة في حياتي، وهذه المشكلة، كتير من المؤمنين المسيح بالنسبة لهم اضافة. يعني ايه اضافة؟ ربحوا المسيح، خدوا الخلاص، خدوا الغفران، عايزين المسيح يمشي معاهم سكة الحياة. مش كده لما تقرأ بعد كده في اصحاح 3 بيقول لكي اربح المسيح واوجد فيه، انا ربحته، أنا خلصني، أنا اختبرت غفران الخطايا. حلو قوي، زي مؤمنين كتير ووقفوا عند النقطة دي، لكن بولس بيقول لأ، أنا قضيتي مش أن أضفت المسيح لحياتي بقى في حتة يعني كويسة في حياتي، لأ، أنا موجود في المسيح، أنا حياتي المسيح. وده التحول الفكري والروحي اللي بيعيد تفسير كل شيء. خلي بالكم، الواقع اللي بنعيشه، التحديات اللي بنعيشها مع الناس، الظروف الصعبة، الاحتياجات، بولس عاشها كلها بحذافيرها، لكن اللي حصل ايه؟ انه لما اختار المسيح يبقى حياته، اختار المسيح يبقى حياته، اعاد تعريف كل شيء. بص على الضيقات بصورة تانية، بص على الناس اللي خانته ووجعته بصورة تانية، بص على احتياجاته بطريقة تانية، بص على الخسارة بطريقة تانية، اعاد تعريف كل شيء في حياته. عادة بولس كأنه عايز يقول انا مش بعيش لأي شيء، انا بعيش لشخص حي. ودي مشكلتنا كمؤمنين، احنا بنحب المسيح وعايزين المسيح والمسيح في حياتنا، جميل قوي، بس مش المسيح حياتنا، ده فرق كبير قوي. فرق بانك عايش مع المسيح وفرق ان المسيح حياتك، ده يعمل فرق كبير قوي. وده اللي حصل في بولس. فبولس بيقول لكنيسة فيليبي اللي هي افقر كنيسة في العهد الجديد، اللي هي عندها تحديات مادية وعندها، بيقول لهم انا عايز اقول لكم سر، مش ان انا راجل خارق، مش ان انا نفسيتي قوية، مش ان انا عنيد واقدر استحمل، لا لا لا، لان ليه الحياة هي المسيح. والعبارة دي هي اللي اعادت تعريف كل شيء في حياة بولس. وده اللي بصليه من كل قلبي، ان الرب النهاردة يديك ريمة، يديك كلمة خاصة ليك تعيد تعريف الحياة من جديد النهاردة في الاجتماع. حصل أربع حاجات لما بولس اختار إن المسيح يبقى حياته. عمل حاجة اسمها سورس شيفت، غير المصدر، المصدر اللي بيعيش منه، المصدر اللي بيستمد منه هويته. عادة الناس المصدر بتاع حياتها اللي بتستمد منها الهوية أو السورس بتاع حياتها المكانة، الإنجاز، المال، الصحة، العيال، الجواز، حاجات كتير قوي. بولس بيقول لأن ليه الحياة هي المسيح، أنا غيرت المصدر بتاع الحياة، غيرت الحاجات اللي الناس العادي بيتكلوا عليها، اللي المؤمنين أنا حياتي مصدرها بقى المسيح. هويته بقت شخص حي، مش مكانة، مش خدمة، مش إمكانيات، لا لا لا، هويته بقت شخص حي. خليني أقولها بمنتهى الصراحة، لو مصدر حياتك شيء خارجي، شيء خارجي، هتتوجع وهتتكسر ومش هتعرف تكمل السكة. لكن لو مصدر حياتك شخص حي جواك، هتعرف تكمل السكة.

السكة للآخر، مش هتنهار. بولس ما بقاش شايف نفسه القائد أو السجين أو الرسول العظيم، ما كانش شايف نفسه كده، شايف نفسه في المسيح، شايف هويته في المسيح. قبل أعمال 9 هويته كانت في المكانة والإنجاز والتعليم الجميل على يد غمالقيل، لكن بعد المسيح شاف هويته ومصدر حياته هو المسيح. والعبارة دي مش عبارة لاهوتية، لأن ليه الحياة هي المسيح، دي مش عبارة لاهوتية، دي طريقة إدراك جديدة للذات ولمصدر الحياة. هو ده المفتاح. في رسالة غلاطية 22 بيقول مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الإيمان فإنما أحياه، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. بيقول أنا بولس ده مش موجود. بولس لو هعرف مين هو بولس، المسيح تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. ودي العبارة اللي خلت بولس بولس، دي العبارة اللي خلت بولس بولس، دي العبارة اللي خلت بولس لا ينهار لما السفينة مش عارف تحصل في ايه، ولا لما يتسجن، ولا لما يتجلد، ولا لما منهارش، كمل للآخر. وجي في آخر أيام وقال أنا جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي. عملتها إزاي؟ عملتها لأن غيرت المصدر، غيرت المصدر، المصدر بتاعي بقى المسيح. ودي فلسفة ومعنى وهدف جديد في الحياة. لكن العبارة دي بتتكلم على نوعية حياة. العبارة دي بتقول إن أنا حياتي ما بقتش مقسومة بين حاجتين، بين الحياة الروحية مع المسيح والحياة الاجتماعية أو العائلية أو المادية أو الشغل، كأنه بيقول في اتحاد في الهدف. إحنا عندنا كمؤمنين، هقوله مش هتزعلوا مني صح؟ هتزعلوا مني؟ إحنا عندنا ازدواجية في الحياة المسيحية، في الكنيسة روحيين جداً، ونسقف ونهلل ونزغرط وكل الحاجات دي جميلة قوي، وفعلا احنا حقيقيين بنحب الرب، بس نرجع البيت ده 3 متر قدام صح، ورزع وخبط. انا لسه كنت بسقف في الكنيسة ورفع ايدي والدموع نازلة مني، في ازدواجية. بولس بيقول انا المسيح حياتي ما عنديش ازدواجية، حياتي كلها في البيت، في الغيط، في الخدمة، في أي حتة بروحها. لما تدرس شخصية بولس عجيبة، تلاقي بولس ده في كل كتاباته وكل رسائله وكل تصرفاته وكل قراراته حاجة واحدة، المسيح حياته. يكتب في غلاطية يقول أنا مت والمسيح حياتي، يكتب في فيليب يقول الحياة لي المسيح، يكتب في فيليب بيقول أنا موجود في المسيح. وده فرق كبير قوي، لما حياتك تبقى المسيح او ربحت المسيح، دول حاجتين غير بعض. ربحت المسيح يعني قبلت مخلص شخصي وخدت الغفران، بس عايش حياتك، عندك حياه عائليه وحياه اجتماعيه وحياه ماديه، بتعمل اللي انت عايزه. بولس بيقول لا، حياتي هي المسيح في كل مكان، في كل اتجاه، في كل خدمه، في كل علاقه، في كل كلام، حياتي هي المسيح، مفيش ازدواجيه عندي. ودي مشكلتنا، فين احنا لما بنربح المسيح بيبقى المسيح فين؟ جوانا صح، بيسكن فينا والروح القدس يختمنا صح، وبنبقى عايشين مؤمنين ونشكر ربنا على كده. بولس بيقول لا، في حاجة أعمق تخليك تعيش الحياة وما تتهزش قدام الضيقات وقدام الناس وقدام التحديات اللي تقابلها، إنك أنت تبقى في المسيح، وكأنه أنا جوه المسيح، في المسيح اللي بيتحرك، المسيح الكبير، المسيح اللي بياخد القرارات، أنا ماشي معاه، لما أنا ربحته هو اللي ماشي معايا. بولس بيقول لا، السر ان انا اخترت ان المسيح يبقى حياتي. بولس ما كانش عنده فصل بين حياته جوه وبره، بين الخدمة وبين الحياة العادية. لكن كمان العبارة دي بتقول، احنا في المقدمة كما تزهقوش، بس العبارة دي بتقول ان بولس تحرر من الذات، من ذاته. احنا عندنا الانسان لما بيعيش بنفسه كرامته غالية عليه قوي، كرامته غالية عليه، وبنتوجع من الناس يعني كتير بسبب توقعاتنا، بسبب ردود أفعال الناس، بسبب الناس بتتغير، الذات بتتوجع. بولس بيقول أنا تحررت من القضية دي، أنا تحررت منها، ونتكلم عنها بالتفصيل. فبولس ما كانش واحد خارق خالص، كان إنسان عادي جدا، لكنه فهم واختبر إن المسيح مش إضافة في حياته، المسيح هو كل حياته. وده الفرق،
مش إضافة لكن المسيح كل حاجة. وده السر اللي شكل حياة بولس وعملت منه بولس الرسول العظيم اللي كتب 13 رسالة، اللي عمل 3 رحلات تبشير.

كنيسة وأسس كنيسة، مش لأنه خارق، لا، لأن المسيح بقى حياته مش إضافة في حياته. ده اللي شكل فكر بولس. مش كده بنشوف في كنايس وسط مؤمنين ومجموعات ناس بتعدي بأوقات صعبة جدا وبتحديات وباحتياجات وبأزمات مع الناس بتنهار، وناس تانية لا بتعدي

السر بيرجع إن المسيح حياتي. هقول أربع حاجات في الجزء بتاع فيليبي 1 من 12 ل 29. لو المفتاح ده والسر ده النهاردة صدقناه، الأربع أعداء، الأربع أسلحة، الأربع حاجات اللي بيستخدمهم إبليس عشان يخليك تنكسر وتنهار، أنت هتنتصر عليها، أنت هتنتصر عليها لو المسيح بقى حياتك. بنشوف أربع حاجات. بنشوف في العدد 12 أول حاجة الضيقات والتحديات. الضيقات، الحياة اللي احنا عايشينها مليانة بمفاجآت غير سارة. تحصل حاجة كده، معرفش اختبرت ده ولا لا، لكن في مفاجآت غير سارة في الحياة، وفي ضيقات صعبة في الحياة، وفي الحقيقة هي صعبة، وإحنا بشر بنتعب. بولس دخل السجن، في عدد 12 كده بيقول لهم: ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى أن أوثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وباقي الأماكن أجمع، وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب وثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. بولس في السجن، تخيل نفسك انت في السجن، هتبقى متضايق ولا مش متضايق؟ هتبقى محبط ولا مش محبط؟ وانت بتخدم ربنا وانت عايش مع ربنا وانت بتدي وانت بتروح وانت بتتحرك شمال ويمين، وبعدين تترمي في السجن او تترمي في ضيقة شديدة. الطبيعي، الانسان الطبيعي، الانسان اللي المسيح اضافة في حياته هينهار، لكن الانسان اللي المسيح حياته لن ينهار. وده اللي شافوا، اللي اختبروا بولس. بولس ما بصش على الألم وبصص على الضيقات من المنظور بتاع الناس، بتاع البشر الطبيعي والمتعارف عليه، انك لو اتسجنت او تعبت او جالك كانسر او او او او جالك اي حاجة، الطبيعي انك تنهار لما يجيلك تقرير طبي، صح؟ ده الطبيعي. والطبيعي ان بولس كان ينهار في السجن على فكرة، بس هو ما انهارش ليه؟ لان المسيح حياته. عارفين عمل ايه؟ حاول يشوف قصد الله من الضيقة، واستخدم الضيقة دي لمجد الله. بيقول أنا حياة المسيح، لو أنا في السجن، لو أنا مريض، لو أنا عندي أزمة، لو أنا عندي احتياج، أنا إيه هدف حياتي؟ أنا إيه البيربس بتاعي؟ أنا أعيش للمسيح، أنا المسيح يعرف. طب لو المسيح بيعرف في السجن، وبيت قيصر وصلت له الرسالة، وسجان فيليبي وصلت له الرسالة، إيه اللي خلى بولس يبقى فرحان في المشهد ده؟ إن هدف حياته ما يعيش لأجله يتحقق. عشان كده اللي بتعيش ليه، اللي بتعيش ليه هو اللي بيحدد أفراحك. فلو بتعيش للمال، لما المال يقل تحزن. لو بتعيش مش عارف العلاقة، لو العلاقة دي انتهت تتكسر. ما تعيش له هو اللي بيحدد أفراحك وأمانك وسلامك. بولس بيقول أنا عايش المسيح، أنا المسيح، أنا عايش في المسيح، أنا موجود في المسيح. إيه هدفي في الحياة؟ إن المسيح يتعرف، إن الناس تعرف المسيح. وده مايند سيت مختلف، ده منطق مختلف، دي طريقة تفكير مختلفة. وطريقة التفكير دي والإيمان ده والمفتاح ده والسر ده هيريحك قوي. لغة التذمر مش هتبقى موجودة في حياتك. يوسف في سفر التكوين اترمى في السجن، واتظلم، واتخان من إخواته، واتبهدل بهدلة ما أقولكش، وراح بلد ما يحبش يعيش فيها، ولغة ما يعرفهاش، واشتغل شغلانة ما يحبش يشتغلها. يعني يوسف ده المفروض يعني يبقى شخصية معقدة جدا وتروما كده في حياته. بس بيقول في نهاية القصة في تكوين 50: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا. اللي حياته المسيح مش هيسأل هو ليه ده حصل معايا. اللي حياته المسيح هيسأل هو قصد الله إيه. ده الفرق بين الاثنين. اللي المسيح إضافة في حياته هيسأل هو ده بيحصل معايا ليه، هو مفيش غيري في الدنيا دي ولا إيه. لكن المسيح حياته مش هيسأل السؤال ده، المسيح حياته هيدور على قصد الله. ما المسيح بيبقى مركز الحياة، هتسأل ازاي تخدم قصد الله في حياتك بسرعة. اثنين، السلاح التاني، سلاح بايخ قوي قوي قوي قوي ودايرة صعبة قوي، دايرة الضيقات صعبة، لكن في دايرة العلاقات، ودي صعبة قوي. العلاقة مع الناس، الجروح، الخيانة، الكذب، اللف والدوران، يسقف لك النهاردة وضدك بكرة، الحاجات دي بتوجع البشر. بولس في الأصحاح ده بيقول كده، عدد 15 بيقول: أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مصر، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح، لا عن إخلاص ظنين

انهم يضيفون الى وثقي ضيقا. واولئك عن محبه عالمين ان موضوع لحمايه الانجيل، فماذا غير انه على كل وجه سواء كان بعله ام بحق ينادى بالمسيح، وبهذا انا افرح بل سافرح ايضا. رهيبه الحته دي. ناس لما بولس دخل السجن كانت متغاظه من بولس، متغاظه منه جدا، وما صدقوا ان بولس دخل السجن، فقالوا فرصتنا، مش هو ده الرسول وهو ده اللي مش عارف ايه وهو ده اللي عامل فيها بيفهم، فرصتنا بقى احنا نوعظ واحنا نبشر ونغيظه. طبعا انا لو يعني من بولس وعرفت ان الناس اللي بتغير مني ومتغاظه مني وبتاع وعمال عايزين، يعني هم بيقول ظنين انهم يضيفون الى وثق ضيق، يعني فاكرين عمايلهم دي هتضغط عليا اكتر وتحط عليا اوجاع اكتر واتعب اكتر، لكن بولس بيقول بهذا انا افرح. انا لو من بولس اقول كلام تاني خالص، ربنا يهنون ته كاف ميم، اشوف فيهم يوم هيتفتحوا واقعد اوعظ بقى اللي مش من الرب مش هيثبت ومش عارفين. بولس فرح ليه؟ لان الحياه بالنسبه له المسيح. طب المسيح بيعرف عن طريق ناس اشرار، امين امين، المهم المسيح يعرف، لان حياتي يا المسيح ما بقتش متضايق من الناس. بولس على فكره حياته كده، موضوع الناس ده موضوع بعيد قوي، يعني مثلا يقول في احتجاج الاول لم يقف معي احد، الجميع تركوني. بص العباره اللي بيقولها، لا يحسب عليهم، لا يحسب عليهم، ده انا خدمتهم، ده انا اديتهم، ده انا عملت، ده انا علمت، ده انا مشيت مشاوير عشانهم، ولما اقع في ازمه كله يغسل ايده مني يبعد عني، لا يحسب عليهم. بولس بيقول لا يحسب عليهم. ليه يا بولس؟ لان المسيح حياتي، انا مش موجود، الذات ماتت، الذات ماتت، مش فارق معايا رد فعل الناس، مش فارق معايا الناس بتقول. بيقول كده عباره رهيبه، بيقول اقل شيء عندي ان يحكم فيا منكم. انا موضوع رأي، احنا عارفين راي الناس دي مشكله كبيره، راي الناس ده مدمر، راي الناس مدمر. احنا بنبقى عايزين نتجمل قدام الناس عشان الناس تعجب بينا، بس عايز اقول لك تجمل زي ما انت عايز، الناس هتعجب بيك لفتره بس هتقلب عليك. دي الحياه، ده البشر، ده الانسان. لكن لو المسيح حياتك مش فارق معاك الناس النهارده بتقول انت كويس ولا مش كويس، معجبين بيك ولا مش معجبين بيك، مش هتفرق. ناس كتيره متدمره، ناس كتيره تعبانه بسبب العلاقات، بسبب راي الناس فيها، بسبب الجرح، بسبب الخيانه، بسبب حاجات كتير قوي. بولس بيقول انا حصل معايا. ليه؟ هو انت ما بتحسش يا بولس لا يحصل عليهم؟ لا بحس، بس انا حياتي المسيح، ما بقتش حياتي هي سامح ولا بولس اللي بيتحرك والمسيح اضافه في حياته، لا انا حياتي كلها بقت المسيح. واذا المسيح حصل فيه كده، انا مين انه ما حصلش فيا كده؟ فاكرين داود وشاول؟ داود شاول كان بيغير من داود قوي، كان عايز يخلص منه كذا مره. بص تبص على القصه بتاعت شاول وداود دي، كم الغيره اللي في قلب شاول انه يخلص من داود، وحاول يقتله اكتر من مره. وبعدين جت فرصه ان شاول يبقى تحت ايد مين؟ تحت ايد داود. جات له الفرصه. تخيل بقى واحد وراك عايز يموتك طول الوقت، وجات لك فرصه انت تموته وتخلص منه. عارفين داود قال ايه؟ حاشا لي ان امد يدي الى مسيح الرب. ايه يا داود؟ ايه؟ لا اصل انا مش هحقق مشيئه الله بايديا، مش هستخدم الناس عشان احقق مشيئه الله. ربنا وعدني ابقى ملك، هبقى ملك. طب اعملها بايدك، دي فرصتك، انتقم منه. لا، مش هحقق الوعد بايديا، مش هنتقم من الناس عشان ابقى فاضل انا اللي موجود. لا، مش هعمل كده. بولس بيقول لان لي الحياه هي المسيح والموت هو ربح. ثلاثة، لو المسيح حياتك المستقبل يفقد قوته المخيفة. يبقى الأولى، لو المسيح حياتك الضيقات والتحديات والظروف تفقد سلطانها إنها تكسرك، تخليك عايش تعيس. لو المسيح حياتك الناس هتفقد قوتها انها تجرحك. لو المسيح حياتك المستقبل هيفقد قوته المخيفه. ودي اكتر من اكتر الحاجات اللي بترعبنا. بكره، بكره في ايه؟ محدش عارف بكره في ايه.
حرب.

ما حرباش، هيطلعوني من الشغل، هفضل في الشغل، العيال هتتجوز، العيال مش هتتجوز، انا هفضل وحيده طول الوقت، انا هفضل وحيد طول الوقت، انا البيزنس بتاعي احنا عمالين نفكر طول الوقت. مستقبل مخيف. بولس في الاصحاح الاول كان عنده مستقبل مخيف على فكره. بص بيقول ايه في عدد 20: حسب انتظاري ورجائي إني لا أخزى في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين، كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أو بموت. لما بولس دخل السجن كان منتظر المحاكمة مع قيصر. المحاكمة دي هم قرارين هيطلعوا، يا يطلع براءة يا يحكم عليه بالإعدام. احتمال إن بولس كان يعدم في السجن ده أو القرار بتاع قيصر موجود. فبولس بيقول لهم إيه؟ لأن المسيح حياتي، هيتعظم المسيح في جسدي سواء بحياة لو خرجت من السجن أو بموت لو اتحكم عليها بالإعدام. أنا مش خايف من بكرة، أنا في المسيح، لأن ليه الحياة هي المسيح. والموت هو ربح. الموت اللي هو أكبر عدو مرعب للإنسان ما بقاش يخوف بولس. ليه؟ لأن المسيح حياتي، لأن أنا معاه هنا وهبقى معاه هناك. والموت بالنسبة لي بقى مش مجرد انتقال، لا لا، الموت بالنسبة لي بقى مكان للقاء. هو أنت طبيعي؟ آه. لو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإدراك ده، لو الإيمان ده، لو السر ده أنت عشت بيه، الموت مش هيخوفك، بكرة مش هيخوفك، إيه اللي هيحصل مش هتفرق معاك. لما المسيح بيبقى مركز الحياة بيفقد الموت رعبه وخوفه في حياتنا. لكن لو المسيح إضافة، أول ما يجيلك تقرير طبي أو تحاليل تترعب، تترعب وتقعد تصلي. عارفين بولس ما طلبش من أهل فيليبي يصلوا يخرج من السجن؟ ما تقراش في رسالة فيليب قال لهم صلوا لي أخرج من الحتة اللي أنا فيها دي، ما قالش كده خالص. الخوف بيفقد. بولس اتحرر من خوف المستقبل. خلينا أقولها بكل وضوح وبكل صراحة، الخوف بيكشف الشيء اللي حياتك مبنية عليه. الخوف بيكشف الحاجة أو الشيء اللي حياتك مبنية عليه. أكتر شيء بتخاف منه أو بتخاف تفقده هو ما تعيش له. أكتر شيء بتخاف إنك تفقده هو ما تعيش له. لو صحتك، لو عيالك، لو جوزك، لو مراتك، لو مكانتك، لو خدمتك، هتبقى ده اللي أنت بتعيش له. مش كده بولس مش فارقة معاه أي حاجة، لأن أنا بعيش للمسيح هنا وهكون مع المسيح هناك. عندما يكون المسيح مركز حياتك لا يعود المستقبل أن يكون مخيف أو مرعب. الرابعة والأخيرة، تالي دي أصعبهم، عدد 29 بيقول لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط. إحنا الإيمان عطية صح؟ وهب يعني عطية. أنتوا العطية دي بتاعت ربنا فيها حتتين، عطية الإيمان، لكن بيقولهم إيه تاني؟ بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عيني الذي رأيتموه فيا والآن تسمعون فيا. حتة جميلة قوي. هنا بيقول إن الألم عطية، بس مش أي نوع من الألم. بيقولهم كده لا تتألموا كسارق ولا قلص ولا كزاني، لا لا، بيتكلم هنا على الألم لأجل المسيح. يا بختيك، ودي عطية. ليه؟ في بطرس، في بطرس الأولى أصحاح 3 وعدد 14 بيقول ولكن إن تألمتم من أجل البر فتوباكم. وفي الأصحاح اللي بعده بطرس الأولى 4:14 بيقول إن عيرتم باسم المسيح فتوب لكم لأن روح المجد والله يحل عليكم. نعم؟ آه. نوع الألم ده عطية من ربنا. عشان كده بولس وهو في السجن وهو بيقابل تحديات لأجل المسيح كان فرحان، كان شعر بسلام، كان شعر بأمان، لأن نوع الألم ده عطية. مش الألم بتاع السرقة والزنا والخطية، لا، يقول الألم لأجله، ألم لأجل البر، ألم لأجل المسيح. ما بقاش مجرد وجع، الألم ما بقاش مجرد وجع، الألم أصبح مكان لحضور الله ومجده. نعم. آه، بولس بيقول كده، بطرس بيقول كده، إن الألم لأجل المسيح، الألم لأجل البر، بقى مش مكان للوجع والآه والعياط والصراخ ونكب الحظ، لا، أصبح الألم مكان لحضور الله ومجده في حياتي. وده أعظم حاجة ممكن تختبرها في الألم، أعظم حاجة ممكن تختبرها في الألم إنك تختبر حضور الله ومجده.

لما المسيح بيبقى مركز الحياة، الألم بيفقد تأثيره ووجعه وحزنه. خليني هقولها كده، الألم بدون المسيح بيكسر، الألم بدون المسيح بيكسر الإنسان، لكن الألم وانا في المسيح مكان لحضوره ومجده. ألم بيشكل حياتنا، ألم بيشكل حياتنا. بولس ما كانش بطل خارق ولا أفضل مننا في حاجات ولا أقل ألما، لكن السر اللي عمل بولس إنه هويته تغيرت، مصدر حياته تغير، فقدر يبص ويفسر الواقع اللي بيعيشه بطريقة جديدة. شاف حياته، شاف ألامه، شاف تحديات الناس، شاف المستقبل، شاف الألم من منظور تاني خالص، وده المفتاح. احنا كتير بنقع وكتير بنتعب وكتير نتذمر وكتير هو ليه يا رب كده، طول الوقت عاملين كده ليه؟ لان احنا مش بنفسر الواقع اللي بنعيشه من هذا المنظور. بولس حياته كلها كلها بلا استثناء، من اعمال 9 من بعد ما تقابل مع المسيح في طريق دمشق لغايه لما مات، حياته كلها واحده، ما تلاقيش فيه فوق وتحت. بينظر للألم، بينظر للتحديات بتاعة الناس، بينظر للمستقبل، بينظر من خلال هدف حياته اللي عاشه مع المسيح. الظروف، الناس، المستقبل، الألم فقدت قوتها وتأثيرها على حياة بولس، لأن بولس قال لأن لي الحياة هي المسيح. أعاد تعريف حياته وتفسير الواقع من خلال هذه العبارة. أنا وإنت مش محتاجين قوة أكبر لنحتمل، أنا وإنت محتاجين أن المسيح يكون حياتنا. ولما المسيح يكون حياتنا بجد، منظومة الحياة تتغير، ردود الأفعال تتغير، العلاقات تتغير، نظرتي للألم تتغير، نظرتي للاحتياج تتغير، نظرتي للضيقات تتغير، كله يتغير، ما بقتش ولا نفسي سمينة عندي. يقولوا اللي يقولوه، اللي عايز يخون يخون، واللي عايز يكذب يكذب، واللي عايز يتكلم ايه، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، نفسي مش سمين عندي. امال مين اللي سمين عندك يا بولس؟ المسيح. المسيح كرامتي من كرامة المسيح، مش كرامتي من مكانتي، لا، اصبحت كرامتي من كرامة المسيح. وانا بصلي من كل قلبي النهاردة ان الرسالة دي ترجعنا نقف في الحتة الصح تاني، ونعيد علاقتنا بالمسيح. المسيح إضافة في حياتك، استفدت من الخلاص ومتشكرين ودينا بنيجي الكنيسة، ولا المسيح هو كل حياتك، في شغلك، في بيتك، في علاقاتك، في خدمتك، في ازدواجية في الحياة. بولس بيقول ما عنديش ازدواجية، في البيت زي الغيط، زي الخدمة، زي تأسيس الكنائس، أنا حياة المسيح. اسمحوا لي نغمض علينا وناخد وقت نصلي.

يمكن النهاردة ربنا كلمك عن مفتاح معاناتك ووجعك وألمك. بولس بيحط قدام كنيسة فيليب السر المفتاح، لأن لي الحياة هي المسيح. المسيح بالنسبة لي مش إضافة ولا مجرد مخلص فقط، لكن هو كل حياتي، به أحيا وأتحرك وأوجد. اختار الاختيار ده النهاردة، اختار إن المسيح يبقى حياتك. مش حلو تبقى معايا وفرحان بيه فقط، لا، بس العبارة دي لو اخترقتك وعاد التشكيل ذهنك وإدراكك، هتبص على الواقع بتاعك بطريقة تانية. خد الوقت ده، اسمح للروح القدس يكلمك في اللحظات دي.

المسيح حياتك وحياتك، ولا المسيح مجرد مخلصي واللي بدور على أخد منه البركة والشفاء والحرية؟ كل ده بيعمله، بس في حاجة أعمق، في حياة من نوع تاني. الأعداء الأربعة دول هيفقدوا قوتهم عليك، اللصوص دي مش هتسرق سلامك ولا أفراحك، الضيقات، الناس، مستقبل، الألم. ليه كتبت 16 مرة على الفرح يا بولس في فيلبي؟ عشان المسيح حياتي، مش لأني مغيب عن الواقع والحقيقة، مش لأني مش شايف السجن ولا الناس ولا اللي عملوا فيا، ولا مش شايف ان انا ممكن اعدم. قدرت اتكلم عن الفرح عشان المسيح حياتي.

ايه الشيء اللي انت خايف تفقده وبيسرق سلامك وامانك؟ رجع نفسك النهارده. عارفين بولس وهو بيقول انا بعيش شخص حي لا يمكن ان يفقد مني. اي شيء تاني ينفع نفقده؟ اي حاجه خارجيه؟ كان بولس بيتكلم على شخص حي جواه. غمض عينك اللحظات دي وخليك صريح وامين مع نفسك. انت حياتك المسيح، وعايز المسيح يعمل لك ويشفيك ويغير لك ظروفك ويجوز لك عيالك ويسدد لك احتياجاتك ويجيب لك حقك من الناس، ولا عايز المسيح يبقى كل حياتك، كل مناك؟ تبقى المسيح، يبقى المسيح حياتك، فش ازدواجية، مفيش بشكل في الكنيسة وبشكل في الشغل وبشكل في البيت،

عندك فرصة دلوقتي وعندك فرصة كلم معاه. يمكن متعودين نحضر الاجتماع كل جمعة، بس النهاردة ربنا بيكلمنا كلمة خاصة جدا. يا رب افتح أذهاننا وافتح قلوبنا عشان نشوف ان هي دي الحياة اللي تستحق ان تعاش. انت انت انت اشفي ولادك وبناتك يا رب من الخوف من بكرة ومن الألم ومن الجروح من الناس، وافتح عينين شعبك عليك يا رب، على جمالك وحبك وبهائك وحضورك. اشفي النفوس يا رب الآن، اشفي النفوس، حررنا من رأي الناس يا رب، حررنا من رأي الناس، حررنا من اللي حصل فينا، حررنا من ردود الأفعال، حررنا من الخيانة، حررنا من الترك، حررنا يا رب النهاردة. وتبقى أنت كفايتنا يا رب، مش الناس، تبقى أنت كفايتنا، أنت اللي بتشبعنا يا رب، أنت الشبع الحقيقي يا رب. الناس عمرها ما تشبع ولا الإمكانيات تشبع، أنت الوحيد اللي تشبع القلب يا رب.

نقف مع بعض واحنا بنصلي كلمات. قدم حياتك النهارده، قول له حياتي تبقى يسوع.

انت هدف اهداف العمر. انا عايش عشانك. الله لا يشمخ عليه، ما ينفعش نضحك عليه بالكلام. لو النهارده ده قرارك ان حياتك تبقى المسيح وهدفك المسيح، قول يا رب بختارك النهارده تبقى هدف اهداف العمر، مش المكانه ولا الراحه ولا الانجاز ولا الامكانيات ولا الخدمه ولا اي حاجه. انت

يعني. أشكرك وأعظمك وأباركك لأجل كلمة الحياة. أشكرك يا رب لأجل رسالتك لنا النهاردة ولكل واحد يا رب. أنا بصلي النهاردة باسم يسوع المسيح يا رب، لا تكون أنت إضافة في حياتنا لكن تكون كل حياتنا يا رب، تكون كل حياتنا. أشكرك وأعظمك لأنك تكسر قيود الضيقات من على أولادك وبناتك يا رب، تكسر قيود ردود فعل الناس وآراء الناس من علينا يا رب، تكسر كده الخوف من بكرة من المستقبل يا رب. عبدك قالك لست أعلم ما قد يكون في غدي لكن أعلم أنك أنت معي يا رب. افتح عينينا عشان نشوفك معانا في المشهد يا رب، وأنت ماسك بإيدينا وأنت تعبر معانا يا رب كده في البحر، وانت معانا في اتون النار، وانت معانا في جب الاسود يا رب. اصلي النهارده باسم يسوع المسيح يا رب انك انت تغير مشهد حياتنا بالكامل يا رب، تبقى انت اللي مالي الحياه يا رب، تبقى انت الحياه، تبقى انت الهدف اللي بنعيش من اجله يا رب. انا بصلي تكسر قيود وسطينا النهارده يا رب، قيود ذهنيه وقيود نفسيه، قيود علاقات باسم الرب يسوع. شفاء من كل الاوجاع يا رب، اطلق قوه شفائك في نفسيات يا رب حزينه ومكسوره وعندها عوالان هم وخايفه من بكره وخايفه من المرض وخايفه من الموت. يا رب افتح عينينا، افتح عينينا ان احنا فيك نعيش ليك وبيك يا رب. ايدك بالبركة على شعبك يا رب الواقف امامك، ليك كل المجد.

بإذن يسوع يوم 4 مايو هيبدأ عيد الحصاد. عيد الحصاد وقت متميز جداً بنتجمع فيه مع بعض، بنفرح بالأخبار الجميلة الرائعة والاختبارات اللي بنسمعها سواء كان من حضراتكم أو من خدام الموجودين. وقت متميز جداً، وقت عيد الحصاد السنة دي بالذات في الوقت ده مختلف ومتميز عشان حاجتين. أول حاجة، في مفاجأة هنعلن عنها في وقت عيد الحصاد. الحاجة التانية، إن وقت عيد الحصاد ده جاي في وقت بنسمع أخبار حروب وأخبار صعبة حوالينا في كل مكان. إحنا دورنا مش مستقبلين الأخبار، لكن دورنا نحن نغير الأحداث. علينا دور، عليك دور، ربنا أقامنا وخلانا في الوقت ده عايشين في الزمن ده عشان علينا لينا دور وعلينا مسؤولية. مع بعض

نتكلم في الموضوع ده أكتر بكتير في الأيام اللي جاية في وقت عيد الحصاد. وقت عيد الحصاد هو الوقت اللي بنتجمع فيه ونقدم تقدماتنا في عمل الرب. فأنا بشجعك تكون وانت بتصلي معانا لوقت عيد الحصاد يكون الرب بيحط على قلبك هتعمل ايه في الوقت ده، هتشارك ازاي، هتحط ايدك معانا ازاي. وافتكر ان كل تقدمة بتقدمها في عمل الرب في قناة الكرمة هي بتغير نفوس، هي بتجيب نفوس للملكوت. فأنا بشجعك تكون شريك معانا وتصلي وتحط أحسن تقدمة الرب يحطها على قلبك عشان نقدر نكمل مع بعض المسؤولية اللي علينا مع بعض ونكمل المشوار. حاجة كمان، أنا بشجعك تكون شريك شهري، بشجعك تكون شريكة شهرية بأي مبلغ الرب يحط على قلبك. علينا مسؤولية وعلينا دور ولازم نكمله مع بعض. لولا الرب ووجودكم معانا في قناة الكرمة مش ممكن نقدر نكمل. فعليك دور وعليك دور. بإذن يسوع يوم 4 مايو جهزوا نفسكم عشان نصلي مع بعض ونكمل. وافتكر الآية اللي بتقول الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. خلونا نزرع مع بعض، خلونا نزرع دموع، خلونا نزرع صلوات، خلونا نزرع من إمكانياتنا اللي ربنا مدهلنا عشان نفرح مع بعض بالنفوس اللي جاية للملكوت ونغير العالم في الوقت الصعب اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يبارككم ونتقابل على خير يوم 4 مايو.

أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. بما أننا بنعاني من غلو أسعار كل حاجة في أمريكا نتيجة حرب إيران، ففكرت أني أعمل حلقة عن أخبار سوق العقارات. هل في جديد في الأسعار؟ وهل في اختلاف في سعر الفايدة نتيجة للحرب ولا لأ؟ لكن مش بس كده، هنتكلم كمان عن إزاي يكون بيتك مصدر دخل متزايد، ونتكلم عن الـ ADU بالتفصيل، إزاي نستفيد منه. وهيكون في حلقتنا النهاردة معلومات كتير ومهمة جدا هتفيد أي شخص عنده بيت وعايز يستفيد منه، أو أي شخص عايز يشتري بيت وخايف من سعر المورجج. تابعونا.

0: سعيدة جدا يكون ضيف حلقتنا ريال استيت الأستاذ ألبير الصفانوس. منورنا يا ألبير.
1: من غير أمان شكر خالص. شكرا على دعوتك.
0: أهلا بيك. وبقالنا كتير ففاتنا كتير لكن هتعرفنا كتير النهارده صح كده؟ هيكون في معلومات كتير
1: يعني.
0: احنا مش عارفين اخر مره كنا بنتوقع في سوق يعني ايه الاسعار والكلام ده كله. توقعنا اسعار تقل، توقعنا فايده تقل، بس احنا مش عارفين ايه اللي حصل حاليا. فايه اخبار الاسعار في سوق العقارات؟
1: بعد حرب ايران ما ابتدت احنا تقريبا حاجه و60 يوم دلوقتي الماركت اختلف كليا. كنا بنتوقع انه مع دخول الصيف، وانا هنا في الحلقه اللي فاتت قلت فيديو، قلت انا متوقع في مارس اللي جاي وابريل اللي هو 26 الماركت يتحسن والانترست ريت تنزل لان الكيرف خلاص. واحنا كنا ابتدينا وصلنا تقريبا ل 4.5% قبل الحرب، ودي كانت بدايه بومينج للماركت. كان خلاص يعني كل الناس استعدت.

0: ده الوقت اللي الناس مستنياه. لكن مع الحرب الدنيا اتغيرت، العالم كله اتغير، حتى الريل استيت للاسف
1: فالاسعار زادت.
0: انا كان معايا ناس في اسكرو قبل الحرب كانوا واخدين تقريبا 5% انترست ريت، وعملنا كلوزنج اثناء الحرب وصلوا 6 وشويه.
1: يا خبر،
0: تخيلي ما كانوش لسه بنلق ولسه بنعمل،
1: يعني خلال شهر الكلام ده او يمكن
0: احنا دلوقتي 7، احنا دلوقتي بنتكلم في 7 وكنا 4 وشويه في المية. طبعا

0: ارتفاع سعر الفايدة وبين نسبة أو معدل الشراء للبيوت. كل ما الانترست ريت رفعت كل ما الناس ما بقوش eligible يشتروا، لأنه الانكم بتاعهم مش هيبقى eligible للمبلغ ده، وبالتالي السوق بينام. وبالتالي دي علاقة لازم نحفظها قوي. الانترست ريت بتنزل الماركت بيشتغل حلو قوي، الانترست ريت تعلى الماركت ينام حلو قوي برضه كويس قوي، الاثنين بيناموا. بس ما كناش نتخيل الموضوع هيطول صراحة يعني. غير
1: لكن سعر البيوت غالي ولا بس الفايدة هي اللي زادت؟
0: في نقطتين في الموضوع ده. ما فيش انهيار في أسعار البيوت، كل من ينادوا بالانهيار ووقوع الماركت ولا في حاجة من الكلام ده. واللي بنقوله عمالين يقولوا من 23 ماركت هيوقع والحقوا واستنوا، مش حاجة اسمها كده.
1: رغم ان الإقبال قليل زي ما انت بتقول والبيوت بتقعد كتير،
0: بس السيلر وفي سيلر سحبوا بيوتهم من على الماركت لأنه مش مجبرين يبيعوا. بيت بيسوى مليون دولار، قال لي خليني ابيعه ب 800 900، انا مش مجبر ابيعه. غير الكارثه اللي حصلت في 2008، لان كانت الناس مش حاطه داون بيمنت في البيوت فسابوا البيوت ومشيوا. دلوقتي الناس حاطه ايكويتي في البيوت، حتى اللي عنده لينكويد بيمنت عنده فلوس متاخره يعني بيمنت متاخر ممكن ياخد ايكويتي على البيت ويدفع قسطه. مفيش حد بيسيب بيوت، وده اللي بنقوله يا جماعه، مفيش حاجه اسمها انهيار العقارات، مش هيحصل تاني.
1: بالظبط. متهيألي 2008 كمان القصة كانت مختلفة، لأن الناس كانت واخدة البيوت من غير داون بيمنت أصلا، فكان سهل بالنسبة لها كأنهم واخدينه إيجار وسهل بالنسبة لها إن هم يسيبوا.
0: أنت كده قلتي الخلاصة، هو ده اللي حصل بالظبط. دلوقتي
1: لكن دلوقتي الدنيا مختلفة.
0: احنا من 2011 القوانين اتغيرت، كونجرس غير القوانين كلها بتاعت الاقتراض، مفيش حد بياخد بيت بدون ورق. أنا يعني في 2008 أمل كان اللي بيقول للبنك مساء الخير وتعالى خد لك بيتين، حقيقي مش مبالغة فعلا، بدون ورق لون بدون أي حاجة كانوا بيتسهلوا. والنتيجة البابل اللي حصلت الوقوع ده كله. دلوقتي احنا من 2011 الموضوع اتغير خالص. اسالي على اي حد بيشتري بيت دلوقتي بيتعمل فيه ايه في اللون، واي حد اشترى بيت يقول لنا احنا اللون بيطلع عينيهم في الورق وتاكيد وانكم عشان يتاكدوا ان الباير هيدفع. بالزبط. مش هيحصل اللي حصل
1: بالظبط ده، غير الناس دافعه داون بيمنت
0: والناس دافعه،
1: فمش عايزه تخسر فلوسها، لان الداون بيمنت مش قليل، تقريبا 20% من المبلغ
0: حسب طبعا هو شال قد ايه، يعني بس الناس دافعه فلوس، ما فيش حد بياخدها وخلاص. وبالتالي الانترست ريت اثرت جدا. لما الحرب تهدى، وده اللي الحكومه اعلنته، حتى امبارح الفدرالي ثبت سعر الفايده.
1: ما ثبت سعر الفايده على كام؟
0: في فرق بين انترست الفدرال حوالي بتاع 3.7، اقل من 4، وفي فرق بين المورجج بيبقى حوالي 2% زياده. فاحنا بنتكلم في ستات
1: حاليا، بقت ستات
0: تقريبا، المورجج تقريبا ستات او اخر الستات في الرينج ده. طبعا بتختلف باير لباير حسب الكريدت بتاعه، كريدت سكور بتاعه، حسب الداون بيمنت، حسب تفاصيل كتير قوي، ولكن ستات سبعات الناس بتنزل تطلع، وانا شايف ان ده كتير
1: طبعا، كتير جدا. يعني الواحد لما بيبص على المورجج في الشهر بيدفع قد ايه،
0: ارقام كبيره،
1: حاجه غريبه زي الناس عارفه.
0: اللي يشتري دلوقتي اللي هو يلاقي حاجه لقطه لوكيشن، وده اللي انا بقوله.
1: صدق هو في ناس بتشتري دلوقتي، انا مش فاهمه ازاي
0: احنا شغالين معانا ناس بتشتري، ولكن احنا بنفاصل كويس قوي، بننزل لهم كويس. وده يعني دايما اقول، هو امتى تشتري بيت؟ لما البيوت تبقى غاليه قوي ولا لما البيوت تبقى رخيصه؟ البيوت تبقى رخيصه. هو دلوقتي يعني لو استنيت الفايده لما تنزل، ما هي الاسعار هترفع، مش عارف تشتري.
1: صح،
0: فبالعقل اشتري عشان انفستمنت لما يرخص، ولا اشتري لما يبقى غالي.
1: صح لما البيوت تبقى رخيصه، حتى لو اشتري. الفايده غاليه، ودي احنا كل مره بنقول الكلام ده،
0: احنا فايده غاليه يعني. بنعمل ريفاينانس، بننزل الموضوع ده.
1: لا يعني هيجي في وقت من الاوقات احنا مستنيين.
0: لغايه دلوقتي انا ابتديت اعمل ريفاينانس، اللي اشتروا معايا من سنتين ثلاثه، في ناس اشتروا ب 8% انترست ريت، 8 وناس قرايبي 8 وربع كمان. احنا عملنا لهم ريفاينانس قبل الحرب بيومين ثلاثه، نزلها لخمسه.
1: حلو، 3%.
0: فطبعا جزء كبير من القسط نزل.
1: طيب انا طبعا عندي اسئله في الريفاينانس، بس انا مش هتكلم فيها دلوقتي خالص. احنا هندخل على الموضوع. ايه التوقعات في حاله انتهاء الحرب او استمرارها بالنسبه لسوق العقارات؟ هل متوقع ان بعد الحرب ممكن اسعار تنزل لاسعار البيوت، ولا اسعار الفايده، ولا ما فيش حاجه من الاثنين؟
0: لازم هتستجيب سعر الفايده، هيستجيب بالنزول بعد الحرب، لانه النزول سعر الفايده بيأثر فيه اسعار حاجات كتير قوي. الدولار، الذهب، في شويه عوامل كتير. دلوقتي الذهب نزل شويه لان البترول رفع، فالانفستورز بيتحركوا. سعر الفايده بس لما عشان الناس فاهمه انه الفيدرالي ممكن بكره الصبح ينزل انترست ريت 1%، مفيش حاجه اسمها كده. انترست ريت عمرها ما هتنزل كده. لو كل شهر نزلنا 8% او ربع يبقى كويس قوي، عشان برضو الناس. وبالتالي لو انت بتفكر تشتري بيت، وجهز نفسك، خليك جاهز بالداون بيمنت بتاعك، شغلك، ورق شغلك، أي كان المطلوب في اللون، وخليك جاهز. لما تلاقي البيت المناسب تقدر تتحرك. الانترست ريت لو الحرب نزلت لسه نزلت في جون يعني ما احنا لسه في الخناقه شغاله يعني.

0: في جون
1: يا رب.
0: على الصيف، اخر الصيف ممكن الدنيا تتحسن،
1: تنزل.
0: ولكن الماركت بتاع الريل استيت اصلا بيبتدي في اول الصيف في مارس ابريل لغايه،
1: فمش متوقع ان هو ينزل في الصيف، لكن ممكن تنزل على اول الشتاء.
0: وده مش الوقت اللي الناس بتشتري فيه
1: طبعا.
0: للاسف، لانه مدارس وكده. ولكن لو انت عايز تشتري وبتسمعنا، خليك جاهز بالداون بيمنت. لو لقيت البيت المناسب بالسعر المناسب جو فور ات، ما تقلقش من انترست ريت، هتعمل ريفاينانس وهتنزل. بس لما هتنزل انترست ريت مش هتعرف تجيب البيت اللي انت شايفه دلوقتي بالسعر ده.
1: تمام، ندخل بقى في الحاجات اللي ممكن تكون مفيدة واللي هتساعد الناس في ان هي تدخل
0: دخل. وده هدفنا من الحلقة
1: طبعا اكيد. ايه هو الانكم بروبرتي وايه شروط امتلاكها؟ ايه هو الانكم بروبرتي اساسا؟
0: حلو خالص. انا بقالي فترة رغم الكلام اللي هقوله ده بيضايق بعض الريلاتورز، وبتجيلي رسائل مش كويسة واسئلة يقولي انت ليه بتفهم الناس الكلام ده، وانا بقوله من حقك يا مشتري ويا مهتم انك تعرف المعلومات دي، حتى وان كان البعض بيحجبها عنك. انا عملت كذا فيديو وشرحت فيه الموضوع ده لكل واحد في اي ستيت، مش بتكلم على كاليفورنيا ومش لمصلحتنا الشخصيه. انا مش هستفيد حاجه لما تعرف المعلومات دي، واحب قوي انك تعرفها. الانكم بروبرتي ده من حقك از فيرست هوم باير. لو انت مش اليجيبل لشراء بيت، ليتس سي انا هقول ارقام ثابته عشان سهل حسابها، لو البيت بمليون دولار وانت الانكم بتاعك ما يسمحلكش انك تشتري بيت بمليون، يسمح لك ب 600,000 700 ايا كان، هنا في بديل تاني ممكن يطلع اذكى شويه، انك بدل ما تشتري بيت ممكن من حقك تشتري بيلدينج ابارتمنت بيلدينج بحد اقصى 4 يونت از ا فيرست هوم باير. ف 4 ابارتمنت بيلدينج هنا تقدر تستخدم الانكم اللي جاي منهم انه يزود الانكم بتاعك.
1: يعني اربع اوض
0: نو بيلدينج اربع
1: بيلدينج بيلدينج اربع شقق عشان انا بحاول يشتري بيلدينج اربع شقق هيبقى ارخص من بيت.
0: صدقيني يمكن انا لحظه انا هوري زي مثلا
1: فعلاً؟
0: يا مش ارخص، حكايه ارخص حكايه انه انت نو حتى لو انت البيت بمليون لكن والبيلدينج بمليون طبعا في حاجات ب 600 و700 اربع شقق كتير في كاونتس في سيتيز كتير يا. هنا انت اللندر انت انكمك مش انف، بس اللندر اذا في انكم جاي من البيلدينج اللندر بيكونسيدر 70% من الرنت اللي جاي من البيلدينج از انكم.
1: هيعيش في ابارتمنت او في شقه
0: ممكن يعيش فيها واحده فيها بس خلي بالك من النقطه دي، ان اللندر انت انكمك مش كفايه يجيب لك مليون دولار بيلدينج. اوكي ال 70 الانكم اللي جاي من البيلدينج اللندر بيكونسيدر 70% منه از انكم ليك، ما هو انكم داخل لك وبالتالي ده بيحسن وضعك.
1: بالظبط
0: بيحسن وضعك فتبقى اليجيبل انك تشتري البيلدينج، وبالتالي بيبقى عندك انكم. يمكن انا لو عزيزي المخرج انا يمكن انا عايز اشرح للناس شويه الفكره في الايباد. الانكم بروبرتي ديت ده البيلدينج
1: جديده دي على فكره.
0: ما انا خليك معايا مخرج مثلا ده بيلدينج 4 يونتس زي يا جماعه زي ده 3 يونت ده بيلدينج بيلدينج ودي حاجات فور سيل على فكره في ريفر سايد حاليا. الصور ديت دي بيلدينجز يونت 3 يونت 4 يونتس وبالتالي تقدر تستفيد بجزء من الانكم بتاعها از دخل ليك، وبالتالي بتحسن من وضعك الاليجيبل بتاعك تبقى اليجيبل للون ده اكتر. ودي المباني اللي احنا بنشوفها يا جماعه اللي الناس ساكنه فيها،
1: كل شقه
0: بالجراج بتاعها. دي اسمها انكم بروبرتي. انت هتقول لي انا مش بشوفها على الماركت، طبعا الانواع دي من ريل ستيت مش بتبان على زيلو لان دي بتاعت الانفستورز ومش هتلاقيها متاحه. تقدر تبعت لاقرب ريلتور جنبك، هو على الام ال اس موجوده الحاجات دي اسمها انكم بروبرتيز احنا عندنا على السيستم، اللي زيلو وريدفن بياخد منها ويدي. ريدفن وزيلو مش بتاعتهم البيوت، مش بتاعهم ريدفن وزيلو، كل الابلكيشن بياخدوا من الام ال اس. الام ال اس دي احنا بنحط عليها البيوت والبروبرتيز بتاعتنا اللي بنبيعها، وبالتالي الانكم لو الايجنت بتاعك من اي ستيت مش بس كاليفورنيا اهلا بيك كلمني اقدر اساعدك، لكن من اي ستيت قول للايجنت بتاعك انا بدور على انكم بروبرتي في السيتي ديت، وبالتالي بيشوف لك فرنج مليون مثلا 600,000 800,000 بتلاقي 2 يونت 3 يونت بيلدينج 3 يونت 4 يونت ايا كان، وتستخدم الانكم اللي جاي منه بحد اقصى 70% كانكم ليك، وبالتالي بيزود الاليجيبيليتي بتاعتك
1: كانه بيدفع المورجج من الايجار،
0: وبالتالي زودت ثروتك. هنا انت استفدت من كذا ميزه، اولا انت اشتريت بيلدينج بالقسط ودفعت داون بيمنت صغير 5% 10% حسب امكانياتك. الحاجه الثانيه عندك انكم داخل لك تاني واللي هو الرنت مانثلي. الحاجه الثالثه ان في الزياده السنويه لابريشيشن

0: بتاع البيلدينج. يعني في بيلدينجز انا جبتها الناس اصحابنا في اناهايم في 23 في اناهايم في لينكن اناهايم، البيلدينج كان بمليون 80، دلوقتي بعد تقريبا اقل من 3 سنين بمليون و700. هو البيلدينج فور يونت. طيب انت كده استفدت من الايكويتي 80% من الزياده ديت، وفي نفس الوقت انت عندك انكم تاني. فلو انت مش اليجيبل لشراء بيت ما تضايقش نفسك، حاول تفكر في انكم بروبرتي. قول للريليتور انا عايز انكم بروبرتي 2 يونتس 3 يونتس ايا كان، وشوف مع اللندر بتاعك انت اليجيبل لقد ايه ونحسبها كارقام.
1: وممكن حتى لو عنده بيت وعايز يزود دخل او عايز يستثمر
0: هنا بقى دي النقطه الثانيه. أيوة. واحنا زي ما كنا بنتكلم قبل الحلقه انه هدفنا من الحلقات دي احنا نفيد المشاهد
1: طبعا.
0: سواء كنت مشتريت بيت اوريدي هنقول لك ازاي تعمل فلوس في البيت لو انت ماديا شويه يعني مش احسن حاجه، او انك بتفكر تشتري لكن مش عارف مش اليجيبل لانكم اناف كمان، بنفكر معاك وده هدفنا من البرنامج ده. تعمل ايه لو انت عندك بيت؟
1: لا لو عنده بيت وعايز يشتري يعني مكان زي ده بيلدينج
0: ابارتمنت
1: ينفع ان هو يشتريها وياجرها كلها؟
0: طبعا اذا سكن
1: يعني حتى لو مش معاه المورجج ان هو يدفعه.
0: لو هو بصي مع ارتفاع سعر الفايده ممكن الرنت ما يكفرش قوي كل الكلام ده، بس ممكن تدفع من جيبك 1000 مش قضيه لمده كام شهر لغايه انترست بتاعه ده، بس ساعتها هيكون البيلدينج سعره رفع وعملت ايكويتي، تقدر تاخد الايكويتي 80% 90% منها، تقدر تشتري بيلدينج تاني وتاجر. وهي دي طريقه بناء الثروه العقارية الليفرج بتاع الريستي.
1: طيب ايه يعني ايه بقى خطة الثراء العقاري؟
0: هو هنا انك تستخدم فكرة الليفرج الاكويتي، انك تشتري بيلدينج بعد سنتين ثلاثة البيلدينج سعره بيزيد في الماركت، تقدر تاخد اكويتي منه تشتري بيلدينج تاني.
1: الاكويتي دي الزيادة او المكسب او فرق السعر اللي عمله البيت
0: زائد اللي انت دفعته،
1: بياخدوا الازا لون
0: تاخده 80-90% من البنك وتقدر تشتري بيلدينج تاني وهكذا. غالبا بيبقى كل طريقه شراء 3.5%، مش محتاج داون بيمنت كبير وتقدر هتلاقي نفسك خلال 10 سنين لو كل 3 سنين تعمل كده، تلاقي نفسك خلال 10 سنين تقدر تعمل ثروه عقاريه. وانا مش بحكي، يمكن كلنا عارفين الكلام ده، يمكن ناس كتير ما بتقولش عندها ومش بتقول عشان مش ما حدش بيتكلم في اسراره الشخصيه، لكن هو ده. لو انت بتفكر في بناء ثروه عقاريه تامين للريتايرمنت بتاعك ده انسب طريق انك تعمل فلوس للمستقبل ليك او للاولاد.
1: طيب معهوش فلوس يجيب يعني بيلدينج ابارتمنت، بس كنا اتكلمنا في حلقه قبل كده بس بطريقه سريعه عن حاجه اسمها الاي دي يو، ومؤخرا انا بقيت اسمع عن الموضوع ده كتير ويمكن اكتر في اورنج كاونتي، بس انا عارفه ان هو بقت في سيتيز كتيره قوي بالظبط بقى ليجل ان هم يعملوا كده يعني مصرح ليهم. ايه هو بقى الاي دي يو؟
0: الاي دي يو
1: ايه شروط البناء والمساحه والمواصفات وكل الحاجات دي؟
0: مع ازدحام الناس قطرتها في كاليفورنيا وغلو الايجارات، عايز اقول لك ودي حاجه مش بنحب نقولها بس ما حدش سمعنا، حوالي 30% من ساكني البيوت في كاليفورنيا عليهم بيمنتس متاخره، ديلينكوينت بيمنتس، مش بيدفعوا الايجارات. 30%
1: للأسف.
0: وده مشكله كبيره. كمان الايجارات عاليه، غليت جدا ايجارات جنان. الحاجه الثالثه الناس ابتدت تسيب كاليفورنيا وتمشي
1: بالظبط، ده حقيقي.
0: ففي 2020 فكروا اخيرا كونجرس بتاع جوه الستيت ان هو عدلوا القوانين وتاكدت سنه 23 انه الاي دي يو دي اللي هي اكسسري دويلنج يونت وحده اضافيه بينفع تبنيها او تاتاتشد لبيتك او هنحكي تفاصيلها، وتقدر تاجرها بشكل منفصل بشرط ان يكون فيها طبعا فيها تويليت وفيها كيتشن وبيدروم. طيب وبالتالي بقى من حقك تاجرها. الاول كانت بعض الناس تبني يونت واحده، لما القوانين اتغيرت سمحوا للناس ان يبنوا حتى اقصى 3 يونت.
1: طب يبنوها فين يعني؟
0: انا هنقول ايوه بقى. بص بقى لو عزيزي المخرج الصوره ديت هنشرح. في عندنا 3 اوبشنز للبناء او لاستخدام الاي دي يو. اول حاجه اللي هي جراج كونفرتر، انك تقدر تعمل كونفرشن للجراج، تغير الجراج وتعمله اي دي يو. يمكن الصوره انا هحاول خليك معايا عزيزي المخرج، انا اهي ديت انك تستخدم الجراج الاورنج ده از جراج كونفرشن،
1: حلو الرسومين دي
0: بتحول الجراج لاي دي يو وهنقول okay. صور ليها تاني. دي اول حاله
1: بتبقى لازقه في البيت كده.
0: ما هو جراج، جراج البيت.
1: جراج بيت.
0: هو جراج،
1: فهو بيقفل جزء يعني، بيبقى
0: هو الجراج نفسه بيتقفل وبيبقى اوكي.

0: او انك انت تعمل اباف الجراج، ان هو فوق الجراج اليونت الاورنج ديت دور تاني
1: لو مش مبني، عشان في بعض البيوت مبنيه
0: فوق او مش مبني يعني بيتبني، ما هي دي اللي بنتكلم فيه. دي تاني حاجه. التالت حاجه كده اتاتشد او ديتاتشد اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي اللي هي ديت، او انك تبني وحده منفصله.
1: دي بتبقى في الباك يارد؟
0: في الباك يارد حسب اللي اوت بنتكلم فيها. أوكي. بعدين. وبالتالي احنا عندنا ثلاث طرق انك تاد اي دي يو، يا اما جراج دي بتبقى انتري حاجه جوه، او اتاتشد او ديتاتشد يعني أوكي. وحده منفصله، او انك تبني وحده لازقه للبيت تاني سواء في الباك يارد او في الفرونت حسب اللي اوت تصميم بتاع بيتك. الهدف من ده انه يحلوا المشكله السكانيه، يحلوا مشكلة الإيجار، الناس مش لاقي سكن، إيجار غالي. طيب إيه نتيجة ده؟ هل كل واحد إليجيبل لده؟ في شوية حاجات الناس مش فاهمها قوي، لكن خليني أقولها لك كلير. أولاً قوانين الباركينج، هتقولي لي طب ما هو لما الناس هتبني الباركينج الناس هتزيد.
1: خديها تزيد.
0: خديها قاعدة مني، لما الاستيت تطلع قانون as a government، القانون دوت بيسود قوانين السيتي. فإذا كانت السيتي قايله هنا نو باركينج ريد لاين في المنطقه، بس ابتدت الناس تبني، فخلاص قوانين اوفر رايد، قوانين الستيت اوفر رايد.
1: طب ياخد بيرميشن ولا خلاص اوتوماتيك؟
0: خلاص بتتغير اوتوماتيك.
1: اوتوماتيك.
0: الحاجه الثانيه، المشكله الثانيه الاتش او اي، هل ممكن الاتش او اي يعترض على البنى
1: مثلا؟
0: نو no. ما فيش قوانين اتش او اي تو اوفر رايد الاستيت، العكس.
1: حتى لو هيبني فوق الجراج هيغير شكل البيوت
0: لازم،
1: لانه بيبقى كوميونتي نفس الشكل.
0: خلاص اتلغت القصه دي يا جماعه، ولا اتش او اي يقدر يربطك بباركينج، ولا اتش او اي يقول لك يناسب ولا يناسبش. الفيصل الوحيد هنا هو السيتي. السيتي بتقول لك ايه؟ ان الديولينج يونت ديت الوحده المنفصله المقاس بتاعها يعني ما فيش مقاسات يعني ثابتة، لكن عادة بتكون من 800 قدم ل 1200 قدم. دي الليبل. وبالتالي طبيعي التعداد السكان هيزيد، العربيات هتزيد في الشوارع، الباركينج رولز هتتغير. دي النقطة الأساسية. وده السبب. فمن 2023 الموضوع اتغير تماما.
1: من 2023 يعني من ثلاث سنين الموضوع ده.
0: عشان كده الناس، وفي ليندرز بيأفورد بروجرامز فلوس، ده هنتكلم عنها، الناس تجيب منين فلوس عشان تبني
1: بالظبط؟ ما ده سؤالي اللي جاي. لكن طيب انا بس سؤالي، هل هو نسبه معينه لو انا مثلا في الباك يارد لازم يبقى عندي مواصفات ان انا اسيب مساحات فاضيه وراه
0: ثلاثة قدم؟ طبعا ثلاثة قدم من السايد من كل كورنر. حلو قوي السؤال ده. يعني برافو. بص بقى عزيزي، الدوامه بتاعت التعامل مع السيتيز، ناس كتير قوي عندها، وانا واحد منهم، باد اكسبيرينس مع السيتيز. انت ممكن تقضي عمرك كله عشان تطلع بيرميت، اي مين ات، ممكن تقعد ست شهور وسنه. فالسيتيز عملت دلوقتي بلان جاهزه انك تروح للسيتي تقول لها انا الباك يارد عندي كذا، هم بيوفروا لك بلان جاهزه متوافق عليها جاهزه، خدها نفذ على طول.
1: بلان قصدك رسمه للمكان؟
0: رسمه تصميم. فانت لا محتاج كاركتكت ولا انك تروح تاني تاخد موافقات، دي حاجه جاهزه خالص تقدر تروح تتصرف تجيبها وتبني. انت بس بتعدل شويه حاجات، مداخل الابواب، الالوان، حاجات الفينشنج ديت، ولكن دي هتوفر عليك. انا بدون ما ندخل في تفاصيل فنيات كتيره هتوفر عليك كتير قوي. فلو انت عايز تنفست
1: عشان ما يبقاش مخالف كمان،
0: لا ما ينفعش. ما دي بقى من الحاجات اللي هنقولها في الاخر. ما ينفعش تبني بدون سيتي، بدون بيرميت.
1: طيب هو في ناس على فكره بتبني
0: دي مصيبه يعني.
1: طيب لو قول لي بقى البيرميت ده هل تكلفته عاليه عشان كده الناس بتتكسل وتروح؟
0: نو الناس بس مش عايزه، ما عشان ما تخشش في هيدك اللايسنس البيرميت. انا بقول لك انه ما تستاهلش.
1: نو طب ايه الغرامه لو اكتشفوا ان في حد؟
0: هيشيلوها،
1: هيشيلوا الوحده دي بغض النظر عن قد ايه صرف عليها.
0: طبعا هو طبعا السيتي،
1: لكن هيدفع غرامه ولا بس هيشيلوها؟
0: حسب بقى انت بتعمل ايه، فين، في انهي سيتي. طبعا عايز اقول لك امل، أسوأ فكره في الدنيا انك تعمل اي تعديل في البيت بدون بيرميت السيتي.
1: طبعا
0: لما هتيجي تبيع البيت
1: هتبقى البيت نقطه سوداء فيه. صحيح،
0: لانه مش هيقولوا السيلر كسل يطلع البيرميت، هيقولوا اكيد في عيب منعه او عامل حاجه انكودد، مش بالكود، عامل حاجه غلط خليته يتجنب السيتي. وبالتالي أسوأ قرار في الدنيا. قررت تعمل اي دي يو، لازم تبتدي القرار صح.
1: طيب
0: هتأجر ازاي؟
1: لا قبل هتأجر ازاي؟ ازاي اجيب فلوس ابني الوحده دي؟ ورينج يعني لو انا مثلا ببني اوضه، رينج الاسعار
0: هو لازم اوضه وحمام وجزء للكيتشن
1: حاجه صغيره.
0: لو 800 قدم اولا يبتديها

0: ازاي.
1: نبتديها ازاي؟ والفلوس هنجيبها منين؟
0: خلينا نتفق ان احنا هنشتغل ببري ابروفد بلان، البلان اللي قلنا عليها بميس سيتي. انا هجيب سيتي جاهزه الاول. لازم انا لو هفكر مكانك عزيز مشاهد انك تعمل اي دي يو عشان تاجرها وتجيب انكم، خلينا افكر معاك صح واقول لك نفكر ازاي. اول حاجه انك تشوف التاكس اسيسر، المكان مكتب الضريبي بتاع المنطقه بتاعتك، وتشوف الضرايب هتزيد قد ايه. طبعا الضريبه هتزيد شويه بتاعت البيت لما هتبني، هتعمل قديش. طبعا الحاجه الثانيه بتشوف ريل ستيت ايجنت في منطقتك وبتساله الايجارات قد ايه هيجيب الايجار المكان ده لما اجره. كويس. الحاجه الثالثه تسال السي بي اي بتاعك انت كسي بي اي موقفي ضريبيا ايه، المحاسب ضريبيا ايه، وهتضيف قد ايه البيلدينج ده هيضيف لقيمه البيت قد ايه. فانا ممكن لو هعمل اي دي يو ب 100,000 حسب المساحه هيضيف لبيتي قد ايه. انت ضفت مثلا 1000 سكوير فيت للبيلدينج بتاعك، لو سعر القدم في منطقتك ليتس سي 1000 دولار، فانت ضفت 100,000 دولار واكتر يعني ايا كان مساحه لمساحه البيت، وبالتالي بتقرر وبنحسب البي اوف امتى وقد ايه. يعني انا هكلف البيلدينج ده يا امل 100,000، هاجره في الشهر ب 2000 دولار، بعد كام سنه الانكم اللي هيجي لي هيعمل بي اوف، هيدفع التكلفه بتاعه المكان اللي انا هبنيه، وبالتالي انا عارف الانكم اللي جاي لي قد ايه. ده بيزنس، ايه ده مش حاجه انا وحظي، مش حاجه اسمها حظ في الموضوع ده. وبالتالي بعرف انا جاي لي فلوس قد ايه، هبني قد ايه، هيزود قيمه بيتي قد ايه، وده هيزود بيتك امبروفمنت للبيت.
1: يعني ده هيزود ولا هيقلل قيمه البيت؟ يعني على اساس ان انا اخذت جزء من الجراج،
0: لا انت بنيت،
1: اخذت جزء من الباك يارد، بس في ناس بتفضل الباك يارد كبيره،
0: يفضلوا براحتهم، بس الارض موجوده، بس انت بنيت عليها، عملت امبروفمنت. كانك يا امل زودتي لبيتك اوضه او اوضتين زياده، كبرتي بيتك باوضتين، بيزود قيمه البيت طبعا، وبيزود الضريبه. الضريبه التاكس اسيسور تلاقيه بيزود الضريبه مثلا 1000 في السنه، 2000 حسب
1: اللي احنا بندفعها
0: الضريبه على البيئه. زعلتي خالص
1: طبعا،
0: ربنا يسهل ويشيلوها، بيفكروا يشيلوها دلوقتي، يلغوها في الاستيتس. لغوها
1: ايه اللي يشيلوها بالظبط؟
0: الضريبه العقاريه
1: بامانه، كل الضريبه العقاريه على البيت وعلى الاوضه وعلى كل حاجه،
0: كل لان احنا دلوقتي بندفع تقريبا 1.2
1: كتير قوي،
0: ولو في سيتيز فيها ميلروز بندفع 2%. فدلوقتي كل الستيتس
1: قايمه بتزيد، فهم يلغوها
0: تكساس كله دلوقتي، وكاليفورنيا هو على فكره في التسعين في الثمانينات في كاليفورنيا كانت اعلى من كده ونزلوها. فهو دلوقتي في هوجه كبيره قايمه في كل الستيتس، الناس عايزه تلغي الضريبه العقاريه، عايزين يعملوا تصويت فوتنج.
1: حرام تفضل طول حياتك بتدفع مبلغ كل سنه
0: كل سنه. بيزيد طبعا طبعا. فبالتالي هيجي لك انكم من المكان، بيزود قيمه البيت، هيجيب لي ايجار قد ايه، هيرفع قيمه البيت. لكن في كل الاحوال ده جود انفستمنت ليك لو انت قدرت تعمل. طبعا الزون حته عشان ما انساش، لو انت في ار 1 زون سنجل مثلا، سنجل هاوس مثلا بيسمح لك ب 2 يونتس مثلا، لكن مهم كمان تروح السيتي وتتاكد من البلان بتاعه البيت بتاعك. يعني ما هو يعني انت محكوم بالباك يارد، مساحه الباك يارد، لو انت عايز تبني باك يارد في مساحه، لو مساحه صغيره مش هينفع تبني.
1: فانت يعني فعشان كده لازم يروح السيتي ويقول لهم، يقول لهم على العنوان
0: هيقولوا له بص يا استاذ ادي بلان اهي بالخريطه بالرسومات، هتوفر لك 10,000 دولار.
1: طب هم بيدوها ببلاش ولا بفلوس؟
0: بتبقى كلام فاضي، حتى ممكن تدخل اونلاين تلاقيها على فكره. لو في الكاونتي والسيتي اللي انت فيها بتدخل اونلاين بتلاقي بري ابروفد بلان، بتقدر تتحرك. وانا بحكي عشرات القصص دي، ناس كتير عاملينها. يعني لو بيتك يسمح، مش هتاخد جزء من الباك يارد بتاع الجيران عشان تبني بيه؟ لو الباك يارد بتاعك بيسمح بتبي ابروفد
1: أكيد. طيب فاحنا اتكلمنا عن ازاي
0: مصادر الدخل، قلت لي نجيب منين فلوس.
1: نجيب منين فلوس؟
0: يا ربنا يبعد الفلوس. في طرق كتير ممكن تاخد هيلوك، كريدت لاين على ايكويتي على البيت، ممكن كاش، ممكن تاخد زي لون كونستراكشن لون، رينوفيشن لون، دي كلها لونز مختلفه تقدر تاخد بيها. ولكن خد بالك الانترست ريت كام، وهتبني بكام، وهتطلع فلوس كام. اشجعك قوي لو
1: لازم انت يعمل دراسه الجدوى دي
0: عشان يعرف يعني هو داخل على ايه، عشان يعرف هيجيب كام، هيصرف كام، يجيب كام.
1: يعني بس هي يعني انت قلت
0: مش حظ، يعني
1: لا انت قلت ان هو مش فكره حظ، بس هي مربحه في كل الحالات.
0: طبعا انكم داخل لك انكم.
1: يعني لو انا صرفت 50,000 مثلا على
0: لو اي دي يو كويسه هيكون
1: هدخل كل شهر 1200 ولا 1400
0: حسب المنطقه. لو انت في داون تاون ممكن 2003 في الشهر ايجار، مش 1000.
1: طيب بتكلم على المينيمم.
0: يا yeah.

0: حتى المينيمم مجدي
1: مجدي، ولكن في بعض العيوب.
0: ايه بقى العيوب؟
1: العيوب لو انت البرايفسي بتاعتك شويه، لو انت في بيتك في الباك يارد، لكن تقدر تعمل بي في سي فنس، عارفه السور البلاستيك اللي بيبقى جاهز ده بيتركب، يفصل الاي دي يو البارت دوت، يكون لي انترس مختلف من السايد يارد مثلا. طبعا لو الجراج بيدخل ويخرج من الشارع لوحده، الاي دي يوز دايما يعمل، عارفه السايد يارد اللي بيبقى جانب البيت دايما بيبقى مدخله من السايد يارد، ملوش علاقه بالبيت الاصلي، وبيتقفل الباك يارد حوالين الاي دي يو، وبالتالي اللي قاعد في الباك يارد بتاعك مش بيشوف او العكس. ولكن لو الاي دي يو دورين في الباك يارد اكيد هيكون بيشوف، عنده اكسس شباك يشوف اللي في الباك يارد اللي قاعد
0: طبعا
1: وكده. دي عيوبها يعني، بس
0: لو دورين يتعمل دور واحد،
1: لو دورين. لكن في كل الاحوال هي مصدر، بالذات لو انت في الاولد سيتيز او في الداون تاون والايجارات غاليه جدا. هتلاقي يعني انا اعرف حد في 4200 في لوس انجلوس مع ايجارها
0: اليونيتي
1: فان نايس، يا
0: الاوضه وحمام،
1: اوضه وحمام ب 400
0: صغنن
1: في فان نايس تحديدا عشان سيتي كراود. طبعا هنا فانتون بيتش هي غاليه جدا طبعا. فاتس ا جود بزنس، ولكن لازم تحسب الحسابات كويس.
0: طيب علشان المالك ياخد قرار في ان هو يعمل الاي دي يو، لازم يكون زي ما انت بتقول هتتكلف قد ايه، هيدفع عليها ضرايب قد ايه، الكلام ده كله، وهتدخله كام،
1: او هو سعر الاحوال هيجي له انك
0: اكيد
1: كل الاحوال هيجي له فلوس يعني. بس عشان يبقى يعني اتس يعني مش حظ يعني، برضو بقول مش حظ. فانت لازم تشوف كونتراكتور شاطر، واحد واثنين تجيب استيميت. مش لازم كونتراكتور من صاحبنا ولا كده، لازم تشوف كونتراكتور واثنين ويديك استيميت للمباني
0: طبعا.
1: والقصص
0: دي غاليه قوي.
1: الاسم طبعا الليبر غاليه، كنا زمان بنقول الخامات رخيصه الليبر هي الغاليه، دلوقتي الاثنين بقوا غاليين،
0: كله غالي
1: يعني. الخامات بقت غاليه والليبرز بقى غالي.
0: صحيح.
1: عشان كده مهم جدا تجيب استيميت من كونتراكتور واثنين وثلاثه لو تعرف، ما فيهاش مجاملات. هتفرق معاك رقم مبلغ من طبعا. واحد لواحد. الخامات في شويه توصيات بقى، يعني ما تسترخص في الخامات قوي، ولا انك تستخدم لاجري الخامات
0: قوي.
1: الاثنين غلط. هات حاجه زي ما حد بيأجر شقه، هل شفتي واحد بيأجر شقه عاديه بيبقى عاملها له ماربل رخام والحوائط مش عارف بورسلين؟
0: بالعكس، هم دلوقتي كمان بيعملوها خامات حلوه بس رخيصه، يعني حتى تقليد الجرانيت والحاجات دي، بس بيبقى شكلها لذيذ ومودرن، حاجات مودرن بس يعني حاجات ارخص.
1: وكمان لا خامات غاليه ولا خامات رخيصه قوي. وفي نفس الوقت نجاح الموضوع ده امل في نجاحك في اختيار التيننت المستاجر.
0: هنيجي للحته دي.
1: طيب اوكي.
0: طيب الحاجه اللي احنا اتكلمنا فيها، وعايزه اقول ليه يعني المناطق المختلفه بتوفر حاجه زي كده، وجاوبتها من الزحمه والناس وكمان الايجارات الغاليه، فهي بتوفر حاجات ارخص، تكون متاحه ارخص شويه ايجارات. طيب مؤخرا بقى في كذا حد بيشتكي من ان المستاجر مش بيدفع الايجار، وبالرغم من انهم يعني قدروا ان هم يمشوا المستاجر، وده اخذت شهور بقرار من المحكمه، لكنهم مش عارفين ياخدوا الايجار المتاخر، ممكن يبقى يوصل لسنه، يعملوا ايه؟ وانا بتكلم في حاله لو اديو، او في حاله بيوت يعني، ده
1: الكيسز
0: اللي جات لي
1: جوه اوضه بيت مثلا،
0: في بيت وفي اوضه جوه بيت، يعملوا ايه؟ وقلت لي شروط المستاجر، يعني انا عايزه اتكلم على شروط المستاجر، وانا هقول لك الناس دي مشيت على الشروط مظبوطه ومع ذلك اتعرضت للمشكله دي.
1: لا انا خلينا طب نقسم الموضوع.
0: اوكي.
1: لو انت بتاجر شقه غير لما تاجر اوضه ببيتك. بتاجر شقه انت اسمه تيننت، مأجر اوضه ببيتك الموضوع شويه حساس من لوجر، ده ساكن مؤقت حتى لو قعد سنه واثنين، لاجر ده باي لا ليه قصه ثانيه. طيب انا عايز اخرج التيننت، مش عايز يخرج ما بيدفعليش. الطريقه القانونيه
0: التيننت ده اللي متاجر شقه او بيت، صح كده؟ يعني حاجه منفصله يعني.
1: او لو تيننت اكتر من اوضه في البيت ده اسمه تيننت، لكن اوضه واحده لاجر. خلي بالك عشان بعض الناس بيعملوا ايه، اوعى اوعى اوعى تغير اللق او تقطع عنه اليوتيليتيز الغاز والميه، انت كده دخلت في قضيه تانية كبيره، دخلت نفسك في متاهات. في طريقه قانونيه للموضوع ده. عندك ساكن مش بيدفع، اولا بتسيرف هيم نوت 3 دايز نوت ان هو يا يدفع اللي عليه يا كويت يمشي. بعد 3 ايام ولازم تسيرفيت، لازم تسلمها له باليد او بالبريد او
0: تحت

0: يقدمها للراجل
1: للتيننت ده
0: ولا
1: لجأة.
0: ولا
1: حلو ما كويس. بعد كده المفروض باي لا انك 30 داي نوتس تاني عشان تبقى خليت مسؤوليتك تاني لو لونج تيرم تيننت او مستاجر بقاله فتره. بعد كده بتفايل كيس ايفيكشن كيس في الكورت، مش محتاجه حاجه، ده انت بنفسك
0: رايح. تمام.
1: بعد كده
0: ده هيخليه ايه؟ يمشي؟
1: انا هقول لك حاجه اهو. الكورت بتدي ايفيكشن اوردر، انا بقول ببساطه بتدي ايفيكشن اوردر للشرف. الشرف البوليس بيروح ياخد حاجته يرميها له بره
0: ويطلعه.
1: دي مش. اول شق.
0: تمام.
1: بعد كده بتفايل كيس في السمول كورت اجينست هيم بالفلوس اللي عليه بحد اقصى 10000 دولار. اكتر مش ينفع ياخد. اب تو 10000 دولار.
0: حد اقصى 10000؟ لو واحد 6 شهور ولا تاني سنه.
1: هو 10 مش هيقدر ياخد اكتر من 10. سمول كيس اب تو 10000 دولار. لو وبيبقى كانه مبلغ واحد واخده منك ومش بيسدده، فبيبقى كانه دين عادي خالص يعني ملهوش علاقه. لكن عشان انا شفت مشاكل ناس دخلوا في قضايا عكسيه انه خدوا دخلوا فتحوا اللق وغيروه. اوعى تعمل كده، انت هتدخل في قضيه تانية يعني انت تاخد عليها سنين سجن وغرق. اوعى تغير اللق لللوجر او للتيننت. اوعى تقطع عنه اليوتيليتيز مثلا، تقطع عنه الهيت الميه الكهرباء، ده انت دخلت في قضايا هتقعد فيها سنين مش هتعرف تحلها. طيب. الموضوع سهل جدا. الكورت والكورت تدي
0: ايوه بس حد اقصى 10000 ده ولا حاجه
1: ده كاليفورنيا
0: يعني ده ايجار شهرين.
1: ده كاليفورنيا اوضه ايجار شهرين بقى ده
0: لا انا بتكلم على بيت
1: دي ده سمول كورت ده لازم ده الاول هو ياخد البيت بتاعه اللي هو كان مستاجر بدون بلاش. يعني ليه بيخليه يقعد الشهور دي كلها ما ياخدش ايفيكشن اوردر؟ بيقدر يروح الكورت 3 ايام في 30 تو نوتس ويروح الكورت والكورت بتدي ايفيكشن اوردر للشرف.
0: اوكي.
1: وهو ما بيعملش اي حاجه، هو يجيب كرسي ويقعد على حاطط رجل على رجل والشرف هو اللي بيروح يفتح وياخد البلانكس بتاعته الحاجات كلها بتاعته يرميها له بره زي البيوت اللي بناخدها في المزادات. بناخد ايفيكشن اوردر لو هو مش عايز يطلع والشرف هو البوليس اللي بيجي ياخد الحاجه. ممنوع يا اونر بليز، ممنوع تتعرض
0: للتيننت غلبان. طب الحاجه الثانيه في حاجه اسمها كوليكشن
1: دي companies. بقى فلوس دي فلوس بقى از لينز از دين عليه بقى في طرق كتير قوي ان يحصل فلوس. لو خد بالسمول كورت
0: كوليكشن دي زي ده المالك هو اللي يقدر ياخد فلوس
1: طرف ثالث
0: بيدفع عن الشخص ده
1: بيحصل الكوليكشن دول بيحصلوا الفلوس من يفضلوا يزنوا على
0: طب في حاجه كده طيب
1: طبعا زي حضرتك لما واحد ياخد كريدت ما يدفعش الفلوس اللي عليه.
0: تمام.
1: صاحب الكريدت بيبعت للكوليكشن كامباني بتروح لواخد الفلوس تقول له عليك فلوس كذا.
0: يعني ده المالك يروح للكوليكشن كامباني
1: وياخدوا برسنتج وبياخدوها يحصلوها منه. ولكن عشان شفت كيسز كتير قوي ممنوع منعا باتا حمايه لصاحب المكان انه يتعرض للمستاجر لا يخرجه بالقوه ولا ياخد حاجته.
0: تمام.
1: ولا في حاجه اسمها شرف المحكمه بتوفر لك البوليس يروح لغايه عندك ويفضي لك امكان. سو بليز اوعى تتدخل بنفسك في الموضوع.
0: تمام. لكن علشان المالك ياخد فلوسه في حل من اتنين، يا عن طريق المحكمه وقضيه ان هو يرفع قضيه على الراجل
1: وبياخد بعد كده يبتدي يشوف
0: كوليكشن 10000 للاسف
1: اب تو كاليفورنيا لا اب تو سمول كورت يس
0: اوكي يا يروح لشركه من شركات
1: الكوليكشن.
0: ما هو لازم الكوليكشن.
1: مش لا ولازم. هو لو خد ده بيتكلم مش هيروح يحصل بنفسه ويروح للكوليكشن كامباني يحصلوا له الفلوس. عارف هو يحصلها ده
0: مش ان هو يعمل كيس المحكمه بتجيب له الفلوس من الراجل
1: لا مش بتجيب له حاجه. احنا هنا مفيش حد بيجيب لحد حاجه.
0: يعني
1: المحكمه هتديك حكم ان انت عليك فلوس او لين او حسب المحكمه هتقرر بايه. الكوليكشن هي اللي
0: يعني اللي يتنصب عليه خلاص بقى.
1: احنا حتى في امريكا اللي بينصب حتى على ايه في المبالغ
0: احنا بنتكلم على امريكا
1: مفيش سجن على الفلوس. الحاجة الوحيدة اللي تسجن في أمريكا الفيدرال لو فلوس حكومية واحد خدها اللون بس. لكن
0: دي حاجة تخوف على فكرة.
1: طبعا عشان كده بقول التيننت أنا مش عايز أقول عشان ما تدخلش في ديسكريميشن وحاجات بس اهتم جدا وانت بتختار المستأجر.
0: أيوة قولي بقى اهتم جدا عشان الناس دي اهتمت جدا وهي بتختار المستأجر.
1: انت يهمك ايه كمالك حضرتك مالك البيت؟ ايه اللي يهمك في المستأجر؟ يكون كويس
0: يكون ملتزم
1: ويدفع
0: بدفع الإيجار كل شهر.
1: مين بقى اللي ممكن يعمل كده؟ حد يكون عنده ستيدي انكم دخل ثابت
0: بيعرفوا يظبطوه.
1: لا لا لا هقول لك
0: صدقني
1: حد يكون انا عن نفسي بعمل ايه؟ بدور يعني مش عايز اقول الكلام ده ينفع يتقال لا بدور على ناس شغالين شغلانات شغلها ثابت. يعني بشوف ناس مثلا في الجيش دكاتره في الميديكال فيلد دخلهم ثابت وموجود دي الناس اللي تأجر لها. ناس عندها عيال كتير قوي

0: يعني مش مزرعة البيت يعني عشان يجيب عيال كتير. ناس في الميديكال فيلد، ناس في شغل ثابت، مدرسين شغلهم ثابت معروف ان ليهم مرتبات.
1: الناس عندها عيال كتير قوي نأجر لها ولا لا؟
0: هيدك للبيت او بيتس كتير او كلاب وقطط كتير، كل ده هيدك استخدام للبيت كتير. يعني فرق لما واحد عنده طفل او طفلين غير لما يكون عنده
1: خمسة ولا ستة،
0: يعني اصل هيعمل بيهم ايه؟ فحد يكون عنده دخل ثابت في مجال شغل ثابت، ده اللي دايما بنعمل سكريننج للتنت كده. الاشغال البسيطه اللي كده معروف انه ممكن يسيب الشغل فيها هيدخلنا في هيدك. فدايما بننقي الناس اللي شغالين في اشغال وكاريرز مطلوبه زي الميديكال فيلد، نيرسز، تيتشرز مدخلها. انا يعني عندنا ناس اي تيز في الجيش مرتباتهم كويسه قوي. فانت يا تيننت ما تستسهلش، ابذل المجهود شويه في اختيار التيننت. صح، اسف يا مالك، المجهود اللي هتوفره في الاول انك تختار التيننت او المستاجر الكويس هيريحك من هيدك كتير قوي. وما تستناش شهور، ثلاث ايام نوتس في ان هو يدفع اور كويت، بعد كده 30 يوم لو ما دفعش خلاص يقدر يطلع المحكمه. ما استناش شهر واتنين بيتحايل عليه، الموضوع ما فيهوش محايله.
1: هم بيستنوا على اساس ان هو بيديهم اكسكيوز،
0: يدي للمحكمه الاكسكيوز مش ليا انا، اصل ده بيزنس. صح،
1: بس واضح بالظبط، واضح ان الموضوع مش بيتاخد بالطريقه، لازم يبقى في حزم من الاول.
0: عارفه مش احنا سكننا في الاول في شقق اول ما جينا امريكا، شفت المانجمنت كانت فيري ستريكتد ازاي؟
1: احنا كنا بنترعب لازم قبل الميعاد
0: اللي بيجي بيهرج، اللي داخل يهرج يبقى لازم يلاقي التاني المالك شديد معاه.
1: ولو مش في شغلانه ولسه في شغلانه جديده لازم تجيب حد معاك بيكون
0: هو ده نفس النقطه. لو صاحب البيت استسهل في المستاجر يبقى هيلاقي الموضوع ده. ما للاسف ما فيش حاجه طبعا، مش عايز اخوف الناس، بس في بعض الكيسز لو انت عندك اطفال في وقت المدرسه في وقت الدراسه الجادج بيستنى لوقت انهاء الموسم الدراسي ويديهم اوردر بالافكشن. ففي اعتبارات كتير، وبالتالي خد بالك يا مالك قبل ما تاجر اعرف تاجر لمين.
1: هو عامه الكيسز دي زادت بعد الحرب او يعني مؤخرا بعد لا هو يمكن اخر سنه دي، يعني نسبه البطاله العاليه، الناس مش شغاله كويس، في ناس شالت شغل سابت شغلها كده.
0: كاليفورنيا امل للأسف ما حدش سمعنا، من أسوأ الولايات في الموضوع ده، بتحمي التيننت ضد الأونر. كل قوانين الاستيت أجينست الأونر وهي في صف التيننت، بالضبط زي ما كاليفورنيا ضد أصحاب البيزنس وفي صف الليبرز العمالة، وعشان كده الناس بتدفش كتير. فالتيننت عنده طرق كتير قوي يلف ويدور. بس هو الموضوع ستريت فورورد، الكورت هتقدر تطلع at the end eviction order بالطرد، والبوليس بيجي، الشرف بيجي يروح يطرده بدون ما يتعرض تاني. عشان احنا عندنا قضايا ناس كتير الموضوع ممكن يخش في سجن. لو صاحب البيت قرر بنفسه يطرد الاخ ده الساكن
1: لازم يبقى عن طريق محكمة
0: او يقطع اليوتيليتيز. انت دخلت في ديسكريميشن ودخلت في مصايب مش هتعرف تخرج منها.
1: طيب سؤال، هو الشخص لما بيجي ياجر بيت او يونت او وات ايفر بيبقى عن طريق الريال استيت؟
0: احنا عندنا على السيستم
1: ولا هو مع نفسه؟
0: لا، خطر جدا انك تبقى مع نفسك.
1: ده سؤال.
0: عندنا على السيستم في سكرينينج سيستم، بنعمل سكرينينج اولا بنشوف اكبر عدد تيننتس، بيجي لي 15 20 واحد ونقي افضل كاريرز زي ما قلنا ونقول بعد كده نتشيك الباك جراوند بتاعته، السوشيال سكيورتي بتاعه، الكرايمز، الحاجات دي. انت يا مالك بيت انت ما عندكش اكسس على كل الحاجات دي، هتعرف منين؟ جالك واحد لابس كويس وشاطر وامور ويقول لك انا هاجر، لكن يفضل انك تستعين براد. مش بياخد منك تقريبا فلوس ملاليم. السكريننج السيستم 20 25 دولار عشان يعمل سكريننج للشخص.
1: طيب لو الريال استيت هو اللي رشح او قال له الشخص ده كويس، بس الشخص ده برضو امتنع عن دفع ايجار شهور، والريال استيت ما
0: معلوش مسؤوليه، قال له حلوين يعني امامير، ما فيش حاجه اسمها، ده مش بروفيشنال، في كل بالورق، في سيستم بيقول الناس دي ايه، ما فيش. ده بصي ده بقى اللي بيغيظني، الناس واصحابنا من الكنيسه، اصلي اصحاب صاحبتي واصحاب صحاب، فيش الكلام ده. انت فاتح بيزنس او عامل بيتك لبزنس، انت عايز هدفك انكم، لازم تبقى ستريت فورورد.
1: يعني الريال استيت مسؤول ولا مش مسؤول؟
0: لا مش مسؤول،
1: مش مسؤول.
0: هو رشح لك وانت اللي مضيت معاه، والريال استيت مش بارت تاني. الريال استيت يا امال ما هواش بارت لا في البيعه ولا في الشراء. ولا هو بارت في الايجار ولا مع المستاجر. بس انت يعني بالحب نمشي، هتستحمل بالحب. الصح ان في سيستم البلد بتوفره لنا، قانون، في سيستم، في سكريننج سيستم، التيننت لازم يتعمل له سكريننج، يتجاب من دي 1 دخل امريكا.

0: يوم ما اتولد، الكرايمز بتاعته عليه اي بنعرفها.
1: في ناس دلوقتي بتغش جامد، يعني في كيس من الكيسز الراجل بقى ليك يعني ليه كذا اسم، مستخدم كذا اسم.
0: قابلت اي ديز مضروبه كتير يعني. ده يخلينا نحذر اكتر.
1: في فساد رهيب. طب ما هنعمل ايه؟ ما اللي في ايدينا بنعمله، بس في اوقات بتبقى حاجات اوت اوف
0: السيستم بتاعنا بالسوشيال سكيورتي سيستم، بنعرف كلها، بنعرف الاسماء اللي اتسمى بيها قبل كده، اللي دخل بيها البلد من اول لو كان مهاجر او اتولد، بنجيب من اول سن 18 سنه كل الحاجات البلاوي اللي عملها، وبالتالي بقدر اعرف ده بيزنس. وانت لو دخلت حد بيتك عشان تخرجه هتبقى مشكله.
1: طبعا مشكله.
0: عشان كده يومين ثلاثه مجهود
1: زياده هم بيقدروا يخرجوه زي ما قلت،
0: مرجع دماغ.
1: لكن بخسائر. طبعا بس
0: ده في تينتس مؤذيين، في تينتس ممكن يعملوا دامج للبيت.
1: ده حقيقي، ده حصل.
0: فليه تدخل في المتاهات دي؟ يعني هقول لحضرتك، لو انت مش عايز ريل استيت ايجنت ادخل اونلاين على جوجل، اكتب كده تيننت سكريننج، هتلاقي في سوفت ويرز، في ويب سايتس كتير تساعدك في ده وبتوفر ليك. بس هي الفكره في العقود، هل انت عندك فكره؟
1: طبعا لا، لازم يبقى في طبعا،
0: لانه كل طبعاً. كلمه
1: طيب انا عايزه في سؤال عايزه ارجع ليه للاي دي يو تاني معلش. هو ينفع لو انا بنيت وحده اي دي يو واتيفر في الباك يارد في الجراج واتيفر، ينفع ان انا ابيعها؟
0: والله سؤال عظيم. نعبر في الاسامبلي بيل هي رقم 1033، دي الاستيت اقرتها باي لو، من حقك تبيع الاي دي يو منفصل عن البيت.
1: طب هتاثر على ثمن البيت طبعا.
0: هتاثر، هتاخد جزء من الارض بتاعت البيت. بس تقدر لو انت عايز قرشينتين، مش لازم تبيع البيت كله عشان تاخد. لو انت محتاج 100,000 مثلا، محتاج 200,000، مش محتاج الرقم، مش لازم تبيع البيت كله. لكن ده بالعكس، ده دلوقتي بقى بزنس، الناس بتبني وتبيع.
1: طب بس انا عندي سؤال في الحته دي، نفترض انا عندي وحده في الباك يارد وهبيعها تمام، بس قررت في يوم من الايام ان انا ابيع البيت، هل من حق الراجل اللي قاعد في الاوضه اليونت دي
0: لان ده لط لوحده وده لط لوحده، دي حاجه منفصله ودي حاجه منفصله،
1: ملوش ان هو يدخل في اي حاجه.
0: اللي بيشتري الاي دي يو بيشتري الاي دي يو المساحه دي بس بالارض دي بس.
1: اوكي.
0: ملوش علاقه بالبيت، والبيت بيكون حاجه اسمها بارسل نمبر مختلف، لوت نمبر مختلف، وبياخد رقم مختلف كانه بيت جديد مبني لوحده يعني. في بعض اللندرز بيأفورد اللونز، في بعض اللندرز لا. لسه شغالين فيها، بس هي الاسمبلي بيل ديت 1033 اقرتها الستيتس كاليفورنيا. احنا بنتكلم كل ده على كاليفورنيا عزيزي، اللي انت مش في كاليفورنيا ما تاخدش الكلام ده. احنا بنتكلم على كاليفورنيا، اسال
1: ريليتور يعني مش عندك. كل طبعا لأنه كل ولايه ليها
0: قوانين، كل ستيت كانها دوله منفصله قوانينها مختلفه. بس عايز اقول لك قوانين الريل ستيت والمورجج بتاعنا في جنوب كاليفورنيا مختلف عن شمال كاليفورنيا في نفس الستيت.
1: تخيلي يعني سان فرانسيسكو الحته دي مختلفين
0: في سيستم مختلف عن جنوب كاليفورنيا. تخيلي، فما بالك ستيت تانية. عشان كده عزيزي المشاهد، لو انت بتشوفنا من ولايه تانية اسال ريليتور في المكان بتاعك وكونفيرم الانفورميشن دي، ومش شات جي بي تي تاني، ومش شات جي بي تي. شات جي بي تي بيقول معلومات كتير قوي كارثيه، بالذات حاجه قانونيه، لان اللي بيغذي شات جي بي تي ناس، فلو حط له معلومات غلط انت هتروح.
1: ايوه ده حقيقي،
0: هتروح
1: حقيقي.
0: غلط، فلازم تسال حد مختص.
1: طيب السؤال الاخير، هرجع برضو للسؤال اللي هو الكولكشن كومبانيز دي، ممكن نلاقي فين علشان انا بساعد ناس فعليين؟
0: كولكشن اونلاين، اونلاين شركات كتير قوي
1: يعني. انا اتصل بكولكشن كومبانيز
0: واجيب اوردر باللينز او ايه المبلغ اللي عليه، بيديهم الايفيدنس. شركات بتاخد برسنتج وبتزود المبلغ على المبلغ تاني من الشخص المدان.
1: أوكي.
0: او اللي عليه فلوس، وبتاخد برسنتج من
1: اللي. طيب لكن لازم يكون علشان يلجا لكولكشن كومبانيز لازم يكون عامل قضيه،
0: لازم يبقى ايفيدنس، اثبات، لو
1: اثبات ان هو ما دفعش ومشي من
0: ان هو عليه فلوس. حتى لو كان واخد منك قرشينتين وماضي ورقه عامل اسمه لين، اي حاجه اي حاجه.
1: يعني انا بحاول ان احنا
0: شركه تحصيل، فاكره في مصر كان في شركات تحصيل الاموال؟
1: أيوة،
0: هي الفكره دي.
1: نفس الفكرة.
0: بس
1: نفس
0: قانونا منظمه، وعلى فكره بتزود المبلغ، تاخد يعني بتوصل للتلت.
1: طيب مش بس ماكسيمم 10,000،
0: لا لا لا، بياخدوا تاني من ما هو بيعدوا فرصه، بيعدوا عليه كل ما يتاخر يعد اكتر.
1: اوكي،
0: يزيد.
1: طيب في نهايه حلقتنا عايزك تقول لي احنا دلوقتي، لو انا تشجع على ايه؟ لو انا عايز ابيع واغير البيت واشتري تاني، هل تشجع على ايه دلوقتي ولا نستنى شويه؟ لو انا لا مش عايزه ابيع لكن عايزه اشتري، تشجع دلوقتي ولا استنى كام شهر ولا استنى لما الحرب تخلص؟
0: الحرب دي عامله رعب. لو انت مش مضطر تبيع، انت عايز تبيع ليه؟ عشان تشتري حاجه احسن
1: مثلا؟
0: لا ما هو الفكرة انك هتبيع رخيص هتشتري رخيص.

0: هتبيع غالي هتشتري غالي.
1: اه بس الانترست
0: ما انا هقول دلوقتي، لو انت ما عليكش انترست ريت و يعني دافع كل بيتك كاش وتقدر بالكاش ده تشتري كاش تاني كاش بدون انترست ريت، جو فور ات.
1: بس لكن ان هو يبقى لسه عليه فلوس وبيدفع
0: في ادجستمنت، مهم قوي في ادجستمنت للبروجرامز لللونز، ادجستمنت للانترست ريت من القديمه للجديده. بينفع في بروجرامز
1: يعني لو 3% ينفع ينقل
0: في بروجرامز ثانيه ينفع ينقل موديفيكيشن للانترست ريت مع اللندر. مهم قوي يتكلم مع اللندر بتاعه. بس هو الفكره انت
1: هتبقى بنفس القيمه ولا بتبقى اغلى؟
0: لا بتبقى اقل شويه من السوق بس بيعملوا موديفيكيشن ليها. هي الانترست ريت اللون ده عموما هو عباره عن زي اللون اوفيسر او اللندر ده زي الترزي، بيفصل اللون زي القماشه كده حسب الكواليفيكيشنز بتاعتك. يعني ما فيش حاجه يعني ريستريكتد يعني بالظبط. وبالتالي انت هتنقل عشان تنفست، هتنقل عشان حاجه تستاهل، اوكي جو فور ات. بس لو هتنقل لمجرد النقل وتطلع من حاجه صغيره لارقام كبيره، ولو انت مش محتاج تبيع، لو انت مع يعني انت عندك بيت مش عايز فلوس وعشان تستثمرها وتعمل بيها فلوس اكتر، ما تبيعش دلوقتي. هتاخد بيع وتحط فلوسك في البنك، ما تبيعش، فلوسك هتزيد لوحدها.
1: وأجر.
0: لو معاك فلوس مش لاقي توديها فين، اشتري دلوقتي، ده الوقت.
1: واجر البيت اللي انت فيه.
0: اجر بس مش التيننت دوت، حد تاني ما يكونش قريب الاخ ده.
1: صعب قوي. حد عنده فلوس مش عارف يوديها فين، يعني يجي لي. طيب.
0: في صدقني بنقابل كتير، يعني بنقابل ناس كتير كده.
1: ألفين انا بشكرك جدا، ومعلومات قيمه وحاجات كانت جديده عليا.
0: نفسنا نفيد المشاهدين.
1: وده حقيقي وده الهدف.
0: اشترى او هيشتري.
1: بالظبط، وده الهدف ان المشاهدين يستفيدوا ونكون بنقدم معلومات ممكن ما تكونش متاحه. وفعلا في حاجات كتيره اتقالت النهارده مش افيلبل، يعني مش بنسمع عنها. بس شكرا ليك وشكرا لوقتك.
0: شكرا.
1: اعزائي المشاهدين، اتمنى ان احنا نكون افدناكم، ومهما كان الوقت صعب لكن عندنا معلومات كتيره ممكن تساعدنا ايه القرار اللي احنا ناخده، نبيع، نشتري، نعمل يونت اي دي يو في بيتنا، نستفيد. وفي افكار كتيره قوي بتشجعنا ان احنا نكون بندخل دخل تاني في بيتنا. قبل ما انهي الحلقه بفكركم ان عيد الحصاد في قناه الكارما يوم الاسبوع الجاي يوم الاثنين 4 مايو. فاحنا عايزين نسمع منكم، عايزين نسمع تليفوناتكم واختباراتكم، وكمان تصلوا لنا للوقت اللي جاي. بشكركم جدا لمتابعتكم، ونتقابل في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه.

واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضا يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: معنا اليوم مجموعة من الشباب الحلوين اللي رح يعرفوكم على أسمائهم واحد ورا التاني.
1: تامر،
2: نرمين،
3: زينة،
4: أندرو.
0: أهلا وسهلا فيكم بسؤالين رح نبلش فيهم برنامجنا. تعالوا نبلش بالسؤال الأول. السؤال الأول بيقول الغيرة إنه حد يتمنى يكون عنده اللي أنت عندك، لكن الحسد هو إنه مش بس يكون عنده اللي عندك لكن اللي عندك كمان أنت تخسره. سؤال، لأي مدى بتحس إنه حسد الناس بيأثر على حياتك؟ لو بتقول إنه بيأثر على حياتي أعطيني نسبة 100%، لو بتقول لا حسد الناس ما بيأثر علي وما في شيء اسمه حسد أعطيني نسبة 0%، لو أنت اقتناعك أكتر يميل إنه ما في حسد أعطيني نسبة 25، لو أنت محتار ومحايد أعطيني 50، بس لو أنت بتقول ممكن يكون لا بيأثر أعطيني 75، لو متأكد 100% أعطيني 100%. فكروا معي تعالوا نشوف الأجوبة. تامر محايد، نرمين بتقولي إنه بيأثر الحسد عليكي، لكن دينا وساندرا بتقولوا لا ما بيأثر الحسد. تعالوا نسمع نرمين.
2: يعني حاجات أنا لمستها، يعني ممكن مثلا واحدة تقولي بشرتك جميلة وتحط إيديها كده على وشي، تاني يوم ألاقي فسفوسة قد كده في وشي. ممكن مثلا حد يقولي باي على العربية تلاقيني البست في أي حاجة.
0: فبتحسي يعني، والناس بتعلن لك عن حسدهم وتاني يوم دغري بي.
2: تحصل كتير.
0: طيب بدي اسمع تامر.
1: بصراحة يعني بسمع الناس بيقولوا عن الحسد ان هم بيتأثروا بيه، بس انا ما بحسش وجوده يعني، فيمكن يكون هو موجود ويمكن يكون لا. انا
0: ما... بس انت شخصيا ما لمست؟
1: ما مرتش باي تجربة بيه.
0: اوكي دينا.
5: هو اكيد الحسد انا اسمع انه موجود، بس انا
4: لو حطيت ايدي على وشك حاجه كده يعني مش حاسه.
0: عشان نرمين، فين حمايه ربنا لحياتي لو كل واحد بيحسدني بتصير مصيبه في حياتي؟
2: ما مش في كل حاجه بتحصل، يعني مش لازم لما تحسدني، ممكن كمان ما يحصلش في وقتها، بس هو الحسد موجود. انا اعرف ناس كتير
0: وبيأثر على حياتي.
2: كل حد على حاجه حلوه جدا تلاقيها اتقطعت في نفس الوقت او بعدها بشويه، بعد ما يمشي مثلا من معايا يقول لك شفتي دي كانت لسه بتقولي البلوزه حلوه.

0: عين الناس اللي مش كويسة عنهم.
1: دي تقاليع يعني،
2: هي اعتقاد في نفسهم بس هي مش بتمنع يعني.
0: مش
2: شايفة الناس
0: بتمنع
2: اللي
0: يعني، كل
2: بيعملوها
0: الخرز الأزرق اللي بنباع قاعد في حتى محلات الذهب، بتفننوا مرة مع الذهب ومرة مع الفضة، ومرة بنحط بالعين ومرة بنحط على الباب، ومرة بيكون حد بتفرس، ومرة كل هاي الأمور المفروض إنها بتقيم العين أو بتحفظنا من الحسد. في هيك شيء؟
3: لا لا، الناس عايزة تبيع وخلاص وتعمل أي حاجة، والناس
0: معقول كل
3: بتشتري أي
0: الناس
3: حاجة.
2: هو مثلا بيقولوا لما تشتري عربية جديدة تعلقي فيها حاجة زرقاء كبيرة هي تشد الانتباه، بس طبعا لا يعني مش هقعد أبص على حاجة في العربية ومش سيب العربية، أكيد هبص
1: العربية
3: في شبشب من ورا بيعلقوه مش عارف ايه
0: كمان
3: في من التاكسيات كده.
0: طب يعني انا بشوفه كتير، انا بشوفه تقريبا في ثلاث ارباع السيارات وعلى ثلاث ارباع الابواب تبعت الناس. يعني هل هاي الناس بتفكر، كل هاي الناس بتفكر غلط؟
3: بصي انا اعرف ناس يعني بيجيبوا العين والحاجات دي عشان شكلها حلو، يعني اعرف حد جاب عربيه بس هي كانت زرقاء فلقى بتاع خرز زرقاء كده ومش عارف فيها عين وبتاع، فقال دي ماشيه مع العربيه فجابها. بس
0: وال 99% الباقيين
1: يمكن بيتجنبوا حاجة زي كده، بيقولوا يمكن مثلا يمكن في ده صح بس هو غلط.
0: فاحتياطا مش تحت بيعلق العين.
1: ايوه بالظبط.
0: تامر عندك تفكر؟
4: يعني انا اساسا ما عنديش رأي محدد في الموضوع، وزي ما هما بيقولوا فلنفرض واحد جاب عربية جديدة وجاب خرز زرقاء فيها او ايا كان اللي بيجيبوه عشان يمنعوا الحسد، واول ما جابها العربيه اتخبطت وهي فيها الخرز الزرقاء وفيها اللي هو جابه ده، ده يبقى حسد؟
0: ده هل معناه انه الحدوته الفرس منعت الحسد ولا لا؟ تعالوا نشوف ونعرف اكتر عن موضوع الحسد مع الشخص اللي راح يجاوب لنا السؤال.
5: انا ايه اللي بيحميني؟ ايه الحاجة اللي انا مقتنع بيها اللي حامي حياتي من ايا كان الهجوم عليها، حسد او غيره؟ هل انا اقتناعي ان انا لما البس حاجة زرقاء هو دي الحاجة اللي هتكون حمياني؟ لا طبعا، لازم تكون حمايتي وايماني ان علاقتي بربنا وحماية الله ليا هي اللي حامية عني كل سهام العدو المختلفة. والنقطة التانية، اذا كنت انا بحسد انا مدرك ان انا لما بعمل كده اثره السلبي عليا انا وعلى حياتي ايه، انا كده بسيب نفسي للخطيه من جوايا وبسيب نفسي السكه الشيطان فيها يجي ويقدر يمسك فيا ويكون لي فتح له ثغره يقدر يخش لحياتي ويقيدني فيها. فانا اشجع جدا ان احنا نرمي نفسنا تحت حمايه الله طول الوقت، ونشيل من ذهننا خالص ان انا محتاج احمي نفسي باي تميمة ايا كانت.

0: برنامج كل يومي جديد في جديد
1: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
0: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
1: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
3: مع ان حياتي في الشروق مش حلوه،

هايلة، حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي، ومعاه الشعر هو اللي كتبه عن الحياة، وهو بيأيد كل اللي قدمته شيرين، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: السؤال الثاني بيقول اللبس حرية شخصية وأذواق شخصية بتتنوع من شخص لشخص. السؤال: إلى أي مدى لا تمانع اللبس الملفت كشاب وكبنت؟ إلى أي مدى ما بتمانع إنك تلبسي لبس ملفت للنظر وأنت عارفة إنه الشباب رح يطلعوا عليكي وأنت لابسة تنورة قصيرة أو أنت لابسة أواعي ضيقة أو أنت على البحر لابسة بيكيني؟ والشاب قدي ما بتمانع اللبس الملفت حتى لو كانت أختك هي اللابسة هذا اللبس؟ لو أنت بتقول ما حد إله دخل ومش فارق معك حد، أعطيني نسبة 100%. بس لو أنت بيفرق معك ولو حسيت أنه نظرة الناس ممكن تكون مش ألطف شيء، ممكن ما تلبس هاي الأواعي، أعطيني إجابتك 0%. فكروا معنا، تعالوا نشوف الإجابات. تقريبا كلكم نرمين شوي أنت محايدة، لكن الباقي كله بيقول أنه ما بيفرق معي. يعني تامر ما بيفرق معك لو أختك ماشية بالشارع لابسة ضيق وكله بيطلع عليها؟
1: لا ما يفرق شوي،
0: بغض النظر قدي نظرة الناس يعني بتفصص قاعدة يعني لأنه لبس ملفت للنظر فكل الناس بتطلع.
1: ما هو كل يعني كل مكان ليه لبسه، هي مش معنى كده أنها تفضل مش هتمشي ببيكيني في الشارع.
0: لا مش رح تمشي ببيكيني، بس وهي رايحة على المحل الجراند أو المحل اللي فيه ناس متفتحين لابسة قصير، هي رح تطلع على السيارة ورح تنزل من السيارة وممكن تفوت على السوبر ماركت تاخد شيء. يعني ممكن يصير في لحظات في الشارع حتى وانت واقف على الإشارة، ممكن لو انت لابس البنت كات مثلا أو مفتوح من فوق شوي، طبعا كل الناس رح تطلع. يعني اللبس ما له مكان محدد لأنه انت بتتحرك في البلد عشان تروح للمكان المعين.
1: لا أنا مش ممانع خالص، يعني لو ليا أخت هي حرة تعمل اللي عايزه.
2: اللي عايزه سوين وزو مراتك
1: هتعمل اللي عايزه برضه.
0: اوكي هسمع من دينا.
3: أكيد أنا هلبس اللي أنا عاوزاه، وهو أنا حرة في اللي أنا عاوزاه، يعني اللي أنا عايزة ألبسه، بس مش هلبس اللبس اللي هو
0: مستفز.
3: مستفز أيوة بالظبط، يعني ألبس مش عشان ألفت نظر الناس، بس ألفت الحاجة، يعني ألبس الحاجة اللي أنا مقتنعة أن أنا ألبسها.
0: ما هي كلمة مستفز شوي يعني نسبية، يعني في ناس

0: ماشيين معاك بالشارع، لو انتي لابسة مثلا يعني كات مثلا، او حتى لو لابسة كم شوي قصير، هذا بالنسبة له مستفز. في شخص تاني لا، حتى يكون مستفز لازم يكون عن جد مستفز، فالموضوع نسبي. يعني كلمة مستفز، شو رأيك ساندرا؟
1: يعني انا حاسه ان برضو يعني زي ما تامر بيقول لكل مكان لبسه. يعني انا لو عارفه ان انا نازله في حته او رايحه هعدي على حته فيها ناس مش هتفهم قوي ان انا لابسه، حتى لو مش لازم البس حاجه فظيعه، يعني لابسه حاجه مش كويسه قوي، خلاص لا انا هتجنب الموقف ده. يعني انا مش حابه ان الناس تفضل ماشيه في الشارع تبص عليا، يعني حاجه مستفزه كمان ليا يعني. بس الولاد بيبصوا على اي حاجه عامه،
2: بالظبط، دي
1: الواحد
2: نقطة
1: بيزهق
2: مهمة
1: يعني.
2: قوي. سواء كانوا البنات لابسين لبس
0: محتشم
2: مستفز محتشم، ايا كان اللبس، اللي عايز يبص بيبص، واللي مش عايز يبص ما بيبصش على اي حاجة.
1: فمش فارقة بقى،
0: صح.
1: ألبس اللي يريحني وخلاص.
0: نرمين. لا، هو انا بقول ان انا برضو محايدة ليه، عشان ممكن انا مثلا ابقى لابسة حاجة عريانة شوية، بس هي مش ملفتة فيا، يعني شكلها حلو عليا، مش مبيناني ان انا اوفر. يعني هو في حد ممكن يلبس حاجة عريانة وتبقى باينة عليه اوفر، يعني شكل جسمه مش عارفة ايه، ما ينفعش ان هو يلبس الحاجة دي، مش لايقة عليه. يعني انا ممكن
1: مش
0: ناس
1: عارفة،
0: تلبس، يعني ممكن الموضة تطلع يكون مثلا الموضة عريان كتير،
1: ما هو
0: فتقوم
1: عريان، بس
0: الناس كلها
1: ممكن الموضة
0: رشمة.
1: كده
0: ممكن
1: يبقى كل
0: البس
1: الناس
0: حاجة عريانة وما تبقاش ملفتة فيا، او مش شكلها مستفز، شكلها حلو عليا، مش هتبقى اوفر
2: طب
0: يعني. لكن ممكن
2: فلنفرض
0: حد تاني يلبسها يبقى ايه ده يا عم انت
2: فلنفرض ان شكلها مستفز،
0: لا مش هلبسها قوي يعني،
1: مش
0: غير
1: راح
0: لما ابقى في مكان
1: تلبسها.
0: مستفز يعني. لو الموضة مش لابقة عليكي، لا مش
1: لا
0: هلبسها.
1: اكيد مش هتتلبس يعني.
0: يعني في ناس
1: شوف ايه
0: خلاص
1: اللي لا
0: طلع
1: عليه.
0: الكات نلبس كات بغض النظر
1: لا ما هو مش
0: ده
1: لا
0: حلوين مش
1: لا مش
0: حلوين،
1: هلبسها، ما دام مش
0: فبيكون
1: لايقه عليها
0: الوضع
1: مش
0: مستفز
1: لا.
0: بزيادة. اصل انا بلبس حاجة بتحليني او بتخلي شكلي انا احلى من العادي، فهلبس حاجة توحشني؟ ما البسها ليه بقى يعني؟
1: وبعدين لو مريحة يعني هلبسها يعني، خلاص
0: يعني انتوا
1: ريحة نفسي دي
0: مجمعين
1: طيب.
0: مجمعين انه انا البس as long as انا ما بستفز حد، وطالما انا بروح على المكان الصح ممكن البس
1: بيعجبني
0: ايش ما بدي. طيب تعالوا نشوف موضوع اللبس الضيق، تعالوا نسمع اكتر عن الموضوع.
3: بيتهيألي السؤال الأهم النهاردة وده موجه للبنات، هو ليه عايزة تلبسي كده؟ ليه عايزة تلبسي لبس يكشف جسمك بالشكل ده؟ بيتهيألي الإجابة اللي ممكن كلنا نتفق عليها هو إن أنا ألبس كده علشان أجذب اهتمام الأولاد. بس في مشكلة في الموضوع ده، لما تجذبي اهتمام الأولاد لجسمك فقط، لجسدك فقط، ده في تجاهل لكل حاجة حلوة جواكي في الجوهر بتاعك، في تجاهل لعقلك وقلبك ومواهبك وشخصيتك، يعني كل حاجة حلوة جواكي. بنفس الطريقة الولد اللي بيركز بس على جسم البنت، الولد دون بيبقى مش عايز يعرف أي حاجة غير جسدها، يعني مش عايز يعرف اللي بعد كده، بيبقى شخص سطحي جدا. العلاقة اللي بتكون مبنية على الانجذاب الخارجي دون بتكون علاقة ضعيفة قوي. البنت اللي بتلبس لبس فيه وقار وفيه احترام لنفسها وللناس اللي حواليها بتقدر تجذب الناس ليها عن طريق ذكائها، عن طريق حبها للحياة، حلاوة شخصيتها، وعن طريق كل حاجة حلوة جواها. البنت دي هي بتقدر تجذب عدد اكبر بكتير جدا من الناس، وفي نفس الوقت مش بتضحي باحترام الناس ليها، بل بالعكس الناس بتنجذب ليها وكمان بتحترمها. والاحترام ده بيكون اساس حلو قوي لاي صداقه ولاي علاقه عاطفيه بعد كده.

ربنا بيكلمني ما بقاش عايز ولا يأنب لي ضميري ولا بس يحرك مشاعري فاخد خطوه او اعمل حاجه عشان انفعلت او عشان عايز اسكت ضميري. ربنا بيكلمني بان هو يفتح عينيا واشوف حاجه عمري ما شفتها قبل كده، فاختار اختيارات جديده لاني شفت حاجه جديده. قصه انا يعني بتضايق منها او مؤلمه قوي في كتاب مقدس في العهد الجديد، وهي قصه انتحار يهوذا. في لحظه معينه يهوذا سلم فيها المسيح للحراس، وفي لحظه بعدها بحبه صغيرين بطرس انكر فيها المسيح قدام ناس بسطه والمسيح شافه. بعدها يهوذا لوحده منهار، بطرس لوحده منهار. الاثنين وقعوا، الاثنين عملوا، الاثنين خانوا المسيح، ما عرفوش يبقوا بيحبوه كويس. لكن المصير بتاع الاثنين مختلف. بطرس بقى القديس بطرس، بقى الرسول بطرس، كنايس باسمه، ناس كتير اسمهم بطرس، بيتر، تلاقي ولد صغير اسمه بطرس وبيدلعوه بطوط بيبو ما اعرفش. لكن ما قابلت كام واحد اسمه اسخريوطي، قابلت كام واحد طفل صغير اسمه اسخريوطي فمثلا بيدلعوه يوطي. مفيش كده، اختلفوا عن بعض. الاختلاف، هل في اختلاف ما بينهم علشان واحد انكر والتاني سلم؟ هل الفرق ما بين الخطيتين هو اللي عمل فرق ما بين المصيرين؟ لا، مش ده اللي حصل. الفرق هو ده عمل ايه بعد كده وده عمل ايه بعد كده. يهوذا انتحر بعدها، ده الفرق. بعد تخيل الانتحار حصل ايه. بتخيل يهوذا راكب حمار، سايق الحمار كده، ماسك اللي جام كده، ماسك حبل كده، سايق بيه الحمار ماشي. بعدين وصل حقل كده لقى شجره، بعدين قرر ان هو يقول كلمه الوداع كده، يعني يواجه نفسه. فقال له انا بكرهك، انت ندل، انت خنت احسن واحد في الدنيا، قايين اللي قتل اخوه برقبتك، انت عملت الخطيه اللي مش ممكن تتغفر، انت انتهيت. وراح جاب الحبل فكه من على رقبه الحمار وراح رميه كده فوق الشجره ورابط، بعدين راح دخل رقبته ورابط جامد.

بص كده اخر حاجه خالص، ضيعتني، وراح ضرب الحمار، الحمار طلع ويهوذا وقع مات. احنا اوقات كتيره بنعمل كده، بعيش اقول لنفسي يا ندل يا بوشين يا ضايع، انت اناني، انت اللي عملته ومحدش عمله، انت مش ممكن خطيتك تتغفر. يا ساعتها كان يهوذا يصدق نفسه ويصدق الافكار اللي جواه والمشاعر، كانت صعبه قوي المشاعر والافكار كانها كانت بتنهش فيه، يا يصدق المسيح ومحبه المسيح، يا يصدق ده يصدق ده. واحنا في اوقات كتيره بنقرر ان احنا نصدق افكار جوانا، بنصدق اللي احنا عملناه، بنصدق الوحاشه بتاعتنا. انا لو كنت موجود في الحقل بصراحه ما كنتش اتناقشت مع يهوذا، ما كنتش قلت له يهوذا ده يسوع بيحبك، ده يسوع هيسامحك، ما قلتش، كنت همسك الحمار، لان في لحظات الشخص مش هيقدر يسمعك، كنت همنعه. عايز اقول له ما تصدقش اللي جواك دلوقتي، ما تعيش مصدق انك انت وحش وان خطيتك ما بتغفرش، صدق حب يسوع، صدق قوه يسوع، صدق الغفران اللي في قلب يسوع. انا بشجعك انك انت تصلي تقول يا رب انا مش هعمل زي يهوذا، انا مش هعيش هقتل نفسي، انا هصدقك انك انت تبتدي لي بدايه جديده. اعمل كده، ما تعملش زي يهوذا.

متابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. نحب نقولكم أنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي؟

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطع كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، من المعاملات الرديئه، من النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال واملك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا كلنا نرحب برب المجد اللي في وسطينا ونتجمع حواليه بكل هيبة واحترام ونقول له حاجتنا شديدة إليك، ملناش غيرك ملجأ. الصخر اللي كامل صنيعه سندنا وحدك، إيمانوئيل في وسطنا الآن، إيمانوئيل في وسطنا الآن، إيمانوئيل في وسطنا الآن. المسيح له كل المجد، مخلص العالم، جمعنا كلنا حواليه. نرفع الطلبة إليه، المريض يقول له شفيني، والتعبان يقول له ريحني، والمتضايق يقول له فك ضيقتي، والمظلوم يقول له انصفني. عنده استجابة لكل طلبة. قل له قولي له أوجدني في محضرك، كلمني وعلمني. بيحبنا، بيحبنا كلنا، عايز يباركنا، ايده ممدودة لينا بكل الخيرات. اطلبوا منه بثقة وبإيمان، صانع الخيرات وحده، المعطي السخي ولا يعير. اجمع شتات أفكارنا من العالم يا رب، واحصرنا في شخصك، وجدنا في محضرك. كلنا في حاجة شديدة إليك. صلي صلي كل اللي شايفني واللي سمعني، كلنا في اجتماع كبير على الجبل المقدس مع رب المجد يسوع. يا من باركت في ذلك اليوم، الآن أيضا بارك. يا من كلمت شعبك في ذلك اليوم، الآن أيضا كلم شعبك. يا من تكلمت بالتطويبات، تكلم الآن يا رب بالتطويبات. اعلن مجدك، اعلن مجدك، اعلن مجدك. كلنا في حاجة شديدة إليك يا رب. علمنا ازاي ناخد منك، علمنا ازاي نغتني عند قدميك. زيل الموانع، زيل الموانع اللي منعانا منع البركة عننا، وخلي السلك سكة مفتوحة بيننا وبين نعمتك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد.

Delik. Karama u Mecdelik. Karama u Mecdelik. Nuazzimek ya Rab. منتظرينك تكلمنا، منتظرينك تكلمنا. حدش يعلمنا غيرك ولا يعزينا ويفرحنا غيرك. إلى من نذهب كلام الحياة عندك وحدك. نفتح عيون إيماننا نشوفك في وسطينا، افتح عيون إيماننا نشوفك في وسطينا، واختن ودنا نسمعك تفرحنا وتعزينا. ملناش غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك. كلمه وكلميه، كلنا بنفس واحدة نكلمه. اللي عايز شيء يطلبه منه، سخي سخي في العطاء، كريم في التوزيع، مغبوط عنده العطاء، يحب يدي، عايز يغنينا، عايز يغنينا، عايز يميز أولاده وبناته بالعز بالثقة والإيمان بالفرح بالقوة بالرجاء المبارك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك. كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك. افتح عيون إيماننا نشوفك في وسطينا، افتح عيون إيماننا نشوفك في وسطينا، افتح عيون إيماننا نشوفك في وسطينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. آمين. بنشكر ربنا اللي حفظنا وأتى بنا إلى هذه الساعة، واحنا في محضره عايز اقول في الاول مش كما لقوم عاده، لكن عايزين اولا زي ما صلينا نتوجد بالحق والحقيقه عند قدميه، والحاجه الثانيه نوجد باستحقاق. ايه استحقاق؟ أولا بالنعمة، وثانيا بالغفران. أسيب خطاياي عند قدمي عشان أستحق أن أوجد في محضر. عشان كده أنا وكل اللي سمعني بنسيب خطايانا عند قدميك، ودنا نحوك نسمعك، تعلمنا، ترشدنا، تفرحنا وتعزينا، وتجدد الرجاء فينا. آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة. في واحد كاتب لي رسالة بالإنجليش بيقول: سلام المسيح. My beloved friend Norma told me، يعني قالت لي صديقتي نورما، you and showed me your videos، ورتني بعض الفيديوهات بتاعتك. I can't Arabic، ما اعرفش عربي. لكن اعرف بعض الكلمات عن الرب، واتمنى انك ترانسليت تو انجلش، تترجم للانجليزي. So we can spread the words of Jesus، ممكن ننشر كلمة المسيح. I speak تركي، أنا بتكلم تركي و

سويدي وكانت عربك ما عرفش عربي، بدور في كل مكان على ترجمة مش لاقي لكلام أبونا مكاني. أنا بشكرك وبرحب بيك، وربنا يدبر يا ابني ويتمم مشيئته. كان هيترجم هو، يترجم هو مسؤول عن كلامه وعن عمله. واحد بيقول فضلت تقول النهضة جاية النهضة جاية لحد ما جت الكورونا. فين هي النهضة؟ هي دي النهضة اللي كنت بتتكلم عليها؟ أيوة هي دي النهضة. وقبل ما أكلمك ورد عليك أقول لك، لو اجتمع كل وعاظ العالم وكل خدام العالم عشان يخدموا ويوعظوا ما كانوش هيجيبوا النتيجة اللي جابها الرب بسبب الكورونا. هتقول لي ازاي؟ هقول لك. أنا من خلال العدد القليل من التليفونات اللي استقبلتها أو الكلام اللي سمعته، حسيت وآمنت بالمجد الكبير اللي رب عمله بسبب الكورونا. إزاي؟ يعني مثلا أسمع من غير أنا ما أتكلم ولا أطلب، فلان يقول أنا معترف، أنا بتوب عن الخطايا اللي عملتها طول عمري، والتانية تقول أنا بتوب وأنا بسلم حياتي وأنا بتغير وأنا بستعد. قلت إذا كان من خلال المكالمات الضعيفة القليلة البسيطة حصل الكلام ده، فكم بالحري العالم كله. النهضة اللي حصل، شوف يا ابني، لما بنيجي نعمل نهضة في كنيسة بنقول هنعمل الأسبوع اللي جاي نهضة، ونيجي في آخر النهضة بنعمل ايه؟ بنيجي نقيم النهضة. مثلا يا ترى في ناس تابت، في ناس اتغيرت، في ناس شفيت، الرب عمل معجزات. بنقيم النهضة. ولما نيجي نقيم الكورونا لغاية النهاردة وما نعرفش لغاية امتى، هنلاقي ملايين من البشر، ملايين من البشر، وعلى الأخص المعينين للحياة الأبدية، وأيضا المسيحيين غير التائبين. الحياة اتغيرت، كله جري عند أقدام المسيح. فإن كان هو صوت مرعب زي ما البعض بيقول دلوقتي مكتوب يعني قدامي، لكن هو صوت حب وصوت خلاص وصوت خلاص وصوت تنقية للكنيسة وللمؤمنين. وقلت قبل كده إن ده صوت عشان يصح النايمين، لأن اتقال على الكنيسة كلها نعسنا جميعهن ونمنا، يبقى آن الأوان إن الكنيسة تقوم، وآن الأوان إنها تنور مصابيحها، وآن الأوان إن الكل يهتف ويقول أمين تعالى، ونستقبل رب المجد يسوع بالهتاف والفرح والعزخ. أقول لك مهما كان يحصل ما كانش هيبقى في نهضة زي اللي حصل الآن، نهضة زي اللي حصل الآن. وفي كلام يمكن هنا مكتوب عن الخوف والرعب والبتاع، لكن عايز أكمل الحتة دي وأقول اللي خايف واللي مرعوب تعالوا نحسبها مع بعض. وأنا بتكلم مع نفسي قبل ما أكلم أي حد تاني. ما فيش شك إن كثيرين

مرعوبين وخايفين. لكن هتكلم كلام منطقي، معلش سامحوني فيه. في حد فينا مش هيمشي؟ أكرر تاني الكلام، في حد تاني مش هيمشي؟ في حد تاني مش هيروح؟ كلنا هنروح، كلنا هنروح. امتى؟ كل واحد له لحظة معينة هيروح فيها. هل اللحظة دي هتتغير؟ لا. هتتقدم؟ لا. هتتأخر؟ لا. يبقى أنا هروح وفي لحظة محددة مش هتتغير. يبقى مهما فكرت هقدم ولا أخر؟ لا. أمال أعمل إيه؟ أترمي عليه وأسيب فكري وقلبي عليه وأقول له استلمني، أنت ملك السلام. ومن يوم ما دخلت العالم بالجسد دخل السلام، وسلام على الأرض وسلام في السماء. وأنت اللي وعدت وقلت سلامي أعطيكم، واللي قال عبدك بالروح القدس سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يبقى أنا وإنت وإنتي هنيجي للمسيح له كل المجد، وأقول له أنا خايف، أنا خايف، أنا مضطرب، أنا مفزوع يا رب، خايف. هشاور لي على نقط الضعف، هيقول لي سبب الخوف الحتة دي، حاضر يا رب عالجها، والحتة دي حاضر يا رب عالجها، لغاية ما حياتي يليق بها إني أتمتع بسلام الله الكامل، سلام المسيح شخصيا. وأجي قدام المسيح وأقول له أنت قلت سلامي أعطيكم، سلاما أعطيكم سلامي أترك لكم، سلامك أنت الشخصي. شوفوا لما ربنا يدينا سلامه لا نفكر في كورونا ولا مكرونة ولا بكرة ولا بعده ولا نفكر في حاجة، بل بالعكس يختلف الأمر. وتعالوا ربنا فكرنا بالحتة دي، احنا خايفين نروح. يعني البعض خايف يروح، مع اني هنروح هنروح، لكن نروح يعني ايه؟ كنت بتأمل وقعدت أفكر، لقيت نفسي على مدى السنين ربنا اداني عديد من الترانيم بتتكلم عن ايه؟

على مر السنين ربنا اداني عديد من الترانيم مليانة بالأشواق. بعدين وقفت قدام ربنا كده قلت يا سلام، المفروض يبقى ده حال المؤمن الحقيقي اللي عايش حياة الاستعداد، مش مرعوبين ومفزوعين هنموت. لا، احنا مش هنموت، احنا مش هنموت، احنا رايحين للأبرع جمال من بني البشر. وأقول له شوقني ليك إن كنت مؤمن حقيقي، شوقني ليك أروح قبل ما أروح قلبي وفكري فوق مش هنا، عزلت وقطعت كل الربط باللي هنا، اللي أخذ عقلك. ده كلمة بيقولوها في العالم، بكلم اللي مفزوعين واللي خايفين واللي مضطربين. تعالوا نرجع لأحوالنا ونراجع حساباتنا. ليه أنا خايف؟ لأني غير مستعد. عشان كده تعالوا كلنا قدام ربنا بدموع القلب قبل دموع العين، وأقول له اديني حياة الاستعداد، واملأ قلبي بالشوق، املى قلبي بالشوق، املى بالشوق عشان اشوفك. ما عادش في وقت، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. انا عايز اللي الرنة بتاعت الصوت كده تعزيني. يا ترى بتحب مين من الآباء الرسل أكتر وليه؟ ده سؤال شخصي. أنا بحب كل الآباء الرسل، وربنا يديني نعمة أحب كل أحد. وطبعا الآباء الرسل لهم وضع خاص، وضع خاص، هم اللي عاشوا زمان التجسد كله، هم اللي امتلأوا بالروح، هم اللي انطلقوا فتنوا المسكونة، هم اللي حبوا الرب من كل القلب، وغلبيتهم قدموا حياتهم للمسيح له كل المجد، فكلهم محبوبين وكلهم ليهم مقدارهم. ولو هتسألني يعني ممكن أبص لفلان ولا علان، ممكن من ناحية أعماله، رسالته، شهادته، ما كتبه، ما تركه، ممكن ألاقي مثلا يوحنا الحبيب تلميذ اللي كان يسوع يحبه، يعني هو اللي حب المسيح، لأن المسيح بيحب الكل محبة كاملة، فده غرف من المحبة. واللي كان بيتكي على صدره وهو اللي وقف عند الصليب وهو اللي استأمنه الرب على أمنا العذراء مريم وقال له هو ذا أمك، هو ذا ابنك، وهو اللي شاف الرؤية، هو اللي كتب الإنجيل والثلاث رسائل مثلا. وإن كنت بمجد حاجة فيه مش لشخصه، لكن أمجد عمل الروح القدس فيه وبيه،
عمل الروح القدس.

يحدث فيه وبي، اللي هو في منفاه شاف أعظم رؤية، أعظم رؤية. ربنا يدي حد أن يفك طلاسمها وهو في حال المنفخ، المنفى منفي، لكن الرب رفعه رفعة عجيبة عشان يشوف الرؤية المجيدة. ولو اتكلمت عن الآباء الرسل هتكلم كتير كتير. ايه ده؟ ازاي اقدر اتواصل واقام على طلب صلاة لأبونا مكاري وتوصله ويقراها هو شخصيا؟ واحدة تاني بترد عليها، احنا دايما بنتواصل مع ابونا مكاري شخصيا، اتفضلي ابعتي رقم حضرتك وهنتواصل معاكي. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا ما فهمتوش اللي قريته ده ايه. واحدة اسمها هايدي مجدي مات بتقول ازاي اقدر اتواصل بعد طلب صلاة لأبونا مكاري وتوصله ويقراها هو شخصيا. ردت عليها واحدة اسمها سارة عادل يا هايدي مجدي احنا دايما بنتواصل مع أبونا مكاري شخصيا، اتفضلي ابعتي رقم حضرتك وحنتواصل معاكي. يعني فلانة دي تبعت تليفونها لعلانة دي اللي بتنتهج شخصيتنا. أنا يعني ليه بس ليه الكلام ده؟ ليه؟ ممكن يتقال كلام على لساني أنا ما قلتوش، ممكن يطلع في غلط، يطلع في كذخ، ممكن يجيب الملامة عليا، ممكن يخليني في موضع مسألخ. اللي بتعملوه ده غلط، ده غلط، ده غلط. يمكن ده اللي خلاكوا تعملوا اسمها ايه دي السايت ده ولا اسمه ايه؟ فيسبوك. خدتوا علامة يعني؟ للعلم بيقولوا لي احنا خدنا علامة اللي اسمه ايه فيسبوك بري ايه؟ علي صوتك. تحقق يعني ايه؟ استاجة استاجة فيري فيري فاي فيري فاي I don't know why verify. لأن لقوا كتير جدا عاملين سيتات ولا اسمها ايه باسمي وعمالين يتكلموا مع الناس وياخدوا ويدوا، فاضطروا يعملوا صفحة رسمية بيقولوا أخدنا العلامة الرسمية بتاعتك، وطلعوا الباقي كذابين. يا كذابين يا كذابين. إن كنتوا عايزين أي حاجة تعالوا أنا ممكن أديكم، لكن ما تشوهوش صورتي وتتكلموا بلساني كلام انا ما قلتوش، تعملوا اعمال انا ما عملتهاش. لكن ربنا يسامحكم ويهديكم ويديكم نعمه وبركه. ودي يوم يا ترى باقي كام يوم؟ عايزين يدك تعمل لجل الخدمة تثمر،

واحد بيقول عايز أسأل أبونا مكاري سؤال وأقول له اتفضل. الواحد كل ما يقوم من الخطية يقع فيها، ده أجاجا فقع أجاجا فقع ومش عارف يعمل ايه. ممكن تكون العلاقة مع ربنا حلوة شويخ، بس مازال بيوجع. مازال بيوجع، صوتي طالع، مازال بيوجع. قوم يا مؤمن، قوم يا مؤمن، قوم يا مؤمن. شوف يا ابني، المؤمن دايما راسه مرفوعة، والمسيح له كل المجد بيقول بالروح القدس ارفع رأسك، ارفع رأسك. ومش بس راسه مرفوعة، لكن عينيه نحو السماء، عيوننا نحوك، ليس لنا سواك. إنما لا يمكن المؤمن يتكفي وعينيه تبقى تحت، ده بمعنى إن كل اهتماماته علوية سماوية روحية ربانية فوقانية، ده اهتمامات الإنسان المؤمن. أما إنسان العالم أو إنسان الجسداني تلاقي عينيه مكفية لتحت، كل أمانيه ورغباته أرضية زمنية، فبيبقى مشدود لتحت، يخط خطوة يقع، ساب الشهوة دي يبص الناحية التانية يلاقيها، وهكذا تلاقيه طالع في الطالع والنازل. المؤمن مش كده، المؤمن يقول عنه الكتاب تكون دائما في العلو ولا في الانحطاط، يعني تكون في النمو باستمرار، زي زرعة ربنا أنتم فلاحة الله، كل يوم بتزيد. يعني مثلا حدي لك شيء مهم، احنا بنبتدي مثلا، إنسان ابتدى في الإيمان لسه جديد، وبعدين كان ما بيحبش فلان وده مش نازل له منظوره بتاع، ابتدى الجهاد في إنه إيه يحب، فمحبته تزيد يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، واضع في قدامه هدف، تحب قريبك كنفسك، تحب قريبك كنفسك، وعمال يجاهد عشان يوصل للهدف ده. مش بيرجع يكره تاني، لا، ده بيزيد في المحبة يوم بعد يوم، وهكذا يزيد في الإيمان، يزيد في النعمة، يزيد في الثبات، يزيد يزيد، تلاقي تملي بيزيد. مش اجي اقف اقع، لا، مش هو ده حياة الايمان يا حبيبي. وطبعا بيستخدم الوسائط عشان يزيد كل يوم، تلاقي يواظب في قراءة الكتاب المقدس، يواظب على حالة الصلاة، يواظب على جلسات في دراسة الكتاب، اجتماعات الشهادة للرب، منين ما يتوجد يجيب سيرة المسيح. انسان شغال مع ربنا، شغال مع ربنا. ممكن يكون تاجر في العالم، لكن أصل تجارته مع المسيح، وبيكسب فلوس في العالم، لكن كل هدفه يربح نفوس لحساب المسيح. الهدف اتغير، الهدف اتغير.

مساء الخير يا أبونا مكاري، مساء النور، الرب معاك. وبعدين الرب معاك يا جبار البأس. شكرا، عندي سؤال ونفسي ترد عليه. حاضر،

بالنسبة للرجالة اللي بعيدة عن ربنا وبسبب بعدها عن الرب يسوع بيوتها خربت، يا ساتر، حتى أولادهم طالعين ما يعرفوش أي حاجة عن ربنا يسوع المسيح ولا عن الروح القدس، ولا يعرفوا إن الروح القدس ساكن فيهم، ولا

أي حاجة بسبب حياة أبهاتهم الخربانة. ليهم صورة التقوى ولكن منكرون قوتها. أرجوك وجه رسالة للبيوت المسيحية، لأنها بيوت كتير هلكة بسبب رب البيت خاطي وعايش في الخطية، خاطي وعايش في الخطية. طب انت قلت رب البيت خاطي وعايش في الخطية، قبل ما اجاوب انت ايه؟ انت ايه؟ هل يا ترى بتعوضي النقص والخسارة اللي مسببها الراجل بتاعك؟ ده سؤال ليكي قدام ربنا، سؤال ليكي قدام ربنا. انت بتقول البيت خرب بسببه والعيال ضاعوا بسببه، هل يا ترى انت بتعوضي؟ بتعوضي قايمة بالواجب بتاعك ده المطلوب؟ لكن ارجع واجاوب السؤال، وطبعا مش هتكلم عن الاباء بس، واتكلم عن الاباء والامهات، واتكلم عن كل انسان مسيحي مسؤول عن نفسه وعن اللي حواليه. تخلص نفسك واخرين ايضا، واخرين ايضا. الانسان المسيحي تاجر عايش ايامه على الارض، والتاجر بيربح، بيربح. اولا احنا كاباء وكامهات وكاولاد طلعنا كلنا مولودين من فوق ولاد ربنا، فلازم الاب يعرف والام تعرف والاولاد يعرفوا ان كلنا في البيت ده لينا اب، لينا راس، لينا رئيس، لينا ولي امر، لينا عائل، هو رب المجد يسوع اللي مقيم في وسطينا، صاحب البيت، صاحب البيت اللي لابد اضرب له تعظيم سلام مع كل طلعه شمس وقبل ما انام واغمض عيني، وطول النهار انا في حال الاستعداد، طول النهار انا في حال الاستعداد. لكن ازاي هعيش الحياه دي؟ احنا قلنا تعمدنا اتولدنا من فوق بقينا اولاده، وخدنا بالمسحه المقدسه الروح القدس يعمل فينا عشان نعيش الحياه اللي تشبع قلب الله. لابد الكبار والصغار يكون لنا عشره وعلاقه وملكيه للروح القدس. ولما اتكلم عن الروح القدس عايز اتكلم كتير واتكلم على طول. الروح اللي قال عنه المسيح له كل المجد ذاك يمجدني. وعايز اقول لكل انسان ان مش هنقدر نمجد اسم الملك المسيح الا بعمل الروح القدس فينا وبينا. عمل الروح القدس فينا وبينا، عشان كده لازم ادي فرصة للروح القدس يملكني، يستلم القيادة، وهو اللي يمشيني ويقودني، هو اللي يعمل فيا وبيخ ويعود المجد للملك المسيح ذاك يمجدني. فالأمر بيقول امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح. وكأن ربنا عايز يقول لي ويقول لغيري مش هتقدر تعيش المسيحية الحقيقية والحياة اللي تشبع قلب الله إلا لو انت عشت حياة الملء بالروح القدس، وتتجمل بمواهب الروح، وتبقى شاهد بقوة للملك المسيح ورابح للنفوس بحكمة، وتعمل عمل الرب بقوة. روح الله اللي فرح الرب في قلبك، وتقدر تغني وتقول أحيا لا أنا بل

المسيح يحيا فيا، أعيش الحياة الكريمة، أمجده، أرفع اسمه وأعليه. مش عايش عشان أكل لقمة عيش، مش عايش عشان أجمع قرشين، مش عايش عشان عشان عشان لا، عشان هدف واحد بس. هو قاله في نهاية أيام جسد ورب المجد يسوع، هو حيمشي من الأرض بيقول للآب المبارك: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، أنا مجدتك. الكلمة اللي لابد أقولها أنا ويقولها كل إنسان قبل ما يسيب العالم: عملت له إيه؟ كلمت عنه؟ اشتغلت معاه؟ اشتغلت لحسابه؟ ربحت نفوس لحسابه؟ لمجد اسمه بنيت معاه الملكوت؟ عليت اسمه؟ رفعته؟ افتخرت بيه؟ عملت ايه للملك المسيح؟ ولا عشنا ناكل ونشرب ويوم يجر يوم وعدت الايام ونواجه واقفين قدام ربنا: عملت ايه؟ ما تسمحش، ما تسمحش، لسه قدامنا الفرصة، ندي الفرصة للروح القدس يعمل فينا ويملأ أوانينا، إحنا ولادنا وبناتنا، وبيوتنا تبقى للرب بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، يتسمع صوت الترنيم في بيوتنا، صوت ترنم في خيام الصديقين، الكل يعرف إن هذا البيت كنيسة للرب، كنيسة للرب. الراجل يقوم والست تقوم وننتفض وننتعش، نمتلئ بالروح ونقود ولادنا لحياة الملء والقوة والمجد. أمين. هذا سؤال أنا أختي مريضة بقالها 4 سنين، رجاء إرسال ده لأبونا مكاني حاضر. اسمها مارينا، تعاني من ضيق أسفل الحنجرة والتنفس بصعوبة، والدكاترة ما وصلتش لأي نتائج. بنطلب من ربنا في اجتماع أبونا مكاري، أنا ماليش اجتماع، ده اجتماع رب المجد يسوع، إنه يتمجد ويشفيها. وفي اجتماع 15/5 الجمعة اللي فاتت، يعني حصلت حاجة غريبة أثناء ما انتوا بتصلوا. دبعتين واحنا بنتكلم الأسبوع اللي فات، حصل ايه؟ أختي جسمها واكتفها اترفعوا لفوق، كأن حد مكتف جسدها، لكن روحها كانت بتصلي مع أبونا، لغاية كل روح وكل عمل، وتقطع الرباطات. وانا بصلي تقطع كل الرباطات، انا بصلي امين، وجسدها رجع لطبيعته الغريبة، رجع لطبيعته الغريبة، ان كل من شغل صلاة لأبونا بيحصل ان جسدها يحصل كده، وما يتفكش غير لما أبونا يصرف الصلاة. احنا محتاجين إرشاد قدسك يا أبونا، من أجل محبتك لرب المجد. أختي استحملت ألم وتعب كتير، قلنا في الاجتماع اللي جاي نعمل إيه؟ هقول في الاجتماع ده باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة في جسد مارينا وفي كل جسد قدامي أن تغادر الجسد وتعود إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. بس ما تنسوش كلكم تعيشوا حياة التوبة، التوبة الحقيقية. أمين. مساء الخير يا أستاذ، مساء النور. ابنك فلان من الغردقة
ما مع

أنا إناء مختار، هل يقصد الاستشهاد أو الخدمة؟ ولا الاستشهاد ولا الخدمة، إناء مختار. أما بيقول عننا إحنا المختارين من قبل تأسيس العالم، يعني إيه؟ يمكن البعض يفكر ان في ناس مختارة وناس مش مختارة. لا، شوف يعني ايه مختار. يقول الذين سبق فعينهم، سبق فعرفهم فهؤلاء عينهم ايضا، الذين سبق فعرفهم فهؤلاء عينهم ايضا. يبقى الذين سبق ايه؟ فعرفهم، ناس معروفين، فهؤلاء عينهم أيضا، كتب أساميهم، عرفهم، كتب أساميهم. والذين عينهم ده من قبل تأسيس العالم، فهؤلاء دعاهم أيضا. إمتى؟ لما جم في العالم قالوا تعالى يا فلان انت ليا، اسمك مكتوب، تعالى يا فلانة انت اسم، دعاهم أيضا. والذين دعاهم فهؤلاء مجدهم أيضا. واللي عينهم دول ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. حاول تاني. يبقى ناس سبق فعرفهم، معروفين سابقا من قبل تأسيس العالم، أهم دول المختارين سابقا من قبل تأسيس العالم. طب هتقول لي ما يبقوا مختارين لأن عرفهم أهو؟ لا، عرفهم ان فلان ده لما هيتوجد في ارض الغربة هيقبل المسيح ويؤمن. ربنا ما يتدخلش في ارادة الانسان، خلق الانسان حر مريد وعرض عليه الايمان، فعرف ان فلان ده هيقبل الايمان فكتب اسمه، فلان ده مش هيقبل الايمان ما كتبش اسمه. فالذين سبق فعرفهم سبق ايه؟ فعينهم. والذين عينهم فهؤلاء دعاهم أيضا. دعاهم لما جم هنا في العالم، وبعدين اللي دعاهم مجدهم. يبقى إذن المختارين دول ناس معروفين من قبل تأسيس العالم. لكن أرجع وأقول لينا وإحنا موجودين دلوقتي، إحنا المخلوق الوحيد الحر المريد. يعني أنا عندي حرية إرادة. الرب يقول جعلت قدامك طريقين فاختار طريق الحياة. اختار، أنت حر. طب رب ما تمشيني أنت؟ قال لا. ما تفرض علي أنت؟ قال لا. أنا اديتك إرادة، بحترم إرادتك. طب ادخل قلبي؟ لا، أنا ممكن أقف وأخبط، لما تفتح لي أدخل. ده ربنا له المجد كله يقول أنا ما أدخلش غير لما تفتح لي الباب. عشان كده فيش حاجة اسمها ربنا اختار ده وساب ده، لا. مختارين يعني معروفين من قبل تأسيس العالم، معروفين من قبل تأسيس العالم. ممكن واحد يقول زي ما واحد سألني مرة، قال لي مدام معينين ومكتوبين يبقى لو أنا مش مكتوب مهما عملت لو قدت صوابع شمس شمع يبقى هالك هالك، ولو أنا اسمي مكتوب هقطع السمكة وذيلها برضو هيجيبني. ايه رأيك؟ ده واحد بيسألني مع أنه إنسان متعلم. قلت له طيب اسم مكتوب أو مش مكتوب دي مين اللي عملها؟ ده ربنا من قبل تأسيس العالم. أنت تعرف حاجة عنها؟ قال لا. ليك إرادة فيها؟ قال لا. تقدر تتدخل في الأمر ده؟ لا. أنت في حالك هنا على قد اللي اداهولك ربنا تتصرف.
قال لك جعلت قدامك طريقين، طريق الحياة وطريق

طريق الموت فاختار طريق الحياة. أنت كإنسان عاقل وحر مريد تمشي في أنهي سكة؟ طريق الحياة بس. إنما ما تتطولش على ربنا وتقول إن كان عيني يبقى مش عارف إيه ويجيبني. لا لا لا لا، مش كده كده.

واحد بيقول انا حاسس ان ربنا بعيد قوي عني. يا ولد يا ولد، لو بيت اقول يا رب يسوع برضه بعيد عني. ايوه انا خاطي قوي، انا ما فيش حاجه ما عملتهاش، بس عايزك يا ابونا تصلي لي اني اتوب وارجع لربنا يسوع المسيح. انت قلت لو قعدت العمر كله تقول يا رب، ربنا مش هيسمع الا من خلال يسوع المسيح. انا بقول يا رب يا يسوع على طول. ده حتة تاني، خليها دي سؤال تاني. حاسس ان ربنا بعيد قوي عني. انا عايز اسالك واسال كل واحد، المسيح اسمه ايه؟ من اسمائه اسمه ايه؟ عمانوئيل. اسمه ايه؟ عمانوئيل. عمانوئيل يعني ايه؟ يعني شاند فيخ، لازق فيخ. بيقولها سليمان في الامثال، المحب الالزق من الاخ، حبيبي ولازق فيخ. خلينا فين العز ده كله؟

ليا حبيبي ولازق فيا. يا ابني عايز اقول لنفسي واقول لكل نفس، المسيح له كل المجد من حبه العظيم الفائق نزل لينا هنا في صورة الناس بلا خطيه وشال شيلتنا وتلزق فينا وتلزق فينا. عارف يعني ايه كلمة تتلزق فيخ؟ مسيحي خلي حبيبي، مسيحي خلي وزي ضلي مش بيفارقني عاية تملي، مسيحي خلي وزي ضلي مش بيفارقني.

مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوط بيا مصدر عزايا، مسيح معايا وكمان جوايا.

العز كله معاك، العز كله معاك، العز كله معاك، العز كله معاك، العز كله كله معاك، العز كله كله معاك، العز كله كله معاك، احفظني احفظني في رضاك، العز كله كله معاك، احفظني ربي احفظني في رضاك. حبيبي معايا وكمان جوايا، تعالوا نعيش مع المسيح، صدقوني يرفعنا لفوق، فوق الجسد، فوق العالم، فوق التعب والمخاوف، فوق الحسابات البشرية، فوق 1+1=2، تعالوا نعيش معها، يمتعنا بسلامه الكامل، سلامه العجيب، يبدد المخاوف، يبدد المخاوف، يستعلن فينا هو رجاء المجد، هو رجاء المجد. أرجع لسؤالك، أنا بعدت عنه، أنت بتقول ربنا بعيد أوي عني، وأنا بقول لك يا ابني المسيح لازق فينا، مش بيفارقنا ولا لحظة ولا طرفة عين، لكن خطايانا بتحرمنا من محضره كأنه مش موجود. يقول خطاياكم صارت فاصلا بيني وبينكم وحجبت وجه الرب عنكم. الخطية تتشال، الخطية أعيش في محضره، أتمتع بمجده وعظمته، وعيش السماء على الأرض، وعيش السماء على الأرض، أعيش السماء على الأرض. فعايز أقول لك وأقول لكل إنسان، المسيح لازق فينا مش بيفارقنا، نرجع نتمتع بيه، نتوب عن الخطية، هنستمتع بمحضره، بأمجاده، بقوته، بفرحه. آمين.

واحد بيقول أرجو قدسك تصلي من أجلي وتحللني، لأن حلفت بربنا في موقف معين بس مش كذب، لكن ربنا عاقبني وتعبان.

انا خلي ربنا يغفر لي وشكرا. حلفت بس مش كذب، حلفت بس مش كذب. في الصعيد يقولوا ايه، كذبون ولا صدقون؟ لا تحلف لا كذبون ولا صدقون، ده لاتيني. يعني لا تحلف، ممكن يقول له طب احلف، يحلف. اقول الحق، اقول الحق. بالمناسبة دي في المحاكم لما يروح واحد شاهد فبيقولوا اني يقول له القاضي احلف اني اقول الحق. فواحد من المباركين الله يرحمه كان معانا زمان، وبعدين كان انسان حلو خادم، فبيقول كان عندي تاني يوم شهادة في المحكمة، فبالليل بصلي بقول له يا رب انت قلت لا تحلفوا البتة، وانا بكرة رايح المحكمة والقاضي ضروري هيقول لي احلف، فتصرف انت، ايه رأيكم؟ راح المحكمة، وقف قدام القاضي، والقاضي نسي وما سألوش وما قالوش احلف. دي حاجة احنا عصرناها بنفسنا. لما ربنا يقول لا تحلفوا البتة لا بالسماء ولا بالأرض بل يكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير، ده يقول مرة تاني قبل كل شيء لا تحلفوا البت ايدك، واضم ليها جنبها الشتيمة، لا شتامون يرثون ملكوت الله. بقول الكلمتين دول الناس اللي عايشين الخطية ويشربون الإثم كالماء، ولو جينا سألنا حد يا فلان في خطية، الشتيمة والكذب يا ابونا والحلفة خطايا العادية، خطايا العادية، الكذب والشتيمة، كذب والشتيمة، جميع الكذبة مصيبهم البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، جميع الكذبة مصيبهم البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. يبقى يا بنتي ما فيش حاجة اسمها حلفان كذب ولا حلفان حقيقة، لا، لا تحلفوا البتة، لا تحلفوا البتة.

لو ينفع تكلمني عن ازاي ايماننا يزيد بالمسيح يسوع. انا بغلط كتير جدا وبحاول اقرب من ربنا وحاسس اني ما استحقش اصلي، اعمل ايه عشان ارجع للنعمه وحياتي تتحسن؟ ازاي ايماننا يزيد بالمسيح يسوع؟ ايماننا يزيد. لو بصينا حوالينا يا ابني لكل شيء، لكل شيء، لو احنا مخلصين هتلاقي يرفع عيون ايماننا للمسيح وللمجد وللأبدية وللأبدية. هتلاقي الله ممكن يعلن لينا إعلانات كتير تزود إيماننا ويفتح عيون إيماننا، يفتح عيون إيماننا على أمور ممكن تثبتني، تثبتني وتثبت الإيمان في قلبي وتحصرني في المسيح وتلزقني فيه، تلزقني فيه. منين ما امشي الاقي اشارات وعلامات، وممكن حتى ممكن اعلانات الله يتكلم ويعلن عن نفسه وعن مجيئه، وحاجات كتير ممكن حوالينا تمجد

اسم الملك المسيح. حاسس اني مستحيل، ما في حدش يستاهل يا ابني. بحاول اقرب من ربنا، ربنا معاك وجنبك.

واحدة بتقول أنا حاسة إني تعبانة، مش عايزة أي حاجة تربطني بالجسد، وأشواق قلبي إني أسافر السنة. أنا متجوزة وعندي بنتين، بس بجد مشتاقة جدا للانطلاق. الله، لدرجة إني بطلب من ربنا بالدموع وبقول له خلاص مش قادرة أعيش في العالم الشهواني ده. هل دي خطية ولا ده طلب خير؟ برجاء الرد اليوم وربنا هو التعب محبتكم. الله يشفيك. بتقول مريضة، أجمل شيء في حياة المؤمن زي ما ابتديت واتكلمت انه الانسان يعيش حياة الاستعداد وقلبه يتملي بالاشواق. شوقني ليك، املاني بالاشواق، امتى هتيجي؟ تعالى اوام. راكب الغمام ساعتها اطير لك وانا فرحان. الإنسان المستعد قلبه مليان بالشوق، لكن الإنسان غير المستعد يبقى قلبه مليان بالمخاوف والرعب. لو جت السيرة دي والفضنا من السيرة دي عشان كده يبقى خايف، لكن حياة الاستعداد تطرح الخوف إلى خارج. ودي إنسانة مليانة بالأشواق، عايزة تروح. مثلا ما أحلى وما أجمل إن الإنسان يبقى عيون إيمانه مرفوعة لفوق ومترقب اللحظة اللي حينطلق فيها ويقول له ملاني بالأشواق، أنا متعلق بيك، ما تيجي أنا مستنيك.

أنا مش فاهم سؤالك، هل سبب الكورونا فشل وحدة الكنيسة؟ لإحياء المؤمنين في مجيئه الثاني، لاختطاف

كفاية أسئلة، كفاية أسئلة، هقول شوية حاجات وانتم كان عندكم حاجات تقولوها.

أنا اسمي أحمد عبد الحميد، من قرية كذا، مركز كذا، محافظة كذا. كنت أعمل في السياحة، ونظرا لظروف كورونا نزلت لقريتي في الصعيد. شعرت بآلام في الكبد فذهبت إلى الطبيب وعملت تحاليل وأشعات، فقالوا لي إنها وحمة على الكبد. عملت تحاليل أخرى فتبين لينا إنه ورم سرطاني خبيث، وكانت حالتي النفسية مدمرة نهائيا، وكل الأسرة معايا. سمعت جارتنا آمل حنة، وهي الجارة الوحيدة المسيحية في هذا الشارع، فربطنا بها علاقة محبة كبيرة جدا، وبكل جيران الشارع. سمعت بهذه الأحداث، فوضعت كوب مية قدام التلفزيون في اجتماع المرقصية، وصلت بأمانة وجات وطلبت مني إني أشرب من هذا الماء وأقول عبارة يا رب يسوع المسيح اشفيني. وأنا بشرب وكمان أرشم مكان الكبد بالماء وأقول يا رب يسوع المسيح اشفيني. وبالفعل عملت كده زي ما قالت لي وبإيمان، وعملنا التحاليل وسافرت التحاليل إلى القاهرة، وجات النتيجة إني لا أورام ولا يوجد أي شيء. فأنا بشكر ربنا وبشكرك يا أبونا أنا خدام، وبشكر جارتنا الجميلة أمل يوحنا أمام أمل حنة، وربنا يديم المحبة بينا. يا سلام، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، أعطي لاسمك مجدا. ابننا اسمه يوسف، سنه 5 سنين، وقع من على السلم من الدور الرابع لحد الدور الثالث، كنا فاقدين الأمل. كل الدكاترة كانت بتقول ده لو قام لازم معجزة. في الاجتماع كنت بحضر الإعادة يوم الحد، أبونا في نهاية الوعظة كان بيقول اللي تحصل معاه معجزة يبعتها، قالها مرتين كأني بوجه الكلام ليا أنا. أخدت إزازة المية وأنا في بيتنا أو ابن خالتي في العناية المركزة، اتشفعت بالبابا كرولوس وأبونا مينا والاجتماع، قلت يا رب اشفي يوسف ورجع بيته، ارجع بيته بالسلامة. الحمد لله يوسف رجع اليوم يوم الأربعاء بسلامة، وشكرا للرب يسوع وحده. مش عايز اطول في حاجات كتير. حاضر، انتوا عندكم حاجات كتير. انا بنت الرب من امريكا، سيدة متزوجة، عندي ولدين، اصبت بفيروس كورونا. انا واولادي اتعدوا مني، وانا دايما بشاهد الاجتماع كل يوم جمعة قدام التلفزيون، وحط إزازة مية، صليت قدام الاجتماع إنه ربنا يشفيني أنا وأولادي، ويبعد هذا الفيروس عن زوجي، لأن زوجي كان عامل عملية قلب مفتوح وأنا كنت خايفة جدا عليه. وفعلا ببركة صلاة الاجتماع شفيت أنا وأولادي، ومر علينا وكأنه دور برد. أما زوجي فلم يصب بفيروس كورونا على الإطلاق، هو بصحة جيدة. وبصراحة يا أبونا كل مرة أقف أصلي قدام هذا الاجتماع وأطلب أي شيء من رب المجد يستجيب في الحال. أشكر رب المجد يسوع. نعم نعم نعم نعم. نعمة وسلام من ربنا يسوع المسيح إلى أبونا المحبوب. أشكر رب يسوع المسيح في يوم 8/5 قدسك قلت في آخر الاجتماع أنك هتصلي للمرضى أولا، وبعد كده قربت راسي من التلفزيون.

التلفزيون وقلت جوايا أقرب من الصليب اللي في إيد أبونا مكاري، وعندي إيمان باسم ربي ومخلص يسوع المسيح إنه يشفيني، وفعلا ربنا اتمجد وشفاني. حطت الصليب على شاشة التلفزيون. هو شاشة التلفزيون بتشفي؟ طب افرض كان في الشاشة دي واحدة رقاصة. هو أثناء الاجتماع بيبقى في رقاصة يا ابني؟ الله يرحمك، الله يرحمك. أقرأ الحاجتين دول آخر حاجة، حاجات كتير قوي. أنا بنتك من الصعيد ببركة ربنا يسوع المسيح وبركة الاجتماع، عمل معانا وخصوصا مع زوجي معجزة عظيمة، أنقذه من سجن مؤكد. إن زوجي خروف ضال، إنه في يوم الجمعة الموافق 31 يناير كان معاد البث المباشر للاجتماع، إن في هذا اليوم ذهب زوجي وجلس على القهوة، وإنه في ذلك التوقيت جات حملة من الشرطة لتفتيش المواطنين الجالسين على القهوة، وعند تفتيش زوجي وجدوا معاه قطعة صغيرة من المخدر، وأنا كنت ما زلت أشاهد الاجتماع. فجه رن جرس المنزل وأبلغوني بأنه تم إلقاء القبض على زوجي في تهمة حيازة مخدرات. وبعد سماع هذا الخبر أسرعت إلى أختي وهي تسكن بجواري في الشارع الخلفي، وبالصدفة وجدت أبي وأهلي هناك، فأبلغتهم بالخبر وأنا في حالة انهيار. بدأنا كلنا نصلي أمام الاجتماع، لكن أنا أصريت أني أذهب إلى منزلي مرة أخرى حتى لا ينقطع منه صوت الاجتماع. وبالفعل ذهبت إلى المنزل، كملت الاجتماع بالمنزل، وبعد انتهاء الاجتماع أخذت من المية الموضوعة أمام الاجتماع، رحت للبلكونة ورشيت المية في اتجاه المركز، وشربت أيضا من المية نيابة عن زوجي. وأنا كنت بتابع التحقيقات اللي تحصل مع جوزي من خلال التليفون، كانوا يقولوا إنه يحتاج إلى معجزة حتى يخرج من هذه القضية، لكن ببركة ربنا يسوع المسيح أولا وأخيرا وبركة الاجتماع تمجد الله معه وخرج في نفس اليوم فجرا. وبعد هذه الأحداث رجع وتاب واعترف وتناول. هو ده المهم، أنا قريت المعجزة عشان الكلمتين دول، رجع وتاب واعترف وتناول. أنا اسمي فلان من محافظة كازخ، حصلت معايا معجزة بتاريخ 8/5، كنت عاني من الضغط، رحت لأكثر من طبيب وكان ضغطي عالي جدا، وصل ل 180 على 100، والطبيب قال لي يجب أنك تاخد علاج وإلا سوف يؤثر معاك على الكلية ومضاعفاته سيئة جدا. استمر مع الضغط المرتفع حوالي أسبوعين ومنزلش بالرغم من اتباع الأكل الصحة وشرب عصير الدوم والكركديه وغيره من المشروبات اللي بتعمل خفض الضغط. كنت أذهب من يوم لآخر إلى الصيدلية لقياس الضغط وكان مرتفع كما هو، قررت أني أخذ العلاج لأن لا يوجد حل أمامي غير ذلك. وفي ذلك اليوم أمي قالت لي ما تاخدش واذهب إلى طبيب آخر، لما أكون أعلم أنها كانت تنتظر الاجتماع لتصلي. وبالفعل أمي ظلت تبكي طوال الاجتماع وتصلي من أجلي بدون علمي. وبأمانة تاني في نفس الوقت الاجتماع شغال فيه أنا كنت مرة بقيس الضغط كالعادة ولقيته 120/80، واستغربت جدا. طلبت من الطبيب القياس مرة تانية وبالفعل كانت النتيجة كما هي 120/80. لم أريد أن أخبر أمي، قلت لنفسي هذهب إلى الصيدلية أخرى. ذهبت إلى صيدلية أخرى وجدت القياس معتدل 120/80.
مع أن هذا اليوم لم أفعل أي شيء لكي أخفض الضغط،

0: أخيرا رحت لأمي قلت لها أنا خفيت من الضغط، فاعترفت لي إنها صلت أمام السيد المسيح وبكت بحرقة أثناء الاجتماع. وبجد المعجزة دي حصلت معايا، وأنا بشكر ربنا وبشكر الاجتماع وبشكر أمي. اتفضلوا.
1: ازيك يا ابونا مكاري؟ انا كنت كان عندي مشكله في الحمل، وحصل الحمد لله حمل، قعدت فتره 5 سنين ما يحصلش حمل بعد بنتي الاولانيه، وظهر ان انا عندي التصاقات في الحوض وعملت منظار وكده، وبرده جيت الاجتماع بتاع حضرتك وصليت ان ربنا يرضيني بطفل تاني وكده، والحمد لله حصل. بس قبل ان هو يحصل حمل يعني، فحلمت بحضرتك ان انت جيت لي واخدت مني كيسة عيش متكسرة كده، وقلت لي ما تاكليش عيش متكسر، كل الرغيف كامل وربنا هيرضيكي وهتجيبي كراس، هتسمي كراس. فانا كنت عايزة بس اعرف لو سميت اسم غير كراس هل ده غلط ولا ايه؟ وبعدين انا كنت نادرة للاجتماع اللي حضرتك بتصلي فيه في الكنيسة اللي بتصلي فيها، وبرضو كنت برضو اول كام شهر في الحمل كنت ممنوعة من الحركة وكده، فدلوقتي برضو جه موضوع الكورونا، فبصراحة مش عارفة احط النادرة فين. وبرضو موضوع الكورونا ده مقلقني، محدش ضمن عمره، فما كنتش عارفة احطه في انهي كنيسة ولا اعمل ايه. وموضوع النادرة برضو ارجوك يا ابونا ترد علي لو شفت الرسالة بتاعتي.
2: انا ام مينا من كومومبو محافظة اسوان. حصلت معجزة مع ابني يوم 8/5. ابني من يوم 24/4 كان الضغط عنده 185/100، وراح كشف عند الدكتور، عمل تحاليل قال لازم تاخد علاج الضغط. لغاية يوم 8/5 حطيت مية قدام التلفزيون وصليت وبكيت وربنا تمجد، وراح قاس الضغط 120/80. وانا اشكر ربنا واشكر السيد المسيح واشكرك يا ابونا.
3: قبل الايادي يا ابي، انا بنتك كريستين من القاهرة. انا متجوزة، كان بقالي اكتر من سنتين، يعني سنتين تلاتة كده، وربنا ما ادانيش حمل. فمرة كنت بسمع البرنامج يعني وكده، كان في واحدة بعت نفس الرسالة وكانت بتقول اللي هي ربنا ما ادهاش، وكان نفس يعني كانت اسمها كريستين برضو، كانت لها سنتين، فحماتي كانت بتقول يا رب زي ما دي. وبعد ما خلص الاجتماع خدت المية وشربت من المية، حسيت في نغزة كده بسيطة في بطني، وبعد كده حسيت في حاجة نزلت مني يعني حاجة كده ما عرفش ايه هي. بعديها كده بعشرين يوم عملت تحليل، والحمد لله دلوقتي انا حامل. بشكرك وبشكر الاجتماع، ويا رب يديم كهنوتك يا ابي سنين طويلة. شكرا.
4: مساء الخير يا جود سجونة. انا من سوهاج. انا حصلت معايا معجزات كثيرة في حياتي، علشان وقتك الضيق انا هختار منهم واحدة بس. ابني عمره 1.5 سنة، كان كل ما يقع في مكان ولا يتحرك يغمى عليه، فكبر وجات مواعيد يدخل الحضانة. عمته قالت لي لازم توديه للدكتور مخ واعصاب، علشان لو وضع هناك مش هيلاقي حد يحوشه. فانا قلت في نفسي يعني، قلت انا مش هوديه لاي دكتور، لأن يسوع المسيح هو الدكتور الحقيقي. في أثناء الاجتماع ما هو شغال أخذت من المية ورشيت عليه وقلت باسم يسوع المسيح يشفي، ومن وقته وهو خلاص ما رجعتلوش الحاجة دي تاني، وأشكر يسوع المسيح.
5: أنا اسمي ديميانا، متجوزة بقالي 3 سنين وما كانش حصل حمل، ورحت لدكاترة كتير أنا وجوزي وما كانش في أي نتيجة. وجيت شهر 1 صليت مع الاجتماع، كان اجتماع ابونا مكاري شغال، صليت وكنت ماسكه المايه في ايدي وقلت يا رب بشفاعة الاجتماع وشفاعة ابونا مكاري يحصل حمل الشهر الجاي، ودي تكون اخر بيروت ليا.

0: وفعلا شهر 2 على طول عرفت ان انا حامل، وبركة الاجتماع وبركة ابونا مكاري ونشكر ربنا، وانا دلوقتي حامل وطالبة صلاة ان ربنا يكمل لي بخير.
1: سلام يا أبي عقب الأيادي، أنا بتكلم عشان أشهد المسيح. أنا بعت من كام أسبوع إن والدتي تعبانة جدا، عندها مشاكل في الكبد والمرارة والقلب، لدرجة إنها كانت بتنام ما بتصحاش كم فترة كبيرة. بس نشكر ربنا، صلينا قدام الاجتماع وشربنا مية الاجتماع، وهي شربت مية الاجتماع، حتى كانت بتشرب بيها الدواء. والحمد لله اتمجدت، ربنا اتمجد وخفت وبقت كويسة جدا. واذكرنا في صلواتك يا أبي، وربنا يبارك فيك وفي خدمتك.
2: بس كفاية، اعطوا مجدا للملك المسيح. افرحي يا نفسي هللويا، احباب قد جاء يوم العرس وعرسنا على السحاب.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنتكلم بعنوان الله محبة، وبنتكلم في ثلاث جوانب. جانب الأولاني الله أحبنا، ربنا بيحبنا، والجانب الثاني نحن نحبه، والجانب الثالث نحب بعضنا بعضا. الله بيحبنا، احنا نحبه ونحب بعض. ده الموضوع اللي بنتكلم فيه لغاية دلوقتي. بنتكلم عن الله بيحبنا، وعايز اقول لما اقول الله بيحبنا يعني بيحب كل احد، كل أحد. فكل إنسان محبوب من ربنا جدا، بس بشرط إن الإنسان مفيش حاجة تمنع إن توصل محبته ليه. ربنا بيحب الكل، بس فلان ده بيتمتع بمحبة ربنا، وفلان ده محروم من محبة ربنا ليه. الله بيحب الجميع، بس محبته توصل من خلال طريق. ايه هو الطريق؟ يسوع المسيح. مفيش الايمان بيسوع المسيح، مفيش الايمان بيسوع المسيح يبقى فلان ما يتمتعش بمحبة ربنا، ولا يمتاز بمحبة ربنا، ولا له علاقة بربنا، ولا ربنا يسمع صوته، ولا ربنا يسمع صوته. يبقى من خلال الطريق توصل المحبة للإنسان. ما فيش الطريق ده يبقى ما فيش محبة، لكن الله بيحب الكل. فاحنا اتكلمنا عن الحب الأعظم. انظروا أية محبة أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائي، لأجل أحبائي. والمسيح له كل المجد، مش بس وضع نفسه لأجل أحبائه، ده وضع نفسه لأجل أعدائه ولأجل الخطاة ولأجل الأشرار. كلمنا عن الحب الأعظم،

وبعدين اتكلمنا عن محبة المسيح الفائقة، محبة المسيح الفائقة زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، وقلنا وأنتم الآن متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيع أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. كلمنا عن المحبة الفائقة المعرفة واللي من خلالها بقينا أولاد وبقينا بتوع ربنا ومملوكين لربنا وبقينا اللي من خلال. النهاردة هنختم الحتة دي، الله بيحبنا محبة أبدية. يكتب الروح القدس بلسان أرميا النبي، قل تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك. طبعا الكلام موجه لعذراء إسرائيل لكن موجه إلى كل نفس في كل جيل. محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. محبة أبدية، يبقى هتكلم النهاردة كلمتين عن المحبة الأبدية. ممكن إنسان يغلط ليه؟ ما ربنا ما بيحبنيش، أو كان بيحبني، أو كان بيحبني، أو كان بيحبني. ده ما ينطبقش على ربنا. ربنا بيحب محبة أبدية، أبدية يعني دائمة كاملة لا تتغير، كاملة لا تتغير ودائمة لا تتوقف. محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، يعني أبواب المراحم مفتوحة على الدوام. محبة أبدية أبواب المراحم يعني إيه؟ يعني أحضان ربنا، أحضان لحضنه الدافي، لحضنك الدافي ضممتني، الأذرع الأبدية حملتني. لما تيجي يعني نبقى نقولها، أدمت لك الرحمة. أبواب المراحم والأحضان مفتوحة على الدوام لا تتغير. بيقول مرة في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. بيتكلم عن الشعب اللي كان مختار والمحبوب عند ربنا اللي كان معزز، وطبعا الشعب هو بنفسه بأعماله صار مرفوض. المسيح له كل المجد، ربنا يقول بمحبته ورأفته وفكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام. حملهم يعني إيه؟ يعني خدهم في حضنه، خدهم في حضنه، حملهم كل الأيام القديمة. شوف تصور معايا كده إزاي ربنا بيعامل الإنسان، وممكن الإنسان حتى في غيه وفي بعده عن ربنا، لكن لما يجي يرجع لربنا هل يا ترى بيعامله ازاي؟ بيعنفه ويوبخه بيقول له ليه عملت كده؟ لا لا لا لا لا، ده الولد اللي قال لأدبه اقول للناس اللي مش عارفين المثل، ربنا بيدي مثل بيقول انسان كان له ابنين، عنده ولدين، وجاله الصغير وقال له اديني القسم اللي يصيبني مع ان ابوه عايش، يعني موت ابوه بالحياه، لكن ابوه لاني خلق الانسان حر فبيقول قسم معيشته لانه عنده ولدين، قسم بين الاثنين واداله نصيبه.

خد نصيبه ايه ومشي، راح فين؟ بيقول راح الكرة البعيدة، يعني بعد عن ابوه وبيته. وهناك طبعا زمايل الشر والخطية، ضيع ماله بعيش مسرف، المراس اللي خده ضيعه ابتدى يحتاج،

مين يديله؟ محدش. عايز يشتغل؟ مفيش شغل. رضي واحد يقبله يرعى الخنازير، وطبعا دي شغلانه مرفوضه في الوقت ده، والخنازير دي بتاكل حاجه اسمها الخرنوب. فبيقول اشتهى انه يملى بطنه من الخرنوب اللي بتاكله الخنازير، ملاش. كان يطلع الشجره يهز الشجره، على ما ينزل تكون الخنازير كلت الخرنوب، وهو ينزل ما يلاقيش حاجه. فميل خده على ايده كده، ده الانسان اللي بيبعد عن ربنا، بعد عن بيت ابوه. انا بحكي كل ده عشان اوصل للاحضان الابويه. الاحضان الابويه، ميل خده على ايده وقال انا ايه اللي جابني هنا؟ ده انا بيت ابويا بيت العز، ده اللي بينزل من موائد ابويا بياكل كتير، وانا هنا اموت من الجوع؟ لا، اعمل ايه؟ قال اقوم واذهب الى ابي، انا اقوم وارجع لابويا يعمل فيا زي ما يعمل انا قابل، واقول له انا اخطيت وما استاهلش اكون ابنك، شغلني عندك زي الخدام، وما كدبش خبر. قام وخد بعضه ايه وراجع لبيت ابوه. شوفوا بقى الاحضان المفتوحه، شوفوا المراحم الغنيه. محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. شوفوا الأحضان الأبوية، شوفوا الحنية والحنان الأبوي. بيقول لما رآه من بعيد، شوف إيدي كده معمولة إزاي، يعني إيه؟ يعني أبوه قاعد يبص مستني. ليه؟ لأن قلبه مليان بالشوق. ليه؟ لأنه بيحبه. ده ولد قليل آدم، لكن ده ابني، ده غلط بس ده ابني. ده أنا أعمل فيه إيه؟ لما رآه من بعيد تحنن، أحشاء الرأفان تحنن، طلع يجري. يا سلام، ما استناش لما الابن يرجع، طلع يجري وخده في حضنه بالأحضان، بمحبته ورأفته، وفكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة، خذوا بالحضن. يا سلام، كلمة دي قالها رب المجد بالروح القدس بيكلم برضو الشعب القديم. أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي، جئت بكم إلي. طلع يجري، وقع على عنقه، خده في حضنه واخد يقبله. فالولد بيقول له أنا أخطيت، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. كان هناك بيقول له وأقول له اجعلني كأحد أجرائك. قال له أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. لكن ما نلاقيش الكلمة دي التالتة، اجعلني كخدام. يظهر الولد جه يقول اجعلني كأحد أجرائك، راح قافل بقه، ما تقولش كده، أنت ابني. والراجل ابتدى يكلم مين؟ الخدامين، اخرجوا له الحلة الأولى واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، واذبحوا العجل المسمى لنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش. فابتدأوا يفرحون. طب قال إيه للولد؟ ولا كلمة، ولا كلمة. كل الكلام ده

قالوا للخدمين طب ده الولد قل أدبه وعمل وسوخ، قال ما أنا عارف لكن أنا بحبه ومحبتي لي أبدية ما تغيرتش ولا هتتغير ولا هتزيد ولا تنقص لأنها كاملة محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة يا كل نفس وجئت بكم إلي بالأحضان بالأحضان. عشان كده بقول لأي إنسان، أي إنسان مهما كانت خطاياك ومهما كان حالك ومهما كان بعدك، عملت اللي ما يتعملش لكن اطمن صدقني وأنا بقول حسب المكتوب، ترجع دلوقتي للمسيح مش هيعذبك بكلمة، لم يعاتبني على الخطية، ألبسني حلة بيضاء وبهية، خاتم في يدي هنايا سعدي راحل أديم.

محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. وإن كان الرب مرحمه دائمة وأحضانه مفتوحة على الدوام، لكن ده ما يشجعش الخاطي والشرير والبعيد إنه يزيد في غيره، لا لا، بل بالعكس يشجع الإنسان إنه يرجع ويترمي في حضن أبوه السماوي، يترمي في حضن المسيح له كل المجد. وأنا عايز أطمن كل واحد وكل واحدة، غريب أو قريب، بعيد أو قريب، مؤمن أو غير مؤمن، أقول له إن المسيح بيحبك. إن كنت بتعرفه متع بمحبته وزيد واطلب المزيد. إن كنتش بتعرفه أو كنت ما بتعرفوش، أقول لك هو المحب الوحيد المخلص والشفيع، فاتح أحضانه ليك النهاردة. أنت محبوب عنده ومعروف سابقا من قبل تأسيس العالم، وهو مستنيك وهو عايز يخلصك وعايز يفرح بيك لما ترجع له، مهما كنت من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. ولما ترجع له هتتمتع بحبه وأحضانه وحنانه. وزي ما بيقول الكتاب، هو طبعا كراعي بيدور على القطيع، ولو غنم مالت كده ولا كده هو وراها. ولاحظ ان كل شيء بيتم في حياتك الله بيقودك فيه للتوبة وللخلاص، للإيمان وللخلاص. كراعي يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان، وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. مسيحنا الطيب الحنين الراعي يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان. في صورة جنبي هنا طبعا يمكن مش بتشوفها، لكن بتشوفوها في التلفزيون، تلاقي ادي الراعي اهو، ممكن تجيبوها في التلفزيون، ادي الراعي بذراعه يجمع الحملان، يعني يشيل ايه؟ الخروف الصغير في حضنه. خروف الصغير يعني الابن او المؤمن اللي لسه جايله، لسه جايله. وفي حضنه يحملها، وفي حضنه يحملها ويمشي وراها المرضعات، خرفان العجوزة، وراها في حضنه ويقود المرضعات، في حضنه يحملها ويقود المرضعات. يا سلام، مسيحنا هو الراعي الصالح، وقال أكثر من مرة أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. أنا هو الراعي الصالح، ما فيش غيره، هو فيش غيره، هو المثال والقدوة، ما فيش غيره، هو المخلص. فاتح أحضانه لكل إنسان، بذراعه يجمع الحملان. أي مؤمن صغير يجي، مؤمن جديد لسه داخل، تلاقي يشيله ياخده في حضنه يقبله. يا سلام، وقع على عنقه وقبله، وفي حضنه يحملها، في حضنه يحملها. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، ما أكرمك. محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. الطيب الحنين مستنيك ومستنيكي. أي إنسان سمعني، مهما كانت خلفيتك،
أو خلفيتك. صدق مش ده كلامي، مش ده كلامي، أنا بتكلم بلسان المخلص الواحد، المخلص الواحد يسوع المسيح، اللي هو وحده الطريق، وحده الباب، وحده الحق، وحده المخلص، وحده الشفيع. بالنيابة عنه أنا بقول لك يسوع بيحبك، مش كلمة بتتقال، لا، وبيناديك. كل اللي عمله عشانك انت شخصيا. والحاجة المهمة اللي عايز اقولها لك، ما تستقبلش كلامي بالعقل بس، وزي ما قلت وبقول اطلب معونة الروح القدس، وزي ما قلت وبقول مش هتخسر حاجة، ما عادش في وقت. قل له يا روح الله اقنعني، يا روح الله فهمني، يا روح الله ارشدني. قل له انا مش قابل الكلام ده، انا مش مقتنع. هتلاقي روح الله يعينك ويساعدك وتتمتع بالمحبة الأبدية التي للمخلص الواحد الذي هو يسوع المسيح، له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. ننحني في محضره، وبعد ما سمعنا الكلام شخصي لكل شخص، رسالة لكل أذن، صوت لكل أحد. في وسط الضيق، باب المراحم

مع التجربة قدامك، المنفذ مع الكورونا قدامك، الصدر الحنين ملناش غيره ملجأ، يسوع المسيح له كل الكرامة. قل له رب اقبلني النهاردة، وإن كنت رافض قل له اقنعني، تعامل معايا يا روح الله. الرب واقف على الباب، باب قلبك بيخبط بيقول ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. الرب بيخبط على باب قلبك أنت شخصيا. مستني تفتح له الباب. ما يقتحمش إنسان ولا يفرض رأيه على إنسان، يحترم إرادة الإنسان. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب بإرادته أدخل. المسيح بيخبط على باب قلبك، المسيح بيناديك. اللي مش تايب يتوب، اللي ما قبلوش فادي ومخلص يقبله الآن، الآن قبل فوات الأوان هيجلس على الكرسي. هو الديان وحده، يدين المسكونة بالعدل. المسيح هو الديان، هو الحكم. هتقف قدامه قبل ما تقف قدامه في اليوم الأخير. اقبله النهاردة، اقبله النهاردة، افتح له باب قلبك. قل له سامحني على عدم إيماني طول الزمان، واللي مش تايب قل له سامحني على خطاياي. أقبلك النهاردة فادي ومخلص، ادخل لقلبي وامتلكني واستلمني من جديد، ولدني من فوق يا رب، اتبناني، ازرعني فيك، غصن في الكرمخ،

غصن بات في المسيح، يا غصن بات في المسيح.

وإن كنت قبلته أو قبلتيه قول له أشكرك. قولي له أشكرك لأني من اليوم أنا صرت ليك وحتمتع بحبك الأعظم والفائق والأبدي. آمين. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطيئة،

هذه هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. كل اللي رفع طلبة واللي رفعت طلبة للرب اللي حاضر في وسطينك، الرب سمع واستجاب حسب حكمته. إن كان مريض الرب أمر بالبركة حسب حكمته. إن كان إنسان بيسلم حياته للمسيح صرت مقبول عنده وسكن فيك بالروح القدس. أي طلبة رفعتها ثق إن الرب سمع واستجاب حسب حكمته. أما عن كل اللي شايفني في كل ركن ومقيد بالأرواح الشريرة، هأمر باسم يسوع المسيح، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، أمين. وعايز بنعمة ربنا اللي يحصل مع حاجة، وخصوصا لما بصلي دلوقتي وأمر الأرواح الشريرة تخرج، اللي تحرر يبعت يقول المسيح حررني. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

يا رب جايين ليك يا رب، وفي الجلسة دي واللمة دي يا سيد، يا رب سمحت يا سيد إنه نكون مع بعض عشان نجي يا سيد ونتضرع إليك ونرفع بلدنا وكل اللي بيحصل فيه يا سيد بين إيدك. نهمي لما نسمع من أخوه هناني من اللي بيحصل يا سيد في أورشليم بإنه البلد في شر عظيم. جلس وبكى. جاين ليك يا رب في الوقت ده، وبنعترف وبنتوب يا سيد عن كل خطايانا يا رب، بداية يا رب بيا يا رب وبيت أبويا. بنجي نركع يا رب ونعترف بخطايانا واثقين في شخصك يا سيد. يا سيد جاين يا سيد ونتوب يا رب نيابة يا رب عن بلدنا، عشان يا رب تدي سلام وتدي بركة وتدي يا رب أمن واستقرار للمرة الثانية. يا سيد جاي لك يا رب كل قلوبنا، يا رب قلوبنا مجروحة، يا رب متألمة موجوعة يا سيد، عشان كل اللي بيحصل في البلد بنسلمك يا رب بلدنا بين إيدك يا رب. كل القوتين يا رب المتعاركتين يا سيد، يا رب احنا ما عارفين يا سيد مقصدك ومشيئتك، ولكن يا رب بنرفع عيوننا نحوك ونقول لك يا سيد نحوك عيوننا، نرفع عيوننا نحو الجبل أو نحو الجبال من حيث يأتي عوننا، معونتنا من عندك يا رب، لأنك أنت مسرتنا، أنت سلامنا، أنت يا رب أمين وصادق. عشان كده يا ربي أنت ملجأنا، أنت رجعنا، أملأنا يا ربي بالثقة، أملأنا يا ربي بروحك القدوس يا سيد. أنا عايزكم كلكم الموجودين نصلي مع بعض ونرفع بلدنا. أنت اللي شايف وبتشاهدنا صلي معانا. أذكر أحلك الموجودين في البلد كل احتياجاتهم، إنه الله يتدخل، الله يعمل مشيئته، الله ينظر إلينا بعين الرحمة ونشوف تاني بلدنا، يكون في اتفاقية. يا سلام، مش يا رب اتفاقيات يا سيد زي اللي فاتت، ولكن اتفاق صادق ونشوف يا رب نحضة تاني في بلدنا.

نشوف سلام يا رب ونشوف تعمير تاني، ونشوف يا رب البسمة بتاعت الطفل المتغيرة تتغير تاني يا رب من جديد يا ربي، بسمة فرح وسرور مش بسمة يا رب المتغير اللي فيه حزن وكآبة. يا رب نحن جايين ليك يا رب، ونحوك عيوننا وقلوبنا كله ليك يا سيد، نمجدك ونباركك ونرفعك يا سيد. شكرا، عيد لنا يا سيد تاني يا ربي الأمان والاستقرار في بلدنا، نسمع أنغام الموسيقى بتاعت الفرح يا ربي، أهازيج يا ربي نسمع يا ربي، أفراح بتنادي بسلام وبتفرح بالسلام وبتفرح يا ربي بنعمتك يا سيد. الكنائس تاني ترجعت يا رب، الكنائس اللي اتهدمت، الكنائس اتهجرت، الكنائس يا سيد اللي بقت خالية يا رب من الناس والمؤمنين حتى في أيام الأحد، ترجع تاني الحركة من جديد. شكرا يا رب لأنك خبطتنا، يمكن يا سيد يا رب ابتعدنا عن طريقك يا رب والتوينا وطريقنا بقى معوج يا سيد، احنا ما عارفين، ولكن يا سيد جايين واثقين في شخصك، انه يا ربي وعدت شعبك، انه يعني اعترفنا بخطايانا وتبنا، بتبري ارضنا، بتبري ارضنا، نمجدك ونباركك. شكرا يا رب لانك بتسمع الصلاه، يا سامع الصلاه، واليك ياتي كل البشر، في اسمك يسوع نصلي، امين.

قصتنا النهاردة بتحكي عن راجل كان عايز يسافر لبلد تانية يبتدي يشتغل ويكون نفسه فيها، لأنه ظروفه المادية ما كانتش كويسة قوي في البلد اللي هو كان عايش فيها. وفعلا ابتدى يشتغل ويحوش تمن التذكرة علشان يسافر، وكانت أرخص وسيلة للسفر في الوقت دوت هي السفن. وفعلا قدر إن هو يجمع مبلغ كويس واشترى التذكرة بتاعة السفر على السفينة اللي كانت رايحة للبلد اللي هو كان عايز يروح عليها. والراجل دوت حضر شنطته الصغيرة، وهو بيحضر الشنطة

0: حط شويه عيش ناشفين وحته جبنه معاه، قال علشان الطريق يقدر ياكل طول فتره السفر. وفعلا ركب على المركب وطلعت المركب وسافر، وكل يوم الصبح يقوم يطلع العيش الناشف اللي معاه وحته الجبنه ويقعد ياكل كده في ركن كده في السفينه. وكل بقيه الركاب يدخلوا على المطاعم اللي في المركب وياكلوا اشهى الاكلات واحلى العصاير، ويعني كانوا مبسوطين خالص بالاكل اللي كان موجود في السفينه. ويجي وقت الغداء نفس الحكايه، الراجل يروح فاتح شنطته ومطلع حته الجبنه اللي كانت معاه وشويه العيش اللي كانوا معاه ويقعد ياكل فيهم ويسمع بقى كل الركاب وهم ايه بيتكلموا، يا محلى الاكل اللي هم اكلوه. ويجي العشاء نفس القصه، فضل الموضوع دوت لغايه قرب نهايه السفر. وعلى نهايه القرب واحد من الركاب بقى ملاحظ الراجل دوت فطار غدا عشا فطار غدا عشا، كل يوم بيطلع الجبنه والعيش وبيقعد ياكل ومش متمتع باي اكل على السفينه على الاطلاق. وكان لدرجه انه اوقات الراجل ده هو نايم بيحلم بالاكل اللي كان على السفينه اللي هو ما اكلهوش. فالراجل ما قدرش يمسك نفسه اكتر من كده وراح ساله، قال له انت بتعمل كده ليه؟ انت ليه دايما بتاكل الجبنه والعيش اللي معاك؟ فراح الراجل قال له، لانه انا لما اشتريت التذكره ما كانش معايا فلوس كفايه ان انا اشتري اكل على السفينه، فجبت اكلي معايا، هو ده اللي انا اقدر يعني اشتريه، جبنه وعيش. فالراجل بص له باستغراب جدا وقال له، انت ما تعرفش ان التذكره اللي انت اشتريتها دي بتشمل كل حاجه على السفينه حتى الاكل؟ يعني كان ممكن قوي انك تدخل طول فتره السفر وتاكل الاكل زي ما كلنا اكلنا واستمتعنا بالاكل. الراجل ما كانش عنده اي فكره ولا كان مدرك ان التذكره اللي تعب على ما جمع فلوسها واشتراها علشان يسافر للبلد اللي هو كان رايحها انها بتشمل كل الاكل والشرب والخيرات اللي كانت على السفينه اللي كان ممكن قوي انه يتمتع بيها طول فتره سفره. كتير احنا بنعمل كده في حياتنا زي الراجل ده بالظبط، معانا تذكره لحريتنا، تذكره لشفانا، وتذكره لسلامنا، ومش عارفين ومش مدركين التذكره بتاعتنا دي بتشمل ايه. التذكره اللي معانا ديت الدفع ثمنها، وثمنها كان غالي جدا، وهو كان دم المسيح اللي اتصلب علشاني وعلشانك علشان يديلك ويمتعك بكل حاجة، بالحرية، بالشفاء، بالسلام، بالفرح، بالأمان. النهاردة ليك الاختيار، يا تعيش زي الراجل على ركن في السفينة وتاكل عيش قديم وجبنة وما انتش مدرك ايه اللي بتشمله التذكرة اللي في ايدك، يا اما تاخد التذكرة وتقبلها زي ما هي وتتمتع بكل حاجة فيها. الاختيار في إيدك.
1: شايفين يا مؤمنين، يسوع في الهيكل يعلم السامعين، أجوا الكتبة والفريسين ليسوع عالست مشتكين، الست من العاهرين لقيناها هي وصاحبها بالحب غرقانين، من بعيد جروها وفي الوسط وقفوها وكلهم بالخطأ يلي عملته دانوها. الست حاولت تهرب ما في مفر، لقت نفسها واقفة قدام البار، واحد يشكي والتاني يصيح والتالت حامل حجر، هيدي زانية بتستحق ترجم بسبب هالأمر. موسى علمنا بالناموس مثل هاي لازم تموت، وانت قلنا شو رأيك يا ابن الملكوت؟ ساعتها قعد يسوع وصار يكتب على الرمل، بالأسئلة بقوا يضايقوه، شو نعمل بهالأمر؟ وقف يسوع وقال يلي ما عمره أخطأ يرميها بأول حجر. قعد مرة تانية وأخذ غصن ورجع يكتب على الرمل، وقفوا حواليه محتارين يا ترى شو حصل. سكتوا من دهشين، خطاياهم كيف عرف، ضميرهم بتألمهم والذكريات شيء مقرف. واحد فكر أنا كنت معها وقديش دعبتها، وشيخ تذكر يا ما فكرت فيها واشتهيتها، والذكريات أزعجتهم حتى الكل ترك، والزانية بقيت واقفة قدام الملك. يسوع وقف وكانت الست وحدة، وتطلع فيها وأجت عينه بعينها، التفت وسألها وين يلي جابوكي؟ كيف هيك ما دانوكي؟ اطلعت فيه شافت وجهه بشع نور ونظراته رأفة وسرور، قالت لا يا سيد ولا واحد، الكل انسحب. وبعدها عرفت إنها خاطية وبأعمالها استحت. ساعتها قالها يسوع أنا ما راح حاسبك، روحي كوني طاهرة بحياتك، اتركي خطاياك وأعمالك، عيشي بارة وصادقة بتصرفاتك. ساعتها قالها يسوع أنا ما راح حاسبك، روحي كوني طاهرة بحياتك، اتركي خطاياك وأعمالك، عيشي بارة وصادقة بتصرفاتك.
2: أهلا بكم معنا.

جماعة في حلقة جديدة من البرنامج. النهاردة أحب أتكلم معاكم عن مشكلة الحقيقة بتحصل عند ناس كتير قوي، وبلاحظ لما يجوا الناس يتكلموا معايا في المشكلة دي بيكونوا مكسوفين، مش عايزين يتكلموا، بيعتذروا شوية عن الكلام اللي هيقولوه. الموضوع ده هو معروف باسم القولون العصبي، برضو دوت نموذج للقولون أنا ماسكه في إيدي. القولون بتاعنا طوله تقريبا 5 فيت او بالسنتي تقريبا 150 او 152 سنتي تقريبا، ممكن يكون اكتر شويه، ممكن يكون اقل شويه، على حسب الواحد فينا طوله قد ايه او جسمه وشكله ايه. القولون العصبي بيسموه في الانجليزي IBS او Irritable Bowel Syndrome، او مش معنى كده القولون بيتنرفز يعني، لكن ممكن يكون حركه البطن متلخبطه شويه فبتسبب بعض الأعراض دي اللي احنا بنسميها باسم القولون العصبي. بيحصل انه الانقباضات بتاعت المسارين بتبقى مش مظبوطة قوي، فالواحد يبقى عنده احساس بالانتفاخ في بطنه، او احساس بزيادة الغازات في بطنه، او احساس بانه عايز يرجع، او احساس بان التواليت مش مظبوط، ممكن يكون فيه امساك جامد، او ممكن يكون فيه اسهال، الواحد يروح التواليت 7-8 مرات في اليوم، يمكن اقل من كده شوية. ده بيخلي ده اللي بنوصفه أكتر باسم القولون العصبي. الواحد يأكل يبقى على طول محتاج يدخل الحمام، فحاسس أنه مش قادر يعيش حياته بطريقة مظبوطة. يا ترى إيه الأسباب بتاعت الموضوع ده؟ الأسباب كتيرة لكن في نفس الوقت مش معروفة لنا قوي، فالمهم أن احنا نعرف أن القولون العصبي ما هواش مرض عضوي. يعني الناس بحسها دايما بيبقوا خايفين، يا ترى الموضوع ده هيقلب معايا بسرطان، يا ترى الموضوع ده هيقلب معايا بقرحة، يا ترى الموضوع ده هيقلب معايا بمرض مزمن. هما بيقلبش بحاجة، الفكرة ان احنا نعرف ان ده حاجة بنسميها functional disorder، يعني لما بنكشف ما بنلاقيش حاجة غلط لكن الأعراض موجودة. الأعراض زي ما قلت اللخبطة ديت والانتفاخ والغازات والتواليت الملخبط، سواء إسهال سواء إمساك. المهم إن إحنا نعرف إن المشكلة دي بتبتدي في سن صغيرة، يعني ناس تلاقيهم في سن المراهقة أو التين ايجرز في العشرينات بالكتير ممكن الموضوع ده يكون بيبتدي. فلو في حد مثلا سنه 40 سنة أو أكتر وكان التواليت عنده منتظم باستمرار وما عندوش مشاكل وفجأة ابتدت تحصل مشاكل، لازم نبتدي نكشف كشوفات كويسة ونتأكد إن مفيش حاجة غلط موجودة. كمان القولون العصبي مش مفروض ان الواحد يكون وزنه بيقل او مالوش نفس ياكل، فاللي مش قادر ياكل او اللي وزنه بيقل بيكون غالبا مش قولون عصبي، فلازم يتأكد ان مفيش حاجة تانية غلط. كمان لو في دم في التواليت دي حاجة ما بنحبش ناخدها بسهولة او ببساطة، الدم دوت مش مفروض يكون من القولون العصبي وبيحتاج فحص بأكتر تدقيق. أهم أسبابه على فكرة بقى القولون العصبي إن إحنا ممكن نكون مش بناكل كويس، الأكل أو اللخبطة في الأكل هي اللي بتسبب الموضوع ده. نقص الألياف في الأكل مثلا، لو واحد بيأكل على طول الحاجات اللي هي بنسميها refined foods، عيش أبيض، ما بيأكلش مثلا عيش أسمر، ما بيأكلش حاجة فيها منتجات الردة مثلا، ما بناكلش فواكه، ما بناكلش خضار كتير، فيعني ما فيش فايبر كفاية في الأكل أو ألياف كفاية في الأكل، ممكن يكون بيبتدي يحصل القولون العصبي دوت. طيب علاقته إيه بالسترس أو بالضغوط؟ واحد يقولك أنا تعبان في الشغل أو أنا متضايق. التعب أو المضايقة النفسية أو السترس مش بتسبب القولون العصبي لكن ممكن تخلي أعراضه تزيد، لكن مش هي اللي بتسببه أساسا. طيب أعالجه إزاي؟ المهم أن يكون التشخيص صح. يعني لو الواحد فينا زي ما قلت قبل كده سنه فوق 40 وابتدت معاه الأعراض ديت تحصل لأول مرة وكان قبل كده دايما منتظم، لازم نتأكد أن مفيش مرض في القولون اللي مسبب الأعراض دي، مثلا زي سرطان القولون اللي ده example لي، فبنحتاج نكشف، يمكن نعمل منظار القولون اللي بنحط عبارة عن أنبوبة طويلة في آخرها في ديجيتال كاميرا صغيرة وبنكشف على القولون من الأول للآخر. طبعا عشان نعمل حاجة زي كده بيبقى العيان نايم على جنبه الشمال
بياخد أدوية في الوريد بتنيم.

0: بتهديه، بتخليه ما يحسش بأي وجع، والمنظار دوت بياخد تقريبا ربع ساعة عشان يتعمل. بيقدر الدكتور يبص كويس جوه القولون ويتأكد ان مفيش حاجة غلط. كمان بنضطر نعمل المنظار ده لو في اي عرض من الاعراض اللي قلت عليها، اللي هي الدم في التواليت، نقص الوزن، وجع زايد في البطن، بنعمل المنظار دوت علشان نتأكد ان مفيش حاجة غلط. علاجه ازاي؟ الاكل الصحي زي ما قلت، ننتظم في الاكل، ناكل 3 أو 4 مرات في اليوم بالكتير، مش اكتر من كده. ما ناكلش الحاجات الدهنية، ناكل الحاجات اللي فيها الياف كتيرة، نكتر من الفاكهة، نكتر من الخضار، دي كلها حاجات مهمة. لو نستعمل كمان الفايبر سابلمنتس، في حاجات موجودة في السوق، حاجة اسمها ميتاميوسل، حاجة اسمها كونسيل، الحاجات دي عبارة عن منتجات فايبرز، وفي حاجات تانية منها كتير، حاجة اسمها فايبر كون، حاجة اسمها بيني فايبر، دي كلها موجودة اوفر ذا كاونتر وممكن تتجاب، نشتريها من غير روشتة وناخدها نشربها، ندوبها في المية ونشربها إذا كانت باودر، أو ناخد الأقراص لو كانت في صورة أقراص ونستعمل الكلام ده كل يوم، فبيساعدنا على الانتظام. أهم حاجة زي ما قلت إن نتأكد إن اللي مسبب الموضوع ده هو بس القولون العصبي، مش حاجة تانية. المرض ده زي ما قلت شائع وموجود بكثرة، ولو حد عنده الأعراض دي ما يتكسفش إنه يتكلم عنها علشان يلاقي بعد كده شفاء من الموضوع ده. شكرا يا جماعة لحسن استماعكم، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية من البرنامج.
1: دوشة دوشة دوشة حوالينا في كل ناحية، أجراس وأصوات وزراير، أجهزة وريموتات، مواعيد هنا ومواعيد هناك، وانشغال على طول بين الشغل والكنيسة والخدمة والواجبات والزيارات وغيره وغيره. وسط ده كله نسينا بيتنا وولادنا. فعلا يا جماعة نسينا ولادنا، ونسينا ان حياتنا العائلية لازم تكون أولوية. النهاردة نفسي أفكرك وفكرك ان الله عاوز منك تكون أب حكيم وأم أمينة في العيلة اللي اتمنى عليها. ربنا اداك الأطفال عشان يكونوا في مركز اهتمامك زي ما احنا في مركز اهتمامه. ربنا عاوزنا نرجع تاني النهاردة نفتح وداننا ونسمع لولادنا. مش دايما احنا في البيت ومش في البيت بنسمعهم ومشغولين عنهم، صحيح بنوصلهم من مكان لمكان في المعاد، لكن مش بنتواصل معاهم. نسمع همومهم وافكارهم، مخاوفهم وضعفاتهم. لو ما عرفناش النهارده نسمعهم، بكره ولادنا مش هنعرف نكلمهم، ولما حتى هنكلمهم مش هيسمعونا. لو كانوا النهارده قدامنا واحنا مش شايفينهم، هيجي وقت يزهقوا من محاولات جذب اهتمامنا ليهم، لأنهم هيلاقوا اهتمامنا ده بره البيت، حد تاني بره هيسمعهم وهيديهم كل الاهتمام وكل المدح والتقدير اللي مش بيلاقوه مننا. يا ترى بنصلي مع أولادنا وبنصلي لأولادنا؟ مرة واحد قال إنك ممكن تكون الشخص الوحيد اللي هتصلي لأولادك، فلو أنت ما صليتش عشانهم مين تاني هيصلي عشانهم؟ إحنا حقيقي علينا التزامات كتير واحتياجات كتير وحوالينا ناس كتير، لكن لازم ما ننساش ان التزامنا الاول واولويتنا لازم تكون علاقاتنا العائليه. تعالوا نبتدي من اول وجديد، الوقت لسه ما فاتش، لسه نقدر نعمل حاجات كتير لولادنا. لو ولادنا النهارده شافوا فينا حب يسوع وقلب يسوع وكلمات يسوع تشجيع يسوع، هيعرفوا عن قلب الاب اللي مش هيعرفوه من مئات الوعظات، زي المدينه اللي اهلها بيحاولوا يبنوا سور حواليها عشان يحموها ويبقوا في أمان. لازم كل واحد فيهم يبتدي يبني الحتة اللي قدام بيته الأول. خلونا النهاردة نبتدي نبني قدام بيوتنا، نبتدي كل واحد فينا يبني حتة السور المهدومة اللي قدام بيته. خلينا ما ننشغلش بجيراننا وما نبصش هما بيبنوا ولا ما بيبنوش. يلا بينا ندخل المعركة، ندافع عن بيوتنا وولادنا وبناتنا. يلا ندخل التحدي مع العالم والجسد والخطية، ونشترك مع ربنا النهاردة. ما نقفش نتفرج والعالم كل يوم بياخد أرض جديدة في أفكارنا وأفكار ولادنا وفي مبادئنا ومبادئهم، حتى في قداستنا وقداستهم. يلا نقف قدام بيوتنا ونسد الثغرات ونبني السور ونسبق العالم قبل ما يختفوا مننا. يلا مفيش وقت.

يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

خلينا نصلي الترنيمة اللي جاية مع بعض، ترنيمة آتي إليك يا يسوعي. حابين ناخدها بروح صلاة زي ما ربنا قال، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. خلينا نصلي في الترنيمة دي، قولوا أنا آتي بذنوبي وآتي بحمولي وآتي بكل اللي عندي عشان تبدله أنت يا رب. خلينا نرنم الترنيمة دي سوا.

كريستوس أنستي أليسوس أنستي. المسيح قام. قيامة ربنا مش مجرد ذكرى، لكن دي قيامة حقيقية لكل موت في حياتنا ولكل خطية ولكل أي حاجة، أي خطية، أي حزن، أي حاجة، دي مش نهايتها الموت. لكن ربنا بيقولنا بالقيامة الموت نهايته مش دي النهاية، لكن بعد الموت لما ربنا قام فبيقول لنا ان مش دي النهاية. خلينا نرنم مع بعض ترنيمة كريستوس أنستي.

خلينا نرنم ترنيمة ملك الملوك وجلالك زي ما قال عنك قديس يوحنا في سفر الرؤيا. النهاردة جايين يا رب بنقدم لك حياتنا وقلوبنا تملك عليها لأنك أنت الملك الحقيقي.

قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أعشائي. يا رب، بكلمات مزمور التوبة لداود النبي، داود المحبوب، بنرفع لك صلاتنا في هذا المساء المبارك، بنرفع لك قلوبنا، بنرفع لك أفكارنا، بنرفع لك يا رب حياتنا، بنرفع لك يا رب دعوتنا، بنرفع لك يا رب إيماننا المسيحي، ونقول لك يا رب بصدق وبشجاعة وبحماس وبجرأة وبإيمان وبثقة، قلبا نقيا أخلق فينا يا الله. ساعدنا يا رب في هذا المساء المبارك من خلال تأملنا في كلمتك المحيية من الكتاب المقدس الذي يقدس، أن يكون لنا هذا الإيمان وهذه الثقة التي كانت لداود المحبوب.

أن نقول لك قلبا نقيا أخلق فينا يا الله، أن نقول لك مع تلميذي عماوس أمكث معنا يا رب، أن نقول لك مع القديس بطرس إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك يا رب. بنرفع لك في هذا المساء المبارك كل النفوس المجتمعة الآن في هذا المكان المقدس، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. بنرفع لك يا رب كل أحبانا المتابعين لنا عبر الشاشات في كل مكان وفي كل زمان، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. أن تعطينا يا رب أن نطلب منك في هذا المساء المبارك هذا القلب النقي الذي طلبه داود النبي، ولأنك إله صالح وإله كريم فأنت يا رب تفتح علينا الآن باب السماء وتعطينا سؤل قلبنا، لأنك تعرف ما بداخلنا، تعرف أنك يا رب ملجأنا الأول والأخير، وتعرف أن هذه يا رب سؤل قلبنا أن يكون قلبنا نقيا، أن تجدد يا رب أحشائنا، أن تساعدنا أن نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا. باركنا يا رب في هذا المساء المبارك، بارك يا رب كلماتك المحيية، بارك يا رب المتكلم، وبارك المستمعين المصغيين المستعدين لقبول رسالتك التي تريد أن توصلها لهم في هذا المساء المبارك. أمين. أحبائي، التأمل في كلمة الله لا يوجد فيه شبع، والتأمل في الأشخاص الذين ندعوهم رجال الله يحتاج إلى وقت طويل جدا، ولا نمل ولا نكل من الشبع في التأمل في حياة هؤلاء الأشخاص الذين أرضوه منذ البدء. وكتابنا المقدس الذي يقدس ممتلئ وزاخر، ممتلئ وزاخر بالنماذج الإيجابية الرائعة التي نستطيع أن نأخذها لنا قدوة ونموذجا ومثالا يحتذى به حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. ومن ضمن هذه الشخصيات شخصية المحبوب المدعو داود الذي معنى اسمه المحبوب. أريد أن نتأمل معا في هذا المساء المبارك في شخصية داود النبي، نلقي نظرة على حياته، على ما قام به إيجابيات أو سلبيات، إلى أن نصل في النهاية إلى الدروس المستفادة التي تساعدنا أن يقول كل واحد منا بشجاعة وبصدق وبإيمان أنا أيضا أستطيع أن أكون داود النبي. داود النبي الكتاب المقدس يفرد له مساحة كبيرة، فيبدأ الكلام عنه من سفر صموئيل الأول الإصحاح 13، لما بيجي صموئيل عشان يمسح ملك على إسرائيل بدلا من شاول الذي رفضه الله، ويكمل باقي السفر من صموئيل الأول ثم صموئيل الثاني، ونجد عنه كلام في أخبار الأيام الأول أو الثاني، ونجد عنه كلام كمان في العهد الجديد على لسان القديس بولس الرسول، إلى جانب كمان المزامير التي كتبها داود بخبرته وعلاقته وتأملاته مع الله. وبما أن له هذه المساحة الكبيرة من الكلام في كلمة الله، فهذا معناه أنه هو شخصية مهمة وشخصية يستحق أن احنا نقف أمامها ونتأمل فيها ونأخذها نموذجا ومثالا لحياتنا وعلاقتنا مع الله. اسم عبري من اللغة العبرية ومعناه
المحبوب.

وأريد أن أذكرك وأذكر نفسي أننا محبوبون رغم كل ما فينا من عيوب، رغم كل ما فينا من ضعفات، رغم كل ما فينا من تقصير، رغم كل ما فينا من آثام وذنوب، رغم كل فيما فينا من إهمال، رغم أننا نبعد عن الله بشكل أو بآخر، ولكن نظل محبوبون لدى الله. نظل محبوبون لدى الله. والشهادات التي قدمها الكتاب المقدس بعديه العهد القديم والعهد الجديد تؤكد على هذا. كنت متأثر جدا والكورال بيرنم ترنيمة كل إناء مكسور متشج، كل إناء مكسور ربنا بيرمم فيه وربنا بيحاول يستخدمه وربنا بيحاول يصنع منه حاجة عظيمة للغاية. فأريدك أن تتذكر اليوم أنك محبوب. ولو خرجنا من هذه العظة بأنك متذكر أنك محبوب وأنك مصدق أنك محبوب وأنه راسخ في ذهنك وفي قلبك وفي مشاعرك أنك محبوب، هذا يكفي. يكفينا أن تتذكر في هذا المساء المبارك أنك محبوب، لأن الملعون المسحوق تحت الأقدام يريدك دائما أنك تشعر بأنك إنسان خاطئ وأنك مرفوض وأنك مهمش وأنك أنت مش في فكر الله وأن ربنا مش راضي عنك وأن كل اللي بيحصل لك في حياتك ده عشان أنت عندك خطايا وضعفات وعيوب وآثام وذنوب إلى آخره. إلهنا إله المحبة، وإلهنا ليس كما رددنا مئات المرات وسوف نردد آلاف المرات، ليس إله اللحظة الأخيرة كما فعل مع اللص اليمين على الصليب، لكن حتى بعد اللحظة الأخيرة الله يرافق الإنسان. أقام العازر من الأموات بعد 4 أيام بعد أن أنتنا كما قالت مريم ومرسى لسيدنا يسوع المسيح. فأرجو أن تظل مؤمنا بهذا، أنك محبوب وأنك مقبول وأنك ابن لله وأنك ابن لله رغم ما كل ما نمر به من حياتنا من ضعفات وخطايا وذنوب. وهذا لا يشجعنا على الاستمرار في الخطايا والعيوب والضعفات، ولكن يشجعنا على أن نحن نتقرب إلى الله ونقول له النهاردة زي ما قال داود النبي: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي. داود النبي إذا معنى اسمه المحبوب فهو كمان تاني ملوك إسرائيل. عندنا 3 ملوك ملكوا على إسرائيل، وبترتيب إلهي أعتقد يعني أن كل واحد ملك فيهم 40 سنة. يعني شاول ملك 40 سنة، داود ملك 40 سنة، وبعدهما سليمان ملك أيضا 40 سنة. وهنشوف بعد شوية إذا داود معنى اسمه المحبوب، وإذا داود ملك على إسرائيل بعد شاول لمدة 40 سنة، فكمان الكتاب هنشوف بعد شوية بيدعوه مرنم إسرائيل الحلو. ده لقب يعني رائع جدا جدا نظرا إن الكم الكبير من المزامير الذي قام بتأليفه سواء وهو راعي للغنم أو بعد أن ملك على إسرائيل 40 سنة. داود قضى الجزء الأول من حياته في بيت لحم، عشان كده ربنا نسمع كده في صموئيل الأول الصح 13 ربنا بيقول لصموئيل: إلى متى تحزن على شاول؟ إلى متى تحزن على شاول وأنا قد رفضته أن يكون ملكا على إسرائيل؟ املأ قرنك بالدهن وتعالى لكي تمسح لي ملكا من بيت لحم. وبعدين بياخد صموئيل قرن الدهن ويروح إلى بيت يسى الذي من بيت لحم، واحنا عارفين طبعا المشهد الكتاب الرائع جدا لما بيمروا أولاد يسى البيت لحم أمام صموئيل إلى أن يتم اختيار داود النبي ملك على إسرائيل. فداود ولد وقضى الفترة الأولى من حياته في بيت لحم. وداود كمان هو الابن الأصغر في 8 إخوة، الابن الأصغر يعني داود كان

عنده 7 إخوة أكبر منه، وهنشوف بعد شوية إزاي الله لم يختار أحد من هؤلاء 7 رغم أن الكتاب يصفهم بالقوة وإلى آخره، ولكن الله يختار داود الأصغر من ناحية وراعي الغنم من ناحية. نستغرب كمان لما نقرأ كلمة الله المحية ونلاقي في سفر صموئيل الأول الإصحاح 16 الآية 12 يقول لنا أن كان داود أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر، والوصف ده بيظهر لنا قد ايه ان اختيارات الله لا تقف على الشكل الخارجي. لما صموئيل شاف كده لما شاف صموئيل اولاد داود البيت لحمي الياب وشمة والى اخره، وشافهم كده اجسام قويه، فقال ان ربنا هو هؤلاء هم الشخص ده هو اللي ربنا اختاره. فربنا قال له يا صموئيل الله لا ينظر الى ايه؟ الى الخارج، ولكن ينظر الى ايه؟ الى الداخل، الى القلب. عشان كده نشوف داود الاصغر في اخواته من ناحيه، وراعي الغنم من ناحيه، وراعي الغنم دي تعتبر يعني مهنه الى حد ما بسيطه. عشان كده لما اخواته 7 الاكبر منه يعني كانوا ذا شأن كده، فأبوهم ولاهم على كل الحياة اللي هي الكبيرة، وساب موضوع رعاية الغنم دي لداود. فهو من ناحية يعني الأصغر عنده 13 أو 14 سنة من ناحية، ومن الناحية التانية كمان هو كمان بيعمل في مهنة بسيطة متواضعة، يعني ما كانش مثلا مسؤول في مكان معين، ما كانش مسؤول عن الأراضي، ما كانش بيعمل كذا، لا ده راعي غنم بسيط كده. هو الموضوع الغنم ده بيحتاج لأي حد كده، فودوا داود عشان يرعى الغنم. وقد دي بيظهر لنا اختيارات الله إنها تختلف عن اختيارات الإنسان. لما تقابل أشخاص في حياتك ممكن تلاقيهم بسطة كده، ممكن تلاقيهم كده غلابة، ممكن ما يكونش بيعرفوا يتكلموا زي كده، ممكن ما يكونش بيعرفوا يعني تفكيرهم على جديهم كده، وضع يعني ما تراه في هؤلاء الأشخاص، لكن هؤلاء الأشخاص قد يكونوا راعين جدا بالنسبة لله، وقد يكونون وهم بالفعل كذا مهمين جدا أمام الله. وزي ما حصل مع داود ممكن يحصل مع كل واحد فينا. يمكن الناس بتشوفك أنك أنت حد بسيط، حد ما عندكش إمكانيات، حد فكرك على جدك، لكن الله بيشوفك أنك أنت زي ما بيقول سفر التكوين 1:26 وخلقنا الإنسان على صورتنا كمثالنا. أنت مخلوق على صورة الله ومثاله، أنت مخلوق على صورة الله ومثاله، فأنت حد مهم جدا، أنت حد رائع جدا، أنت حد بالنسبة لله مهم جدا. وأنا دايما بحب أتذكر الكلمة بتاع القديس ماري إفغاريوس البنطي اللي كان في القرن الثاني، لما يقول كده لو كان هناك إنسانا واحدا كان المسيح سوف يتجسد ويصلب ويموت من أجل هذا الإنسان. لو كان في الكون إنسانا واحدا كان الله سوف يتجسد ويصلب ويموت من أجل هذا الإنسان. فأنت حد مهم جدا جدا، وأرجوك تتذكر هذا، تتذكر أنك أنت محبوب على مثال داود النبي. داود من صفاته اللي هنلقي عليها الضوء في هذا المساء المبارك كان شجاعا منذ صغره. داود كان شجاعا منذ صغره. لما طلب شاول يشوفه حد كده عشان يعزف له الموسيقى عشان الروح الشرير اللي كانت بتجيله كده، فبعتوا له داود النبي لانه كان شاطر في العزف على القيثار او القيثارة. فبيقول له شاول كده لما كان هيروح داود يحارب جليات الجبار، يقول كده صموئيل الأول 17 الآيات من 33 إلى 36، فقال شاول لداود

لا تستطيع أن تذهب لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه لأنك غلام، غلام يعني 12-13 سنة، وهو رجل حرب منذ صباه، يعني فرق شاسع. احنا قدام صبي عنده 12-13 سنة اللي هو داود، وعندنا واحد جليات الجبار اللي أصلا متمرس على الحرب منذ الصغر. فقال داود لشاول في الآية 34: كان عبدك يرعى غنما لأبيه، فجاء أسد مع دب وأخذ شاه من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته وأنقذته من فيه، ولما قام علي أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته. الواحد يستغرب كده، مين ده؟ ده احنا الواحد لما بيشوف أسد في التلفزيون بيخاف. الواحد فينا لما يشوف أسد في التلفزيون ممكن يخاف، يعني مش على الطبيعة. تخيل طفل عنده 12 أو 13 سنة لما يواجه أسد ما يخافش من هذا الأسد، بالعكس كمان هو اللي يهجم على الأسد ويقتل هذا الأسد، وكمان كان معاه الدب. قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلف، شوف الثقة اللي بيتكلم بيها داود لما يكون الإنسان واثق من نفسه كده وعنده شجاعة، وبيتكلم على مين؟ على جليات الجبار اللي كل الشعب العبراني كان خايف يواجهه، اللي قعدوا 40 يوم مش عارفين يكلموه خالص، وهذا الفلسطيني الأغلف يكون كواحد منهما، لأنه قد عير صفوف الله الحي. وقال داود: الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود كلمة رائعة، يعني تحسب لشاول بشكل رائع جدا: اذهب وليكن الرب معك. تخيلوا ان شاول آمن بقوة داود وبثقته في نفسه وبشجاعته ان هيروح يحارب جليات الجبار، فيقول له: اذهب وليكن الرب معك. يا سلام يا سلام لو كل واحد فينا دايما يتذكر هذه الآية: اذهب وليكن الرب معك. دي الآية على فكرة اللي قالها الله لموسى في خروج 3:15، لما خروج موسى قاعد يتحجج: أنا مين عشان أروح أجيب الفرعون؟ ده أنا مش بعرف أتكلم، دانا. فربنا قاعد يحايل في موسى طول الوقت، 3 صحات ربنا بيحايل في موسى ويتحايل على موسى، وفي الآخر يقول له كده في خروج 3:15: اذهب أنا أكون معك. يكفيك هذا؟ يكفيك أنك تشعر أن الله معك، ساعتها ممكن تعمل كل شيء. وكلمة أبونا أيوب البار في أيوب 42 الآية 2: وهل يعصر على الرب شيء؟ أكيد لا طبعا، أكيد لما الإنسان يكون ماشي مع الله، الله يعمل لك كل اللي بتفكر فيه إذا كان موافقا لمشيئته ويساهم في خلاص نفسك. اذهب وليكن الرب معك. فأول صفة تحلى بها داود هي صفة الشجاعة، وإحنا محتاجين بصراحة نفكر نفسنا كده: أنا شجاع ولا مش شجاع؟ أنا عندي ثقة في نفسي ولا ما عنديش ثقة في نفسي؟ أنا باخد مبادرات ولا دايما باخد الصف الأخير؟ أنا عندي استعداد لروح المغامرة إن أنا أحاول أعمل حاجة جديدة وأتعلم حاجة جديدة وأدخل في مناطق جديدة، ولا عايز دايما أستمر في الوضع المنطقة بيسموها كده الآمنة لكل واحد فينا، خلينا كده أحسن واللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش؟ لا، لازم الإنسان يغامر، لازم الإنسان يحاول، لازم الإنسان يجرب، لازم الإنسان يطور نفسه، لازم الإنسان يكون عنده هذه الشجاعة اللي كانت عند داود، اللي لما يشوف أسد هو يهجم على الأسد ويقتل الأسد ويقتل الدب اللي مع الأسد، والأصعب من هذا وذاك إن كمان يروح عشان يواجه جليات الجبار. جليات الجبار يعني لما لبسوا داود الملابس الحربية ما عرفش يمشي من تجل الملابس الحادية ده، هي ما عرفش يمشي داود بيها، فخلع هذه الملابس الحادية وراح لجليات الجبار برمح و

قطع من الزلط او من الطوب البسيطه كده هو ويقول له الجمله الشهيره بتاعته ولا شهيره، انت تاتيني بسيف ورمح وخبره سنين طويله انك انت رجل حرب منذ صباك، وحاجه كده حاجه كبيره خالص. جلياط يعني داوود كده كان بيكلم جلياط وهو اكيد رفع وشه كده، واكيد طبعا جلياط كان بيبص لداوود يعني ايه الفار اللي انتوا بعتوه لي ده عشان يحاربني، لكن يقول له انت تاتيني

ولكن انا اتيك بايه؟ باسم رب ايه؟ الجنود. ونستغرب ان من اول ضربه الضربه تصيب مين؟ جلياط ايه؟ الجبار. وبعدين داوود يجول الشجاعه ان ياخد كمان السيف بتاع جلياط ويعمل ايه؟ ويخلص على جلياط ايه؟ الجبار. شجاعه، ثقه في النفس كانت عند داوود اهلته بعدين ان هو يكون ملك على ايه؟ على اسرائيل. تمتع كمان داوود النبي بموهبة رائعة جدا اللي هي موهبة العزف على القيثار، وبعدين كمان يألف 72 مزمور. وبعدين لما زي ما شفنا من شوية ان شاول باغتته روح شريرة فلم يجدوا افضل واروع واعزب من ان يجي داود عشان يعزف للملك ويخلصوا من هذه الروح الشريرة. بيقول لنا كده الكتاب بعد مسح داود ملك في صموئيل الأول الإصحاح 13 إن روح الرب عمل إيه؟ فارق شاول. روح الرب حل على داود لما صموئيل مسحه، وفي نفس الوقت عمل إيه؟ فارق روح الرب إيه؟ شاول. يقول لنا كده الكتاب الآية 15 وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. فقال عبيد شاول له هوذا روح رديء من قبل الله يبغتك، يعني فاجأك، فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود ويكون إسكان عليك الروح الرديء من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب. فقال شاول لعبيده انظروا لي رجلا يحسن الضرب وآتوا به إلي. فأجاب واحد من الغلمان وقال هوذا قد رأيت ابنا ليس البيت لحمي. الكلمة أو المعلومة اللي قلناها في الأول إن داود من بيت لحم وأبوه اسم يسى، بتيجي هذه المعلومة في سياق الكلام بين خدام الملك شاول وهم بيكلموه. يعمل ايه داود دوا؟ يحسن الضرب، يحسن العزف يعني، وهو جبار باس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل، وأهم حاجة والرب معه. يعني شوف الصفات اللي بيعددها الناس اللي هم خدام شاول، بيتكلموا عن داود يحسن الضرب يعني العزف، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. ياه على الجمال، ياه على الروعة لما يكون الله بيرافق الإنسان. زي ما قال له شاول ساعة ما كان رايح يحارب جلياط الجبار اذهب وليكن الرب ايه معك. النهاردة برضو الغلمان بيقولوا له ده داود ده شاطر في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وبيعددوا له ست صفات، واخر حاجة يقولوا كده ايه والرب معه. وهو فعلا داود كان بيحسف العزف، يحسن العزف، وكان جبار بأس، وكان رجل حرب، وكان فصيح، وكان جميل المنظر. كل ده عشان ايه؟ لان الرب كان معه. الرب كان معه. لما تكون ماشي مع الرب الله يديك نعمة في عينين الناس اللي بتشوفهم، الناس اللي بتتعامل معاهم، الناس اللي بتشتغل معاهم، الناس اللي بتخدمهم، الناس اللي بيخدموك، الناس اللي بتفكر معاهم. ربنا يديك نعمة في عينين هؤلاء ايه الناس. فأرسل شاول رسلا إلى يسى يقول ارسل إلي داود ابنك الذي مع الغنم. فأخذ يسى حمارا، طبعا الملك بعت ليسى البيت لحمي. فأخذ يسى حمارا حاملا خبزا وزق خمر وجدي ماعز وأرسلهما بيد داود ابنه إلى شاول. فجاء داود إلى شاول ووقف أمامه. ويقول لنا الكتاب هنا لفظة رائعة جدا تهز كأن الإنسان كده. أول ما وقف داود قدام شاول يقول لنا كده الكتاب إيه؟ فأحبه جدا. فأحبه إيه؟ جدا.
لما يكون الله راضي عنك

بنسمع كده اهلنا الكبار من زمان يقول لك ايه اللي ربنا يحبه يعمل ايه؟ يحبب خلقه فيه. اللي ربنا يحبه يحبب خلقه ايه فيه. ده اللي حصل مع داود لما ربنا كان بيحبه. فاول ما يقف قدام شاول الملك، مش لما اكلمك على حد من اصحابه في الشارع ولا في الحته اللي ساكن فيها، ده يقف قدام شاول الملك. فاول ما يقف كده يقول لنا الكتاب كده فاحبه جدا. خلي بالك من كلمه جدا، دي كلمه مهمه. فاحبه ايه جدا، وكان له حامل سلاح. يعني شاول من اول ما شاف داود خلاه الحارس الشخصي ليه. يا ايه ده، ده لسه ما قعدش معاك، ده لسه ما كلمتوش، ده لسه ما اتعرفتش عليه، ده لسه ما تعملتش عنه تحريات ان هو شاطر ولا مش شاطر، يعرف يحميك ولا ما يعرفش يحميك. لما ربنا يديك نعمه الدنيا كلها تعمل ايه؟ تبقى سهله قدامك، وربنا يخلي الناس كلها تعمل ايه؟ تثق فيك ويديك نعمه في عينك كل هؤلاء ايه الناس. بالتالي اصبح داود الحارس الشخصي مين؟ الى شاول الملك. فارسل شاول الى يسى ليقول ليقف داود امامي لانه وجد نعمه في عيني. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول ان داود اخذ العود وضرب بيده. فكان ايه اللي يحصل لما كان داود يعزف قدام شاول؟ فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الرديء. ويذهب عنه الروح ايه؟ الناس اللي بيكلموا الوقت عن العلاج بالموسيقى والعلاج بالفن والعلاج بالقراءة، من آلاف السنين كتابنا المقدس الذي يقدس يكلمنا يخبرنا عن هذه الخبرة التي عاشها شاول الملك مع داود لما كان بيباغته هذا الروح الرديء. أول ما شاول يعزف على القيثار يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه ايه؟ الروح الرديء. إذن الحياة الثانية في شاول إن كان يجيد العزف. وخلي بالك الله كده بيرتب الأمور بهدوء وفي صمت عشان يؤهل داود إن هو يكون ملك على إيه؟ على إسرائيل. وخدمة شاول مع خدمة داود مع شاول في القصر الملكي علمته أساليب الحرب، عرفته السياسة وأساليب الحكم، اتصل بحكم عمله أنه هو حارس الشخصي للملك بعدد كبير من الرجال والكبراء والأمراء، وعرف الدنيا رايحة فين وجاية منين. يعني كده كأنه دخل كده مدرسة للسياسة عشان يعرف إزاي يسيس أمور البلاد وإزاي يحكم بعدين لما هيكون ملك على إيه؟ على إسرائيل. بتعجبني ترنيمة أيها الفخار إيه العظم، أنا كالخزف يعمل إيه؟ بين يديك عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن فيه إيه؟ لما تسيب نفسك الله يشكلك يعمل منك إناء خزفي رائع جدا. داود عمل كده، تعال عشان تعزف، تعال عشان تكون رعي للغنم حاضر، تعال عشان تعزف للملك حاضر، تعالى هنمسحك ملك على إسرائيل حاضر. كان دايما داود عنده هذه الثقة وهذا التسليم، مش الاستسلام، فرق شاسع بين الاثنين. عنده التسليم ده ان ربنا هيستخدمه استخدام عظيم، وفعلا ربنا استخدمه هذا الاستخدام العظيم. لما رفض الرب الملك شاول لم ينادى بداود ملكا حيث أو حينئذ لا تثار العداوة بينه وبين شاول. يعني ربنا رفض شاول أن يكون ملك على إسرائيل، في نفس الوقت راح صموئيل مسح داود ملك على إسرائيل. لكن أخذنا فترة، أنا أعتقد يمكن تكون 10 أو أكتر شوية من السنين، لأن لو كان شاول عرف أن داود اتمسح ملك على إسرائيل كان ممكن يكون في مشكلة كبيرة، وكان ممكن يبعت أي حد يخلص عليه. عشان كده لما نشوف صموئيل لما ربنا قال له قم اذهب الى بيت لحم لاني اخترت من بيت يسى ملكا لي، صموئيل لما راح ما قالش لشيوخ المدينه انا هعمل ايه بالظبط، انا كل جاي اعمله انا جاي اقدم ذبيحه،
أنا جاي أقدم ذبيحة. وحتى لما مسحه داود ما كانش الكلام بوضوح من صمويل إن داود هيكون ملك على إيه؟

على إسرائيل، لأن لو كانت عرف إن داوود هيكون ملك على إسرائيل كان شاول وأعوانه هيعملوا إيه؟ هيحاولوا يتخلصوا من داوود بأي إيه؟ بأي شكل. مرات كتيرة أرجو إن احنا نتعلم هذا، يعني مش كل حاجة نعرفها نقولها، مش كل حاجة نعرفها نقولها، ومش كل حاجة نعرفها نقولها لكل الأشخاص، ممكن أقولها لأشخاص معينين. مش كل حاجة نقولها نعرفها نقولها النهاردة، ممكن أقولها بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، ما أعرفش، ممكن بعد 50 سنة. بالكلام بتاعنا لازم يكون ليه وقته وليه مكانه وليه الأشخاص اللي هم إيه يسمعوه. جميل سيدنا يسوع المسيح لما يقول ليس جيدا أن يطرح خبز البنين لإيه؟ أنا آسف، يعني إن مش كل حاجة جواك تعمل إيه؟ تقولها قدام أي حد كده، لأن في حد ممكن يهتم وحد ممكن ما يهتمش، حد ممكن يقدر وحد ممكن ما يقدرش، حد ممكن يكتم لك الكلام اللي أنت قلته ده ويعتبره كده كلام مهم، وحد أول ما يسمعه منك بعدها بربع ساعة تلاقي مصر كلها من اسكندرية لأسوان إيه؟ عارفة أنت قلت إيه وأنت عبرت عن إيه وأنت كذا. فمش كل حاجة يقال عليها في وقتها. ده اللي عمله صموئيل لما مسح داود ملك على إسرائيل، ما أخبرش حتى شيوخ المدينة إن داود هيكون ملك على إيه؟ على إسرائيل. وهنا مهم جدا إن نعرف إن لما جه صموئيل يحتفل بمسح داود ملك كان الوضع صعب جدا على فكرة. يعني شاول، ربنا بيقول لصموئيل إلى متى تحزن على شاول؟ إلى متى دي معناها أن كان النبي صموئيل كان بقاله فترة كبيرة حزين على شاول، والوضع في المملكة كان مضطرب. يعني كان خلاص هم اتعودوا الشعب الإسرائيلي أن يكون عندهم ملك، والوقت كان بقاله شاول 40 سنة ملك على إسرائيل، فخلاص اتعودوا على الموضوع ده. لما فجأة يسمعوا أن شاول ما بقيش ملك كان يحصل اضطراب عظيم في المملكة، وكان ممكن الأعداء يهجموا على الشعب العبراني ويعني يسبوهم وياخدوا غنائمهم وكذا وكذا إلى آخره. عشان كده لما راح صموئيل إلى بيت لحم الأمور تمت بهدوء عشان ما تتصرفش هذه المعلومات للشاول وأعوانه من ناحية فموتوا داود، أو للأعداء أن يعرفوا المملكة أصبحت من غير ملك فممكن يهجموا على الشعب إيه؟ على الشعب العبراني. بس معلومة بين قوسين كده ممكن تكون مفيدة بالنسبة لنا، الزيت أيام ما كان صموئيل النبي لما مسح داود كان الزيت يؤخذ من الزيتون على 3 مراحل. الزيت الأول أو إنجاز التعبير بلغتنا كده القطفة الأولى أو العصرة الأولى كانت تستخدم في مسح الملوك والكهنة، الذي أنقى شيء. وبعدين العصرة الثانية أو القطفة الثانية كانت تستخدم في الأكل، وبعدين القطفة الثالثة أو العصرة الثالثة كانوا يضيئوا بها المصابيح اللي كانت بتكون أقلهم جودة وفيها شوائب، فكان بتستخدم في إضاءة المصابيح في البيوت أو في المجمع يوم السبت. فشوفوا حتى لما كانوا بيعملوا حاجة في العهد القديم إزاي بيعملوها بشكل رائع جدا، إن ياخدوا العصرة الأولى من الزيتون اللي هي أنقى حاجة ويمسحوا بيها الملك أو الكاهن، وبعدين العصرة الثانية يستخدموها في الأكل، وبعدين الثالثة اللي هي فيها الشوائب وممكن نسميها رديعة كانت تستخدم في إضاءة المصابيح لأنها مش هتسبب أذى خلاص. لكن الأهم حاجة إزاي كانوا بيستخدموا العصرة الأولى أو القطفة الأولى تستخدم لمسح الملوك والكاهن. يعني دايما بأرجو من نفسي ومن كل الناس في كل الكنائس، كل الآباء الكهنة، كل الخدام، كل الشمامسة، كل الشعب، دايما كل ما هو خاص بيسوع المسيح لازم يكون أجمل شيء، لازم يكون أروع شيء. ما نقولش يا أبونا ده في ناس غلابة وكنا جبنا لإخوة الرب كنا عملنا. يا عمي أنت مش هتزايد علينا في محبة إخوة الرب، لكن الحاجة الخاصة بيسوع المسيح لازم تكون أجمل حاجة. الكنيسة لازم تكون جميلة، لازم تكون معمولة حلوة عشان ده بيت الله، ده محضر الله. إحنا مش بنعمل ده عشان نفتخر، إحنا بنعمل ده عشان ده يليق بيسوع المسيح. شفنا هو بيختاروا القطفة الأولى عشان تستخدم في الزيت إن هو يمسح به الملوك وإيه الكهنة. إحنا في كنيسنا محتاجين نوعى لده، محتاجين نوعى لده إن يكون فرش المذبح أحسن شيء.

ان يكون اوان المسبح اجمل شيء، كل حاجه في الكنيسه تكون من اجمل اشياء، عشان دي خاصه بيسوع المسيح مش خاصه بك انت. انت كل اي حاجه، انت يلبس اي حاجه، انت عايش في اي مكان، ده حاجه حريه شخصيه. لكن لما تيجي عند المقدسات لازم تهتم ان هي تكون اجمل حاجه عشان تكون لائقه بيسوع المسيح اللي هو قدوس القديسين. بعض من انجاز التعبير انجازات داود النبي، زي ما قلنا في البدايه الكتاب بيصفه ان هو مرنم اسرائيل الحلو، بنفس الحرف كده، بنفس الكلمات كده، مرنم إسرائيل الحلو. لو فتحنا صموئيل الثاني الفصل 23 الآية 1 هنلاقي مكتوب كده: فهذه هي كلمات داود الأخيرة، وحي داود بن يسى، ووحي الرجل القائم في العلا، مسيح إله يعقوب، ومرنم إسرائيل الحلو. وانا عايز اتوقف شويه عند موضوع المرنم اسرائيل الحلو دوه، لو سمحت من فضلك بعد اذنك بنترجاك، لو ممكن، لو مش هيعمل لك ازعاج، لما يكون عندك موهبه حاول تستثمرها، لما يكون عندك موهبه حاول تستفيد بيها، لما يكون عندك موهبه حاول تفيد بيها الاخرين. النهارده لما بنقرا المزامير بتاع داود بنستمتع بيها. لو ما كانش داود امن ان هو عنده هذه الموهبه ان هو يالف مزامير، ان هو يعزف على القيثار، ان هو يعمل اناشيد، ما كناش النهارده هنستمتع بهذا. لو ما كانش كل الناس اللي سبقونا عندهم الايمان بالمواهب اللي عندهم، يعني عايزكم تخيلوا ان توماس اديسون ما كانش آمن ان هو ممكن يولع المصباح الكهربي، كان وضعنا يكون ايه دلوقتي؟ لو اللي عملوا الطيارات، لو اللي عملوا السفن، لو اللي عملوا المطابع، لو كل واحد فينا ما آمنش ان ربنا مديك وزنة لازم تستثمرها. محدش فينا بلا وزنات، محدش فينا بلا وزنات. يمكن تكون خدت 5، يمكن تكون خدت 2، يمكن تكون خدت وزنة واحدة، بس كلنا مشتركين ان احنا اخذنا وزنات، وكلنا مطالبين وملزمين ان احنا نستثمر هذه الوزنات. فلو بتعرف ترنم رنم، لو بتعرف تألف ترانيم ألف ترانيم، لو بتعرف تعمل ألعاب للأطفال اعمل ألعاب للأطفال، لو بتعرف تألف قصة ولا أي مقال ولا حاجة ألف قصة أو مقال، لو بتعرف تعمل أي حاجة اعملها، نميها، كبرها، استثمرها، عشان الحاجات ده هي اللي ربنا مديها لك. لما تقف أمام الديان العادل سوف تسأل عنها، سوف تسأل عنها، هيقول لك كده: انت خدت 5 وزنات، كانت وزن كذا وزن كذا وزن كذا وزن كذا وزن كذا، عملت ايه بالخمس وزنات؟ انت خدت وزنتين، عملت ايه بالوزنتين؟ انت خدت حتى وزن واحد، عملت ايه بهذه الوزنة؟ فلو حد فينا شعر انه عنده موهبة، وهو اكيد كل واحد فينا عنده موهبة، في واحد كده تلاقيه لما يقف في مكان كده هو يعمل حضور جميل كده، يضحك الناس ويهزر مع الناس واجتماع كده، استثمر هذه الوزنة. لما يكون عندك إمكانية أنك تقف وتعمل لقاء ولا عزة ولا تأمل، لو سمحت يقف وتعمل لقاء وعزة وتأمل، عشان دي وزنة ربنا يحاسبك عليها. داود النبي استثمر هذه الوزنة، أنه بيعرف يعزف على القيثار، أنه بيعرف يألف مزامير، عشان كده النهاردة بنستمتع بمزامير داود الـ72، وبنعرف النهاردة ازاي كانت الموسيقى بتاعته بتخلي الروح الشرير يعمل ايه؟ يذهب عن شاول، ونفس شاول ترتاح وتطيب ويبقى في حالة رائعة جدا. من بداية حياته يستعين داود بمعونة الله. اول ما يوقف قدام جلياط زي ما قلنا من شوية قال له ايه؟ انت تأتيني بايه؟ بسيف ورمح، وأنا أتيك بإيه؟ باسم رب الجنود. لو سمحت لما تيجي تعمل أي حاجة ضع الله في هذا الشيء، استثمر هذه القوة العظيمة، ده بنسميه البنطقراطور، الضابط الكل الذي لا يعصر عليه أمر، اللي ممكن يعمل كل شيء.
يعني أنا بتخيل دائما كده موسى لما كان واقف في خروج 14، فرعون جاي وراه وجنوده ومركباته والبحر قدامه، كده هيموت وكده هيعمل ايه؟ هيموت. لكن لما موسى كان ماسك في الله وكان متكل على نعمة الله، ربنا عمل له ايه؟ عمل له منفذ ان هو يضرب العصا البحر بالعصا، فينشق في البحر طريق، فيعدي موسى ومعاه 600,000 انسان عشان يعملوا ايه؟ ينقذهم ربنا منين؟ من فرعون وجنوده ايه؟ ومركباته. وهكذا كل الناس اللي في العهد القديم والعهد الجديد لما كانوا يخلوا الله في معيتهم كان ربنا بيعمل ايه؟ بيكمل معهم ايه؟ المشوار. فدايما داود كان بيستعين بايه؟ بربنا من بداية ايه؟ من بداية حياته. داود كمان كتب مزامير رائعة جدا، 72 مزمور، من ضمنهم المزمور الشهير يقول ايه؟ الرب عامل ايه؟ رعية فلا يعوزني ايه؟ شيء. خلي بالك لما داود كان راعي غنم، عرف يعمل هذا التناسق والتناغم بين رعايته للغنم ورعاية الله لإيه؟ ليه. فهو كان بيرعى الغنم ويهتم بيها، يوكلها ويشربها ويجعتها في المكان الضل ويحميها من الأسد ومن الدب. كمان هو حس إن ربنا بيعمل إيه؟ الرب يرعاني فلا يعوزني إيه؟ شيء. إن سرت في وادي ظل الموت إيه اللي يحصل لي؟ لا أخاف. ليه لا أخاف شيئا؟ لأنك أنت معي. وجود الله في حياة الإنسان يخلي الدنيا رائعة جدا، حتى لو في مشاكل وصعوبات وتحديات، لكن وجود الله يخلي الإنسان متمسك به بنعمة الله وإن ربنا بيعمل إيه؟ بيسنده. داود كمان كان عنده غيرة شديدة على بيت الله وعلى تابوت العهد. داود لما ملك 40 سنة كان فيهم 7.5 سنين في منطقة حبرون، وبعدين 32.5 سنة في منطقة أورشليم اللي هي مقر الحكم. أول ما الدنيا استقرت بعد 7.5 سنين، أول ما استقرت الدنيا، داود بدأ يعمل إيه؟ يدور على تابوت إيه؟ العهد، ويبدأ يعمل مكان يليق بتابوت إيه؟ بتابوت العهد. فداود كان عنده هذه الغيرة الرائعة على بيت الله. يا ترى ممكن أسأل نفسي النهاردة، أنا عندي هذه الغيرة؟ يعني لو دخلت كده الكنيسة اللي أنا بصلي فيها وبخدم فيها ولقيت حاجة مش كويسة، مكسورة، مش مكانها، مش نظيفة، هل بعملها ولا استنى لما حد غير يعملها؟ أنا مالي، ما في فلان يعمل، ما في فلان تعمل، هو أنا لازم أعمل أنا؟ لا. النهاردة داود أول ما استقر الحكم بتاعه أول حاجة فكر فيها أنه يعمل إيه؟ يهتم بتابوت إيه؟ بتابوت العهد. الحاجة كمان اللي تحسب لداود أنه كان صادقا وكان شفافا وكان واضحا مع الله. يعني لما داود كان يزعل من الله يقول له إيه؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ بكل شفافية وبكل صراحة. لما داود كان حاسس أن الله ماشي معاه يقول كده مزمور 16 الآية 8، جعلت الرب إيه؟ أمامي في كل حين لأنه إيه؟ عن يمين لا يتزعزع. لما كان حاسس ان رجوعه لله هو افضل حاجة، فيقول في المزمور 116 الآية 8، ارجعي يا نفسي الى موضع ايه؟ فداود كان صادقا وواضحا وشفافا في علاقته مع الله. عشان كده نلاقي ان سفر اعمال الرسل الآية اللي دايما بنرددها، احب انك تعرفوا الشاهد بتاعها في اعمال الرسل 13 الآية 23، يقول لنا كده القديس بولس 13-22، ثم عزله، يعني ربنا عزل شاول، وأقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا، إذ قال وجدت داود بن يسى رجلا حسب إيه؟ حسب قلبي، الذي سيصنع كل مشيئتي. وعشان كده داود لما بنقف النهاردة قدامه كده بنشعر قد ايه بفخر شديد. بسرعة كده هختم الدروس المستفادة من داود. أول حاجة، استثمر الموهبة بتاعته في العزف على القيثارة، الوزنات اللي ربنا منحها له. عاش داود حياة من التأمل وهو بيرعى الغنم، كان أمينا على الغنم، فلما لقي
أسد ودب، واجه الأسد والدب عشان يحمي الغنم بتاعه. ودي يعني رسالة بعتبرها لكل راعي، لكل مسؤول نشاط، لكل خادم، أنت مسؤول عن حماية النفوس اللي ربنا ادهالك. كان عنده الأمان أن هو يهتم بتابوت العهد من بعد الحكم يستقر، أن هو يدور على تابوت العهد ويجيبه ويعمل احتفالات.

عظيمة. يمكن ما لحقش يبني الهيكل بناه سليمان بعديه، بس هو خد الخطوة الأصعب اللي هو يدور على تابوت العهد ويعمل له الإكرام الرائع جدا. كمان داود كان مستمع رائع جدا. داود لما جابل أبي جايل سمع كلامها لحد النهاية، ولما سمع كلامها كان ده رسالة من ربنا ان يرجع عن الشر اللي هو كان ناوي ايه يعمله، ان هو كان يعمل ايه يبيد نبال وكل ما له قبل طلوع ايه طلوع الشمس. كمان داود كان عنده مخافة شديدة، كيف امس مسيح الرب، رغم ان شاول كان رفض من الله، رغم ان داود اصبح ملك على اسرائيل، رغم ان داود هو كذا وكذا وكذا، الى انه لم يتجرأ. كيف أمد يدي وأعمل إيه وأمس مسيح إيه مسيح الرب. كان داود يقر بشدة المسحة اللي سكبها صميل على شاول بأمر الله، معتبرا إياها أمرا إلهيا. يعني ربنا لما ربنا مسح شاول من خلال صميل، فخلاص داود معتبر شاول ده رجل الله وما ينفعش لحد إيه ما ينفعش حد يمسه. عشان كده لم يتجرأ داود إنه يعمل إيه يمس مسيح الرب. يا رب بنرفع لك كل الشكر وكل المجد وكل الحمد في هذا المساء المبارك على هذه النعمة اللي أفضتها علينا في هذا المساء المبارك، إن احنا نتأمل ونشبع ونقتدي بسيرة المحبوب، بسيرة داود، داود الملك وداود النبي، داود راعي الغنم، وداود اللي بيهتم ان هو يحافظ على القطيع بتاعه من الغنم فيواجه الاسد والدب بكل شجاعه وبكل قوه، داود اللي بيجبر ان يكون ملك على اسرائيل رغم كل الصعوبات، داود اللي فضل امين على مدار 40 سنه، داود اللي كان عنده الشجاعه انه حتى لما اخطا اعترف ان هو اخطا وقال كده قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي. يا رب في هذا المساء المبارك بنصلي لأجل كل واحد فينا حاضر في هذا المكان المقدس، بنصلي لأجل كل أحبائنا المتابعين عبر الشاشات، إن كل واحد فينا رب يكون داود النبي الجديد، يكون كل واحد فينا رب صورة من هذه الصورة الرائعة لداود النبي الأمين والراعي والمهتم بالوزنات اللي تهاله، داود اللي مش بيمس مسيح الرب، داود اللي كان بيقبل حتى أنه يكون راعي غنم، يعني عنده الاتضاع ان هو يمسك هذه المسؤولية البسيطة. يا رب بنرفع لك النهاردة في هذا المساء المبارك كل النفوس المتألمة، كل النفوس الحزينة، كل النفوس المكسورة، بنرفع لك يا رب كل البيوت وكل الأسر اللي يعني انهارت او على حافة الانهيار، بنرفع لك يا رب كل الشباب المدمنين واللي بعادين عنك، اللي بعادين عن الكنيسة واللي بعادين عن الأسرار، بنرفع لك يا رب كل نفس مريضة، كل يا رب الناس المرضى بكل نوع مرض، انت قادر انك انت تمد ايدك القديرة غير المنظورة على كل واحد تشفيه وتخفف ألامه. مد يا رب ايدك النهاردة على كل الناس اللي بعيدة عن الكنيسة، اللي بعيدة عن الكتاب المقدس، اللي بعيدة عن الأسرار، اللي بعيدة عن المحبة، اللي بعيدة عن الرجاء. ادينا يا رب النهاردة هذه الروح القوية، الروح اللي فيها حماس واللي فيها شجاعة بتاع داود النبي، ان احنا نواجه الصعوبات وان احنا نواجه التحديات، ويكون عندنا ثقة في نفسنا وفي مواهبنا وفي إمكانياتنا، نتقدم إلى الأمام ونغامر ونبحث وندور وندخل لعوالم جديدة، وحتى لما نجع نجف ولما نجع نجف، واثقين يا رب ان احنا عنينا عليك انت، لانك انت يا رب بتدبر كل امور حياتنا. كل يا رب الناس اللي بترفع طلبة في هذه اللحظة ان كانوا معانا في هذا المكان المقدس او متابعينا عبر الشاشات، افتح يا رب ابواب السماء لكل الطلبات، لكل الناس الحزينة والمتألمة والمكسورة والمجروحة، كل الناس المعوزة، كل الناس المهمشة، كل الناس اللي بتبكي، كل الناس اللي بتتألم، كل الناس اللي مش حاسة بحضورك في حياتها، كل الناس المرفوضة المنبوذة، انت يا رب تسند الجميع وتعدد الجميع وتبارك الجميع وتسدد الاحتياجات. بارك يا رب كل الناس في كل مكان، بارك كنيسنا، بارك كهنتنا، بارك خدامنا، بارك كل إنسان يا رب دايما بيعمل لأجل مجدك وخلاص النفوس. آمين.

أجمل اللحظات اللي ممكن نعيشها لما ننحني قدام رجلين ربنا. السجود المكان هو اللي بيزول فيه الكبرياء وكل الهم كل الحزن. خلونا نرنم مع بعض في الترنيمة اللي جاية، ترنيمة محلى السجود.

0: يباركنا جميعا الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

بإذن يسوع يوم 4 مايو هيبدأ عيد الحصاد. عيد الحصاد وقت متميز جداً بنتجمع فيه مع بعض، بنفرح بالأخبار الجميلة الرائعة والاختبارات اللي بنسمعها سواء كان من حضراتكم أو من خدام الموجودين. وقت متميز جداً، وقت عيد الحصاد السنة دي بالذات في الوقت ده مختلف ومتميز عشان حاجتين. أول حاجة، في مفاجأة هنعلن عنها في وقت عيد الحصاد. الحاجة التانية، إن وقت عيد الحصاد ده جاي في وقت بنسمع أخبار حروب وأخبار صعبة حوالينا في كل مكان. إحنا دورنا مش مستقبلين الأخبار، لكن دورنا نحن نغير الأحداث. علينا دور، عليك دور، ربنا أقامنا وخلانا في الوقت ده عايشين في الزمن ده عشان علينا لينا دور وعلينا مسؤولية. مع بعض هنتكلم في الموضوع ده أكتر بكتير في الأيام اللي جاية في وقت عيد الحصاد. وقت عيد الحصاد هو الوقت اللي بنتجمع فيه ونقدم تقدماتنا في عمل الرب. فأنا بشجعك تكون وانت بتصلي معانا لوقت عيد الحصاد، يكون الرب بيحط على قلبك هتعمل ايه في الوقت ده، هتشارك ازاي، هتحط ايدك معانا ازاي. وافتكر ان كل تقدمة بتقدمها في عمل الرب في قناة الكرمة هي بتغير نفوس، هي بتجيب نفوس للملكوت. فأنا بشجعك تكون شريك معانا وتصلي وتحط احسن تقدمة الرب يحط على قلبك عشان نقدر نكمل مع بعض المسؤولية اللي علينا مع بعض ونكمل المشوار. حاجة كمان، أنا بشجعك تكون شريك شهري، بشجعك تكوني شريكة شهرية بأي مبلغ الرب يحط على قلبك. علينا مسؤولية وعلينا دور ولازم نكمله مع بعض. لولا الرب ووجودكم معانا في قناة الكرمة مش ممكن نقدر نكمل. فعليك دور وعليك دور. بإذن يسوع يوم 4 مايو جهزوا نفسكم عشان نصلي مع بعض ونكمل. وافتكر الآية اللي بتقول الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. خلونا نزرع مع بعض، خلينا نزرع دموع، خلينا نزرع صلوات، خلينا نزرع من إمكانياتنا اللي ربنا مدهنا عشان نفرح مع بعض بالنفوس اللي جاية للملكوت ونغير العالم في الوقت الصعب اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يبارككم ونتقابل على خير يوم 4 مايو.

هللويا هللويا. إلهنا كل مجد وإكرام وعز وسجود، إله الساكن وسط تسبيحات شعب لن يخزى، انتظروه، انتظروا الرب يجددون قوة. انتظر الرب يا نفسي، انتظر الرب واصبر له. يا بخت كل واحد مستنى الرب عطشان وجعان ليه، لا يخزى منتظروه. يا بخته اللي رجاءه بس في إلهه السيد

ملك ملوك الأرض، ما يخيبش ظننا أبداً، مش كده؟ فاتح حضنه وذراعيه للكل، يقول تعالوا إلي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. الراحة فيك يا سيد، الراحة في شخصك وعندك وحدك. ارجع يا نفسي إلى راحتك، الراحة فيه هو، السلام فيه هو، الشبع فيه هو. هو ملك السلام وهو رئيس السلام. مين مستني الرب؟ أمين. غمض عينك معايا لحظات قبل ما نقول كلمات ترنيمة، صلوات شخصية، قول له يا رب أيوة أنا مستنيك، عايز أسمعك أنت، مش عايز أسمع صوت حد، مش عايز أسمع صوت شخص، لكن عايز أسمع صوتك. وهو كمان عايز يسمع صوت كل واحد فينا. رب كنيستك جاية علشانك، علشانك وحدك. انت زينتنا، وانت جملنا، وانت كملنا، وانت حياتنا، لان فيك الحياة يا رب. هللويا لملك الملوك ورب الأرباب، الساكن مع المنسحق والمنكسر. طوبى للمساكين بالروح، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى للجياع والعطش إلى البر. يا رب املاني بجوع وعطش ليك، جوع وعطش لشخصك، جوع وعطش للوجود فيك والوجود في محضرك. ارحمني يا رب من كل اعتياد، كل فتور، كل تعود. مش عايز أكون فاتر، لكن ولع قلبي بمحبتك يا رب، أسكب في قلبي محبتك بالروح القدس، فغني لك أغنية المحبة. سود علينا يا رب، سود علينا، سود علينا.

تقف معايا، تعالوا نقف مع بعض وارفع عينك على الإله ده اللي الراحة فيه، اللي الراحة في شخصه، الراحة مش في حد ومش في حاجة. قل له أيوة رب أنت الراحة. في آية كلنا عارفينها مربوطة في دماغنا بالجنازات والأموات، بتقول ارجع يا نفسي إلى، مش موضع راحتك، الآية ما فيهاش موضع، ارجع يا نفسي إلى راحتك لأن الرب أحسن إليك. الراحة مش في موضع، الراحة مش في مكان، بندور على الراحة في الأشياء، في حاجة تحصل، لا لا، الراحة في شخص الرب يسوع المسيح، هو الضمان، هو الضمان. مين يقول له أنت ضمان يا رب يسوع المسيح؟ أنت ضامني يا رب يسوع المسيح، أنت سلامي يا رب يسوع. قول معايا أنت سلامي يا رب يسوع المسيح. مهما الظروف اتغيرت، مهما الناس بعدت وتغيروا، أنت الضمان وأنت السلام وأنت الحياة، رب الحياة. يا بخته إلا الله عزه وسنده، نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي. قلت للرب أنت سيدي خيري، لا شيء لا شيء غيرك، لا شيء غيرك. صعبة، لا شيء غيرك يا رب. وانت معايا الدنيا كلها ليها معنى، وانت معايا في قيمة للحياة، في معنى للحياة، وانا لوحدي اتوه اتلخبط ولخبط، مش كده؟ انا متلخبط وبعمل كل حاجة غلط، وانت معايا مسنود بيك، مجدي ورافع رأسي يا رب. انشودتي فيك لي انشودة، اغنية، انت الاغنية وانت الترنيمة يا رب، وانت الحياة وانت السلام وانت الراحة، المعنى. يا رب افتح عينينا كلنا فنشوفك، لا يفقد احد يا رب يسوع. انت هنا، انت هنا، مش كلمة تعودنا نقولها من على المنبر، لكن ده مكان سكناك وموضع راحتك في كل واحد فينا. وذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد، سلام وشبه.

تخيل لو انت واقف ارفع ايدك معايا كمان مرة وقول له ايوه يا رب ارويني، ارويني بيك يا رب، ارويني، تدور السوائي ويزيد اشتياقي وانت معايا، اجوع واعطش وترويني وتشبعني واجوع واعطش تاني من ليك، وتملى قلبي بيك وتملى عناية بجمالك وبمحبتك. مش عايز حد ولا عايز حاجة غيرك يا رب، يكفيني النظر إليك يا رب، يكفيني أشوفك أنت اللي تملى العين والقلب والذهن والنفس. علمني أحبك من كل قلبي.

فكري ونفسي وإرادتي، كل ما فيا، بكل ما فيا أحبك، بكل قلبي أحبك. دي الوصية الأولى والعظمى، أن تحب الرب إلهك من كل قلبك. أيوة، املى القلب بمحبة يا رب، املى قلبي بمحبتك يا رب وبجمال يسوع. جعلتك أمامي في كل حين، أنت عن يميني فلا أتزعزع. أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. أنر بنور وجهك على عبدك يا رب، اشرق علينا بنورك العجيب.

الصالح يعني بيعمل كل الصح طول الوقت، مش كده؟ بيعمل كل الصح طول الوقت، إن هو اللي شايف، هو اللي قلبه مليان بمحبة وخير للكل. مين يقول أمين؟

أنا بحب المزمور ده قوي، تقريبا بقراه كل يوم. عجيب إلهنا اللي بنعبده. تعالوا نقول مع بعض المزمور ده، بيبتدي بهللويا وبينتهي بهللويا. هللويا هللويا، يلا سوا. هللويا سبحوا سبحوا ليكن اسم الرب من مشرق، اسم الرب الرب عال فوق السماوات. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي الناظر الأسافل. كل اللي فات ده بيتكلم عن إلهنا العالي والمرتفع اللي ليه ذراع القدرة، مش كده؟ من مشرق الشمس إلى مغربها اسمه مسبح، مفيش زيه، عالي وقدير. بص اللي جاي معايا، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس ليجلسه مع أشراف شعبه، المسكن العاقر في بيت أم أولاد فرحانة. هللويا، استاهل هللويا كبيرة. إله عجيب ليه ذراع القدرة، عالي ومرتفع. ومرات لما نقول عالي تحسه ها بعيد، لكن الجزء الأخير من المزمور يقول لك أديه هو قريب من كل واحد. مقيم المسكين، رافع البائس، عشان يعمل إيه؟ ليجلسوا مع أشراف شعب. تقف قدامه بانبهار، تقول له مفيش زيك ومفيش في محبتك، يلي خالق كل الكون، يلي حامل كل الأشياء بكلمة قدرتك، مهتم بي، تحبني وقدمت نفسك لكل واحد. هاليلويا، سبحوا الرب يا عبيد الرب. يستاهل نسبحه، مش كده؟ يستاهل.

هللويا هللويا. إدانا حياة في يسوع المسيح، أحيانا مع المسيح، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. هللويا هللويا هللويا. ربنا يبارك لك. تعالوا الوقت اللي جاي نقدم عطيانا ذبيحة للرب، وإحنا عند رجلين السيد، وإحنا في خشوع وانكسار قدامه.

0: عايز أسألكوا سؤال، لو أنت مستني حاجة تحصل قدامك كم احتمال؟ لو مستني من مرض تخف قدامك كم احتمال؟ لو مستني شغل قدامك كم احتمال؟ في حد بس شاولي قدامك احتمالين، إيه يحصل إيه ما يحصلش. بس عايز أقولك على سر النهاردة، لو أنت مستني الرب عندك كم احتمال؟ واحد. هيجي هيجي. مزمور 40 بيقول كده، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. في فرق كبير إنك تستنى حاجة تحصل، ممكن تحصل ممكن لا، لكن لما تستناه هو هيجي يعني هيجي. وعايز أقولك على سر تاني، لما بيجي في حاجة بتحصل، لأن وجوده بيعمل فرق. وجوده بيدي نعمة، بيدي معونة، بتحصل معجزة، بيفتح باب مقفول، بيقفل باب مفتوح، بيجي. في تنيمة مش عارف كيرو هي، انتظر الرب يا نفسي يسوع قريب.
1: ينفع حاجة فيها انتظار؟
0: ينفع طبعا طبعا. نفسي تصلي الصلاة دي، قول يا رب أنا مستنيك أنت، وخلي صلاتك النهاردة تتغير. يا رب أنا مش مستني حاجة تحصل في ظروفي، مع أني ده نفسي أن ظروفي تبقى أفضل، بس أنا عايز أتعلم أنتظر بطريقة مختلفة. أستناك أنت النهاردة.
2: أنت الإله اللي قلت لن يخزى منتظري، كل انتظار يا مجد صح؟

تفضلوا. الحقيقة على قلب النهاردة نرحب ببعض بطريقة مختلفة. احنا كل مرة نقول لك سلم على وراك وسلم على قدامك وغالبا مش عارف اسمهم. بس النهاردة يعني نفسي كل اتنين جنب بعض يصلوا مع بعض. اعرف اسمه وقول له حاجة واحدة عايز اصلي لك عشان النهاردة. دقيقة تصلي له ودقيقة يصلي لك. تعالوا نتحرك كل اتنين جنب بعض او ورا بعض. مش عايز اشوف حد لوحده. تعالوا كل اتنين نتحرك لبعض. طلبت صلاة. قول له النهاردة رب أنا بصلي عشان أخويا، أنا بصلي عشان أختي، بصلي بتحد بيه. اعرف اسمه واعرف اسمها واعرف اسمها وتعالوا نتحد ببعض في طلبة صلاة.

0: امين امين. نفسي كمان طول الاسبوع نكمل نفتكر الصلوه اللي صليناها او الطلبه طلبها اللي قاعد جنبينا، كل ما يتحد بيه خلال الاسبوع نصلي ونكمل صلاه من اجل بعض. نفسي ارحب باي حد جديد، في حد اول مره يجي موجود في وسطينا، لو حد اول مره يرفع ايده. طيب ممكن تقف عشان احييكوا، ممكن تقفوا نرحب بيكم. تعالوا ندي يد لكل حد اول مره يجي في وسطينا، اهلا وسهلا بيكم. استاذنكم بعد نهايه الاجتماع في طريق خروجنا في قاعه لدك اليمين بره في الساحه الخارجيه تلاقي في ناس بترحب بيكم وتتعرف عليكم، اتفضلوا. طيب عندنا اعلانين صغيرين قبل ما نسمع كلمه الرب. الاعلان الاول، عايزين ناكد على اجتماع الصلاه كل يوم ثلاث. حد عارف الساعه كام؟ طب كم حد من اللي قالوا الساعه 7 بيجوا؟ طب هايل جدا جدا، عايزين نتشجع ونبقى موجودين في اجتماع الصلاه. الاعلان الثاني، اكاديميه الفخاري بالكنيسه عامله دبلومه لدراسه الكتاب المقدس، هي عباره عن 40 اسبوع، وال40 اسبوع دول متقسمين لثلاثه ترم، كل ترم عباره عن 13 اسبوع تقريبا، وبنقبل دفعه من كل ترم مختلف، ما فيش مشكله تبدا من الاول او الثاني او الثالث. هناخد دفعه للعهد الجديد، ده الترم الثاني، تقدر تبتدي منه من 1/6 كل يوم اثنين من 6 ل 9 الاستمارات في الريسبشن. عايز اشجعكم، دراسه مثمره جدا جدا لحياتنا. خلينا نرحب بالقسيس نادر سامح، هو بيكون بيقول لنا كلمه الرب النهارده، كلمه الحياه.
1: شكرا يا ماجد. كم حد لاحظ ان اكاديميه الفخاري واخده اسبوع اجازه؟ حدش حسب ورا ماجد؟ لا، اسبوع، هما ثلاث ترمات، كل ترم 13 اسبوع، في اسبوع ناقص كده. اتأثرت جدا واحنا بنرنم ترنيمة سر حياتنا ده هو يسوع، وبنقول في الترنيمة ان دي ترنيمة، وبنقول كده بنرنمها بصوت مسموع، هتلنا يمينة كلماتها. اتأثرت قوي، اتأثرت مرتين الحقيقة، يعني احنا عدناها، وده سموه قرار، صح؟ قرار الترنيمة يكرر ما بين الأعداد. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع، هو الكلمة.

الله وهو بروحه أعطانا حياة. الجزء اللي هنتأمل فيه النهاردة يتأثر بدي. تأثرت مرة إيجابيا ومرة سلبيا. المرة الإيجابية كنت شاعر فيها إن أنا حياتي حلوة جدا وإن أنا فرحان جدا، وبقول ده حياتي الحلوة الفرحانة دي سر فرحتها ومفتاح الحياة فيها ومصدر كل حاجة فيها حلوة هو يسوع. فعشان كده أغنية حياتي اللي نغمتها حلوة هتغني وتقول إن سرها هو يسوع. فتأثرت لأنها معنى جميل جدا. بس مش كلنا على فكرة بنبقى فرحانين، ومش كل أسرارنا لو أعلنت تبقى حلوة. فجيت كده فكرت في زمن في حياتي كنت فيه حزين جدا، وكنت ضعيف وكنت زعلان وكنت قرفان ومكتئب وحالتي صعبة. ورحت قايل نادر، هو أنت في الأيام دي، أصل أنا بحب الترنيمة دي من زمان، دي ترنيمة قديمة، هو أنت في الأيام دي لو كنت حاضر الكنيسة، كنت بحضر الكنيسة في الزمن ده عادي، في الأيام دي لو كانت جات الترنيمة دي كنت هتقول سر حياتي ده هو يسوع وبرنمها بصوت مسموع. طب لو حياتي وحشة هل ده معناه إن سر إحباطي هو يسوع؟ ما احنا ممكن على فكرة نرنم بصوت مسموع ترنيمة حزينة. النهاردة احنا رنمنا ورنمنا بصوت عالي، لكن كان زي ما يكون سر حياتنا أو ترنيمتنا فرحانة. لكن تأثرت كده وقلت هل في ناس، وممكن يكون حد منهم قاعد في وسطينا النهاردة، ترنمته أغنيته مش فرحانة؟ وإيه علاقة إن أغنية حياتي وإن قصة حياتي تكون مليانة فرح وتكون حلوة وإن يسوع يكون سرها؟ وهل ينفع حياتي تكون أغنية فرحانة في وسط ظروف صعبة ولا لأ؟ ويعني إيه يسوع يكون هو السر؟ ولما يسوع بيكون السر وسر الفرح فعلا وسر التشجيع وسر الشبع وسر العلاقات الصحية بيني وبين الناس اللي حواليا، ده بيحصل إزاي؟ أعتقد ده اللي هنتعلمه النهاردة في رسالة بولس لأهل فيليبي. والنهاردة هنقرأ 11 عدد الأولاني من الإصحاح الثاني. بس بفكركم احنا ابتدينا ندرس الرسالة دي من أسبوعين، والنهاردة الثالث. وإحنا بندرس الرسالة دي احنا معملين نسمع عن إنها رسالة فرح، فنقول أكيد بولس كان في أجازة على البحر وهو بيكتب رسالة الفرح دي، صح؟ حد يعرف إن بولس كان في أجازة؟ حد يعرف إنه كان بيتفسح؟ لا. طب يا بولس كنت فين وانت بتكتب رسالة فرح مليانة تشجيع وكلام عن فرح وكلام عن سرور؟ يا كنت في السجن. طب انت مسجون وفرحان وبتتكلم عن سر فرح؟ والإصحاح الأولاني كله كان بيتكلم عن ان كل حاجة حلوة هي في المسيح، وان فرحتنا هي في المسيح، وان المسيح هو مصدر حياتنا. عايز اقول لكم بقى يا بختي ان انا هخدم النهارده في المقطع ده، لان المقطع ده جميل والمقطع ده مشهور. فيليبي 2 من 1 ل 11 في تاريخ كنيستنا كان معروف عن الجزء ده ان هي انشوده، كانت ترنيمه، زي ما النهارده كيرو اختار بعض الترانيم، بعض الترانيم الحديثه وبعض الترانيم القديمه وبعض الترانيم المترجمه وبعض الترانيم اللي كاتبها فلان. واحده من اشهر الترانيم عند الكنيسه الاولى كانت المقطع ده لسببين. السبب الأولاني، المقطع ده مكتوب بطريقة الأنشودة، مكتوب بطريقة فيها شعر، فأكن بولس في اللحظة دي ما كانش مجرد بيشرح وبيعلم، لكنه كان بيقول نشيد، بيقول شعار، بيقول شعر، وده باين في الكلام بتاع المقطع ده، وإن فيه قافيات وفيه نغم وفيه كلمات بترد على كلمات. الحاجة التانية، لأن المقطع مهم قوي وأساسي قوي، فالكنيسة الأولى كانت أوقات، مش كانت أوقات، كانت دي أغنية من أغانيها، فكان ممكن في الكنيسة الأولى زمان يقوموا يقولوا يلا بينا نحكي فيليبي 2، يلا نقرأ المقطع ده، يلا نغني الأغنية دي، لأنها كانت أغنية، وكانت أغنية فرح وتعزية وسلام ومحبة، وكانت أغنية هي فيها سر الفرحة في حياتي كفرد، وفيها سر علاقتنا ببعض اللي مليانة حب. والأغنية دي كانت أغنية فرحانة جدا، مع أنها بتتكلم عن إخلاء واتضاع وموت. كانت أغنية قوية جدا، مع أنها بتتكلم عن استغناء وعن تضحية. كانت أغنية مليانة جدا، مع أنها بتتكلم عن إخلاء، أو بمعنى أصح تفضية. فعايزكم تقفوا معايا وإحنا بنقرأ مع بعض الأغنية دي، الأغنية والترنيمة القديمة لكن

اللي مش بنغنيها يمكن بنغم في كنيستنا النهارده لان ضاع مننا اللحن، لكن كيرو هيدور عليه. رساله بولس لاهل فيليبي الاصحاح الثاني، صلي معايا ثانيه كده. يا رب كلمنا النهارده بكلمتك، ليكن فينا هذا الفكر الذي في المسيح. فكر فينا، افتح اذهاننا النهارده نسمع ونقبل الفكر. املانا بالترنيمة، املانا بالأنشودة، غير وشكل في قلوب وبنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا، لا شيء بتحزب أو بعجب، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم. تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذا كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. أمين. اتفضل عود. عايزك تفكر معايا لحظة، ليه ممكن تكون الترنيمة دي بطلت؟ ليه ممكن تكون الترنيمة اللي كانت الكنيسة الأولى بترنمها ما بقتش مشهورة؟ في ترانيم بتبطل، في ترانيم يقعدوا 10 20 30 سنة يرنموها وبعدين يبطلوا يرنموها. ممكن تكون موسيقتها ادمت، ممكن تكون الموضة بتاعتها اتغيرت. هل كلمة الله الحية والفعالة للأبد والنفع لكل توبيخ وتعليم وتأديب وتشكيل فينا ممكن تكون خلصت؟ لا. طب مين منكم شاطر يقول لي هل ال 11 آية كلهم بطلنا نرنمهم ولا في جزء لسه مكمل في ترانيم كتير؟ حد خد باله؟ برافو عليكم. آخر 3 آيات بيظهروا في ترانيم كتير، وهتعترف كل لسان وتكثو كل ركبة أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. الحتة دي لسه بنرنمها ليه؟ لأنها مشجعة، لأنها جميلة، لأنها بتشجع الإيمان. طب الجزء اللي إحنا مش بنرنمه، مش بنرنمه ليه؟ لأنه بيعلمنا ويوصينا إننا بدل ما نرتفع نتضع، بدل ما نأخذ نعطي، بدل ما نجمع لينا ونفكر في أنفسنا نخلي أنفسنا وما نفكرش فيها بل نفكر فيما للآخر. الحقيقة أن الترنيمة دي مش ماشية على هواء الإنسان النهاردة، مش ماشية على طبيعة تفكير الناس هنا ودلوقتي، لكن احنا في الكنيسة مش ماشيين ورا موضة العالم، مش ماشيين ورا افكار العالم. عايزين نغني اغنية يسوع وعايزين يكون فينا الفكر ده اللي في يسوع. قعدت اتأمل في المقطع النهاردة ولقيت ان هو بيجاوب لينا 4 أسئلة مهمة عن الحياة. بيجاوب لينا اول سؤال في اول ايتين، فين؟ منين؟ عارفة ما تبقى تايه؟ أروح فين عشان ألاقي الحياة؟ والسؤال الثاني هو إيه المطلوب بالظبط؟ أروح فين عشان ألاقي المطلوب؟ السؤال الثاني هو إيه المطلوب بالظبط؟ السؤال الثالث طب إزاي؟ منين؟ بكام؟ كيف؟ أعمل إيه؟ فاكرين الشاب الغني المرة قاله راح يسوع قال له أعمل إيه؟ ماذا أفعل لأرث الملكوت؟ والسؤال الرابع ليه كل ده؟ إيه الهدف من الرحلة دي؟ فين؟ ايه المطلوب؟ ازاي؟ وليه؟ حد متشجع نجاوب الـ4 أسئلة دول مع بعض؟ شاوروا لي كده عشان اشعر بالتفاعل. اشكركم. تبدأ الاغنية بيقول فان كان وعظ ما في المسيح، ان كانت تسلية ما للمحبة، ان كانت شركة ما في الروح. بيتكلم عن وعظ، تسلية، شركة. احنا بنفكر في الـ3 كلمات دول بالعربي بمعاني مش شبه قوي للامانه اللي كان مقصود هنا. كلمه وعظه تعني ايه بالنسبه لنا؟ تعني فقره بتحصل في الكنيسه في اجتماع يوم الاحد. بس هو هناك المقصود بالكلمه دي مش كلمه وعظ بمعنى فقره الوعظ، هو وعظ بمعنى هدف الوعظ، بمعنى الكلمه الانجليزيه هنا exhortation. الكلمه

العربية الأوقع لنا في المعنى هنا هو إن نفسي تتشجع، هو إن أنا نفسي تخرج للتفاعل معين، هو إن أنا أصبح في حالة تانية. فبيقول إن اللي عايز يتشجع هيلاقي ده في المسيح. وعلى فكرة ده ينفع الوعظ، لو إحنا عايزين وعظة مؤثرة ياريت الوعظة دي تكون في يسوع، ياريت الوعظة دي تكون عن يسوع، لأن اللي هيلاقي تشجيع بشري هيروح معاه وهو ماشي. لكن التشجيع الحقيقي اللي الإنسان محتاجه، الوعظة الحقيقية اللي أنا محتاجها اللي ترفع نفسي وتغير حالتي وتحول مساري، هي في المسيح. فين ألاقي وعظ حقيقي؟ فين ألاقي تشجيع بجد؟ فين ألاقي تغيير لحالتي؟ في المسيح. طب التسلية هنا، إحنا برضو كلمة تسلية لما حد يقول مثلا هات معاك تسالي، إحنا نفكر في إيه؟ نفكر في اللب والسوداني على أساس إن دي التسالي. هو ده، هي دي اسمها مكسرات. التسلية هنا هي الهدف، وهو هنا معنى كلمة تسلية في الترجمات الأصلية إني أكون في مزاج جميل، إن أنا أقولها يعني الفرح، إن أنا أكون في مود حلو، إن أنا أكون فرحان. عايزين تسلية، عايزين فرحة اتشجعتوا، عايزين تسلية. الفرح الحقيقي في المحبة، الفرح الحقيقي لما تبقى أنت اتوعظت في المسيح تفرح بالمحبة. أوقات واحد يبقى زعلان فيقول هتفرج على فيلم كوميدي. حد فينا ممكن يخرج من اكتئاب لو اتفرج على حاجة تضحك؟ لا، ممكن أضحك لكن بفرح بالحب. حالتي بتتغير لما أكون في المسيح، حالي يتبدل. أفرح بحقه حقيقي لما يكون في محبة، وعشان يكون في شركة، عشان يكون في تفاعل، عشان يكون في اتصال بيني وبين الآخر، أنا محتاج الروح. وهو هنا بيتكلم عن الروح القدس، في شخص يسوع وفي روحه القدوس وفي محبته لينا. كل شركة وكل فرحة وكل تشجيع وتغيير أنا وإنتوا بنحتاجه. أسبوعي صعب، مش قادر أكمل، محتاج حد يشجعني إن أقدر أكمل، روح ليسوع. حياتي صعبة ومرهقة ومرتاح، ملان من ظروف الحياة، نفسيتي مش حلوة، اتملي بمحبة المسيح. نفسي أكون في علاقة جيدة مع عيلتي، نفسي أتعرف على الناس في الكنيسة، نفسي أكون على اتصال بالله. عمل الروح القدس في حياتك يديلك الشركة، ومحبة الله تملاك بالفرح، وشخص المسيح وفكر المسيح يشجعك ويقومك من أي موت فيك. فلما نيجي النهاردة نسأل فين، منين أجيب منين، الإجابة، الإجابة في يسوع، في محبته وفي روح القدوس. وعشان كده لما رنمنا الترنيمة قلنا سر حياتنا هو يسوع، مش بس الدروس اللي تعلمناها منه، مش مجرد وصاياه، لكن شخصه. في يسوع، في المسيح أنا فرحان، بغض النظر أنا في السجن ولا لأ. فاكرين الإصحاح الأول؟ فالإجابة بتاعت سؤال فين هي في يسوع. وعايز أشجع كل حد فينا النهاردة نفسه إن ظروفه تتغير عشان يبقى في حالة أحسن. ما يدورش على ظروفه، ما يستناش ظروف، ما تستنيش أيام أفضل، ما تستناش مكافأة، ما تستناش ترقية، ما تستناش إن حالتك تتغير، لأن في شخص هو يقدر يكون عنوانك. ولما توصل لهذا المكان اللي هو اسمه شخص يسوع وعمل روح القدوس في ملء محبته، تلاقي كل تعزية، كل تسلية، كل تشجيع وكل شركة أنت محتاجها. فين؟ أنا هقول فين، أنت تقوله في المسيح، أوكي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، فين؟ بإيه؟ بمحبته. إزاي؟ بروح القدوس. فبيجاوب مبدئياً إن بنغني الأغنية دي مش لأن ظروفنا حلوة، بنغني الأغنية دي لأننا المسيح لقانا، أو إحنا لقيناه، فبالتالي إحنا فرحانين. فلما نيجي كمان شوية نرنم تاني نقول سر حياتنا هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. ده مش مننا اللي مشترين إنسان جديدة، هي مش بيجي نقول يا جماعة احنا كلنا جينا الكنيسة، بس اللي لابس قميص جديد أو لسه قابض أو متصالح أو فرحان أو هم دول اللي يقوموا

0: هم دول اللي يقوموا يقفوا ويقولوا هللويا. لا، كل اللي في المسيح يقولوا هللويا، كل اللي فرح الرب قوتهم يقدروا يغنوا ويقولوا ان هو نشيد نصرتي وهو نشيد غلبتي. امين. فما تدورش على حاجة وما تدورش على حد، لان انت كل اللي انت محتاجه هو شخص يسوع نفسه. ودي اجابة السؤال الاول بتاع فين. السؤال الثاني، ايه المطلوب؟ قرينا اول ايتين، تعالوا نقرا الاية الثالثة والآية الرابعة، لأن كتير من الناس، كان داني سمرنا خادم من الأردن بيخدم في نفس الموضوع ده أول امبارح في اجتماع الشباب، وقال كده كتير من الناس عايشة في خوف ووجع. معظم الناس خايفة ومجروحة، والخايف ما بيعرفش يعمل علاقات سوية ولا مع الله ولا مع الناس، والموجوع الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يعملها مع الآخر هي إنه يعمل له إيه؟ يوجعه. معروف كده الموجوع بيوجع. بالإنجليزي في مقولة كده مشهورة، لأن الفعل يعني إحنا بالعربي نقول الموجوع يوجع، كلمتين غير بعض، بس الإنجليزة كلمة موجوع وكلمة يوجع هي هي. فعندهم مقولة كده يقول لك hurt people hurt people، الناس الموجوعة توجع الناس الآخرين، بس بتطلع منهم أكن بيعيدوا ويكرروا في نفس الجملة. لو أنا كإنسان موجوع وخايف، طب إيه المطلوب مني؟ بصوا مكتوب إيه في عدد ثلاثة، آسف، من أول عدد اثنين، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا. أنت عايز مننا إيه يا بولس؟ إزاي نعرف نفرح فيك وإزاي نعرف نفرح في المسيح ونتشجع ونتسلى ونكون في شركة؟ إن يكون اللي يفرحني إن يبقى فيكوا فكر واحد، فكروا زي بعض ونفس الفكر، ويبقى عندكم محبة واحدة، وتبقوا أصلا بنفس واحدة، وتبقوا مفتكرين شيئا واحدا. طالب مننا في علاقتنا بيننا وبين بعض ككنيسة، وكلمة كنيسة ترمز لشعب الله في مكان معين، وترمز لأي عيلة في وسطينا حتى لو مش بتحضر معهم الكنيسة. انت بتحضر دلوقتي الكنيسة اللي عايش معاهم حتى لو كان سكن طلبة، دي الكنيسة التانية، لأن الكنيسة هي العيلة والكنيسة هي البيت زي ما تعلمنا قبل كده. لازم عشان نعيش في المسيح نكون في وحدة، ولازم علاقتنا بيننا وبين بعض تكون سوية، ولازم نكون نفكر زي بعض وبنحب بعض ونكون واحد. يعني ما ينفعش تكون الناس مقامات، لا، يعني ما ينفعش الناس تكون مستويات، لا، يعني ما ينفعش يبقى في تحزب بيني وبين اخواتي. طب نقرا ونشوف عدد ثلاثة، لا شيء بتحزب، عارفين ايه تحزب؟ يعني فرقة. واحد معانا في الكنيسة طول عمره سافر، درس بره 4 سنين ورجع، فقابلته النهاردة فبيقول لي انا رجعت اجتماع الشباب بقالي 4 سنين، مستغرب ان الشلة الفلانية بدل ما كانت بتقعد في النص على اليمين بقوا يطلعوا قدام، وفي شلة لقيتها اختفت، وفي شلة لسه بيقعدوا ورا. المجاميع هي هي، بس في مجاميع اتضافت ومجاميع انحذفت. فبقول له انت بتوصف ايه؟ قال لي ما هي الكنيسة كده كتل. وانا بتأمل النهاردة عشان هوعظ في الآية اللي بتقول لا بتحزب، عارفين ايه تحزب؟ يعني كتل. اهل المنطقة دي، النوع ده، الفرقة دي، اللي بيحبوا المرنم ده، اللي بيحبوا التسبيح، اللي بيحبوا الوعظ، الاغنياء، الاسوياء، الفقراء، ايا كان، يعني انواع الاشكال المختلفة. ما تبقوش متقسمين فرق ولا بعجب. يعني ايه عجب؟ حد يعرف ايه عجب؟ يعني الواحد يبقى معجب بنفسه وخايف على نفسه وفارق معاه مصلحته ونفسه كده انه يطلع شكله حلو قدام الناس. واحد معجب بنفسه وعايز الناس تعجب بيه، ولا تتقسموا ولا كل واحد يعجب بنفسه، بل بايه؟ بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسكم. كل واحد يبص على اللي قدامه يشوفه اهم منه. احنا عشان نكون فرحانين ومتسليين وفي شركه مع يسوع لازم نعيش في وحده ونحب بعض، وما نبقاش متقسمين كتل، ومحدش يفكر في نفسه وكل واحد يفكر في التاني انه اهم منه. ولا وايه في عدد 4، لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه، بل كل واحد الى ما هو لاخرين ايضا. يعني ما افكر، ما افكرش في نفسي، يبقى قاعد كده في الاجتماع ما اقولش الله الترنيمه دي هتعجبني، الجو عجبني، انا بردان، انا مستفاد، انا حران، انا زهقان. لكن انا قاعد كده في الكنيسه واقول يا ترى اللي قاعد جنبي زهقان، يا ترى اللي قاعد جنبي فرحان، لان ما اقعدش افكر في نفسي، افكر في مين؟ افكر في الآخر. إزاي ناس خايفة وموجوعة بطبيعتها، لأن ده الشعب، ده دي البشر، لأن تفكروا ليه كلنا موجوعين؟ لو إحنا قلنا الموجوع بيوجع،
1: ليه أنا

بنقول كلنا موجوعين، لان كلنا تعاملنا مع ناس ايه؟ موجوع. والموجوع بيعمل ايه؟ بيوجع. لو حد فينا ليه والد ووالدة، ودي بتبقى ظروف ناس كتير مننا، لو ابويا وامي موجوعين احتمال كبير يعملوا ايه؟ يوجعوني. فانا يحصل لي ايه؟ توجع. لو انا موجوع وجيت اتعرف على واحدة هقولها تعالي اما اعمل ايه؟ اما اوجعك بقيت عمرك. فانا اوجعها وهي توجعني. لو ربنا رزقنا باولاد نعمل فيهم ايه؟ نوجعهم. فناس موجوعة عمالة توجع في ناس الى ان نشوف لنا حل. فلو هو ده اللي ماشي، الوجع والخوف، ازاي نعيش كده؟ لكن اللي بيتقال منطقي، لو ناس بتحب بعض واخد على بعض وفي تجانس مع بعض هيعيشوا فرحانين، ربنا هيرتاح في وسطيهم. لو كل واحد فينا بيفكر في نفسه هنتخانق كتير ولا قليل؟ هنتخانق كتير. لو كل واحد عايز ما لمصلحته هنتحزب ولا لا؟ هنتحزب. والله عايز عروسة واحدة ولا عرايس كتير؟ عروسة واحدة. فإزاي نكون في سلام مع الله وفي سلام مع بعض وإحنا متكبرين وموجوعين؟ مش هينفع. لكن كويس إن على الأقل هو واضح لينا في إن المطلوب هو وحدة وعدم تعجب وتواضع، إن فعلا المسيح ومحبته يملونا، فنحب بعض وما نبقاش بنهبش في بعض. حد فيكم شاف قبل كده منظر ناس في طابور بتتخانق؟ حد وقف في طابور في خناق قبل كده؟ الطابور اللي فيه ناس بتتخانق غالبا كل الناس اللي واقفه في الطابور محتاجه الحاجه اللي بتتوزع، صح؟ ما هو لو حد من اللي واقف في الطابور مش محتاج مش هيعمل ايه؟ مش هيقف ومش هيتلطع ومش هيتلطش بالشمس ومش ليه بقى احنا بنتخانق في الطابور؟ لان غالبا في حاجه من الاتنين مش كفايه، يا الكمية مش كفاية، الوقت مش كفاية. يعني لو اللي بيوزع عنده كمية كفاية وفي وقت كفاية مش هنتخانق. بس في الأغلب احنا بنتخانق لأن في قلة وقت أو قلة مصادر، وإحنا كلنا قليلين ومحتاجين جدا، فكل ناس ناقصها هتتخانق. لكن تعالوا نتخيل طابور عيش، واللي واقفين في الطابور كل واحد فيهم ماسك كيس فيه مثلا 100 رغيف. الناس هتقف في الطابور تعمل ايه؟ تضحك وتهزر وتحكي ويمشوا. ولما يجي الراجل اللي بيوزع يقول ها يا جماعه مين عايز، الناس هتقول شوف اي حد تاني محتاج، احنا ايه؟ احنا معانا. اللي معاهم بيدوا، اللي عند الغني يعطي مفروض يعني، واللي مش معاه ماله يشحت. لو كلنا مش معانا كلنا هنشحت، فالمكان هيبقى مليان فقر وخناق. لكن هو بيقول لو انتوا فيكوا فكر المسيح، لو انتوا في المسيح، مش هتبقوا مجموعة من الناس اللي بتشحت من بعض الكرامة، مش هتبقوا مجموعة من الناس اللي بتشحت من بعض الاهتمام، مش هتبقوا واقفين في طابور المجد او في طابور القيمة بتتخانقوا من قلة القيمة او قلة الوقت، هتبقوا عمالين تدوا لبعض وتقدموا بعض. طيب يبقى عرفت فين؟ في يسوع. ايه المطلوب؟ المطلوب وحدة وتواضع وعدم كبرياء. نيجي لمربط الفرس، ازاي اكون في المسيح؟ ازاي نكون مجتمع متواضع متصالح، ناس مش واقفه تتخانق على احتياجاتها في الطابور، لكن ناس بتحب بعض وبتغني وتقول النشيد ده سر حياتنا، ده هو يسوع. تعالوا تخيل، معلش انا عارف اني مزنوق في الترنيمه شويه، بس تعالوا تخيل ان حد دخل علينا يتفرج علينا ومش عارف دول مين ولا بيعملوا ايه. وعلى فكره بيحصل، احنا في ميدان التحرير اوقات يخش حد يشوف ايه الصوت ده، ايه الموسيقى دي، بيقولوا ايه الجماعه دول. فدخلوا لقونا بنغني ونسقف وشكلنا كده فرحانين. لو شكلنا كلنا، لو كلنا بننزل دم وشكلنا كده اللي مبطوح ولا راسه ورمه ومربطين، هيقولوا ايه؟ هيقولوا هم فرحانين على ايه؟ دي حالتهم صعبه، حالتهم تصعب على كده. فرحانين ليه؟ لازم عشان فرحان يبقى عندي حاجه تفرحني، لازم اكون مليان وبخرج من الملء اللي عندي، فرحان وبغني اغنيه الفرح. احنا مرات بنيجي الكنيسه بنعرف نغني الاغنيه، بنعرف نسقف، لكن الحقيقه اننا مش شبعانين كفايه ومش مليانين كفايه. طب ايه السر؟ طب ايه الطريقه؟ يقول كده من اول عدد 6، هو قال صحيح في الأول إن الوعظ فين؟
وعظ ما

ففيه فيه قولوا بصوت عالي فيه. طب تفتكروا لما يجي يشرح السر هيقول لنا السر في الدراسة، السر في الذكاء، السر في ضبط النفس، السر في ان انا اتأمل كتير؟ لا، يبدأ على طول يتكلم عن المسيح في عدد 6 ويقول الذي اذا كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، لانه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. هل بولس بيقول الثلاث ايات دول لينا علشان نشكر المسيح؟ الف صح، محدش عايز يشكر المسيح عشان عمله، نحب نشكره، بس بولس مش بيقول لنا كده عشان نشكره. طب اتنين، عشان ننبهر بما فعله المسيح وبعظمة خلاصه وبقوة صليبه. حد يختار معايا الاختيار ده؟ الحقيقة ان المسيح عمله مبهر، بس بولس ما كانش بيحكي لنا اللي عمله المسيح ولا عشان نشكر ولا عشان ننبهر. طب هل بولس كان بيقول كده عشان نتأثر ونتعظ ونتوب؟ الحقيقة ان المسيح عمله مؤثر ويخلي الواحد يتوب فعلا، لكن بولس كان بيقول لنا في عدد 5 عايزين تعيشوا الحياة دي فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا. ايه ده؟ هو موضوع ان انا انكر نفسي؟ هو موضوع ان انا اخلي نفسي؟ هو ان انا اصير في شبه الناس؟ هو ان انا اضع نفسي، اضع نفسي حتى الموت؟ دي مش حاجات اسقف فيها ليسوع، لا يا كنيسة، دي حاجات انت فيها تكوني زي يسوع، وده اللي يخليك المكان اللي مليان حب، وده يخليك فرحانة الفرحة اللي تغني بسببها الأغنية. حد فهم حاجة؟ طيب، فالحل هو ان انا اكون زي المسيح في ايه؟ في الكلمة دي. الكلمة دي باليوناني كلمة كينوسس، الاخلاء، الذي اخلى نفسه. لازم نفهم يعني ايه الكلمة دي، عشان الواحد ممكن يبقى فاكر مثلا ان لو انا جيت الكنيسة وحطيت كل اللي في جيبي في العطا انا كده عملت كينوسس، اخليت جيبي. حلو، هو ده نوع من انواع الاخلاء، بس هو اخلاء الجيب، هو ما اخلاش جيبه. المسيح ما ادناش كل بركاته، هو ما فضاش الشنطة، هو فضى ايه؟ فضى نفسه، اخلى نفسه. 4 خطوات تعلمني الاخلاء من المسيح، ولما اعيش زي المسيح في اخلاء انا اكون فرحان ومتسلي ومتعزي ومتشجع، واعيش في شركة وفي سلام مع الناس اللي حواليا ومع الله. 1، العالم معظم الناس فيه موهومة وبيتهيأ لها انها حاجة غير الحاجة. تشوف واحد ماشي في الشارع، ماشي يشخط وينطر في الناس ويقول لهم انت مش عارف انا مين، ويبقى عامل نفسه حاجة. حد شاف فيكم حد عامل نفسه حاجة قبل كده؟ حد شايف نفسه جامد وهو مش جامد؟ ده الوهم. لكن الخطوة الأولى في الإخلاء مش إنك تتوهم. وعلى فكرة في نوعين من الوهم المجتمع بيوريهم لنا، في وهم الكبرياء إن أنا أشوف نفسي أكبر قوي من حياتي، وفي وهم اللي بيسموه كبرياء النمل. عارف ده وهم إيه؟ إن أنا أقلل من نفسي قوي. يبقى واحد مثلا ذكي جدا يقول ده انا حمار ما بفهمش، هو ده تواضع؟ لا، ده وهم، ده كذب. ان واحد يبقى حريف قوي، لسه كنا قريب في الشارع مع الولاد وبنكلم مع حد بيلعب كوره شكل لعيب، فبقول له شكلك حريف، قال لي ما بعرفش، وعمال ينطط الكوره يعمل حركات مستفز، شاطر جدا ما بعرفش. ايوه انت دلوقتي عملت ايه يعني؟ وده اسمه الكبرياء؟ لا، ده اسمه وهم. الخطوه الاولى مش انك تعيش في وهم، لكن انك تكون عارف انت مين، تدرك انت مين. بصوا ابتدى يقول عن المسيح ايه؟ الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله. هو هنا بيقول ان الشخص ده هو في صورة الله وعارف انه معادلا لله، هو عارف كويس قوي هو مين. المسيح ما قالش انا فين والاب فين، ده انا غلبان، ده انا ولا حاجة خالص، من رآني فقد رأى الاب. التواضع مش انك تقلل من نفسك، التواضع انك تكون عارف انت مين وعايش نفسك للاخر. لو انا جيت هنا النهارده رحت قايل يا جماعه في حد هنا صوته جميل، ان حد من المجموعه اللي قاعدين هنا يرفع ايده، ده مش كبرياء. انا عارف ان انا صوتي حلو، انا قالوا لي ان صوتي حلو، انا اتدربت وجربت، انا عارف انا مين. التواضع مش اني اتوهم واني اقلل من نفسي او اني اعيش صورة مزيفة،

كان في صورة الله وعارف كويس قوي ان هو معادلا لله. دي الخطوة الاولى في الاخلاء والتواضع، انا عارف انا مين، مش انكار لهويتي، مش لخبطة في شخصيتي، انا عارف انا مين، عارف امكانياتي، عارف انا جاي منين، اعيش عشتي واعيش عشت اهلي واعتز باهلي وما انكرش انا جاي منين، ولو انا متيسر الحال ما اتكسفش من ذلك، ولو انا ذكيه ما يجراش حاجه. التواضع مش قله ادراك لامكانياتي ولا قله تصالح على انا مين وجاي منين، ولا حاول امثل اني فوقيها ولا اني تحتيها ولا اتكسف منها ولا داريها. ويسوع كان عارف كويس قوي هو مين وما اتكسفش من هو مين وما حاولش يداري خالص هو مين، ولم ينكر من هو، لم ينكر ألوهيته، لم حتى يعني ما انفصلش عن ألوهيته وما انكرش ألوهيته. هو كان عارف كويس قوي هو مين، ودي الخطوة الأولى في الإخلاء، معيش في الوهم لكن أبقى عارف أنا مين. الخطوة الثانية في الإخلاء في الفكر الذي في المسيح ده، قلنا في العالم الناس موهومة وبتمثل صح، لكن يسوع كان عارف هو مين. في العالم بقى الناس عايزة ايه؟ في العالم الناس عايزة تكسب. لما تيجي تتكلم مع حد على طول يسألك في اي قصة، طب وانا كلمة وانا دي، وانا ايه، وانا مصلحتي ايه، وانا شكلي هيبقى ايه، وانا ظروفي ايه، وانا هيجرالي ايه، انا هطلع بايه من العملية دي. مرة قريب كنا بنعلن عن قفلة خدمة، فحد من الشباب جالي بيقول لي القفلة دي هتفيدني بإيه؟ قلت له بس ملكش دعوة، أسيبك أنت، أنا أستفاد إيه يعني أنا من القفلة دي؟ على فكرة هو مش كل حاجة لازم تبقى ليا. الإخلاء هو إني مش محتاج أخذ لكني مستعد أن أعطي. فالعالم بيقول لي حاول تكسب، لكن يسوع بيقول لي ان انا اخليت نفسي، اخدت صورة عبد، تخليت عن حقوقي، تخليت عن امكانياتي، تخليت عن اللي عندي. ليه؟ عشان الناس، عشان اعطيه. انا مش بفضي وخلاص، انا بتخلى طوعا للاخر. قابلت حد قريب بيقول لي انا كنت متكبر، قلت له طب الحمد لله على السلامة. وبقيت قال لي بص انا بقيت متواضع، بس الحقيقة انا ما بقيتش متواضع بقصد، انا ربنا خلاني متواضع غصب عني. قلت له مش فاهم، بس هو التواضع صعب قوي يبقى غصب عنك يعني ازاي؟ قال لي يعني انا الحياة بهدلتني، الدنيا جت عليا، فانا فقدت الشغف وما بقيتش حاسس ان انا جامد، فانا اتكسرت. مش هو ده التواضع؟ حد يقول اه ولا لا؟ مش هو ده التواضع؟ هو التواضع ان انا اتكسر؟ لا، التواضع ان انا انكسر. ايه الفرق؟ واحده منهم بتحصل لي والتانيه انا بعملها بارادتي، لكنه اخلى نفسه. كنت بقرا دراسه النهارده عن المقطع ده، قال اجمل ما في الاخلاء انه طوعا. يعني لو حد فيكم يقول انا اتبرع، يعني قابلت واحد مره بيقول لي انا اتبرعت بفلوسي كلها للفقراء، قلت له يا كلها، قال لي روحنا مره البيت لقينا البيت متشطف، قلت له يعني، قال لي يعني مجموعه من الحراميه جم خدوا كل حاجه، قلت له وانت عملت ايه؟ قال لي اعتبرتها تبرع. قلت له مش فاهم، قال لي يعني ما طلبناش البوليس، احنا مسامحين. اسالكم سؤال، هو ده تبرع؟ لا، ده واحد اتسرق اتكسر. لكن المسيح لم يخلى لكنه اخلى. فالنهارده لو حد فيكم عايز يتشبه بالمسيح يعرف هو مين، وما يفكرش ازاي يجمع، لكن يفكر ويختار ان هو يعطي مما له. العالم في وهم لكن يسوع كان عارف هو مين. العالم عايز يكسب لكن يسوع اختار يعطي. ويعطي ايه؟ يعطي نفسه، اختار، تخلى، مش انفصل، ومش حاجة حصلت له لكن حاجة هو عملها. ايه بقى الحاجة دي؟ ووجد في الهيئة كإنسان. يعني وجد في الهيئة كإنسان، وليه وجد في الهيئة إنسان؟ هو المسيح قرر ان هو يعطي نفسه ويخلي نفسه لأجل مين؟ فاكرين ما يقول حاسبين انفسكم؟ فاكرين ما بيقول لا

لا تفكر في نفسك بل تفكر فيما للآخر. هو بيكلمنا عن علاقة مع الناس، يقول عايز تكون في سلام مع الآخر، اعرف انت مين، اختار بدل ما تعيش تملاها لكن تعيش تفضيها. ثلاثة، حط نفسك مكان الآخر. آخذا صورة عبد، المسيح جه عشان يحبنا ويفدينا ويورينا الطريق، كان لازم عشان يعرف يعمل ده معانا، كان لازم عشان نفهمه، كان لازم عشان يكون في شركة، كان لازم ياخد مكاننا. احنا بنحس بيسوع عارفين لانه ايه؟ لانه حس بينا. احنا بنفهم يسوع عارفين ليه؟ لانه فهمنا. احنا بنفهم كلامه لانه بقى شبهنا فكلمنا بلغتنا. يسوع ما رماش علينا من السماء الحق، لكن الحق لبس جسم بشريتنا وتمشى في وسطينا، فهذا الاتضاع عرف يوصل لينا. فلو انت عايز توصل للناس، حط نفسك مكانهم، اتكلم مع الناس معاهم شبههم زيهم. ليا واحد قريب انتقل للسماء من شهور قليلة. الشخص ده كان ناجح جدا في شغله، أسيس عاطف يعرفه كويس، كان ناجح جدا في شغله، كان غني جدا. والحقيقة ان هو لظروف مختلفة سافر وعاش بره معظم حياته، يعني هو ابتدى دراسة الجامعة بتاعته في كندا، وعاش سنين طويلة قوي في كندا، وعاش في أمريكا، وعاش في أوروبا، ونجح وعنده تجارة. يعني لما انتقل عرفنا ان هو كان عنده بيزنس في أكتر من 10 دول في العالم. لكن الراجل الجميل ده اللي سبقنا للسماء كان لما يجي يتكلم مع حد دايما يتكلم معاه بلهجته، فكان شكلها تضحك ان هو راجل شيك وانيق وراكب عربيه ايه ولابس ايه. لما يقابل صعيدي تلاقيه يعطش الجيم ويتكلم صعيدي، لما يقابل فلاح تلاقيه بيتكلم زي الفلاح، لما يقابل دكتور تلاقيه بيتكلم كده زي الدكاتره، يقابل حد فرنساوي تلاقيه عوج لسانه. فحد يقول له ايه التمثيل ده؟ لا، ده مش تمثيل، ده اسمه انكارنيشن، ده اسمه تجسد، ده اسم، دي خطوة من خطوات التواضع. ده الفكر الذي في المسيح، أنا عارف أنا مين، لكن مش هدفي إن أخد من الناس، هدفي عشان أعطي. فلما بتعامل مع الناس بشبههم، بكون وسطيهم. عوني هنسى الحكاية دي، لما دخلت الجيش قعدت فترة، العساكر اللي معايا في المنبر، في المنبر ده المنبر شوفوا اللخمة اللي الواحد يكون فيها، العساكر اللي كانوا معايا في العنبر كانوا بيعملوني وحش. انا يعني تمييزي كان بالصدفة، انا وصلت العنبر ده كان كله ناس من محافظة واحدة، كانوا كلهم يعني مش عايز اوضح منين، بس هما كانوا من الشرقية وانا جاي من القاهرة. فانا قلت هما بيعملوني وحش، تقريبا احنا القهروية عملنا حاجة في بتوع الشرقية انا معرفهاش، ففهمت كده يعني. بس كان اللي في السرير التحتية دكتور، هو كان العنبر كله دكاترة، دكتور طيب كده اسمه أحمد. فأنا قلت بعد أسبوع، احنا قاعدين شهر مع بعض، قلت بعد أسبوع لازم أفهم إيه الحكاية، لأن أنا بالواضح إن هم مش طايقني، وأنا ما كانش عاجبني فكرة الناس كلها بتعاملني وحش برضو، فمش كله تواضع يعني. قلت له بقول لك يا أحمد معلش اشرح لي، هو أنا حاسس غلط ولا ما حدش في العنبر طايقني؟ قال لي لا أنت باسم الصليب، يعني ما قاليش باسم الصليب طبعا، بس قال لي أنت ما شاء الله عليك يعني نبيه. قلت له اه يعني انا احساسي في محله. قال لي لا هم اكتر من مش طايقينك شويه. قلت له ايه؟ قال لي ليه؟ قال لي انت بتتعامل معانا بتعالي. قلت له تعالي، ده احنا في الجيش بنصف تراب، هتعالى بايه يعني؟ ما حدش معاه ساعه مثلا يتشيك بيها ولا قميص يتباهى بيه، ان كلنا لابسين زي بعض. قلت له بتعالى ازاي يعني؟ قال لي يا راجل. قلت له بجد فعلا مش عارف. قلت له انا مش قصدي، انا عايز اتسلى وسطيكوا، عايز بحب عايز اتصاحب عليكم. قال لي انت مش بتاخد بالك لما نيجي نتغدى انت بتعمل ايه؟ قلت له لا. قال لي كل واحد فينا بيجيب كيس الشيبسي وبيجيب رغيف العيش وبيجيب حته الجبنه ويفتحهم ونقعد ناكل مع بعض. قلت له ايوه انا عارف، ما انا ببقى قاعد. قال لي كيس الشيبسي بتاعك بيبقى عندك كده تحت رجليك، المفروض تحط كيس الشيبسي في المجموعه وتمد ايدك في كيس شيبسي ابعد منك عشان نعرف ان انت واحد مننا فبتاكل من اكلنا، ولما تمد ايدك في الكيس بتاعي البعيد عنك انا همد ايدي في الكيس بتاعك، لما نعرف انك واحد مننا هنحبك، انت محسسنا انك اعلى مننا. قلت له عشان بجيب شيبسي بالطماطم، انا ما بحبش الشطة والليمون. قال لي ملهاش دعوة بنوع الشيبسي، واحنا عارفين انك مختلف عننا ومن بيئة مختلفة عننا، ملهاش دعوة بنوعك، ليها دعوة بانك مش محسسنا انك مننا. مع اني كنت بقعد في نفس الدايرة بس اتاريني شادد الشيبسي بتاعي ناحيتي شوي.
لكن المسيح

مش بس أخلى نفسه لكن عمل إيه؟ أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس. وقضينا بقيت الثلاث أسابيع بقينا أخوات وبقينا أصحاب ونحكي مع بعض ونعيط مع بعض ونقرأ من كتب بعض وقربنا من بعض جدا. كل كان المطلوب إن أنا أمد إيدي في كيس الشيبسي بتاعه وأقول له تفضل كل. مين اللي مد إيده في كيس الشيبسي بتاعي وقال لي تفضل كل؟ يسوع اللي اتولد في مزود وعاش بسيط. شعب الكنيسة المؤمنين لو ما عشناش في وسط المجتمع مع المجتمع في المجتمع ومدينا ايدينا في كياسهم وقلنا لهم يمدوا ايديهم في كياسنا مش هنعرف نكون في المسيح زي المسيح. ازاي؟ العالم في وهم لكن المسيح كان عارف نفسه. العالم عايز يكسب لكن المسيح تخلى بإرادته. العالم عايز يفرق وعايز ان كل واحد يتميز لكن المسيح صار في شبه الناس، كان مع الناس. رابعا، اكتر حاجة الواحد نفسه فيها دايما في حياته في العالم اللي انا وانتو عايشين فيه ده ان هو يوصل لمرحلة ومكانة انه يبطل يشتغل عند الناس والناس تبتدي تشتغل عنده. صح؟ صح ولا لا؟ هي الانسان بيخلص دراسته او حتى ما بيدرسش على امل انه يشتغل الاول عند حد. بنبدأ كده دايما ببقى انا تحت وكل الناس فين؟ فوقية. اي واحد فيكم راح مصنع لو اصغر واحد في المصنع بيبقى ايه؟ تحت الجميع. ويجي بقى اللي فوقيه واللي فوقيه واللي فوقيه، ودور اللي فوق خالص ده انه يعمل ايه؟ انه يقعد فوق دماغنا كلنا، واحنا نعمل ايه؟ نشيله على دماغنا. والصغير بيبقى حلم حياته في يوم من الايام انه يطلع فوق عشان بدل ما انا شايل كل الناس على دماغي انا اعمل ايه؟ اقعد على دماغ حد. حلم حياة اي انسان ان بدل ما يشتغل عند الناس خدام ليهم في يوم من الايام يبقى بيه ويبقى باشا ويبقى صاحب عمل والناس هي اللي تشتغل عنده. لكن الفكر الذي في المسيح بعد ما اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس ووجد في الهيئة كالانسان عمل ايه؟ وضع نفسه. كلمة وضع نفسه دي يعني ايه؟ يعني نزل تحت. فكر المسيح مش ان حلمي ان اكون فوق الجميع، فكر المسيح اني اصير خداما. لم يأتي ليخدم بل ليخدم. من اراد ان يكون اولا فليكن فيكم فليكن خادمكم فليكن اخركم. فكر المسيح اني انزل تحت الناس واخدمهم مش اني اقف فوق الناس واتمريس عليهم. العالم عايز ان انا اكسب وارتقي للخطوة الاعلى للمكانة الاعلى. كنا مرة بنرسم مكتب للشركة عندنا وبنختار المكاتب، فاللي بيرسم لنا المكتب قال لي لازم مكتب المدير يبقى في اعلى نقطة وفي ابعد نقطة. يعني قال لي عشان يبقى صعب الوصول اليه، ويبقى كده حلم كل موظف في المكان انه يفضل يعلى يعلى لحد ما يوصل. ولاحظت الحكايه دي حقيقيه. لو حد فيكم راح مثلا ابراك ساويرس او المكاتب اللي هي على النيل على الكورنيش هنا بيبقى العماره 37 دور 38 دور، اللي بيشتغل في الدور الاول ما تطلبش منه سلفه، اعرف ان ده تحت. لو حد قال لك انا بشتغل في الدور ال 45 اعرف ان الجيب تقيل، لان كل ما الدور يعلى كل ما المكانه تعلى. ده فكر العالم، لكن فكر المسيح وضع نفسه وأطاع. أنا عايز الناس تبقى تحتية وتسمع كلامي. المسيح عايز يكون تحتينا وهو نفسه يطيع، يطيع الآب. فكر وقلب المسيح أني أطيع وأني أضع نفسي وأخدم، مش عايز أفوز. يعني المسيح طبيعته أو جوهره كإله الآلهة كرب الكون كصانع السماوات والأرض اتغيرت؟ لا، طبيعته ما اتغيرتش، جوهره ما اتغيرش، إلهيته لهوته ما فارقش ناسوته. هو ما كانش إله إلا شوية، ما كانش إنسان بس، لا هو إنسان للآخر وإله للآخر، لكنه تخلى عنه أخلى نفسه عشان يعلمنا الحياة وفعلا عاش كده.
كنت بدرس النهارده في الاصحاحات ورحت قال بس المسيح عمل معجزات.

المسيح أقام موتى، بس المسيح فتح عيون، بس المسيح أطعم ألاف. افتكرت إن كل مرة المسيح عمل معجزة، المسيح لما بدأ خدمته راح يتعمد صح؟ ونزلت عليه الحمامة وتسمع صوت من السماء. المسيح كان بيعمل على الأرض أعماله بقوة الروح القدس بطاعة لله الآب، وكان بيصلي. الله محتاج يصلي؟ الله الذي أخلى نفسه أخذا صورة عبد بيطلب من الآب وبيعمل بقوة الروح القدس عشان يعلمنا إحنا نعيش في طاعة للآب بقوة الروح القدس، مثل حبيبنا وأخونا البكر يسوع المسيح ابن الله الإله 100% الذي أخلى نفسه عشان يعلمنا الحياة بتتعاش إزاي. ما تعيش في الوهم، كن نفسك، ما تحاولش تكسب، قدم وضحي، ما تحاولش ان انت تتميز عن الناس وتبقى مختلف عنهم، حاول تكون شبههم ومعاهم، وما تحاولش ترتقي فوق الآخر، حاول تنزل تحتهم وتخدمهم. ولما تعيش الأربعة دول تكون زي يسوع، تكون في يسوع، تقدر تقول سر حياتي هو يسوع، تقدر تقول إذا كان وعظ ما أو تسلية أو شركة فده في يسوع، في يسوع، في يسوع. أخيرا اطلب الفريق يجي عشان نصلي. ليه نفرح؟ ليه نتشبه بالمسيح؟ ليه نكون في المكان ده؟ ليه نعيش بالطريقة دي؟ ليه يكون في وحدة ما بيننا أصلا؟ وليه لازم يكون في تواضع؟ إلهنا العجيب العظيم الممجد عايز الناس تشوفه وتعرفه، لذلك رفعه الله أيضا. رفع مين؟ رفع الذي وضع نفسه. طب في كتاب مقدس بيوعدنا كده، اللي هيحاول يرفع من نفسه هيعمل ايه؟ هيقع على رقبته ويتكسر. قبل السقوط الكبرياء، وقبل الانهيار تشامخ الروح. فاللي هيرفع نفسه هيحصل لها ايه؟ هتقع. لكن اللي هيضع نفسه هيحصل ايه؟ هيرفعه الله. وان الله رفع يسوع ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم. ليه؟ عشان يعوض المسيح. هو المسيح اللي كان بيحصل فيه ده كان غصب عنه؟ تعرفين المسيح صار للصليب ايه وايه؟ طوعا واختيارا. فالمسيح ما كانش الاب بيعوضه، المسيح ما كانش محتاج تعويض، الاب ما كانش بيصالحه، المسيح مش محتاج يتصالح. لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وعلى الارض، ويعترف كل انسان ولسان ان يسوع المسيح هو رب. ليه؟ لمجد الله الآب. الله جميل جدا، الله ممجد جدا، الله رائع رائع رائع. المسيح جميل جميل جميل، وسر الحياة وسر الفرحة ان الواحد يدوقه ويعرفه. فلما ناس يعرفوه ودايقينه يبقوا شبهه هيتعرف اكتر، وهو نفسه الناس تعرفه، ونفسه البعيدين عنه يقربوا، ونفسه كل ركبة تايهة وكل لسان معوج وكل إنسان ما عندوش أغنية، ما عندوش فرحة، ما عندوش معنى في حياته يعرفه. وبيقول لنا الناس هتعرفني وتمجدني لو حبيتوا بعض، الناس هتشوفني وهتكتشفني لو بقيتوا شبهي. أيوة يسوع، إزاي نكون شبهك؟ بنعمل معجزات. إزاي نكون شبهك؟ كلمة الله. إزاي نكون شبهك؟ في قداستك. عايزين تكونوا شبهي؟ أقول لكم تكونوا شبهي في إيه؟ كونوا شبهي في التواضع، الإخلاء. طب أسأل سؤال عن الإخلاء قبل ما نصلي. لو هنتكلم عن إخلاء الجيب، سيبكم من إخلاء النفس، إخلاء النفس طلع صعب. مين مننا النهاردة يعرف يفضي جيبه أسرع وأسهل؟ اللي في جيبه جنيه ولا اللي في جيبه 1000 جنيه؟ اللي بيقول اللي في جيبه جنيه يرفع إيده. أسهل جنيه. مين يقول ان اسهل اللي في جيبه 1000؟ معاكوا حق، معاكوا حق. اللي معاه قليل اسهل يدي كل اللي عنده عن اللي معاه كتير. لكن اللي عنده كل حاجه ادى كل حاجه، فاللي معاه قليل ما يجيش النهارده ويقول الجنيه بتاعي، مكانتي في المجتمع. احنا في ناس اللي معاها من كبرية، اللي معاها من قيمة بسيط، فخايفين علينا انه بسيط. عايز اقول لك ملك الكون، ملك الكون اتولد في مزود،
رئيس السلام، ملك ملوك الأرض، اللي ما فيش حاجة بتحصل في الدنيا دي كلها غير بكلمة منه، بخلق الكون لأنه الكلمة، وقال الله ليكن نور فكان نور. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. أغنى واحد في الدنيا إدى كل حاجة ببلاش. تيجي أنت تقفش قوي في الجنيه ملهاش لازم، تيجي أنت تخافي قوي على سمعتك، ده تزل وتتف عليه وتتريقوا عليه عشان بيحبك وعايز يفديك وعايزك تبقى شبهه عشان ناس تانية تعرفه. فما تجيش النهاردة تقول لا أنا اللي عندي قليل مش هديه، أنا سمعتي أصلا مهزوزة. ما يغلاش على اللي قدم الكل إنك تقدم لي الشوية اللي عندك. ما يغلاش على ملك الكون إنك أنت تيجي تقول له سمعتي مكاني ومكانتي في المجتمع، وهو بيقول هي دي طريقة بتاعتي. فما تقولش أنا ابنك، ما تقولش أنا مسيحي، ما تقولش أنا من اللي ماشيين ورا يسوع، وتمشي في المجتمع تحاول توهم الناس بحاجة مش حقيقية عشان تاخد منهم، عشان تتميز عنهم، عشان تتمريس عليهم. أرجوك ما تقولش إنك مسيحي لو دي ما بدأك، لأنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس ووضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. تعالوا نقف مع بعض نتجاوب معاه. عايز قبل ما تقدم لي النهاردة عايزك تشكره. بولس ما كتبش الموقع ده، المقطع ده، ولا الأغنية دي ولا عشان نشكر ولا عشان ننبهر ولا عشان نتوب، بس بيني وبينكم مش معقول ما نقدرش ما نشكرش وما ننبهرش وما نتوبش. ما اقدرش احكي القصه دي النهارده وافوت كده فرصه ان انا اقول له يا رب اشكرك انك ما شفتش ان اللي على الارض دول ما يستاهلوش فحكمت عليهم من فوق. اشكرك يا رب انك في مجدك تركت المجد ونزلت للارض، وان في ملئك اخليت نفسك واخدت صورتنا وجيت لنا وكنت شبهنا ومشيت وسطينا. شكرك يا رب انك رضيت بينا، ده احنا ما بنرضاش نتجوز من عيلة في مستوى اجتماعي غيرنا، لكن انت يا رب ده انت مش اتجوزت من مستوى اجتماعي مختلف، ده انت بهدلت نفسك يا رب. في ناس ممكن تقول لا ما يصحش، وناس تقول يا على المحبة دي، يا على التواضع ده، ايه ده هو في حد يبقى عنده كل حاجة ويقدمها كلها؟ هو في حد يبقى ملك السماء والأرض وينزل ياخد صورة ودور عبد؟ هو في حاكم يتحكم عليه؟ هو في طبيب شافي يجلد؟ هو في قدوس يزل؟ هو في جمال يقبح؟ في يسوع اللي هو الحب، في يسوع اللي هو الإخلاء، في يسوع اللي هو الإنكار، في يسوع المتجسد، في يسوع النازل، في يسوع اللي حبني وأسلم نفسه لأجلي. اشكره عشان عمل ده عشانك، اشكره عشان جه، اشكره عشان انا وانت سنة 2026 بنغني بيه وبنغني ليه وفرحانين بيه ورجانا فيه، مش مستنيين رئيس جمهورية او ملك دولة او بلاد بتحارب او اقتصاد بيتحرك. احنا لنا رجاء ان يسوع الذي جاء اولا ليخلص شعبه من خطاياه سيأتي ثانية عشان ياخد كل ولاده معاه للمجد. اشكرك يا رب ان لنا رجاء في يسوع، ان يسوع جه وجاي، يسوع نزل وصعد عشان يصنع لينا منزل اخر. اشكرك عشان اخلاءك هو قوه الوهيتك مش نقطه ضعف في الوهيتك. اشكرك عشان نزولك هو اعلان الحب وهو امتداد لكوبري نقدر نركبه، لسلم نقدر نمسكه، لطريق. أشكرك إن الطريق اسمه يسوع، لأن الحق اللي اسمه يسوع، ولأن الحياة اللي اسمها يسوع أعلنت وظهرت في بين الناس
في ملء الزمان.

أنت الطريق، أنت الحق، أنت الحياة. أشكرك إنك لينا، أشكرك إنك لينا مش علينا، أشكرك إنك وسطينا مش بعيد. أشكره النهاردة، أشكره وقبل عمل نعمته، أشكره وقبل فدائه، وقبل خلاصه، وقبل تجسده. جالي زي وتمشى وسطينا، وحصل له اللي حصل لنا، وحس بينا عشان لما يقدر يقول لك يا ابني ويا بنتي تصدق.

معايا الكلمتين دول من غير حتى أنا ما أقول كده بصوت بحس يا مخلصي أنت مخلصي يا مخلصي. صلي معايا النهاردة أنه علاقتك بالمسيح ما تكونش مجرد أنك استقبلت اللي عمله. أهم آية في المقطع لينا النهاردة: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح. دي طريقة، ده منهج، ده منهج إزاي أكون مخلصي معطي وأنا أخاذ، إزاي يكون ربي متواضع وأنا متكبر، إزاي يكون شعار حياته وقصته التجسد والإخلاء وأنا بحاول أتميز وأتمسك، إزاي يكون هو شبه الناس وأنا مشبهش. يا رب علمنا، علمنا النهاردة شعبك، بنصلي من كل القلب املأ قلوبنا بالفكر ده، املأ قلوبنا إن ما نعيش طبايع مزيفة لكن نعرف إحنا مين ونكون أنفسنا، لا ندعي، لا نرتقي، ما نمثلش، نكون حقيقيين، ما نشحتش الحب والمجد والاهتمام لكن نعطي ونوزع ونشجع الآخر ونحب الآخر، وما ناخدش الكرامة لينا لكن نقدمها للآخر، نشبه يا رب الناس اللي حوالينا مش نحاول نتميز عنهم. حاجة غريبة في مجتمعنا، الواحد لو اشترى حاجة ولقى حد لابسها بيزعل. يسوع شاف الناس لابسة ايه ولبس زيهم، شوفوا الفرق. يا رب ما تخلينيش ازعل لو لقيت الناس لابسة زيي، خليني ادور على اللي هم لابسينه والبسه، اشوف هم بيفكروا ازاي واقرب ليهم. يا رب ارسلنا للعالم زي ما انت ايها الاب ارسلت ابنك، شبههم، بنحبهم، منهم نمد ايدينا ويمدوا ايديهم. علمنا يا رب التواضع، نضع أنفسنا، نضع أنفسنا.

صلي معايا كلام الترنيمة دي، قول يا رب علمني التواضع. فكر في ناس، فكر في ناس انت حاولت تتميز عنهم، ربنا جاي النهاردة يقولك اشبههم تاني، قضي معهم وقت. ناس انت بتحاول تاخد منهم، كل واحد فينا في بيت يشوف انا ليا ايه عند الناس دي، حقوقي ايه في المكان ده، ليا فلوس، ليا كرامة، ليا مجد، ليا ليا ليا. يسوع ما بيفكرش هو ليه ايه، وبيعلمنا ما نفكرش احنا لينا ايه، سواء في علاقتك بالكنيسة، في علاقتك في شغلك. انا قادر اقدم ايه للمكان، انا قادر اقدم ايه للناس، لان سيدي قدم، سيدي خدم، سيدي اتضع ووضع نفسه، وأنا عايز أتعلم منه وأكون شبهه النهارده.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب

ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300 ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب، وما زلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أصفار الكتاب المقدس. كنا انتهينا في الحلقة الماضية من دراسة أصحاح 22، وهناك تقابلنا مع الذبح العظيم، مع الكبش الممسك بقرنيه في الغابة الذي قدم عوضا عن إسحاق على المذبح. ورأينا في هذا الكبش ربنا وحبيبنا يسوع المسيح حمل الله الذي كان هناك على الصليب لأجلنا، وهو الابن الوحيد الحبيب، فهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. اليوم سوف نبدأ دراستنا في أصحاح 23، سوف نتقابل مع حادثة موت سارة. ماذا يمثل موت سارة عائليا لإبراهيم، وماذا يمثل موت سارة تدبيريا في خطوات تدبير الكتاب المقدس أو الخط التدبيري للكتاب المقدس؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم مع الفاضل خادم الرب ضيفي في هذا الاستوديو الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان بنرحب بضيوفنا، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. بداية محتاجين نعرف الربط ما بين الأصحاحات 22 و23 و24 في سفر التكوين.
1: في الحقيقة احنا بنشوف كأنهم يعني عنقود من ثلاث حبات، والارتباط وثيق. أصحاح 22 إسحاق يقدم على المذبح لكنه يؤخذ من بين الأموات في مثال. أصحاح 23 موت سارة، وده ليه ارتباط تدبيري وأدبي مهم. والأصحاح اللي بعديه 24 زواج إسحاق، وكأنه بين موت إسحاق وقيامته. ثم في أصحاح 24 اقتل

0: إرام إسحاق برفقة صورة لارتباط المسيح بالكنيسة كما سوف نرى. بنشوف حادثة في الوسط اللي هي موت سارة الأم التي منها جاء إسحاق، أو صورة للأمة التي ولد منها المسيح حسب الجسد.
1: تمام، إذن تكلمنا عن أن هناك ماضي وحاضر ومستقبل.
0: نعم.
1: فصاع 22 يتكلم عن الماضي، وإن كان نرى فيه المسيح على الصليب. أصح 24 يتكلم عن المستقبل حيث يأتي أوان الزفاف، لكن في المنتصف في الوقت الحاضر حديثة 23. أي. إيه موضوع حديثة 23؟ كلمنا عنه.
0: أصح 23 فيه موت سارة، وفي الحقيقة الأصح ده مهم جداً، وشغل أصحاح بأكمله علشان يحدثنا عن إن سارة ماتت. كل الناس بتموت مش كده، لكنه اعتنى واهتم أن يسجل لنا دفنها، وإنه اشترى المقبرة وأصر على أن يشتري المقبرة، وكأن التركيز في سفر التكوين 23 على مسألة دفن المؤمن بعد موته. وفي الحقيقة لو لم تكن هناك قيامة أموات فما الداعي؟ إيه المشغولية بأن ندفن جسد ما هو مش هيقوم، ما هو هيتلاشى؟ الحقيقة كلا، الجسد يزرع ويقام زي ما قال لنا كورنثوس الأولى أصحاح 15. وعلشان كده أيضا الدفن تم هنا في حقل، والحقل بنزرع فيه الحبة، لكن على أمل أنها ستقوم بصورة أمجد. نحن بنزرع حاجة بسيطة وبنحصد شيء أعظم، وهكذا قيامة الأموات كما قال بولس في كورنثوس الأولى 15، يزرع في هوان يقام في مجد، يزرع في ضعف يقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا يقام جسما روحانيا. الزرع والحصاد نراه في مسألة الدفن والقيامة.
1: قبل أن نبدأ بقراءة أجزاء في هذا الأصحاح ونتوقف عند الأفكار الرئيسية فيه، حضرتك أشرت أنه التركيز في هذا الأصحاح على دفن أجساد المؤمنين.
0: صحيح.
1: لكن أرواح المؤمنين إلى أين تذهب بعد أن تفارق الأجساد؟ هناك تعليم سائد يقول أن أرواح مؤمن العهد القديم ذهبت إلى السجن، وأن المسيح عندما مات على الصليب ذهب فكرز للأرواح التي كانت في السجن وأعتق هؤلاء الذين كانوا هم مؤمن العهد القديم. هل هناك تعليم كتابي يستند على هذه الفكرة؟
0: في الحقيقة لا توجد على الإطلاق أي تعليم كتابي يؤيد هذا الفكر. والآية اللي أشرت إليها اللي بيستندوا عليها ما بتكلمناش عن قديسين على الإطلاق، لما بيقول ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما حين كانت أناط الله تنتظر مرة في أيام نوح. فدول ناس عصات، ومش كل عصات العهد القديم، لكن العصات في زمن نوح. وكون المسيح ذهب فكرز مش بعد موته، لكنه ذهب في نوح، فعندما كان نوح يكرز لأولئك العصات كان روح المسيح فيه، والمسيح في الروح ذهب ليكرز إلى لهؤلاء. أما إذا سألتني أين أرواح القديسين، المسيح أجاب أنا ما أعرفش، لكن المسيح يعرف، فقال لأن جميعهم أحياء عنده، ليس الله إله أموات بل إله أحياء، لما قال أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأن جميعهم أحياء عنده.
1: تمام، أشكرك. اسمح لي نقرأ الأعداد الأولى في هذا الأصحاح وارجع لحضرتك بسؤال. وكانت حياة سارة 127 سنة سني حياة سارة، وماتت سارة في قرية أربع التي هي حبرون في أرض كنعان، فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها. مبدئيا ماتت سارة، ماتت سارة الغالية على قلب
0: صحيح.
1: إبراهيم
0: صحيح.
1: المحترمة
0: صحيح.
1: ماذا يمثل موت سارة عائليا لإبراهيم؟ الموضوع ده حمل لقلبه إيه؟ يعني أثر عليه إزاي؟
0: يعني المرة الوحيدة التي نقرأ أن إبراهيم بكى في هذا الفصل. وفي الحقيقة سارة الأميرة، هذا معنى اسمها، في الحقيقة تبكي عليه لأنها كانت زوجة فاضلة بكل المقاييس. حتى أن الرسول بطرس هو بيشجع الأخوات في زمانه وفي كل زمان أنهم يكونوا خاضعات لرجالهن، أن يكونوا قديسات متوكلات على الله. ما لقاش نموذج أروع ولا أفضل من سارة. فيقول لنا في رسالة بطرس الأولى أصحاح 3

بيقول كده: فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن. كلمة الخضوع النهاردة بقت كلمة تجيب حساسية وارتكارية لناس كتيرة، مع أن كلمة الله تعلمنا أن المرأة عليها أن تخضع، وده بيعتبرها الرسول بولس زينة للمرأة، كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها. وفي الحقيقة فين نشوف أن سارة

0: إبراهيم داعية إياه سيدها. وفي الحقيقة فين نشوف أن سارة قالت عن إبراهيم أنه سيدها؟ مش أنها نادته يا سيدي، لكن وهي بتتكلم في داخلها في قلبها قالت بعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شخ. عندما كانت تفكر فيه كانت تفكر فيه باعتباره سيدها. ماتت أخيرا سارة الغالية وإبراهيم بكى عليها، وهي كما ذكرت المرة الوحيدة التي فيها عملاق الإيمان إبراهيم يبكي.
1: هل عندما يبكي المؤمن على فراق شريك الحياة أو يبكي المؤمن على فراق أي قريب له، هل البكاء ضد الإيمان؟ هل البكاء ضد الحياة المسيحية المنتصرة؟ يعني كلمنا عن البكاء من هذه الزاوية.
0: يعني إحنا لما بنشوف بطل من أبطال الإيمان مثل إبراهيم يبكي، لا أقول عندما نجد رئيس الإيمان ومكمله يسوع عند قبر لعازر يبكي، نفهم أنه مش ممنوع البكاء على القديسين عندما يزرفون. بالعكس ده الكتاب قال بكاء مع الباكين وفرحا مع الفرحين. على أن علينا أن نلاحظ أننا لا نحزن من نوع حزن الآخرين،
1: فلا نحزن كالباقين.
0: لا نحزن كالباقين، ليه؟ مالهم الباقين؟ مالهم شركة؟ يعني دول لما بيموت لهم حد غالي وحبيب مش هشوفوه تاني يعني. لكن بالنسبة لينا كمؤمنين لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. عن قريب هيجي المسيح ويبطل الموت ويبتلع إلى غلبة، وهنتقابل مع حبايبنا ونبقى كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام.
1: إذن ليس هو بكاء فقدان الرجاء،
0: لا،
1: لكن البكاء الذي يعبر عن أحشاء إلهية انسكبت في قلب إبراهيم وفي عائلة الإيمان عندما يعبرون عن حزنهم على أحبائهم لكن لهم صبر الرجاء.
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف بعد إذنك.

0: عدد 3 وقام إبراهيم من أمام ميته وكلم بني حث قائلا. كنا عايزين نعرف يا خعياد من هم بني حث ويا ترى هم دول سكان أرض كنعان الأصليين؟
1: ادينا فكرة عن بني حث يا أخي يوسف.
2: الحثيين دول كانوا ساكنين في الأناضول تركيا حاليا، لكنهم هاجروا وأتوا إلى أرض فلسطين واستوطنوا هناك، وكانوا من ضمن الشعوب الموجودة هناك. كان يميزهم الشر الكثير، فكانوا أشرار جدا. هنقرأ عنهم بعد ذلك عندما تزوج عيسو من بنات حث، فكانت الزوجات دول الشريرات مرارة نفس لكل من إسحاق ورفقة. وكلمة حث تعني الخوف، وفي الحقيقة الاسم جميل، يعني مش جميل لكن ينطبق تماما على الوضع. فما فيش حاجة بتخوف الإنسان مهما كان قد الموت اللي سماه الكتاب المقدس ملك الأهوال. فهنا إبراهيم يأخذ من بني حث، بني الخوف، يأخذ منهم أرضا بالإيمان باعتباره بطل الإيمان، يدفع فيها فضة كاملة تمثل الفداء. الصورة كلها بتقول لنا أن الموت المرعب عندما يقتنيه الإيمان بفضة كاملة، عندما يعرف الفداء الذي بواسطته المسيح أبطل الموت وأنار الحياة والخلود، ما يعود للموت شوكة ولا رعب، لكننا نعرف أنه انتقال من أرض الأموات إلى سماء الأحياء.
1: تمام، ده الموضوع الرئيسي لأصحاح 23، الرجاء.
2: أي.
1: وامتلاك الأرض بالفضة التي تمثل الفداء.
2: صحيح.
1: وهذا يحرر الإنسان من قبضة الموت، أو خلينا أقول من خوف الموت.
2: صحيح.
1: فهناك تحرير. أنا عايز أسترسل في أحداث القصة وأبدأ تاني القراءة من عدد 3. يقول: وقام إبراهيم من أمام ميته وكلم بني حث قائلا: أنا غريب ونزيل عندكم، أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي. فأجاب بنو حث إبراهيم قائلين له: اسمعنا يا

0: سيدي، أنت رئيس من الله بيننا، في أفضل قبورنا ادفن ميتك، لا يمنع أحد منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك. أنا عايز أخذ تعليق على الشهادة التي كانت لإبراهيم عند هؤلاء لما يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، بتشوف فيها إيه؟
1: بشوف فيها إكرام الرب للي بيكرموه. قال الرب في صموئيل الأول أصحاح 2، حاشا لي فإني أكرم الذين يكرمونني. إبراهيم أكرم الرب جدا، ولا سيما في الأصحاح السابق وصل إلى قمة، روح خد ابنك وحيدك اللي بتحبه وقدمه محرقة، فبكر صباحا. إيه الروعة ديت؟ هنا بنشوف ربنا بيكرمه. وأحب أعمل مفارقة بين ما ورد في تكوين 19 الآية 9 وما بين ما جاء هنا في أصحاح 23 الآية 6. بنو حث بيقولوا لإبراهيم أنت رئيس من الله بيننا، بينما لو رجعنا إلى أصحاح 19 الآية 9 فقالوا ابعد إلى هناك، بيقولوا لوط ابعد إلى هناك. ثم قالوا جاء هذا الإنسان، البني آدم ده، يعني الترجمة الدقيقة اللفندي ده، البني آدم ده جاء ليتغرب وهو يحكم حكما، الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. لوط ما أكرمش الرب ولم يحظى بإكرام من سكان سدوم،
0: فقد شهادته وتأثيره،
1: فقد شهادته، ما يعني ملح، فقد ملوحته، يداس من الناس، لا يصلح بعد.
0: تمام. عدد 7، فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حثة وكلمهم قائلا إن كان في نفوسكم أن أدفن ميتي من أمامي فاسمعوني والتمسوا لي من عفرون بن صوحر أن يعطيني مغارة المكفيلة التي له التي في طرف حقله بثمن كامل يعطيني إياها في وسطكم ملك قبر. المغارة اللي هيدفن فيها أو تدفن فيها سارة اسمها مغارة المكفيلة. بعد شوية هيدفع إبراهيم ثمنها ويكون ثمنها فضة، والمغارة اللي موجودة في الحقل، الحقل كله هيكون لإبراهيم. أنا عايز أخد تعليق على الأحداث دي كلها. اسم المغارة يمثل إيه؟ الحقل والشجر اللي فيه يمثل إيه في حادثة دفن أجساد القديسين المؤمنين؟
1: كلمة المكفيلة معناها مزدوجة، ويقال إنها مغارة لها فتحتين، هكذا يقال. وطبعا إذا كان ذلك كذلك فده لي معنى جميل جدا، أننا ندفن لكن على أمل أن هذا الذي دفن سوف يخرج من القبور مرة ثانية، أو بمعنى آخر نحن نزرع، وعشان كده المغارة في حقل، نحن نزرع على أمل أن الروح عربون ولو أزرعوا في اللحد. يعني إذا وصل بأي مؤمن أن يزرع في قبر، هذه ليست النهاية، اللي دخلوا القبور هيخرجوا منها. لكن كمان أحب أقول حاجة، لما أقارن ما بين بطل الإيمان المحترم العظيم إبراهيم ورئيس الإيمان ومكمله يسوع، بلاقي فرقين. الفرق الأولاني أن إبراهيم كان يسكن في خيام رائع، بس المسيح حتى الخيام ما كانتش عنده، للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار،
0: أما ابن الإنسان
1: فليس له أين يسند رأسه. حاجة تانية، أن إبراهيم لم يمتلك أي شيء في أرض الميعاد، كان غريب فيها، لكنه أصر على امتلاك القبر. لما نوصل للمسيح حتى القبر لم يمتلكه، لكنه دفن في قبر مستعار، جعل مع الأشرار قبره. الناس الأشرار نو أنهم يدفنوا مع الأشرار، لكن حاشا، ومع غني عند موته مقبرة يوسف الرامي.
0: تمام، أصر إبراهيم أن تدفن سارة في مغارة المكفيلة في أرض كنعان، ويوسف لم يصر أبدا أن يبنى له هرما ويدفن فيه، لكن أوصى من جهة عظامه لكي تخرج أرضا وتكون في هذه الأرض، أو تخرج أيضا وتكون في هذه الأرض. عايز أخد تعليق على أرض كنعان بتمثل إيه في قضية رقاد المؤمنين ورجاء الأحياء.
1: يعني مات إبراهيم وقبلها ماتت سارة، خلاص الموضوع انتهى. أبدا، كان عندهم الإيمان المطلق أن هذه الأرض هي أرض عمانوئيل، وحنمتلكها إحنا نيابة عن عمانوئيل، عن الله. عشان كده نلاقي أن الآباء أصروا على أنه

0: هم يدفنوا في أرض عمانوئيل هذه. فيعقوب عندما مات كان في مصر، لكن قال لا ما تدفنونيش هنا، تصعدوا وتدفنوني في مغارة المكفيلة مع أبائي. حتى يوسف عند موته، ودي الحاجة الوحيدة اللي تذكر له في رسالة العبرانيين بالإيمان، يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. في الحقيقة إذا كان هم عندهم هذا الرجاء في أرض عمانوئيل، الرجاء اللي عندنا إحنا مش في أرض أيا كانت لكن في السماء، هل عندنا هذا الإيمان الذي ميز هؤلاء الأبطال؟ أن الأرض، أن العالم يمضي وشهوته، لكن نحن راحلون لنكون في السماء مع المسيح عن قريب.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 9 أن يعطيني مغارة المكفيلة التي له التي في طرف حقله. احنا عرفنا معنى المكفيلة إنها ليها عينين مزدوجة، لكن هل يقصد حاجة بمعنى في طرف حقله؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: بفهم من أن المغارة في طرف الحق أن إبراهيم كان شخصا منفصلا، وفي الحقيقة الأصح ده بيورينا أنه فعلا كان منفصل، مع أنه رئيس من الله بينهم، لكن ما كانش متريس عليهم ولا حتى كان يعرفهم. يعني تبص على عدد 13 لما عفرون بيتكلم مع إبراهيم، وبعدين إبراهيم يقول له إن كنت أنت إياه اسمعني وخد المبلغ. يعني الرجل كان منفصلا، هنا في أصح 23 منفصلا في أحزانه عن شعب الأرض، وعشان كده ما خدش المغارة في نص الحقل لكن في طرف الحقل. في أصح 24 هنلاقي منفصل في أفراحه، فهو في الأحزان منفصل، في الأفراح منفصل. لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، وأعتقد ده درس مهم. احنا مش علينا ان نخرج من العالم، لكن ان ننفصل روحيا وادبيا عن شرور هذا العالم المعادي لله.
1: تمام. حضرتك في افتتاحية الحلقة عملت لنا الرابطة الثلاثية ما بين 22 و23 و24. قلت لنا 22 ده الماضي، 24 ده المستقبل، 23 ده الحاضر، او ما بين موت او تقديم اسحاق على المذبح في مثال، لما تقدم بداله الكبش يتكلم عن صليب المسيح وموته. 24 يتكلم عن يوم الزفاف، لكن 23 في حاجة تدبيرية محتاجين نعرفها مرتبطة بالأمة اليهودية، اشرح عنها.
2: يعني قبل ما جاوب على سؤال حضرتك، ألا ترى معي أنه أمر عجيب، ولولا أن ده كتاب الله ما كانش أبدا يعمل كده، أن إسحاق لا يرد ذكره على الإطلاق في أصح 23؟
1: صحيح،
2: مع أن ده الابن الوحيد يعني، وإبراهيم بكى، طب وإسحاق يعني دي أمه، ويبدو أنه فضل زعلان لمدة إن لما ارتبط برفقة تعزى بعد موت أمه، يعني أكيد كان حزين. لماذا لا يرد ذكر إسحاق هنا؟ لا ده أكتر من كده، لما إبراهيم قدمه على المذبح وأخذه من بين الأموات في مثال، لا نقرأ عن إسحاق بعد ذلك على الإطلاق. رجع إبراهيم إلى الغلامين، وأين إسحاق؟ لا يرد ذكره، وده صورة لولا أنه ده كتاب الله ما كانش ممكن. صحيح. يعمل العملة ده. قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح، فالله المسيح مستتر بعدما مات وقام، ظهر للعالم في حد من العالم شافه
1: بعد القيامة، لم يرى للعالم
2: إطلاقا لغاية النهاردة، ولن يراه العالم إلا لما يجي بالمجد والقوة في المستقبل. فدي لوحدة. الحاجة الثانية، إذا كان أصحاح 22 بيورينا موت وقيامة المسيح في مثال، و24 بيكلمنا اقتران المسيح بالكنيسة، 23 كان لازم يجي تنحية الأمة اللي هي الأمة الإسرائيلية ممثلة في سارة. فإن كانت سارة جابت إسحاق حسب الجسد، فإن إسرائيل هي التي منها

0: أتى المسيح حسب الجسد كان ينبغي إزاحة سارة، كان ينبغي إزاحة الأمة الإسرائيلية قبل ما يتم الارتباط بين المسيح والكنيسة. لولا إن ده كتاب الله كيف كانت تصاغ الأحداث بهذه الصورة العبقرية والعظيمة.
1: بنفكر أحبائنا المشاهدين إن التركيب الثلاثي لأصحاحات الكتاب أيضا وارد في مزمور 22
0: 23
1: و24 الماضي والحاضر والمستقبل.
0: صحيح.
1: هذا هو كتاب الله.
0: صحيح.
1: أشكرك أخي يوسف، هروح عشان نراجع الحلقة مع الضيوف في نهاية الحلقة. بكل تأكيد استفدنا في حلقة النهاردة، عايز نشارك بعضينا بالحاجة اللي طلعنا بيها.
2: منشوف هنا شهادة بني حس عن إبراهيم، أنت رئيس من الله بيننا، وقد إيه المؤمن بيكون مؤثر في الشعب اللي حواليه والناس الغريبة اللي حواليه.
1: تمام.
3: الحاجة المشجعة إن كانت هناك حقيقة الموت لكن هناك حقيقة القيامة. إن كنا بنشوف الموت في الدفن والقبر، في زرع في عدم في فساد، لكن سيقام في عدم فساد.
1: تمام.
4: اتشجعت لما عرفت ان المغارة موجودة في طرف الحقل. تعلمنا منها ان ابراهيم كان منفصل في احزانه ومنفصل في افراحه، فالمؤمن ليس مثل اهل العالم.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، تقابلنا في حلقة اليوم مع حادثة موت سارة، وهذا حمل لابراهيم حزنا انسانيا، فهو كان رجل الايمان، لكن ابراهيم ايضا كان له رجاء. فإبراهيم الذي امتلك الحقل ودفع ثمنه فضة، تكلم الكتاب عن الفضة باعتبارها قيمة للفداء، فإن الفداء هو الذي يحرر من الخوف، ويحرر من الخوف من الموت. لا يمكن لأي إنسان أن يستريح مطمئنا إلا على أساس فداء كامل بعمل المسيح على الصليب. وعزيزي المشاهد، لو كنت في يوم من الأيام فقدت شريك أو قريب، عايز أقولك أن ثبت عينيك على مجيء الرب. في يوم قادم سيأتي المسيح، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. في يوم جاي هنتقابل فيه كلنا، الذين سبقونا يقوم الراقدون، ونحن الأحياء نتغير، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. والحاجة الوحيدة اللي دفعت عربون للقيامة هو موت المسيح وقيامته، الفداء. نحن الآن قد تم فداء أرواحنا ونفوسنا، وننتظر قريبا فداء الأجساد. أتقابل معك في الحلقة القادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عني.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين، وسنواصل اليوم مع الجزء الثاني من رسالتنا ماذا نتعلم من موت يوحنا المعمدان.
1: نعم يا كيت، وسنعرف أكثر عن هيرودس ومن كان هيرودس، لأن هناك الكثير من هيرودس في الكتاب المقدس. لكن علينا أن نتذكر أن هيرودس هذا هو الذي قتل يوحنا المعمدان، وسنتأمل في أسباب ذلك. سنتأمل في كيف ندم هيرودس وكيف أنبه ضميره.
0: دعونا نشاهد الجزء الثاني من ماذا نتعلم من موت يوحنا المعمدان.
1: إليكم هذا الجزء من سلسلة العيش بالإيمان. عنوان هذه الحلقة: ماذا نتعلم من موت يوحنا المعمدان. في تلك الأيام عندما كان يزور الملك مدينة أو بلدة، كان يذهب قبله أشخاص يعدون الطريق ويصلحون الحفر وأمور أخرى حتى لا يرى الملك العيوب في الطريق. لذلك كان يخرج رسول ينفخ بالبوق ويقول: الملك قادم، الملك قادم. قال يوحنا المعمدان: أنا جئت لأعد الطريق، أنا من يشير قائلا الملك قادم، والملك هو يسوع، وينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. لكن يوحنا وبكل وضوح يعلن عن إرسالية يسوع. نجد ذلك في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول والعدد 29. وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذه هي رسالية يسوع، فهو قد جاء ليكون ذبيحة من أجل خطايانا. لقد فهم يوحنا ذلك، أن يسوع جاء ليكون ذبيحة من أجل العالم ويقدم حياته من أجل الخطاة. لكن هناك شيء آخر عن يوحنا، أنه كان جريئا في وعظه. دعونا نقرأ القصة من إنجيل متى الإصحاح 14. فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه، لأن يوحنا كان يقول له: لا يحل أن تكون لك. ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب، لأنه كان عندهم مثل نبي. إذن أيها الإخوة، الشخصية الأولى في هذه الدراما هو يوحنا المعمدان، النبي العظيم الشجاع. أما الشخصية الثانية فهو رجل اسمه هيرودس. يوجد في العهد الجديد عدة أشخاص اسمهم هيرودس، لكن هيرودس في الآية الأولى هو رئيس الربع، وهذا يعني أنه الحاكم على ربع الولاية. أحيانا يطلق عليه ملك، وأحيانا رئيس ربع. ونحن نعرف تاريخيا أن هيرودس هذا كان يدعى أنتيباس، وهو ابن هيرودس الكبير، ليس لأنه

لو كان رجلا عظيما فهو لم يكن كذلك، لقد كان رجلا شريرا للغاية. كان يدعى هيرودس الكبير بسبب مشاريع البناء العظيمة التي قام بها. لقد بنى الهيكل الذي كان يصلي فيه يسوع، وبنى جبل الهيكل. أيضا قام بقص قمة جبل المرية وبنى جدارا استناديا حوله، لا يزال قائما حتى يومنا. وجزء من الجدار الاستنادي هو الحائط الغربي الذي يطلق عليه حائط المبكى. وبنى مدينة قيصرية على البحر، وبنى حصن في الصحراء بجانب البحر الميت يسمى حصن مسعدة، خوفا من كليوباترا أن تغزو بلاده فيختبئ هناك. وبنى قلعة هيروديوم بالقرب من بيت لحم. بنى أيضا قناة مياه رائعة في هندستها تجلب المياه من جبل الكرمل في الشمال إلى مدينة قيصرية. الآن كان هيرودس الكبير هو الحاكم عندما ولد يسوع، وهو الذي ذهب إليه المجوس وسألوه أين هو المولود ملك اليهود، فأمر هيرودس الكبير بقتل جميع أطفال بيت لحم. وكلم الملاك يوسف بأن يأخذ مريم والطفل يسوع ويهرب إلى مصر. وبعد ذلك بوقت قصير مات هيرودس الكبير، ولم يمض وقت طويل حتى تم تقسيم البلاد بين ثلاثة من أبنائه. أصبح أرخيلاوس الحاكم في الجنوب في اليهودية والسامرة، وأصبح فيلبس الحاكم في أقصى الشمال حيث بنيت مدينة عظيمة سميت على اسمه، وهي مدينة فيلبس، وهي مكان أثري رائع لا يزال قائما حتى اليوم، وأنا أحب الذهاب إلى هناك. تقع هذه المدينة على الحدود بين إسرائيل ولبنان وسوريا، وهكذا هناك أرخيلاوس في الجنوب وفيلبس في الشمال، وفي الوسط بينهما في الجليل حكم هيرودس أنتيباس، حكم من مدينة طبرية التي تقع على شاطئ بحر الجليل، وأحيانا في مدينة سيلفالوس التي بناها الرومان بالقرب من قرية الناصرة الصغيرة. الآن اعتقل هيرودس يوحنا المعمدان ووضعه في السجن، وهو عبارة عن زنزانة شرق البحر الميت تدعى مكاور، وهنا تدور أحداث قصتنا. وهذا هو السجن الذي وضع فيه يوحنا وفقد حياته. والشخصيات هي يوحنا المعمدان النبي العظيم وهيرودس الملك الشرير، والشخصية الثالثة هي هيرودية زوجة هيرودس، وهي ليست زوجته الأولى، لقد كان متزوجا من ابنة ملك عربي اسمه ارتياس، وهو حاكم الأنباط، وعاصمة الأنباط كانت البتراء التي كانت واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، وهو مكان أثري رائع يقع في جنوب الأردن. وكذا كان متزوجا من هذه الأميرة العربية زواجا ربما لم يكن علاقة حب، لكنه كان تحالفا سياسيا بين ارتياس وهيرودس أنتيباس. وكذا يذهب هيرودس لزيارة أخيه فيلبس الذي كان متزوجا من هيرودية واشتهى زوجة أخيه، وكذا يطلق فيلبس زوجته ويأخذ هيرودس زوجة أخيه لتكون زوجته. أيها الأحباء، هؤلاء الناس كانوا وثنيين، لا يوجد شيء يردعهم عن عمل الشر، فالأخلاق بالنسبة لهم آخر شيء يفكرون به، همهم الأول والأخير هو التحالف السياسي والمنفعة السياسية، لذلك صارت هذه الأمور بينهم. لنعد إلى قصتنا. وجه يوحنا المعمدان هيرودس وقال له لا يحل لك أن تتزوجها، وكان يوحنا يكرر هذا الكلام في كل مكان يتواجد فيه ويلوح بإصبعه ليس قانونيا أن تتزوجها، مما أثار غضب هيرودس. أنا أعتقد أن الأمر لم يكن قضية أخلاقية بالنسبة لهيرودس، لأنه لم يكن رجلا أخلاقيا، لقد كان قضية سياسية، لأن ملك الأنباط كان مستاء من طلاق هيرودس
لابنته.

لأن ذلك كسر للتحالف السياسي بينهما. تاريخيا نكتشف أن حربا وقعت بين هيرودس وأرتياس. الآن هذه المرأة هيرودية كانت امرأة شريرة، أرادت أن يموت يوحنا المعمدان بسبب ما كان يقوله عنهم. وهذه الامرأة الشريرة بدأت تفكر بطريقة لموت يوحنا المعمدان. والآن أيها الإخوة الأحباء، هؤلاء الثلاثة، يوحنا المعمدان، هيرودس الكبير، وزوجته هيرودية، يذكرني بقصة من العهد القديم لنبي عظيم اسمه إيليا، وملك شرير اسمه آخاب، وزوجته اسمها إيزابل. هيرودية كانت إيزابل في يومها، وهيرودس أراد أن يقتل يوحنا المعمدان. في الآية الخامسة يقول لم يقتله لأنه خاف من الشعب، لأن يوحنا كان معروفا جدا واعتبروه نبيا. لذلك وضعه هيرودس في السجن واحتجزه هناك. ثم توصلت هيرودية لخطة لخداع زوجها لإعدام يوحنا المعمدان. نتابع القصة من العدد السادس. ثم لما صار مولد هيرودس، رقصت ابنة هيرودية في الوسط فسرت هيرودس. من ثم وعد بقسم أنه مهما طلبت يعطيها، فهي إذ كانت قد تلقنت من أمها قالت أعطني ها هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فاغتم الملك، ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معه أمر أن يعطى، فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن، فأحضر رأسه على طبق ودفع إلى الصبية فجاءت به إلى أمها. أيها الإخوة الأحباء، الآن لدينا الشخصية الرابعة في هذه الدراما، وهي ابنة هيرودية واسمها سالومي. كانت مناسبة احتفال بعيد ميلاد الملك، وهذا كان احتفالا مهما، فكان المدعوون من المسؤولين ومن الحكومة وجميع أصدقاء هيرودس. أنا متأكد أنه كان هناك الكثير من المشروبات الروحية في الحفلة، وربما استمرت لعدة أيام. ورقصت الشابة الصغيرة سالومي، وكان من غير العادي أن ترقص فتاة في هذه المرحلة من حياتها في مثل هذه الحفلات، حيث كانت الفتيات العبيد عادة هن الراقصات والمتعريات. لذلك هيرودس ومن حوله كانوا في حالة سكر وحالة من الذهول الشهواني، ووعد هيرودس هذه الفتاة أنها مهما طلبت يعطيها. وفي إنجيل آخر يقول حتى نصف مملكتي أعطيها. بالتأكيد كانت هذه مبالغة. الآن في الآية الثامنة تقول لها أمها اطلبي رأس يوحنا المعمدان على طبق، لكن هيرودس وعد ولم يرد أن يفقد ماء وجهه أمام أصدقائه، لذلك أعدم يوحنا المعمدان. هذه قصة يوحنا المعمدان المحزنة. الآن وقبل أن تشعروا بالحزن على يوحنا المعمدان في السماء مع يسوع الآن لمدة 2000 عام، وهذا ليس سيء أبدا، لكن السؤال هو ما الذي يمكن أن نتعلمه، وما هو التطبيق العملي بالنسبة لنا؟ إليكم المبدأ الأول. عدم الإيمان يحول الانتباه عن الحقيقة إلى الأمور التافهة. دعونا نعود إلى قصة ذهاب يسوع إلى بلدته الناصرة. رفضه أهل الناصرة وقالوا أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه مريم؟ أو ليس إخوته وأخواته ها هنا؟ ما صلت هذه الأسئلة فيما إذا كان يسوع هو المسيح أم لا؟ غالبا ما يرفض الناس المسيح ليس بسبب عدم وجود دليل على من هو، لكن بدلا من التركيز على الحق يركزون على بعض الأمور التافهة. عندما تبدأ بالتحدث إلى الناس عن يسوع سيقولون من أين حصل لوط على زوجته، أو يقولون لن أذهب إلى الكنيسة

الكنيسة، لأن هناك منافقين في الكنيسة. نعم يسوع قال ذلك، أو لن نذهب إلى الكنيسة لأني تعرضت للإساءة. بالطبع يمكن أن يكون ذلك صحيحا، لكن ما علاقة ذلك بيسوع؟ لا يوجد أيها الأحباء أي شخص هنا أساء إليه يسوع. لقد سمعت كل أنواع الأعذار حول لماذا لا يحضر الناس إلى الكنيسة. يقولون العظة طويلة جدا، الترانيم حديثة أو قديمة جدا، أو ينتقدون ملابس الناس. كما ترون عدم الإيمان يبرر نفسه من خلال التركيز على أمور تافهة بدلا من التركيز على الحقيقة. وإذا لم نكن حذرين سينتهي بنا الأمر إلى التركيز على القضايا الثانوية بدلا من التركيز على الحقيقة. النقطة الثانية، وهي يستخدم الله ضمائرنا ليجذبنا إليه. الآن لقد مضى أكثر من عام على إعدام يوحنا المعمدان، لكن بمجرد أن سمع هيرودس عن يسوع ومعجزاته قال هذا يوحنا قد قام من بين الأموات، قال هذا ليس إيليا، هذا نبي آخر. هذا هو ضميره. وما يثير السخرية حقا أننا نعرف من التاريخ أن هيرودس أنتيباس كان صدوقيا ولا يؤمن بالقيامة. لكن هناك سبب لشعور هيرودس بالذنب، لأنه كان حقا مذنبا. هناك سبب يجعلنا نشعر بالذنب لأننا مذنبون. نحن أخطأنا وضميرنا يؤنبنا لأننا مذنبون أيضا. كلمة الله تبكتنا والروح القدس يبكتنا عندما نخطئ. اعتاد المتشددون أن يقولوا الروح القدس يصيح مثل كلب في السماء يلاحقنا ويبكتنا على الخطأ. الآن أنا ترعرعت في الريف في مزرعة، والمدرسة الثانوية التي ذهبت إليها كانت في مدينة تبعد 10 أميال، وكان هناك سجن خارج المدينة مباشرة، وكان هناك رجل يعمل في السجن كمدرب للكلاب البوليسية. فإذا هرب أحد السجناء يطلقون الكلاب لتعقبه. هذا الرجل كان صديقا لعائلتنا، وعندما كنت مراهقا كان يستخدمني للركض أمام الكلاب للمساعدة في تدريبهم. كان هذا عندما كنت قادرا على الركض لساعات. كنت أبذل قصارى جهدي، أذهب عبر المياه وطرق مسيجة على الطريق السريع في محاولة للهرب من الكلب البوليسي. اسمحوا لي أن أقول لكم إنه شعور غريب أن تسمع الكلب البوليسي يعوي خلفك وأنه يلاحقك، ومعرفة أنه إذا أمسك بك فسوف يمزقك إلى أجلاء. لذلك بمجرد أن أسمع صوته قريبا مني كنت أصعد إلى أطول شجرة قريبة مني. لكن هل تعلمون؟ الله لا يتخلى عنا أبدا ولا يتركنا. اسمع لما يقوله بولس عن ضمائرنا في رسالة روميا الإصحاح الثاني والعدد 15. يقول بولس الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها، مشتكية أو محتجة. قال أحدهم الضمير هو ذلك الصوت الصغير بداخلك الذي يخبرك بالصواب والخطأ. قال صبي صغير الضمير هو الذي يجعلك تخبر والدتك أنك فعلت شيئا خاطئا قبل أن تخبرها أختك. كان لدى هيرودس الضمير المذنب، لذلك عندما سمع عن يسوع قال هذا هو يوحنا المعمدان، لقد قام من الأموات. هذا شعور غريب بالذنب، لكن هيرودس تجاهل ضميره. يقول الكتاب المقدس أننا نستطيع أن نوسم ضمائرنا. هذا توضيح يأتي من وسم الماشية، حيث يتم استخدام الحديد الساخن لوضع علامة على الماشية، وعندما يضع الحديد الساخن تقفز الماشية من شدة الألم، لكن بعد عدة ثوان تهدأ ويتوقف الألم.
لأن العصب قد مات، وهذا ما يمكن فعله من ضمائرنا، يمكن أن نتجاهلها. يستخدم الله ضمائرنا ويجذبنا بالروح القدس، لكننا نتجاهل ضمائرنا، وبعد ذلك يصمت هذا الصوت الداخلي فينا. والأشخاص الذين ليس لديهم ضمير نحن نسميهم المعتلين اجتماعيا. وأنا لا أتحدث كثيرا عن المشاعر، لكن اسمحوا لي أن أسألكم، هل تشعر بالانكسار؟ هذا هو ضميرك. هل تشعر بالذنب؟ هل تشعر بالغربة عن الله؟ هذا هو ضميرك. لكن يمكن أن يغفر لك وتتغير حياتك إذا أتيت إلى المسيح، لأنه في إنجيل متى الإصحاح 14:9 يقول: فاغتم الملك، ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معه أمر أن يعطى. ليس فقط لأنه أقسم اليمين، لكن بسبب الأشخاص الذين كانوا معه في الحفلة. كان خائفا جدا، ماذا سيفكرون إذا تراجعت عن كلامي؟ نجد في سفر الأمثال الإصحاح 29 يقول: خشية الإنسان تصنع شركا، والمتكل على الرب يرفع. خوف الإنسان أيها الأحباء مما يعتقده الآخرون يصبح فخا. لقد كان فخا لهيرودس، وعرفت هيرودية ذلك، كانت تعرف كبرياءه، وعرفت أنه لن يتراجع عن كلمته، لأنه سيكون قلقا بشأن ما قد يفكر فيه الآخرون، وهو فخ بالنسبة لنا أيضا. أحيانا يعرف الناس أنهم بحاجة إلى المسيح، يشعرون بالذنب، والروح القدس يجذبهم، لكنهم لا يأتون إلى المسيح، لكنهم قلقون. ماذا سيفكر أصدقائي؟ ماذا ستفكر عائلتي إذا سلمت حياتي للمسيح؟ كان شاول هو أول ملك لإسرائيل في العهد القديم، وأخطأ بشدة ضد الله. اسمع لما يقوله شاول حول خطيته في صموئيل الأولى لصاح 15:24: فقال شاول لصموئيل: أخطأت لأني تعديت قول الرب وكلامك، لأني خفت من الشعب وسمعت لصوتهم. أيها الأخوة، في ثقافتنا استبدلت مخافة الرب بخوف الإنسان. معظم الناس في ثقافتنا يهتمون بما يعتقده أصدقائهم عنهم أكثر مما يفكر فيه الله عنهم. النقطة الأخيرة، وهي عدم الإيمان، ليس متجذرا في نقص الأدلة، ولكن في الكبرياء والرغبة في الاستمرار في الخطية. دعونا نرجع إلى قصة يسوع عندما ذهب إلى الناصرة ورفضه الشعب. الجميع في تلك القرية عرف يسوع، فهو نشأ هناك، والجميع يعرف أنه لم يخطئ أبدا. ثم يقول إنهم اندهشوا من تعاليمه، ثم يقول إنهم عرفوا أعماله العظيمة، كانوا يعرفون كل شيء عن معجزاته، كان لديهم الكثير من الأدلة ليؤمنوا، والكثير من الأدلة على الإيمان، لكنهم أنكروا النور لأنهم فضلوا الظلمة. هناك الكثير أيها الأخوة من الأدلة أمامنا للإيمان بيسوع، لكننا لا نراها لأننا نختار أن نكون عميان عنها. في الواقع معظم الناس في ثقافتنا لا ينظرون أبدا إلى الأدلة، يقولون أنا لا أؤمن بيسوع، لكنهم لم يقرأوا الكتاب المقدس أبدا، لذلك هم لا يريدون أن يعرفوا ولا يريدون أن يؤمنوا. الآن أحب الطريقة التي ينتهي بها هذا الجزء،
بالعودة إلى إنجيل متى

0: الإصحاح الرابع عشر والعدد الثاني عشر نقرأ، يقول: فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه، ثم أتوا وأخبروا يسوع. سمع أتباع يوحنا المعمدان الأخبار المحزنة عن موت يوحنا، فذهبوا وطلبوا جسده من هيرودس، فأخذوا جسده ورأسه المقطوع ودفنوه، ثم ذهبوا وأخبروا يسوع. هناك ترنيمة قديمة تقول كلماتها: يجب أن أخبر يسوع بكل شيء، لا أستطيع تحمل الأعباء وحدي، يجب أن أخبر يسوع. يسوع وحده يستطيع أن يساعدني. الآن لا أعرف ما الذي تمر به اليوم، كل شخص لديه أشياء، ربما تمر بمرض عصيب، ربما علاقات محطمة. تعال إليه الآن.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا ماذا نتعلم من موت يوحنا المعمدان. قسيس راجر، لقد قلت عبارة رائعة لها صدى في حياة الكثيرين، وهي أننا نخشى ما يعتقده الآخرون عنا أكثر من خشيتنا مما يفكر فيه الله عنا.
0: للأسف أعتقد أن هذا صحيح بالنسبة لنا جميعا. في بعض الأحيان يعرف الكتاب المقدس الخوف من الإنسان أنه ضغط الأقران. اختبر هيرودس ذلك، وعد الفتاة التي ترقص أمامه بأن يعطيها أي شيء تطلبه. تلاعبت بها والدتها لتطلب رأس يوحنا المعمدان على طبق، وقد فعل، لقد أعدمه لأنه وعد بأن يعطيها ما تريد. أنا لا أعتقد أنه كان رجل عظيم الشخصية، وأنه لا يفعل ذلك لأنه لا يريد كسر كلمته. أنا متأكد أنه كسر كلمته كل يوم، لكنه فعل لأنه كان هناك أشخاص ينظرون إليه وهو يفكر، ماذا سيفكرون إذا لم أوفي بوعدي؟ ونحن أيضا تحت سيطرة، ماذا سيفكر الآخرون إذا سلمت حياتي للمسيح؟ ماذا يفكر الآخرون إذا بدأت الذهاب إلى الكنيسة؟ سيقولون أنني شخص ضعيف وأحتاج إلى عكاز في حياتي. الحقيقة هي أننا ضعفاء.
1: هل تعرف أن أحد أقوى الأشياء عن يسوع ورسالته كونه مخلصنا هي حقيقة أنه مات من أجلي ومن أجلك قبل أن تتاح لنا الفرصة لنخطئ؟ لذلك عندما قدم يسوع حياته،
0: نعم،
1: فعل ذلك وهو يعلم أننا لا نستحق ذلك، لكنه فعل،
0: نعم،
1: وما زال،
0: نعم،
1: يفعل ذلك. لقد مات يسوع من أجلك. الإخوة الأحباء، لدينا العديد من المصادر حول من هو يسوع وكم يحبك. أيضاً بإمكانكم التواصل معنا عبر موقعنا todayswalk.org. أيضاً يسعدنا أن نسمع منكم مدى تأثير هذه الخدمة عليكم، خدمة مشوار اليوم. أرجو التواصل معنا. قسيس راجر، شكراً جزيلاً على هذه الرسالة الرائعة جداً. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي
0: يا رب. لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
3: تكلم يا رب لأن عبدك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
4: مشاهدينا سلام المسيح ليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين، الخبرة الروحية الحقيقية اللي شفناها على صفحات الكتاب المقدس من تعاملات الله مع أبنائه على مر الأجيال. الحقيقة لما نقف عند شخصية زي شخصية إبراهيم أو شخصية زي موسى أو أي حد من الأنبياء في العهد القديم أو حتى في العهد الجديد، أول سؤال بيجي لذهننا إحنا نروح فين في الناس دي؟ ودي حقيقة فعلا، لأن كل إناء مقدس نافع للسيد له كرامته وله وضعه. بس أروع شيء إن كلنا بشر مخلوقين من نفس الطينة، إنجاز التعبير زي ما بيقولوا يعني. لكن الحاجة الجميلة هي التفاعلات الروحية اللي بنقدمها قدام الله في صلواتنا وفي حياتنا، هي دي الخبرة اللي إحنا بنعيش بيها. صلوات القديسين يمكن أكتر شيء مهم في البرنامج إن إحنا نشاور على الحتة الداخلية في احتياجاتهم في صعوباتهم في أفراحهم، إزاي صلوا وإزاي قدموا قدام الله صلواتهم وطلباتهم وتضرعاتهم وتشفعاتهم وأفراحهم وأحزانهم في كلمات قدروا يعبروا فيها وكانت رائحة بخور لينا على مر العصور. بنرحب بالدكتور سمو المهل معنا في البرنامج. أهلا بيك يا دكتور.
5: أهلا بيك يا أخي باسم،
4: متبركين بوجود حضرتك جدا.
5: ربنا يبارك حياتك.
4: وكمان أحب أرحب بأخويا سمو السليم. أهلا بيك يا سمو. صمول من العزيفة الشطار جدا على فكرة، وأنا بتبارك به شخصيا. كمان أخونا أيمن، أهلا بك أيمن.
6: أهلا بك يا خلاص.
4: أيمن من الحاجات الجميلة أنه بيخط كده بطريقة جميلة جدا، طبعا وخطه جميل جدا. شكرا. يكتب لنا آيات الكتاب طول الحلقة.
5: جميل أن كل واحد بيتاجر لمجد الرب
4: بموهبته
5: بالموهبة وبالوزن اللي الرب ادهاله، شيء جميل ورائع.
4: جميل. إزايك يا دكتور؟
5: أهلا بيك. أهلا بيك.
4: متباركين جدا بالصلاة الربانية. وأروع ما في الصلاة الربانية إن اللي سابها لنا مش نبي ولا رسول ولا حتى رتبة كنسية، لكن سابها رب الكنيسة ورأسها رب المجد يسوع المسيح. وهو علمنا قائلا متى صليتم؟ لما تسأل علمنا كيف نصلي؟ قال قولوا يا أبانا الذي في السماوات. الحقيقة احنا الجزء اللي هنقف عنده النهاردة في الصلاة الربانية جزء مهم جدا، لأنه أوقات بنقوله بشفايفنا لكن ممكن تبقى قلوبنا مش موافق عليه. وهو لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. الأول عايز أعرف شيء مهم جدا، هل ممكن أن واحد يرفض مشيئة الله في حياته؟
5: الصلاة الربانية لما شافوا التلاميذ المسيح بيصلي قالوا له علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. والحقيقة الكتاب ما قالناش يوحنا ماذا قال لتلاميذه أن يصلوا حينما يأتوا إلى الرب مصلين يعني، فما قالناش، لكن قال لنا مرتين

0: في لوقا 11 وفي متى 6 الصلاة اللي رب علمنا أن احنا نصليها، متى صليتم فقولوا، وهي فيها نداء بنادي أبانا الذي في السماوات وبطلب منه ثلاث طلبات روحية: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك. وبعدين بطلب منه أربع طلبات لحياتي
1: شخصية
0: بعد ما بقول له: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. بطلب منه أربع: خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا الناذبين إلينا،
1: لا تدخلنا
0: في تجربة،
1: نجينا
0: من الشرير. وشفيع هذه الصلاة هو بالمسيح يسوع ربنا، وختامها: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. وجزء اللي وصلنا له جزء مهم قوي، بيقول فيه الرب: صلوا قولوا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وفي إحدى الترجمات يقول: لتكن مشيئتك كما هي في السماء لتكون على الأرض. يعني زي ما مشيئتك ماشية على الملائكة ورؤساء الملائكة والقوات والسلاطين والرياسات وكل الجمع الغير المحصى الذي للقوات السمائية، كل ده زي ما مشيئتك ماشية عليهم، لو سمحت خليها كمان تمشي على أرض قلبي وعلى حياتي. وده شيء رائع. سؤالك: هل ممكن حد يرفض مشيئة الله؟ طبعا. ياما ناس ماشية بحسب مشيئة إبليس.
1: أنا قصدت من سؤالي ما أقولكش ما هي مشيئة الله، لأنه غالبا المشكلة مش في إعلان مشيئة الله، المشكلة هل لما تعلن مشيئة الله تقبل؟
0: أيوة.
1: يعني عشان كده السؤال شكله غريب. هو في حد يبدأ الحلقة يسأل حد يقول له في حد يرفض؟ طب قول لنا إيه هي المشيئة الأول. يعني مثلا من ضمن الحاجات المعلنة في كلمة الله: الله يريد أن جميع الناس
0: يخلصون.
1: وتلقى البشر يقولوا لك إيه؟ لما ربنا يريد.
0: وإرادة الله قدستكم.
1: وإرادة الله قدستكم. حاجات كلها في مشيئة الله في دائرته كده.
0: ده احنا اتعودنا على حاجة تانية. يقول ربنا يتوب علينا.
1: أيوة.
0: بطل الموضوع الفني. ربنا يتوب، وكأن اللي غلطان أساسا
1: ربنا.
0: هو ربنا مش أنا اللي غلطان.
1: أيوة.
0: ربنا يتوب علي من الشغلانة دي. يعني هو اللي يتوب. هو يبقى اللي يتوب ده لازم يكون إيه؟ هو اللي غلط.
1: هو اللي غلط حقيقي. أيوة.
0: حاشا لي.
1: حاشا لله فعلا.
0: ممكن الإنسان يرفض. يقول الكتاب: أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا. يعني عاوز، في ناس كده بسبب حياتها وبسبب المعصية تقول لإبليس كل يوم: يا إبليس لتكن مشيئتك. فلان يشرب خمرة ويروح يقتل، خبط ويرزع، دي مشيئة إبليس. أصله إبليس قتال، اللي بيعيش في الالتواء والكذب، ما ده شهوات إبليس يريد أن يعمل. ما هو إبليس هو الكذاب وأبو الكذاب. هنا الصلوة الجميلة اللي المسيح علمها لنا: نصلي للآب السامي، نقول له: من فضلك خلي مشيئتك واقع عملي بعيشه. وأبص على مبارح وأول أقول: ما كانش دي إرادتي، لكن كانت إرادة الله لحياتي. وحين تصطدم إرادة الله مع إرادتي تصبح الأولوية لإرادة الله. أنا نفسي أعيش في الخطية، والخطية فيها حاجات حلوة، بس الوصية بتقول، الترنيمة حلوة بتاعت الولاد في مدارس الأحد، حتة حاجة حلوة:
1: قد البندقة
0: قد البندقة. قلت أروح أكلها، أكلها كلها، بس ضميري قال لي إنها مش بتاعتي. أنا كنت عاوز أكلها، بس ضميري قال لي إنها
1: مش بتاعتي.
0: والوصية تقول:
1: لا تسرق يا صاحبي،
0: لا تسرق يا صاحبي. فأدي أنا كان نفسي أكلها، بس هي مش بتاعتي، وجات مشيئة الله أن أعيش في قداسة وأمانة واستقامة. فاللي كان ليه الأولوية، الوصية تقول: لا تسرق يا صاحبي. فأنا خضعت المشيئة الله في الكتاب، وما خضعتش لأهوائي وشهواتي.
1: سؤال مهم جدا يا دكتور صمر: ليه الإنسان رغم أنه عارف أنه بره مشيئة الله بيعيش، لكن لما بيجي يحصد النتيجة دي بيكون إلامته الشخصية ناحية الله نفسه، يقول لك: ربنا ليه سمح لي بكده؟ يعني أنت أشرت الحتة جميلة جدا، أنه يسكر ويروح يقتل. لا، ده ممكن يسكر والكبد يبوظ، وأول ما يمرض يقول لك: هو ربنا سمح لي ليه إن أنا أعي؟
0: ده يقول لك: ربنا بيجرب عبده البار. والمؤمن دايما مصاب. يا عم مصاب ايه وبار مين؟ ده انت بتاخد عقاب اللي انت عملته. لا، هو دايما المؤمن مصاب وكده. يعني ما ربنا بيجرب عبده البار، ما انت لا بار ولا حاجة، ده بتعيش بتاخد عقاب اللي انت عملته.
1: لكن خلينا ننقل نقلة تاني في مشيئة الله برضو عشان نكون صورة إيجابية. في ناس خضعت لمشيئة الله وكانت سبب تغيير للتاريخ

0: عامة يعني جم فواصل في التاريخ، يعني تقدر تقول من فلان الشكل كله اختلف لأن فلان ده كان علامة. عايزين برضو ناخد الصورة الإيجابية، بركة أنك أنت تعرف مشيئة الله وتعيشها رغم أنها ممكن تكون مليانة بالمخاطر ومليانة بالإيمان اللي محتاج أنك تخطي وأنت مش شايف، ده نتيجته في الواقع العملي إيه؟
1: شوف، الحياة الروحية دايما تمشي في 4 مراحل. المرحلة الأولى

0: هي ذاتي أو أنا والمسيح. أنا موجود والمسيح موجود بس أنا الأول. ولو أنا تعبان مش هروح الخدمة، وأنا لو تعبان مش هحضر القداس، أصله أنا الأول. نمرة اتنين ربنا. مرحلة التالتة يحيى المسيح وأنا. المسيح موجود بس لسه ما زالت ذاتي موجودة. المرحلة الرابعة أحيا لا أنا بل المسيح يحيى فيا. مستوى الأولاني المسيح ملوش مكان في حياتي، ملوش مكان في حساباتي، أنا عايش بنفسي. المرحلة الثانية المسيح له المكانة. المرحلة الثالثة المسيح له المكانة الأولى. المرحلة الرابعة المسيح له المكانة الوحيدة.
1: طب ده مش خنوع
0: خالص؟
1: يعني واحد يقول لك أصل أنا يعني اللي ربنا عايزه بعمله ماشي في مشيئة الله، فهو يلا غير مساكنك بغير سكن، سيب شغلك أديني سايب شغلي، غير خدمتك أديني بغير خدمتي، يا رب اللي أنت عايزه. في برضو حالة كده من اللي هو إيه، أصلك عارف اللي هو تسليم لأجل إنك هتعمل إيه، ولو ما عملتش كده هبقى بره دايرة الأمان والحماية، وأنا يهمني أبقى يعني مش عايز مشاكل في حياتي زي ما بيقولوا.
0: يوسف النجار خطيب أمنا العذراء مريم كان جميلة قوي في حياته القصة دي. ثلاث مرات يقول له قم خذ الصبي، قم خذ الصبي، قم خذ الصبي، يجي له الملاك بالإرشاد بالإرشاد بالإرشاد. بس المرحلة الرابعة لما ابتدى يتحرك ويراجع تاني ما راحش إلى بيت لحم، راح لمكان تاني عشان خاطر إيه؟ ابتدى يفكر، قال لا أصله قد مات الذين يطلبون نفس الصبي، بس الأفضل ده ما ظهرلوش الملاك فيها دي، ده عمل إيه؟
1: هو اللي اختار،
0: اختار ده وخد الخطوة دي. الله ما بيلغيش عقولنا، بالعكس كثيرا جدا ما يتكلم الله إلى عقولنا. الله ما بيعمل، ما هو اللي خالق العقل ده،
1: صحيح،
0: فيتكلم الله إلى أرواحنا.
1: لفت انتباه حضرتك يا دكتور لآية جميلة في سفر الأعمال أنا بحبها جدا، لما الآباء الرسل يقولوا رأى الروح القدس ونحن.
0: أيوه.
1: طب وانتوا إيه في إن الروح القدس يشوف؟ يعني مثلا إحنا دايما نحب إرشاد الروح في كل شيء،
0: صحيح،
1: يعني تكلم أناس الله مسوقين بالروح، والتعليم في الكنيسة قائمة على العبادة كلها قائمة على الروح، بس يقولك رأى الروح القدس ونحن. طب وانتوا شايفين في ايه هنا؟
0: المسيحية ليست ضد العقل لكنها تسمو بالعقل. المسيحية
1: ليست
0: ضد العقل
1: ولكنها تسمو،
0: لكنها تسمو وترتقي وتستثمر العقل بطريقة مقدسة، فاستطيع الاريال بتاع قلبي يستقبل إرسال السماء وأقدر أفهم خطة ربنا الجميلة لحياتي. في نماذج كتيرة قوي عاشت هذا المبدأ الجميل. لو عاوز تلخص حياة أبونا إبراهيم أبو الآباء تلخصها في كلمة واحدة اسمها ها أنا ذا. اسمها تمام يا فندم، تحت أمرك يا رب، قوم أترك أرض، حاضر يا رب، قوم قدم، حاضر يا رب. أنا أخ باسم بحب جدا المثل اللي بيقول كلمة حاضر بتريح. بتريح. أنت لو عندك مفتاح والمفتاح معصلك، أو عندك آلة بتشتغل بيها وناشفة ومصدية، أنت بتركنها وإيدك دايما بتجري أكتر على الحاجة اللينة. كل ما أكون لين ومطوع في إيد ربنا، ربنا يغير حياتي بمنتهى الرغبة. العذراء مريم جالها رئيس الملائكة الجليل جبرائيل برسالة مستحيل حد يقبلها، مستحيل حد يقبلها، أنسة تبقى حامل. في الآخر تقول له هوذا أنا أمة الرب،
1: ليكن ليك قولك،
0: ليكن ليك قولك. لا، نموذج كمان جميل قوي الملائكة. يقول الكتاب باركوا الرب يا ملائكة المقتدرين قوة،
1: الفعالين،
0: أقوياء. مالهم بقى؟ دول أقوياء. طب يعني الأقوياء دول يعملوا على كيفهم؟ لا لا لا لا، الفاعلين أمره
1: عند
0: سماع صوت كلامه. بعد إذنك عاوز أقول حقيقة لازم ناخد بالنا منها قوي. الطاعة المؤجلة عصيان مؤقت.
1: تاني يا دكتور معلش.
0: الطاعة المؤجلة عصيان مؤقت. ربنا يقول لي أعمل حاجة في كلمته، أب اعتراف أو مرشد روحي، يتكلم الله إلى قلبي. لما بقول له لا النهاردة ولا بكرة، بس بعد بكرة أقول له حاضر، ده نوع من العصيان المؤقت. الطاعة الجميلة حاضر، يقول الكتاب كده الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. أول ما بيسمعوا صوت كلامه يقولوا له حاضر. ما عندهمش الطاعة المؤجلة. إحنا كتير نقول حاضر بس بعد ما نخبط يمين وشمال، وبعدين صار رب كان فعلا يعني كلامك حق، أنا ما كنتش واخد بالي، يا ريت سمعت كلامك من زمان. طب حبيبي ليه تعيش في الطاعة
1: المؤجلة دي؟
0: المؤجلة الإنسان اللي عاوز يحقق

0: مشيئة الله يقول له حاجتين، وأنا أرجو ده يكون تدريبنا الأيام اللي جاية والأحباء المشاهدين بالنسبة لنا. السؤالين اللي سألهم شاول الطرسوسي لما تقابل مع المسيح، السؤال الأولاني قال له من أنت يا سيد، والسؤال الثاني ماذا تريد مني يا رب أن أفعل. وأنا أرجو كل يوم الصبح نصبح نفتح عينينا ونسأل ربنا السؤالين دول. أنا عاوز أعرفك، ما أنا عرفتك أن أنت الله الظاهر في الجسد، بس أنت unlimited، أنت غير محدود. أنا عاوز أعرفك أكتر، أعمل زي رسول بولس لأعرفه. وحاجة تانية، أنت اديتني يوم جديد النهاردة، 550 ألف شخص كل يوم في الكرة الأرضية تقريبا في المتوسط ما بيصحوش. طب ليه اديتني عمر النهاردة؟ أنت اديتني عمر النهاردة عشان حياتي ليها خطة عندك.
1: أنا هنصلي كلمات الترنيمة اللي جاية، بس عايز أسأل سؤال نجاوب عليه بعد ما نرنم. هل عدم خضوعنا لمشيئة الله أزمة ثقة؟
0: أزمة ثقة في الله.
1: بس نقول كلمات الترنيمة دي ونصليها.

0: كنا بنصلي واحنا بنقول صالح دايما مهما بيحصل، عارف انت بتعمل ايه؟ السؤال اللي كان مهم يا دكتور صامويل قبل ما نصلي كلمات الترنيمه دي، هل عندنا ازمه ثقه في الله فبيخلينا بنخاف من مشيئته او بنخاف نخضع عليها؟ اصله كلمني قبل كده في موضوع وما تحققش، في موضوع فلاني دخلت فيه وكان ربنا مديني وعود وكان سندني بكلمته وبيشجعني وكل حاجه كانت بتشاور ناحيه ان هي دي مشيئه الله، مفيش حاجه تمت. ودي حاجه حقيقيه جدا، عشان كده حتى الترنيمه دي واحنا بنصليها بيقول له ليك الحكمه في امتى في امتى وليه. ايه راي حضرتك في ازمه الثقه دي؟
1: النموذج الكامل على مستوى الناسوت وعلى مستوى الجسد كان الرب يسوع المسيح ليه كل المجد. في بستان جثيماني كان واضح قوي

0: هذا الموضوع. قال الآب السماوي: أنا إرادتي أن تعبر عني هذه الكأس، لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. أدي قمة الثقة في الآب السماوي. معروف أنه ما تنفعش تمضي على بياض لأي حد، لكن لما أجي عند ربنا جميل أن أنا أمضي له على بياض، يقول له لتكن مشيئتك. ليه؟ لأنه ما إن ما وثقتش فيه هو هثق في مين؟ يا أثق في إبليس، يا في الناس اللي حواليا، يا في نفسي، وما فيش دائرة رابعة. هو مين ممكن عنده القدرة أن يرتب حياتي ويعمل لها خطة جميلة؟ يقول الكتاب: لأننا نحن عمله،
1: مخلوقين
0: في المسيح يسوع لأعمال صالحة
1: قد سبق.
0: الله لما خلقنا عنده خطة لحياتنا. يعني أنا ما أقدرش أقول أن أنا في البيت عندي جبت مثلا تلاجة أو مبرد بس ملوش ما عرفتش جبته ليه، وأنا بروح أشتري، الرجل يقول هتعمل بيه إيه؟ أقول له ما عرفش بس قلت أجيبها، يعني أنه ملاش استخدام عندي. يعني إزاي الكلام ده؟ وواحد ياخد شهادة يقول ملاش استخدام عندي ويشتري حاجات، مين قال كده؟ كنا احنا البشر عندنا خطة للحاجات اللي هنستخدمها واللي بنشتريها وبنقتنيها. لما الله خلق الإنسان على صورته وعلى مثاله في خطة، الخطة دي ليها توقيتات لكل شيء تحت السماوات وقت. بس مرات احنا بنكون مستعجلين، ربنا يجي متأخر، يقول نفتكر ان ربنا جاي متأخر علينا، لكن ربنا ساعته مظبوطة باستمرار. محتاجين دايما يكون في حد يساعدنا في تحقيق الخطة دي. كان خطة الآب السماوي للرب يسوع أن يموت على الصليب، لكن جاء له قيرواني حمل معه الصليب بعض الطريق. حاجة الرابعة، الأمر محتاج دايما متابعة. أنا ماشي في الخطة ولا لأ؟ يعني لما أكون راكب قطر بشوف كل محطة فاضل قد إيه وبتابع الخطوات. يا رب ممكن ربنا يديني خطة عريضة لحياتي كلها، ممكن يديني أهداف مرحلية، كل ما أخطو خطوة يديني الهدف اللي بعديه، ممكن يكشف لي كل شيء مرة واحدة، وده بصراحة نادر ما بيحصل، لكن دايما بيحصل يديك مرحلة. عشان كده مهم قوي مثلا في يوم عيد ميلادي أقف قدام ربنا أقول يا رب ماذا تريد مني أن أفعل. في يوم واحد في الشهر، يا رب انت اديتني شهر جديد، ايه خطتك لحياتي في الشهر ده؟
1: عايز اسال سؤال مهم جدا، بس بعد ما نشوف ايمن كتب لنا ايه الايه. هو ازاي اعرف مشيئه الله؟ لانه ممكن حد يكون بيشاهدنا بيقول الكلام ده كبير جدا وخطه مرحليه وخطه مكشوفه مره واحده، لكن عايزين بعد ما نعرف الايه بتاعه الحلقه نعرف ازاي نعرف مشيئه الله.
2: الايه بتاعه النهارده تكمله للتامل بتاع الدكتور صامول، هي موجوده في انجيل متى اصحاح 6 وعدد 10، تقول كده: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. اخترت كلمة لتكن مشيئتك، كبرتها وكتبتها بالخط الثلث اللي هو الخط الجميل اللي بنحبه كلنا، اللي هو نفس اللي موجود على الكتاب المقدس زود بالتشكيل، وكتبت بالنسخ كما في السماء كذلك على الأرض.
1: سؤال مهم جدا يا دكتور صامول بنطرحه قبل الآية: كيف أعرف مشيئة الله؟
0: بص عزيزي، في مبدأ لازم نعرفه: إن فشلنا في التخطيط فنحن نخطط للفشل. وأعتذر أقول إن كتير من بلادنا فيها عشوائية، وللأسف العشوائية دي دخلت حتى كمان جوه خدماتنا وجوه كنايسنا وجوه طريقة وأسلوب تفكيرنا. بعرف من مشيئة الله أول حاجة من خلال كلمة الله. وعندنا الكلمة النبوية التي تفعلون حسنا انتبهتم إليها كما لسراج منير في موضع مظلم. كلمة الله طبعا، الشريعة نور والوصية مصباح. صوت الروح القدس جوايا، يوحنا 10 خرافي
1: تسمع
0: صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. وكل ما أقعد مع كلمة ربنا كتير يبقى عندي الحواس المدربة اللي أقدر أميز صوت المسيح من صوت الغريب. حاجة التالتة، المرشد الروحي، أب الاعتراف والمرشد الروحي. نشكر ربنا عندنا في كنايسنا في أباء روحيين حلوين ومرشدين روحيين. إن لم تعرفي أياتها الجميلة بين الجميلات أخرجي في أثار الغنم. أشوف أسأل اللي عنده خبرة في الخدمة وخبرة في الطريق الروحي واللي سبقونا على الدرب المقدس. الحاجة الرابعة، الظروف المحيطة. أنا بيني وبينك أخي باسم أتمنى أطلع القمر، بس الظروف ما تسمحش. لا يرتقي فوق ما ينبغي أن

0: يرتقي بل يرتقي إلى التعقل. واحد متجوز يقول يا رب ايه مشيئتك لحياتي يا رب اخش الدير ولا ما عم ما انت متجوز خلاص في الظروف اللي حواليا. انت عارف اللي قاعد يصلي لمدة 10 سنين يقول له يا رب من فضلك يا رب من فضلك نفسي في عيل، كل الناس عندها عيال يا رب وأنا ما عنديش، من فضلك يا رب مشيئتك اديني عيل اديني عيل. بعد 10 سنين ظهر له الملاك وقال له من فضلك اتجوز. فضلك اتجوز، يعني الظروف بتقول ايه؟ الظروف انه ما ينفعش اخلف غير لما غير لما اتجوز. فالظروف دي تقول لك ايه؟ لازم عليك دور تعمله. حاجة الأخيرة انتظار الرب، انتظر الرب عشان يعلن مشيئته. عشان كده الكنيسة دايما في نهاية الكاثوليكون باسم تقول لا تحبوا العالم
1: ولا الأشياء التي
0: ولا الأشياء التي في العالم. ليه؟ العالم يمضي وشهوته،
1: أما من يصنع،
0: أما من يصنع مشيئة الله فهذا يثبت إلى الأبد. اللي يصنع مشيئة ربنا إيه نتيجته؟ يثبت إلى الأبد. عشان كده عاوز في نهاية الحلقة أقدم لأحبائي المشاهدين 7 مفاتيح أعرف منها مشيئة ربنا. السؤال الأولاني، هل الأمر اللي أنا عاوز أعمله ده يتوافق مع كلمة الله؟
1: يعني في حاجات واضحة، لو مش متوافق مفيش استعداد إنك تتناقش فيها.
0: أشرب سيجارة ولا ما أشربش؟ يا رب مشيئتك أمسك فلان ده أقتل، يعني في حاجات واضحة. يا رب مشيئتك البنت اللي أنا مرتاح لها أوي دي وأنا متجوز وعايش مع مراتي بس دي يا رب عجبت، دي مش مشيئة ربنا لأن إرادة الله قداستكم. 2، هل الأمر ده سيعثر الآخرين؟ إن كان أكل اللحم يعثر أخي لن أكل لحم إلى الأبد لأنه الويل لمن تأتي بواسطة العصرة. الأمر حاجة، السؤال التالي، هل الأمر ده هيساعدني؟ هيحفزني لقدام في حياتي في خدمتي في علاقاتي؟ حاجة الرابعة، هل هذا الأمر سيتسلط علي؟ يعني هو أصبح عبد لي؟ بس أنت عارف إحنا في البداية نملك الأشياء ثم تملكنا الأشياء. في الأول بنملك مثلا الموبايل، بعد شوية الموبايل هو اللي بيملكنا ما نقدرش نستغنى عنه وهكذا. السؤال الخامس، هل الأمر ده هيمجد الله؟ لما أعمل الموضوع ده مفاتيح جميلة تساعدني. هل ده يمجد الله؟ حاجة السادسة، هل أقدر أشكر الله عليه؟ يعني بعد ما أعمل الخطية يا رب أنا بشكرك قوي قوي يا رب الآن منفعش، هل أقدر بعد ما أعمل العمل ده أشكر الله؟ أخيرا إيه رأي المرشد الروحي؟ إيه رأي أب الاعتراف؟ يبقى 7 مفاتيح، هل الأمر ده يتوافق مع كلمة الله ولا لأ؟ هل يعثر الآخرين؟
1: هل يساعدني؟
0: هل يتسلط علي؟ هل سيمجد الله؟ هل أقدر أشكر الله بعد ما أعمله؟ هل هو ده المرشد الروحي وأب الاعتراف موافق معايا عشان يبقى كل دول مع بعضهم مش حاجة فيهم بس؟ الكل دول على بعضهم تديني أكتشف مشيئة الله وأحيا. عارف ليه؟ عشان في الختام الآية اللي أنا واخدها شعار لحياتي وشهوة قلبي طول السنين وطول حياتي أن لما أطلع السماء أقول للمسيح الكلمة دي، زي ما هو صلى للآب السماوي في يوحنا 17:4 قال للآب السماوي كده، قال له أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. شهوة قلبي أقول له أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته.

أمين يا دكتور، ربنا يديك شهوة قلبك وإحنا كمان نفس القصة، ويبارك كلماتك اللي مليانة بالنعمة. مشاهدينا، بنصلي وإحنا بنقول الكلمات دي في القداس الإلهي: دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك، وأجمل شيء يبارك إكليل حياتنا وسنتنا إن إحنا نعيش دايما في التدبير الإلهي والخطة اللي رسمها لنا كما في السماء كذلك على الأرض. ونتقابل وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. الرب معكم.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا أتقابل معاك النهاردة في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ما هو كسر الخبز أو عشاء الرب؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

كسر الخبز أو عشاء الرب أو مائدة الرب أو كما يطلق عليه في بعض الدوائر العشاء الرباني، أحياناً يطلق عليه البعض وهي تسمية غير دقيقة التناول. كل هذه المسميات تدور حول ممارسة مسيحية هي ضلع في التعليم المسيحي والممارسات المسيحية، وهي تمارس في كل الكنائس المسيحية بكل طوائفها ومذاهبها مع اختلاف شكل الممارسة. وده بيخلينا نقف قدام هذا السؤال: لماذا تختلف أشكال الممارسة في عشاء الرب أو مائدة الرب أو كسر الخبز أو العشاء الرباني أو التناول في بعض الكنائس عن بعضها البعض؟ لأن الحقيقة المفهوم في بعض الكنائس مختلف، فالكنائس لديها مفاهيم مختلفة عن عشاء الرب وعن كسر الخبز وعن مائدة الرب، وده اللي خلى الممارسات شكلها مختلف. لكن علينا أن نرجع للجذور الكتابية، للنصوص الكتابية، لنرى ماذا يقول الكتاب. يعني أشجعك في أي قضية عايز تعرف أساسها ارجع للنص الكتابي، ومش بس النص الكتابي، شوف كل النصوص الكتابية حطها جنب بعضها، ولما تحط النصوص الكتابية جنب بعضها تكون دراسة كاملة عن هذا الموضوع. كسر الخبز أو مائدة الرب أو عشاء الرب لم يذكر في العهد الجديد إلا في 7 مواضع كتابية، 7 نصوص كتابية. جه في متى 26، جه في مرقس 14، جه في لوقا 22، ودول 3 مرات في الأناجيل الإزائية. جه في أعمال 2، وجه في أعمال 20، ودول 2 في سفر الأعمال. جه في كورنثوس الأولى 10، وجه في كورنثوس الأولى 11، ودول 2 في رسالة كورنثوس الأولى. يعني 3 في الأناجيل الإزائية، 2 في الأعمال، و2 في كورنثوس الأولى. وال7 مرات دول اللي هم 3 و2 و2 أقدر أشوف فيهم في الأناجيل الإزائية رسم عشاء الرب في متى ومرقس ولوقا، لكن في الأعمال، أعمال 2 وأعمال 20، ممارسة عشاء الرب كيف كان يمارس. أما في كورنثوس الأولى أصح 10 وأصح 11 يتكلم عن التعليم الرسولي عن عشاء الرب، رسم في الأناجيل، ممارسة في الأعمال، تعليم في الرسائل. ودول بيلخصون الكلام عن عشاء الرب فيما يسمى التسميات والمواقيت والغرض، المسميات المتعددة لهذه الممارسة ثم المواقيت.

عيد والمواقيت متى ينبغي أن تمارس ثم الغرض منها. ليه أنا بقول مسميات كثيرة؟ لأنه عندنا اسم كسر الخبز، وعندنا اسم مائدة الرب، وعندنا اسم عشاء الرب. ليه أنا قلت التناول مسمى غير دقيق؟ لأنه لم يرد في الكتاب. لكن كسر الخبز ومائدة الرب وعشاء الرب ثلاث مسميات لذات الممارسة. لكن يقصد إيه بكسر الخبز؟ لما يقول كسر الخبز يعني الفعل نفسه، عندما يجتمع المؤمنون ليكسروا خبزا، الفعل إيه؟ كسر خبز، وهو يشير إلى بذل جسد المسيح على الصليب. لكن لما يقول عنها في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 10 مائدة الرب، المائدة هي عبارة عن شركة، لأن الذين يأكلون معا من ذات المائدة أو على ذات المائدة في شركة بعضهم البعض. لكن لما يقول عنه في كورنثوس الأولى 11 عشاء الرب، العشاء يعني السليبريشن، يعني احتفال، بنحتفل بالمسيح الذي مات لأجلنا على الصليب، نذكره فنحتفل به. يبقى ده المسميات المختلفة اللي هو كسر الخبز ومائدة الرب وعشاء الرب. الأناجيل مع سفر الأعمال تكلم عن كسر الخبز، لكن كورنثوس الأولى 10 تكلمت عن مائدة الرب، كورنثوس الأولى 11 تكلمت عن عشاء الرب. كسر الخبز الفعل نفسه، مائدة الرب شركة المؤمنين معا، أما عشاء الرب احتفال المؤمنين بالمسيح الذي مات على الصليب. علشان كده أحب أقف كمان عند بعض النصوص اللي بتوضح لنا يا ترى أتكون الممارسة إمتى؟ يعني هل متروك لي المجال أكثر خبز يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الحد، يوم الاثنين، ولا عندي تعليم يقول لي إمتى بالضبط؟ الحقيقة لما أروح لسفر الأعمال أصحاح 2 يقول لنا الكتاب وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. فواضح أن كسر الخبز اجتماع من الاجتماعات الأربعة التي كانت تواظب عليها الكنيسة، بس برضو في النص ده مش واضح يوم إيه بالتحديد كانوا بيكسروا خبز. لكن لو رحنا لأعمال 20 عدد 7 و8 يقول وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد وأطال الكلام إلى نصف الليل. وفي أول الأسبوع، يا معقول أول الأسبوع اللي هو يوم الأحد؟ يمكن واحد يرد علي يقول لي أوكي يوم الأحد يمكن الأحد الأول من كل شهر. أقول لك الحقيقة لو كان الأحد الأول من كل شهر كان يبقى مميزا عن باقي الأحد، فلغويا كان مفروض يتقال وفي أول ذلك الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، عشان يبقى الأسبوع ده مميز عن باقي الأسابيع. لكن الحقيقة لما يقول وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، فكأنه يريد أن يرسخ لفكرة أن هذا كانت حال المؤمنين في أول كل أسبوع. بولس راح لهم بس ظل عندهم إلى أن يأتي أول الأسبوع عشان يكسروا خبز. كان ممكن لما يحضر بولس يوم الاثنين أو الثلاث أو الأربع وما فيش ضرر أن هم يعملوا كسر الخبز يوم الاثنين أو الثلاث أو الأربع، كانوا مارسوا كسر الخبز. لكن لتمسك الرسل بكلمة الله وللتعليم الكتابي انتظروا إلى أول الأسبوع فكسروا خبزا. والحقيقة يقول لنا إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، يعني الغرض في الاجتماع في المقام الأول مش يسمعوا بولس، لكن جايين يعملوا سيليبريشن عشان يحتفلوا بالرب عشان يكسروا خبز. كورنثوس الأولى 10 سمت كسر الخبز مائدة الرب، ودي مسؤولية علينا، لأن اللي بيكسروا خبز هم أعضاء في جسد واحد، نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، عشان كده بناكل رغيف واحد. كسر الخبز بيبقى فيه رغيف واحد يمثل جسد الرب وهو مائدة الرب. مائدة الرب يعني المؤمنين كلهم بيشتركوا في ذات الشيء، وده بيحط علينا مسؤولية إن اللي بيكسر خبز ينبغي أن يكون مولود من الله، لا يحمل خميرا سلوكيا، يعني شر سلوكي ولا شر تعليمي ولا شر أدبي ولا شر شركة، لكن ينبغي أن تكون حياته خالية من الخمير، أي خالية من الشر، لأن خميرة صغيرة تخمر العجين كله. لكن في أصحاح 11 من كورنثوس الأولى يقول لنا أنه عشاء الرب، إحنا جايين عشان نذكر موت الرب. الغرض من كسر الخبز هو صنع الذكرى، نتذكر موت الرب، نتذكر جسده الذي بُذل ودمه الذي سفك، ونخبر بموته إلى أن يجي. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

بنرحب بيكم في برنامج بنت الملك. البرنامج بيتناول مواضيع كتيرة مهمة تهم المرأة وتهم الأسرة أيضا. كل حاجة بتناقشها في البرنامج دلوقتي بتعتمد على الجوابات والأسئلة بتاعتكم، فلو أي حد عنده أي مشكلة، أي استفسار، أي حاجة يحب إن احنا نتكلم فيها، ياريت تبعتولنا وتتكلموا معنا وتقولولنا إيه اللي على قلبكم عشان نقدر نناقشه في البرنامج. تعالوا معنا نشوف ربنا هيعلمنا إيه النهارده.

0: سؤال النهاردة للدكتور إيهاب الخراط بيقول: أنا سيدة في الخمسين ومتجوزة بقالي 32 سنة، جوزي وأنا عندنا 3 أولاد في الجامعة. جوزي مؤخرا قال لي إن هو ناوي يسيبني، وأنا أظن إن ده علشان يتجوز واحدة صغيرة في السن. هددني بأنه هياخد كل حاجة وهيسيبني من غير دخل أو مصدر معيشة، أعمل إيه؟
1: وفي يعني 4 اتجاهات أحب أجاوب على السيدة دي فيهم. أول حاجة إنه قانوناً مش من حقه إن هو ياخد كل حاجة، في كل البلاد العربية مش من حقه إن هو ياخد كل حاجة، من حقك الشقة في بلاد كتيرة، من حقك دخل ثابت في كل البلاد، من حقك إنك تؤمني على مستقبل الأولاد، وده حق قانوني ثابت وليه طرق إنك أنت تحافظي على هذا الحق، ده على المستوى القانوني. المشكلة التانية هي مشكلة الشعور بالرفض. إنه اعمل ايه زي ما تكون في احساس انه انا اترفضت او انا فشلت، وقد يكون انت مسؤوله عن هذا وقد يكون غير مسؤوله، قد يكون العلاقه اصلا فيها خلل، قد يكون هو المسؤول عن هذه الحاله من عدم الرضا او من عدم الاشباع او من التمرد او من الطمع او من الشهوه الصريحه او من اي كان السبب. فاذا ينبغي انه نشكك في هذا الشعور بالرفض وفي جذوره، لانه قد يكون غير وارد، ملوش اساس من الناحيه دي.
0: حضرتك بس تشرح يعني ايه نشكك من الاحساس بالرفض؟
1: انا يعني نشكك في اصوله، يعني مثلا هي بتقول انا اذا وحشه، او انا اذا ما عملتش اللي عليا، او انا اذا سقطت او رصبت في حياتي لاني جوزي بيعمل كده، او انا مش كفايه، او حاجه زي كده. فينبغي انه ناكد انه جايز المشكله فيه هو
0: بالظبط.
1: فدي ده التشكيك في جذور الشعور بالرفض. شكرا للسؤال. الشعور بالاعتماديه مستوى تاني من الاجابه، انه المراه تبقى حاسه انها معتمده على جوزها، حتى لو هو مش كويس معاها، حتى لو هو مش جدع، حتى لو هو بيدور على حد تاني، هي لسه حاسه ان كيانها كله معتمد عليه،
0: ان حياتها بتدور حواليه،
1: زي ظل راجل ولا ظل حيطه، وانا هعمل ايه طيب؟ وان هي كانت مسنوده على ابوها، دلوقتي مسنوده. فهي لازم نتعامل مع هذا الشعور انها

0: ليها كيان مستقل، ان ليها تقدر تعمل حاجه في حياتها، ان في ناس تانيه تقدر تعتمد عليهم. الجزء الاخر اللي هو مرتبط بيه اللي هو الشعور بالعجز، هي مش قادره تعمل حاجه، بينما الحقيقه ان هي تقدر تعمل حاجات كتير في حياتها مع اولادها في المطالبه بحقها. فانا عايز اوصل لك رساله انه لا، انت تقدري تعملي كتير، وفي ناس كتير حواليك تقدر تسندك، وفي حياه ليكي حتى لو الراجل ده سابك. النقطه الرابعه اللي هو علاقتها مع ربنا، انه في مصدر للقوه اكتر من المصدر اللي هي معتمده عليه، وان في هدف تعيش ليه اكتر من هدف ارضاء جوزها او النجاح في علاقتها الزوجيه، لانه النجاح في العلاقه الزوجيه تطلب طرفين، فمش معتمد بس عليها. فاذا في حياه اخرى مفتوحه قدامها وهي مخلوقه ليها، حتى لو هذه العلاقه هو سابها فيها ما الى ذلك. فاحنا مخلوقين علشان يكون لنا علاقه مع ربنا، واحنا عندنا اعتماد اساسي عليه. اقول نمره اربعه حاجه ثانيه، لان عايز احطها في الاخر، انه محاوله استعاده العلاقه. يعني عايز اقول بعد الثلاثه الاولانيين دول نفكر في محاوله يعني افتداء العلاقه دي او استعادتها او اصلاحها الى اخره. لكن الثلاثه الاولانيين، طالما اللحظه وصلت لهنا، الثلاثة الأولانيين ضروريين قبل ما نفكر في استعادة العلاقة. عايز أقول إيه؟ يعني عايز أقول إن إدراك حقوقك القانونية، إدراك حقوقك ومكانتك النفسية، وإدراك المصدر الروحي لقيمة نفسك أساسيين قبل ما تحاول تصلح العلاقة. لأن لو حاولت تصلح العلاقة من منطلق إن مالكيش غيره، وإنه إن أنت يعني رهينة بنزواته، يبقى العلاقة مش هتتصلح. لكن لو هتحاولي تصلحي العلاقة من منطلق الندية ومن منطلق قيمتك كإنسان، يبقى في أمل إن هو يفتح عينيه فيشوفك على حقيقتك. فيمكن ساعتها، مش مضمون، لكن يمكن ساعتها تفتدى العلاقة من خلال مشورة، من خلال تدخل قادة دينيين، رعاة، كهنة، أي قائد ديني أيا كان. فلابد من إعادة فحص العلاقة، بس في إطار الثلاثة الأولين اللي قلتهم، قانونيا ونفسيا وروحيا.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك، اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نظراتك تهينهم وتضرك. وتخونها. تذكر عهدك.

0: الآية اللي هنناقشها النهاردة متاخدة من قصة جه فيها الناس الفريسيين اللي هم المعلمين الدينيين جم المسيح يسألوه سؤال عن موضوع الطلاق. كانوا بيحاولوا ان هم يوقعوه في فخ بالكلام. سألوه قالوا موسى ادالنا الحق ان احنا نطلق زوجاتنا، انت رأيك ايه؟ الآية بتقول قالوا له، يعني الفريسيين كانوا بيكلموا المسيح وقالوا فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. إيه رأي الكتاب المقدس في موضوع الطلاق؟ خلينا نسمع تفسير الآية دي من الأخ لي جريدي.
1: لي يتحدث النص في متى الأصحاح 19 عن حق الطلاق وشرعيته. ماذا يقصد الكتاب بذلك؟
2: أولاً يا هالة، علينا أن نفهم ثقافة من كان المسيح يخاطبهم. ففي تلك الأيام كان للرجل فقط الحق في أن يطلق، ولم يكن للمرأة الحق في أن تطلق زوجها. وكان للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب، ربما عاد لبيته وهي لم تنتهي بعد من إعداد الطعام فيطلقها ويلقي بها في الشارع بلا أي سند لتدبر معيشتها. كل ما كان عليه هو أن يقول أنت طالق فتترك المرأة البيت، فكان وضع المرأة سيئا جدا. فعلينا أن نفهم أن يسوع المسيح كان يخاطب أولئك الفريسيين هنا، فما كان يحدث هو أن الفريسي منهم كان يرغب في الزواج بامرأة أخرى، وربما كان يشتهي في قلبه امرأة أصغر سنا فيذهب لبيته ويطلق زوجته، وبعد هذا يتزوج المرأة الأخرى وهي الأصغر سنا فقط ليتمكن من معاشرتها معاشرة جنسية.
1: إذن فهذا ما اعتادوا أن يفعلوه في تلك الأيام؟
2: بالضبط، وكان يسوع المسيح يعلم ما في قلوبهم والتي كانت تمتلئ بالشهوة، فكان يسوع المسيح يكشف دوافعهم. ولكن علينا أن نفهم أيضاً أن السيد المسيح لم يكن لديه تمييز ضد البعض لمجرد أنهم مطلقون، فأحياناً يكونون ضحايا للطلاق. فهناك من يطلق شريك حياته، ربما يطلق رجل زوجته لنفس أسباب الفريسيين هنا، فسيكون شيئاً قاسياً وخاطئاً أن يفعل هذا. ولكن المرأة التي طلقت يصمها المجتمع بالعار وتكون في نظره امرأة سيئة، وحتى في الكنيسة

0: غالبا ما يحدث هذا، فالمرأة التي طلقها زوجها حتى ولو لم يكن ذلك بسبب خطأ منها، ما يحدث أنها توصم ويخبرونها بأنها ليست مسيحية صالحة بل سيئة للغاية بسبب أنها مطلقة. ولكن قلب يسوع يتحرك تجاه المرأة التي تجتاز هذه المحنة، ونرى هذا في قصة المرأة السامرية. فعندما أتى يسوع إلى السامرة وتقابل مع تلك المرأة وابتدأ يتحدث معها، ومن الحديث نكتشف أنها قد طلقت 5 مرات، أزواجها السابقون طردوها من البيت 5 مرات مختلفة، لذا فقد كانت كثيرة القلب ووصمها مجتمعها بالعار، وكانت منبوذة من أهل مدينتها. ولكن يسوع لم يعاملها بالمثل، يسوع لم يصمها ولم يتجنبها، بل على العكس تحدث معها وطيب خاطرها وعرف احتياجها وحدثها عن حاجتها للخلاص، وبعد هذا أظهر نفسه لها كالمسيح. وعندئذ نرى تلك المرأة وقد أدركت من هو يسوع المسيح، فأسرعت عائدة لمدينتها وأخبرت الكل أن يسوع هو المسيح، فآمنوا كلهم بسببها أن يسوع هو حقا كلمة الله. وهكذا نرى أن يسوع استخدم امرأة مطلقة ليأتي بالكثيرين إلى الإيمان، وهي بهذا تمنح أملاً وتشجيعاً لكل امرأة اجتازت في هذه المحنة المؤلمة. ربما وصمها الطلاق بالعار، ربما حتى ألقى بها زوجها خارج المنزل، ولكن الله لا يعاقب المرأة بسبب هذا، وهو لا يصمها بالعار. ويجب أن نتعلم في الكنيسة وفي مجتمعنا ألا نعامل المطلقات هكذا، فنحن نعلم أن المسيح سيصل إليهن بمحبته.
1: أنا عايز أشجع كل أخت ليا بتسمع الكلام ده النهاردة وهي دي ظروفها، عايز أقولك إن المسيح بيحبك زي ما حب واستخدم المرأة السامرية. هو بيحبك، هو مش رافضك، بل بالعكس هو عايز يشفي قلبك المكسور، وعايز يديلك مستقبل رائع ومصير عظيم.
2: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.
3: تعددت السلع المعلن عنها، ولكن عنصر الجذب واحد، جسد المرأة. لا توافقي.

0: معنا النهارده السيده ابتسام كعوار. ابتسام وجوزها فارس بيعملوا في مجال التعليم والارشاد الاسري. سؤال النهارده ليها بيقول: انا سيده مسيحيه وزوجي طلقني من 3 سنين علشان يتجوز واحده تانية. قدر يعمل كده بانه غير ملته، يعني غير الطائفه بتاعته. حاسه بالرفض مش بس منه لكن من المجتمع ككل، زي ما يكون ماليش مكان او مكانه. الاحساس بالاكتئاب طغى عليا، اعمل ايه؟
1: طبيعي الوضع اللي بتمرق فيه، لانه العيله عامله زي السقف المفروض يعطينا حمايه من الشمس من البرد من الهواء، لكن لما بينكسر بيكون هو سبب الاذيه. فالعيله لما بتنكسر بدل ما تكون سبب الحمايه بتصير هي سبب الاذيه والجروح. فانا بتعاطف مع الست وبقدر مشاعرها لانه شيء نتيجه طبيعيه للوضع اللي عم بيصير. بس بحب اكد لها انه الرب يسوع قبلها جرب العار، جرب الرفض، جرب انه شخص يخونه من تلاميذه. يهوذا خانه وكان من تلاميذه ال12، بطرس رفض.

بعضه وباللحظات الحاسمة في حياته اللي هو محتاج إنه اللي حواليه بطرس أهمهم تلاميذ القراب إنهم يوقفوا معه، لكن بطرس أنكره. فالرب يسوع في الأشياء اللي جربها قادر إنه يعين المجربين، فعشان هيك بس بحب أطمنها إنه

0: رفض او لانه كانه ذكرتي من اجل امراه اخرى تركها، ففي نوع من انواع الرفض يعني بشكل او باخر خيانه. عشان هيك انا بس بحب اطمنها انه مشاعرها مفهومه عند الله. خدمه المسيح فيها شفاء، مش بس خلاص، فيها شفاء لكل شخص مكسور القلب بغض النظر عن السبب. رب يسوع نفسه قال روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي المنكسري القلوب. خلينا نتخيل قلب مكسور، هذا القلب المكسور ما حدا بيرجعه الا المسيح.
1: بالضبط،
0: هي محتاجة لأنه ينشفى قلبها، هي محتاجة لأنه النتيجة اللي عم تتحملها بسبب الخروج عن مشيئة الله عم تيجي على حياتها، لكن الله بده يلم قلبها من جديد. إذا البشر كسروا، الرب يسوع هو اللي في المسحة اللي عنده، هو اللي بيقدر يشفيها. يمكن يتساءل البعض طب كيف الرب يسوع بده يشفيني؟ يعني روح الله الموجود بعد ما صعد الرب يسوع على السماء بحياته أرسل لنا المعزي، في عنا الروح القدس المعزي، لأنه الله عارف أنه إحنا بنحتاج تعزية، بنحتاج تشجيع في حياتنا، بس هي تطلب. أنا بوجه إليك دايركت، أطلبي خلاص المسيح، أطلبي شفاء، ولا تتركي قلبك مكسور. مش مضطرة تعيشي بالحياة اللي فيها انكسار قلب. تعرفي أخت هالة، يحضرني هلأ موضوع الامرأة السامرية اللي كانت عند البئر لما الرب يسوع التقى فيها هناك وحكى معها وأعلن عن ذاته لإلها. بيقول الكتاب المقدس إنها كانت عند البئر في الساعة السادسة، وكتوقيت هذا يعتبر الظهر بالتوقيت بحسب الوقت هذاك. وكان معروف إنه السيدات ما بيروحوا الظهر يعبوا مي، بيروحوا الصبح أو المساء عشان يكون ما في شمس.
1: الشمس أي.
0: لما بنتأمل بهذا الموضوع، المفسرين والوعاظ لما بيحكوا عن هذا الموضوع دائما بلفتوا نظرنا انه كان عندها عار، لانه كان وضعها مختلف طبعا عن القضية اللي عم تحكيها، لكن النتيجة انه كان عندها عار
1: ورفض من المجتمع،
0: رفض من المجتمع ورفض. يعني بدي اقول انه بجوز معهم حق في حالتها انهم يرفضوا، لانه كان عندها 5 ازواج والان تعيش مع شخص غير زوجها. يعني في عار في حياتها، عار حقيقي مش بس متهمة فيه. لكن منلاقي بعد الحديث اللي شوي طويل والرب يسوع أعلن عن ألوهيته، أعلن إنه المسيح، من خلال الحديث الطويل منلاقي إنها عملت إشي ملفت للنظر. بيقول فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة
1: تقول لهم كلهم،
0: لكل المدينة. يعني الشعور اللي كانت شعر فيه متخبية على البير جاي الظهر، منلاقي إنها راحت للمدينة وقالت رأيت إنسانا قال لي كل ما فعلت ألعله هو المسيح. فإذا مقابلة واحدة مع الرب يسوع قادرة إنها تشيل كل عار في حياتنا، حتى لو عار حقيقي إحنا جبنا على أنفسنا. الرب يسوع قادر يعطينا بداية جديدة، قادر يعطينا أمل جديد في الحياة، رجاء جديد في الحياة، قادر إنه يشفينا، لأنه فيما هو قد تألم مجربا
1: بالزبط.
0: قادر أن يعين المجربين.
1: يعني اللي احنا عايزين نوصله لها أنه ظروفها دي مش هي نهاية الحياة.
0: لا، مش هي نهاية الحياة،
1: لأن في ستات كتير قوي بيحس أنه خلاص حياتي انتهت، مفيش أمل، ما بقعيش لي في المجتمع، ما بقعيش لي أي مكان. لكن الرب يقول لنا النهاردة مش دي النهاية، بالعكس، أنا بتاع البداية الجديدة
0: طبعا.
1: أنا ممكن أديكي بداية جديدة، ممكن أديكي طبعا هدف لحياتك، ممكن طبعا تكملي حتى لو هتكملي لوحدك، لكن أنا معاكي طبعا. ممكن أديكي خدمة، ممكن أديكي حاجة تعيشلها
0: 100%. سارة لما رفضت هاجر، الله نظر إلى ذل هاجر.
1: بالضبط.
0: بس بحب أطمنها، ابدا ما بعني من كلامي انه انا عم بشجع الطلاق او انا بشجع انكسار العيلة، ابدا، هاي مش مشيئه الله. لكن الاخت عم بتقول انه وقعت في هاي الظروف، انا بشجعها انه الرب معاها ورح يرفعها من الالم اللي هي فيه.
2: اضربها، احتمال تكسب طاعتها، لكن اكيد هتخسر اللي كسبوا رجاله كتير تانيين. هما غضبوا لكن ما سابوش نفسهم للغضب، وما بقاش في اذيه وغلط، بالعكس في هدوء ومحبه وسلام.
1: نشكركم جدا على متابعتكم للبرنامج النهاردة، وزي ما قلت في أول الحلقة نحب قوي إن احنا نسمع منكم. أي أسئلة أو استفسارات أو مشاكل تحبوا إن احنا نناقشها ياريت تكتبوا لنا. كل شخص هيبعت لنا جواب أو هيتصل بينا عن طريق الـ SMS أو هيسيب رسالة على التليفون اللي هيبان على الشاشة، نحب ان احنا نديله هدية عبارة عن كتيب فيه تعليم

0: اتناقشنا فيها في برنامج بنت الملك. نشكركم مرة تانية ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: وقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

درسنا النهاردة تحت عنوان ثياب يوسف. يوسف في سفر التكوين ذكر عنه أنه لبس 4 أنواع من الثياب في 4 بيوت، وفي كل نوع من الثياب في بيت معين اتعلمنا درس مفيد جدا جدا من حياة يوسف ومن ثياب يوسف. أول نوع من الثياب هو القميص الملون. في سفر التكوين أصحاح 37 وآية 3 تقول كلمة الرب: وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. وإيه الدرس اللي بتعلمه من يوسف وهو لابس القميص الملون؟ بتعلم درس اسمه الطاعة. في تكوين 37 آية 14 يعقوب قال يوسف: اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا. خلي بالك معايا، يوسف بيعرف كويس ان إخواته بيكرهوه، كان ممكن يقول لأبوه: بابا قل لي أي حاجة إلا أني أروح أفتقد سلامة إخوتي. لكن يوسف قال حاضر. مش بس حاضر، هو قال له هما بيرعوا عند حتة اسمها شكيم، راح عند شكيم ما لقهمش. كان ممكن يقول لك الحمد لله، يرجع لأبوه يقول له أنا رحت عند شكيم ما لقيتهمش. لا، قعد يدور عليهم لغاية ما تاه في الحقل ولقيهم عند حتة اسمها دوسان. يا سلام على الطاعة. ربنا يختبر الطاعة في حياتنا فيقول لك حاجة عكس إرادتك الإنسانية. وهنا لما تعلم من يوسف الطاعة أقول للرب حاضر. لكن النوع الثاني من الثياب لبسه في بيت فوطيفار رئيس الشرط، بسميها الثياب البيضاء، الثياب الطاهرة. مرات فوطيفار كانت شريرة وحبت ان يوسف يفعل معاها الشر وألحت عليه، واذ كانت تكلمه يوما فيوما رفض يوسف بشدة انه يفعل هذه الخطية، وقال كيف اصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. وهنا بتعلم من يوسف الطهارة. في البيت الأول في الثياب الأولى شفنا يوسف الطائع، هنا بشوف يوسف الطاهر. ولما مسكت ثيابه وقيته اتجع معي في تكوين 39 آية 12 يقول الكتاب: فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. يوسف الطاهر. لكن الثياب الثالثة لبسها في السجن في تكوين 41 آية 14: فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. يوسف وهو في السجن بشوف في يوسف الصابر، درس الصبر. تصدق جوه السجن ومظلوم وبيخدم المساجين، يوسف اللي لم يتذمر بل كان شاكل الرب ومنتظر الرب، فهنا يوسف الصابر. يبقى يوسف الطائع، يوسف الطاهر، يوسف الصابر. لكن الثياب الرابعه

لبسها في بيت فرعون. يتقال عنه كده في تكوين 41 آية 42: وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب في عنقه. ده النوع الرابع من الثياب لبسه في بيت فرعون. بتعلم من يوسف وهو لابس ثياب الملك، بتعلم الغفران. قولوا اخواته عشان يشتروا قمح، وهو الرجل الثاني في أرض مصر كان ممكن يقول يا سياف اقطع راس الناس دولة عشان دولة زلوني وباعوني عبد، أو على الأقل يا جلاد اجلد الناس دي علشان يعني باعوني عبد وزلوني. تصدق ما قالش كده. تقرأ عنه في تكوين 45 وهو لابس ثياب الملك يقول لإخواته: والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا. يوسف الغافر، يوسف الطائع الطاهر الصابر الغافر، والرب معك.

0: صلوا هكذا. رب يسوع علمنا أن إحنا نصلي للآب السماوي ونخطبه يا أبانا الذي في السماوات. وشوفنا قد إيه أن أول طلبات الثلاثة الأولى كان تختص بالله، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. لكن كمان في طلبات لينا إحنا محتاجينها وإحنا على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أخي أندرو، إحنا تعلمنا في الحلقات اللي فاتت، ابتدينا في المقطع اللي بيقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، وقلنا إن دي يمكن العبارة الوحيدة اللي رب يسوع علق عليها، وتكلمنا إزاي إنه إحنا ذنوبنا الله هو الوحيد اللي يقدر يغفرها. اغفر لنا ذنوبنا، وعلق الرب يسوع وقال إن لم تغفروا للناس زلاتهم، يعني الأخطاء اللي بنعملها بعضنا تجاه بعض بتعتبر زلات، لكن الذنوب اللي بنرتكبها ضد الرب نفسه زي ما يوسف قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. بالضبط. الله هو الوحيد القادر أن يغفر الذنوب، وتعلمنا عن مبادئ كثيرة في العبارة دي. النهاردة عايزين نكمل في العبارة اغفر لنا ذنوبنا.
1: ربنا يبارك حضرتك. في الحلقة اللي فاتت بنذكر نفسينا وبنذكر حضرات المشاهدين أن تعلمنا 10 دروس عملية أراد الرب أن احنا نفهمها من خلال منطوق العبارة دي جوه فقرة الصلاة اللي جاءت في الموعظة على الجبل. النهاردة بياخدنا الرب إلى عمق تاني. منطوق العبارة اسمها واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا نغفر للمذنبين إلينا. المنطوق ده في 4 حقائق مهمة جدا الرب عايزنا نقف قدامهم. حقيقة الأولى واغفر يعني في خطية، يبقى المبدأ الأول الخطية. إيه هي الخطية؟ المبدأ الثاني الغفران، إيه هو الغفران؟ المبدأ الثالث طالما في غفران يبقى لازم أسأل سؤال مهم جدا، إيه هو السؤال؟ إزاي أحصل عليه؟ يبقى المبدأ الثالث كيفية الحصول على الغفران. المبدأ الرابع عن أي نوع من الغفران النص ده بيتكلم؟ هل الغفران من الخطية أم الغفران من موقفنا أو موقفي تجاه أخويا؟ لأن الآية بتقول واغفر لنا كما
0: نغفر.
1: يعني في حاجة قدام حاجة، فعن أي نوع من الغفران الرب بيكلم في الآية دي؟ يبقى في 4 مبادئ رئيسية جوه النص ده. المبدأ الأول الخطية،
0: إيه هي الخطية
1: ومشاكلها وإيه هي الخطية، وليه الرب قال في الآية ذنوب وليه الرب قال في التعليق زلات، إيه الفرق بينهم؟ فنتكلم عن مفهوم الخطية كمفهوم كامل وشامل في الكتاب المقدس. المبدأ الثاني الغفران، إيه هو الغفران؟ معانيه في الكتاب المقدس إيه؟ المبدأ الثالث، الواحد يقول لي أنا سمعت عن الغفران، يبقى لازم السؤال على طول اللي يجي وراه،
0: إزاي
1: أحصل على الغفران ده؟ أعمل إيه عشان أحصل على الغفران؟ المبدأ الرابع، أي نوع من الغفران الرب بيكلم عنه في الآية دي؟ هل بيكلم عن الغفران الأبدي؟ أم بيكلم عن الغفران الأبوي؟ أم بيكلم عن الغفران الأخوي؟ وبالمناسبة الكتاب المقدس بيكلم عن 5 أنواع من الغفران، لازم نعرف نفرق بينهم، وكل نوع له أساسياته وله نتائجه. يعني كمعلومة كده قبل ما ندخل بقى ونتوسع فيها، في حاجة اسمها الغفران الأبدي، وكلمة أبدي يعني مرة واحدة، وكلمة أبدي يعني إلى الأبد، وكلمة أبدي يعني ما بيتلغيش ولا بيتمح.

0: وكلمة أبدي يعني ما بيتأثرش بحاجة، وكلمة أبدي يعني مرتبط بالله الأبدي، يبقى الله هو اللي بيعمله. في حاجة اسمها الغفران الأبوي، فكلمة أبوي يعني أب، أب يعني في أولاد، يبقى ده جوه العيلة مش برا العيلة. كلمة أبدي يعني برا العيلة متاح للكل، لكن كلمة أبوي يعني جوه العيلة مش متاح للكل، يعني متاح لمين؟
1: للأولاد،
0: للأولاد
1: بس.
0: أساسه إيه؟ نتائجه إيه؟ ده اللي هنتعلم عنه. في غفران أخوي برضو جوه العيلة، بس إيه؟
1: أخطأ إليك أخوك،
0: لينا مع بعض، وده أمر مهم جدا، وده اللي بيشير إليه النص في الآية اللي احنا بنقراها، لأن مفتاح الصلاة أبانا، فإحنا دخلنا جوه العيلة،
1: جوه العيلة
0: اتمتعنا بالغفران الأبدي وبنتمتع بالغفران الأبوي، دخلنا جوه العيلة، يبقى المشكلة موجودة فين؟
1: في الغفران الأخوي.
0: فالرب مش عايز يبقى عايشين في مشكلة، الرب عايز يرفع المشكلة،
1: لأن وجود المشكلة يمكن يكون علق على الموضوع ده بالظبط، لأنه الأوريزي الغفران الأبدي والأبوي تمت، لأن احنا
0: الأبدي تم والأبوي شغال
1: بالظبط،
0: لأن الأبوي مش مرة واحدة،
1: والأخوي ده اللي احنا لازم نمارسه بطريقة عملية يومية
0: بالظبط. ربنا يباركك. يبقى أربع مبادئ رئيسية، يعني كلام زي ما قلت إن في خمس أنواع من الغفران: غفران أبدي تم ما بينتهيش للأبد مرة واحدة، غفران أبوي شغال بنحتاج إليه كل يوم
1: لأن علاقتنا مع الله بقت كأب ومع أبناء
0: بالضبط جوه العيلة، غفران أبوي جوه أسرة، غفران أبدي مفتوح، غفران أخوي جوه أفراد العيلة اللي هم الإخوة بقى، غفران أسري ما بين علاقة الزوج والزوجة لكي لا تعاق
1: صلواتكم.
0: يبقى ممكن
1: الصلاة تعاق،
0: تعاق بسبب
1: إذا ما كانش فيه مصالحة أو انسجام أو محبة من دون أي خصام، أو يعني يشيل خطية من بعض داخل الأسرة.
0: وفي حاجة اسمها غفران كنسي، ودي خاضع لسلطان الكنيسة، كسلطان هنا سلطان المحبة وسلطان القداسة في أطار الكنيسة نفسها. مش هنتوقف قوي لأنه ده مش موضوع كامل عن موضوع الغفران، أمام الغفران الكنسي أو الغفران الأسري، هنتوقف أكتر قدام ثلاث أنواع الأولانيين، لأن النوع الأول يوصلني للتاني، والنوع الثاني يوصلني للتالت، والنوع الثالث يفتح لي البركة بتاع الصلاة.
1: آمين.
0: يفتح لي طاقات السماء، وشوف أمور كتيرة جدا بتساءل مرات ليه متعطلة،
1: لأن ما فيش غفران،
0: لأن ما فيش غفران. ليه يا رب بصلي كتير بس مش شايف نتيجة؟ ليه يا رب بدخل لمحضرك لكن حاسس أن أنا مقفول؟ لأن في حاجة مقفولة جوايا،
1: زي ما الكتاب قال خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين
0: واحد، يقول لي بس أنا ما بعملش خطية،
1: لكن في حاجات دفينة في القلب.
0: مش بس الخطية اللي بتعيق الصلاة،
1: عدم الغفران،
0: ومش بس الخطية اللي بتمنع الاستجابة، لكن أيضا من بين عشر شروط بيعيقوا الصلاة، هنبقى نيجي عليهم في الوقت اللي جاي، إيه أعاقات الصلاة، إيه من بينهم؟ عدم الغفران.
1: وعدم الغفران أكشلي خطية، يعني
0: ما هي خطية
1: بالزبط،
0: لأن يعني أنا بتعدى على وصية كتابية.
1: يعني إحنا ساعات بنفتكر خطية هي الفعل اللي أنا بعمله خارج، لكن الغفران بيبقى حاجة نفسية دفينة مش بتظهر، لكن حتى لو هي مش ظاهرة فأفعال، لكن الشعور نفسه بعدم الغفران ده خطية.
0: أمين. يبقى خلينا نبدأ النهاردة عن
1: الخطية،
0: الجانب الأول أو المبدأ الأول اللي الرب بيعلمنا عنه اللي هو الخطية. هي الخطية، الخطية أولا بتجعل الإنسان مذنبا وتجلب عليه الدينونة، لأن الشخص المذنب عليه حكم، وطالما عليه حكم يبقى عليه دينونة.
1: إيه هو تعريف الخطية أخي أندرو سريعا كده؟
0: تعريف الخطية هياخدنا لجانب مهم جدا، إن احنا نعرف مسميات الخطية جوه الكتاب المقدس، لكن عشان لأن في خمس مسميات
1: الخطية أو
0: خمس
1: والتعدي
0: في خمس كلمات في اللغة اليونانية بيستخدمهم كاتب الوحي أو التلاميذ اللي الرب انتخبهم لكتابة الوحي في العهد الجديد، كلهم ممكن يترجموا في العربي
1: خطية.
0: لكن كتعريف بسيط لحد ما نوصل للفكرة دي، الخطية هي كسر قانون، الخطية يتعدي على حقوق الله، الخطية هي عدم إصابة الهدف، الخطية هي عدم فعل الصواب.
1: كل ما ليس من الإيمان فهو خطية
0: بالضبط. الخطية هي فكرة حماقة.

0: فكر الحماقة خطير.
1: يبعد عن الله، عن قداسة الله. في خمس معاني رئيسية. معنى الأول كسر قانون. يقول لك إيه لما أنا، أنت عارف هنا في أمريكا في إشارات وكاميرات وفي ستوب. مرات الإشارات في الشوارع الكبيرة، لكن الستوب دايما
0: في الشوارع الصغيرة.
1: فمرات الناس تعمل إيه؟
0: تطنش.
1: لكن تبص تلاقي في عربية بوليس ركن على جنب، الشخص مش واقفها، يجي ينور لك. هنا بينوروا الأول، تسأله أنا عملت إيه غلط؟ بص التعبير، أنا عملت إيه غلط؟ عملت غلط إنك كسرت قانون. فالخطية الأول هي التعدي على القانون، هي كسر القانون. الخطية في تعريفها الثاني هي التعدي على حقوق الله. الله قدوس، فأنا تعديت على قداسة الله. الله لأنه قدوس ليه حقوق عليا، فأنا تعديت على حقوق الله. خطية رقم ثلاثة هي عدم إصابة الهدف. الله أوجدني الهدف، ومن ضمن الأهداف دي إن احنا نعيش في قداسة. فعدم إصابة الهدف يعني انحراف. فالخطية هي كسر، الخطية هي تعدي، الخطية هي انحراف. انحراف عن المسار المظبوط، انحراف عن الهدف اللي الله أوجدنا لأجله. الخطية أيضا هي فكر حماقة، بفكر فيها بفكر بطريقة مستقلة عن الله، بفكر بطريقة العقل الساقط، العقل المظلم أو الذهن المظلم. الخطية أيضا هي عدم فعل الخير. زي ما قلنا مرة في حلقة أن وجود الظلمة
0: هو غياب النور،
1: هو غياب النور. وجود الشر
0: هو غياب الخير،
1: هو غياب الخير. فوجود الخطية
0: هو غياب القداسة أو البر،
1: غياب القداسة أو البر. فالخطية هو عدم فعل البر.
0: تعرف أخي أندرو، مرة كنت يعني وأنا بقرأ في سفر التكوين، لما الرب قال قبل الطوفان أنه الرب تأسف في قلب أنه عمل الإنسان لأن تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل
1: شرير
0: يوم،
1: شرير كل
0: واستعجبت
1: يوم،
0: واستعجبت. يعني الرب ما ذكرش مثلا الإنسان كان قتل زناة فجور،
1: تصور أفكار
0: ده الخطية
1: قلبه.
0: بتنبع أصلا من جوه، يعني مش بس الأفعال دي نتيجة اللي جوه، زي ما الرب قال أنه من داخل قلوب الإنسان تخرج الأفكار الشريرة، القتل، الحسد، الخطايا بتبتدي أصلا من جوه، والرب بيحكم عليها زي ما حضرتك قلت فكر الحماقة خطية، تصور قلب الإنسان. يعني وإحنا مش بس بأفعالنا لكن بأفكارنا وبمشاعرنا وبنفسياتنا، لما الرب بيشوف فينا خطية بيحكم عليها أكنها أوريدي فعل.
1: بالضبط. الخطية المشكلة مش بس في الفعل وتوصيفها، المشكلة فيما أحدثته الخطية فينا،
0: نتيجتها
1: أثرت فينا في ثلاث دوائر. الدائرة الأولى جعلتنا مذنبين قدام الله، الدائرة النفسية. الدائرة الثانية جعلت ذهننا وطريقة تفكيرنا مظلم،
0: فاسد،
1: أفسدت أذهاننا. الدائرة الثالثة جعلت مصيرنا
0: موت
1: وهلاك. يعني الخطية وصلتنا إن احنا تحت عقاب. وأول منطوق يكشف لينا إن الخطية عقاب لما الرب قال لآدم
0: يوم تأكل منها
1: ده توصيف مش حكم،
0: موتا تموت.
1: ده توصيف، يوم تأكل منها
0: موتا تموت.
1: يعني الفعل ده والانحراف ده
0: يؤدي
1: الخروج
0: بيك.
1: ده يؤدي بيك حتميا
0: الى الموت.
1: ده مش فيش اصل مرات في واحد يقول لك ايه، يعني بعض الناس انت عارفة ان علب التدخين مكتوب عليها التدخين ضار جدا للصحة، لكن في واحد يتزكى اكتر من اخواته يقول لك ايه بس انا صحتي زي الفل انا هفلت
0: ابدا.
1: واحد تاني يقول لك ايه كل الناس وقعوا انا مش هقع الا انا. لا،
0: مفيش حاجة اسمها كده.
1: الخطية أصابت الكل، محدش هيفلت من النتيجة دي. عشان كده بقولي نتيجة حتمية، هذا يؤدي إلى ذلك. الخطية أدت إلى حالة موت.
0: عارف لما الكتاب بيقول وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدين، هل شفنا واحد في الجنس البشري ما ماتش؟
1: خالص
0: مية، يعني
1: محدش فلت منه.
0: دي حتمية 100%
1: إلا أخنوخ إليا والأسباب معينة وعندنا يعني تفصيل ليها، لكن هو القانون يسري على الكل.
0: بالضبط.
1: لكن لما الرب قال لآدم يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، عن أي موت بيقصد الرب في النص الكتابي ده؟
0: الموت الروحي.

0: في تلات أنواع
1: والموت
0: للموت في
1: النفسي والموت الجسدي.
0: في حاجة اسمها الموت الأدبي أو الروحي. أنتم أفسس 2:1 كنتم حلف الماضي ينطبق عليها العالم كله.
1: الخطايا.
0: أنتم المؤمنين بتاع آل أفسس اتحرروا أهو، بس قبل كان إيه؟ كنتم أمواتا
1: بالذنوب.
0: بالذنوب الباء في اللغة العربية وحتى الحروف الجر في اللغة اليونانية تعني بواسطة، يعني هذا اللي ودك لده. أنتم إذ كنتم حالة أمواتا بالذنوب والخطايا. يبقى في حاجة اسمها الموت الأدبي الروحي، وده اللي الرب قصد عنه. الموت الأدبي الروحي هو إيه؟ هو الانفصال عن رب الحياة، الانفصال عن محضره، الانفصال عن قداسته. ليه؟ لأن الخطية عملت جدار، لأن الخطية عملت فاصل. افصلي الزرع عن المية
1: تموت،
0: تموت. افصلي الإنسان عن الأكل والشرب
1: يموت.
0: يموت. احنا انفصلنا عن مصدر الحياة، فيه كانت الحياة
1: والحياة كانت
0: والحياة للناس. كانت نور للناس. احنا انفصلنا عن مصدر الحياة، متنا. عشان كده بنسميه الموت الأدبي الروحي، اللي هو الانفصال الروحي عن الله القدوس. الموت الثاني، الآية اللي حضرتك ذكرتيها، وضع للناس
1: أن يموتوا مرة.
0: مش بنموت 20 مرة، مرة. وده بنسميه الموت الجسدي، اللي هو انفصال الروح البشرية
1: عن الجسد.
0: عن الجسد، والجسد يعود لأصله. لكن أصعبهم الموت الأبدي، لأن الموت الأدبي يوصل للموت الأبدي، الموت الروحي يوصل للموت الأبدي. الموت الأبدي يقول كده، سمى الكتاب هذا هو الموت الثاني، اللي هو بقى للأبد،
1: بحيرة
0: النار والكبريت، للأبد في بحيرة النار المتقدة بالنار والكبريت. الناس مش قادرة تتخيل الأزمة اللي ممكن تودي نفسها فيه، والكارثة اللي ممكن تودي نفسها. إن كنت هنا مهزوم من حرب إبليس على أفكارك، لكن في بحيرة النار أنت معاه وجه لوجه
1: للأبد،
0: للأبد. هتعمل ايه يا مسكين؟ هنا مهزوم من حرب افكار، لكن هناك معاه وجه. هتعمل ايه يا مسكين؟ حيث الظلمه، والكتاب سماها ظلمه ليه؟ لان مفيش حضور لله فيها، مفيش نور لله فيها، مفيش عمل الهي فيها، ظلمه ابديه. عشان كده في تلات انواع من الموت. الخطيه اوضعتنا تحت حكم موت. ف اللي ممكن يعمله الإنسان،
1: يعني متنا روحا ونفسا وجسدا في كل الأوجه. الإنسان بقى انفصاله عن الله بيؤدي إلى الموت بكل أشكاله وكل أنواعه.
0: بالضبط. الخطية جعلتنا كبشر مذنبين، وجلبت علينا الدينونة. والخطية ملهاش علاج، لأنها مشكلة كبيرة جدا، هي مشكلة كل إنسان موجود على الأرض. واحد يقول لي أنت ليه عممتها وخليتها هي مشكلة كل إنسان على الأرض؟ لأن الكتاب اللي عممها مش أنا اللي عممتها،
1: الجميع أخطأوا وأعوذ.
0: ده يقول لك كده في مزمور 13، الله أشرف من السماء على بني البشر. هل من فاهم؟
1: هل من طالب الله؟
0: هل من طالب؟ يعني كله ايه؟
1: مفيش ولا
0: الجميع
1: واحد.
0: زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا
1: ليس ولا
0: طب
1: واحد
0: فلتة
1: ولا واحد
0: واحد فلتة ولا واحد. ويأكد الرسول بولس وهو بيقتبس الآية دي في رسالة روميا، يقول كده إذ الجميع أخطأ
1: وأعوذهم.
0: طب يهود أخطأوا، أمم أخطأوا، يونانيين عندهم فلسفة أخطأوا، رومان عندهم حضارة أخطأوا، مصريين عندهم أديان. ده المصريين يعني في كتاب اسمه موسوعة مصر الحديثة لكاتب اسمه سليم حسن، يقول كده أن المصريين في وقت ما كان عندهم 3000 إله.
1: واو.
0: 3000 إله. الخوف دفعهم والتدين دفعهم يكون عندهم 3000 إله، إلى درجة أنه خلوا الخنفس اللي هو الجعران إله. الخنفس اللي هو بيسموه الجعران عملوه إله. ليه؟ لأن الإنسان عنده مشكلة، يقولك ما ممكن ده يغضب مني، ما ممكن أكون مذنب في الإله ده، ممكن أكون مذنب للشمس، ممكن الشعور
1: لدرجة
0: المذنبية.
1: لدرجة أن اليونانيين كانوا بيعبدوا إله مجهول، مش عارفين هو حتى ايه، بس خايفين يكون فاتهم حاجه
0: من كتر القلال عند اليونانيين، واليونانيين مقلدين المصريين على فكره واخدينهم بعض
1: بالظبط.
0: قالوا ايه؟ عملنا الهه لكل حاجه،

0: بس يمكن
1: نكون
0: في
1: ناسين إله حاجة،
0: ناسين حاجة فنعمله لإله مجهول ونقعد نعمل إيه؟
1: خيانة.
0: إن الإنسان ممكن يقعد يتعبد من خوفه ومن مشكلة الخطية اللي موجودة جواه، يقعد يتعبد لإله مجهول عشان يعمل إيه؟ يحاول يكسب رضاه، لأنه عارف إنه ما عندوش طريقة يقدر يخلص بيها نفسه
1: من الذنوب،
0: من مشكلة الخطية وإحساسه. الخطية خلت لدينا ضمير، لدي إحساس إنه مذنب، ماشي عندي إحساس إنه مذنب. ليه الناس عملت معابد؟ في مؤرخ إغريقي بيقول إيه؟ قلت ذهبت إلى مدن كثيرة وزرت بلدان كثيرة، لم أجد مدن، وجدت مدن بلا أسوار، ووجدت بلدان بلا جيوش، لكني لم أجد مدن بلا معابد.
1: واو،
0: عارفة ده ليه؟
1: عشان احتياج الإنسان العميق الأساسي اللي ربنا خلقنا بيه علشان نكون في شركة معاه، الاحتياج للإله الحقيقي ده. بس الفجوة اللي حصلت سابت فراغ، فالإنسان بيحاول يعني يتعبد لأي حاجة حتى لو مش عارف إله الحقيقي، بس الاحتياج لوجود إله، لأنه الخطية فعلا دمرت الإنسان.
0: ده نقطة. الإنسان على مر العصور والأزمنة بيحتاج لما هو أقوى منه يلجأ ليه، حتى اللادينيين حتى الملحدين لجئ للعلم وشايفين إن في العلم خلاصهم، فمن غير ما يحسوا ومن غير ما يشعروا قال له العلم، قال له الفكرة، قال له القصة، قال له الأسطورة. ليه في أساطير؟ ليه في خرافات طلعت على مر الأزمنة؟ لأن الإنسان عنده احتياج لما هو أقوى منه، بيدور على الأقوى. تعرف السينما، مرات السينما بتجسد بعض أفكار الناس. تلاقي أكتر أفلام مشهورة
1: السوبرمان،
0: سوبرمان،
1: الحاجات الخارقة للطبيعة،
0: الحاجات الخارقة، لأن الإنسان بيدور على إيه؟ على الشخص اللي ياخد بإيده، اللي ياخد الحتة تانية، لأنه عارف
1: على سوبر باور، يعني بالزبط. على حاجة قوة،
0: لأنه عارف إنه في الحتة اللي هو فيها وعنده مشكلة معاها، لأنه شعر بالعجز، لأنه شعر إنه مذنب، شعر إنه أنا محتاج لمن يدافع عني، أنا محتاج لمن يخلصني. الأحاسيس دي والمشاعر دي ولدتها الخطية جوانا. ليه؟ لأن الخطية شوهت، عملت تشويه كبير جدا جوانا، شوهت مشاعرنا، شوهت فكرنا، شوهت قراراتنا، شوهت علاقاتنا، شوهت حتى نظرتنا لله. الخطية خلتنا عندنا إحساس إنه مطلوب مني إن أنا أعمل، لأن أنا عندي إحساس
1: إن أنا مقصر في كل حاجة.
0: اللي دفع قايين، على فكرة قايين هو من أسس دين الأعمال،
1: صح،
0: على مر العصور هو أول مؤسس ومخترع لدين الأعمال الجسدية. اللي خلى قايين يتحرك تجاه الأعمال إحساسه إنه ما قدمش حاجة جميلة مفيدة زي أخوه، فقرر إنه يقدم إيه؟ من نتاج أعماله، من نتاج أعماله. ليه؟ لأنه عنده إحساس إنه أنا مذنب، إن أنا عايز أتخلص من اللي جوايا، أتخلص بعملي بقدرة يدي،
1: وكمان إثبات إن أنا حاجة،
0: إن أنا حاجة،
1: إثبات إن أنا أقدر، إثبات إن أنا فيا ما ينفع إن أنا أوصل لله بقدرتي، بأعمالي، بقوتي الذاتية. عشان كده الكتاب يقول ليس من أعمال
0: لكي لا يفتخر
1: أحد.
0: بالضبط. عشان كده، لأن إحنا الخطية جعلت بني البشر كلهم عاجزين. الكتاب بيقول فسدوا. عارف الكلمة اليونانية تعني إيه؟ تعني فساد اللبن.
1: واو.
0: يعني ترميه. هل ممكن واحد يشرب لبن فاسد؟
1: لا.
0: يعني ترميه، تتخلصي منه. فسده يعني ايه؟ الوش باين في شكل، بس الوش باين ان فيه فساد. انا اللبن لما بيفسد بيعمل ايه؟ طبقة صفرة، زي ما بيقولوا في اللغة الفلاحين، يجبن. خلاص ما ينفعش يتشرب، لازم يعني تتخلصي منه بأي شكل، تعمليه جبنة بقى، تعمليه أي حاجة، لازم تتخلصي، حتى الناس بترميه. فسدوا. ومين اللي فسد؟
1: الجميع.
0: الجميع. ده في كلمة قالها الرسول بولس في رسالة رومية، إنه ليس بار ولا واحد.
1: واحد.
0: كلمة بار يعني ولا

0: واحد بيعرف يعمل الصح، ولا واحد. طب هنلجأ لمين؟ ولا واحد بيعرف يعمل الصح. فالخطية مشكلة جوانا، الخطية شوهتنا من جوه، الخطية أفسدت أفكارنا، الخطية حكمت على الجميع أننا مذنبين، الخطية جلبت لينا الموت الأدبي اللي يودي للموت الأبدي. الخطية قالت أن أنت عليك حكم وأنت مش هتعرف تتخلص منه. احنا مش كل البشرية ماشي عليها حكم. ايه هو الحكم ده؟ أجرة الخطية موت. السؤال بقى اللي لازم يطرح من أخونا المشاهد أو أختنا المشاهدة،
1: أعمل إيه؟
0: أعمل إيه عشان أتخلص من المصيبة دي؟ أعمل إيه عشان أتخلص من الحكم ده؟
1: وده نفس السؤال اللي سأله سجان فيليبي لبولس، قال له ماذا ينبغي أن أعمل لكي أخلص؟
0: بالضبط.
1: وبولس يقول له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. والرب يسوع قال كده لنيقوديموس، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. الرب يسوع على الصليب سدد كل مديونية الذنوب والخطايا والتعدي بكل مسمياتها. النهاردة الرب فاتح دراعه على الصليب بيقول لك كل من يقبل إلي لأخرجه خارجا. لو أنت جيت النهاردة وقلت له رب أنت سددت تمن خطيتي وذنوبي على الصليب، وأنا بصدق أن أنت شخص الوحيد، أنت الله ظهر في الجسد اللي تقدر تمحي كل ذنوبي وتغفر كل خطاياي، النهاردة الرب مستعد يغفر كل ذنوبك وتكون معاه في سلام وفرح وخلاص أبدي. وإلى اللقاء في حلقة جديدة وصلوا هكذا.

عزيزي المشاهد، برحب بيك في لقائنا بيك النهاردة. في اللقاء ده نتمنى أن يكون بحق وحقيقي لقاء بينك وبين ربنا بطريقة شخصية. السؤال المهم اللي يمكن بنسأله: ممكن حياة إنسان تتغير؟ ممكن إنسان عايش في الضلمة يتنقل ويعيش في النور؟ ممكن واحد ما عندوش أمل في الحياة ويتولد أمل جديد ليه؟ ده اللي احنا هنناقشه في حلقتنا الليلة. من فضلك تابع معانا كلمات ولحن الترنيمة اللي جاية ديت، ما تسمعهاش بودانك بس، من فضلك اسمعها كمان بقلبك.

زي ما اتفقنا في المقدمة إن بندعوك للقاء شخصي بينك وبين ربنا، عشان كده هيدور حديثنا حول لقاء حدث بين المسيح وبين إنسان اسمه بارتيماوس، أعمى يستعطي. وفي اللقاء ده اتغيرت حياة الإنسان دوت، والقصة دي ممكن تكون قصتك، يمكن لأول وهلة بتبان قصة شخص ظروفه خاصة احتياجاته خاصة، لكن يمكن لو قربنا من القصة هنشوف إنها قد تكون قصتي وقصتك وقصة أغلب المشاهدين اللي بيتابعونا النهاردة. خلينا نروح مع بعض عشان نقرب من الحادثة دي ومن اللقاء ده ونشوفه عن قرب ونفكر فيه بطريقة واضحة. بيقول الكتاب في إنجيل مرقس أصحاح 10 إنه يسوع جاء إلى أريحة، كان في زيارة لمدينة اسمها أريحة، ومع الجمع ومع التلاميذ عبروا على إنسان اسمه بارتيماوس. والنهاردة في اللحظات القليلة ديت المسيح بيعبر عليك، بيقرب منك عشان يقابلك. اللي بتقوله القصة ديت إن الراجل ده كان يتميز بحاجتين اتنين: أعمى يستعطي، لأنه أعمى كان محتاج إنه يشحت. ولما اتكلمنا عن العمى هنكتشف إن العمى ده ممكن يكون عمى البصر، مش شايف، مش شايف الناس، مش شايف الأشياء، مش شايف نور النهار، مش شايف حتى ظلام الليل. لكن في نوع تاني من العمى اسمه عمى البصيرة، يمكن قليلين عميان البصر لكن ناس كتيرة قوي قوي قوي، ويمكن أنت واحد منهم عميان البصيرة. يعني إيه بقى عمى البصيرة؟ يعني عيني مفتحه بس روحي جوايا مظلمه، شايف الاشياء التي ترى بس مش شايف الحاجات الاعظم التي لا ترى. قصدك ايه؟ قصدي ربنا خالق الوجود، رب الحياه. قصدي القيم العليا في الحياه، الحب، المعنى، القيمه، الهدف، الشبع الداخلي. عايز اسالك السؤال ده بمنتهى الصراحه، قدرت في حياتك قبل كده باستنارة داخلية تشوف ربنا وتشوف قصد الله من حياتك، ولا أنت عينيك مفتحة بس قلبك لسه ما شافش؟ لأنه كان أعمى، كان مضطر يستعطي، محتاج للآخرين يسدوا احتياجاته لأن عماه منعوا أنه يعيش زي بقية البشر. نفس الفكرة، الناس اللي بصرتهم عمية بيمدوا إيديهم عشان يستعطوا لأن احتياجاتهم مش قادرة توفيها البصيرة اللي مش موجودة عندهم. الراجل ده شحت، شحت فلوس، شحت أكل، شحت لبس عشان يعرف يعيش. الناس اللي بنسميهم عميان البصيرة بيشحتوا كمان، بيشحتوا إيه؟ بيشحتوا حب، بيحاولوا يشتروه بالفلوس، بيحاولوا يشتروه بالجهد، بيحاولوا يشتروه بالنجاح، بيحاولوا يشتروه ان هم يبقوا اعظم من غيرهم فالناس تضطر تحبهم. الحب سلعه تقدر تشتريها؟ عرفت تخلي الناس تحبك؟ او بشحت، بشحت الامان، بشحت الطمانينه، بشحت السلام، بشحت اني انا قادر ما اخافش من بكره، فانا خايف، انا خايف ومحتاج حد يطمني. وافتكر دول اكبر مشكلتين الناس بتعيشهم النهارده، بتستعطي الحب وبتستعطي الأمان. بس بكل أسف مش لاقين، مش لاقي حد يحبني زي ما أنا، مش لاقي حد يحبني، يحبني أنا، مش يحب شكلي، مش يحب فلوسي، مش يحب ظروفي اللي أنا عايش فيها، يحبني أنا زي ما أنا. وعشان كده دايما في فراغ جوايا للحب وفي فراغ جوايا للأمان. مين يطمني؟ مين يأكد لي أن بكرة هيبقى أفضل من النهاردة؟ مين يقول لي أن مستقبلي مضمون؟ كان بارتيماوس أعمى يستعطي، وبعدين سمع أن يسوع معدي أمامه وحس

دي فرصتي، ده الشخص اللي ممكن يغير مجرى حياتي. تعرفه منين؟ ما عرفوش. قابلته؟ ما قابلتوش قبل كده. امال ايه اللي حصل؟ سمعت عنه، سمعت ان ده الشخص الوحيد اللي يفتح عينين العميان، سمعت ان ده الشخص الوحيد اللي يقدر يغفر الخطايا، سمعت ان ده الشخص الوحيد اللي كل انسان قبله اتغيرت حياته، والنهارده هيعدي عليا وانا مش هسيب اليوم ده يعدي عليا.

من فضلك دي ممكن تكون فرصتك النهاردة، وأرجوك ما تفوتهاش. عمل إيه؟ عمل حاجة بسيطة قوي، صرخ صرخ: يا ابن داود ارحمني، يا يسوع يا يسوع ارحمني، من فضلك ساعدني، تعالى تعالى ليا. وعايز أقول لك، لو أنت محتاج للحب، محتاج للأمان، محتاج للغفران، لو أنت اكتشفت النهاردة أنك أعمى البصيرة، كل المطلوب منك أنك تصرخ، تصرخ من قلبك، مش تصرخ بصوت عالي، تصرخ من جواك: يا رب أنا محتاج لك. ده كل المطلوب، تخيل أن ده كل المطلوب. بتقول القصة بقى، وده الواقع اللي في الحياة، بيقول: فانتهره كثيرون ليسكت. ناس كتير قوي حواليه قالت له: اسكت اسكت، ما تصرخش، ما تعيطش، ما تصليش، ما تطلبش. ليه يا جماعة؟ ليه ليه؟ أقول لك ليه: لأنه مش هيسمعك، هو مش هيسمعك. ليه مش هيسمعني؟ لأنه يمكن مش موجود خالص. ناس كتير حواليك بتقول لك: هو ربنا موجود بصحيح عشان يسمعك؟ هو ربنا موجود عشان خاطر يقدر يغير حياتك؟ أو هو موجود بس أنت مين عشان يسمعك؟ زحمة، ناس كتير. هو موجود بس هناك بعيد، وانت في آخر الدنيا، مش هيسمعك. انتهره كثيرون ليسكت. بعض الناس كان عندهم رأي تاني: يمكن هو هيسمعك، لكن انت حالتك ميؤوس منها، انت بعيد قوي، انت متأخر قوي، انت أعمى قوي قوي قوي قوي، هيعمل لك ايه؟ انت خاطي قوي قوي قوي قوي، انت خربت حياتك على الآخر، حياتك اتدمرت، حياتك العائلية، علاقاتك الأسرية، شغلك، انت ضايع قوي، مفيش أمل منك. أصوات كتيرة حوالينا بتقول لنا كده: انت مفيش فايدة منك. هو عمل ايه بقى؟ بيقول، رد فعله كان غريب قوي: فصرخ أكثر كثيرا. صوت الناس ما وطاش صوته، ما وطاش صراخه. كلمات الناس أشعلت صراخه، حس مش معقول، مش معقول ما يكونش في أمل، أكيد في أمل. تخيل، تخيل يكون رد فعلك كده، إن الأصوات اللي بتحبطك هي نفس الأصوات اللي بتناديك: علي صوتك ونادي ربنا. عارف أنا بتحداك إيه النهاردة؟ بتحداك روح ربنا وقول له كده: لو أنت موجود وريني نفسك، لو أنت حقيقي بحقيقي، لو أنت حقيقي بحقيقي، مد إيدك ليا وارحمني. أعرف قصص ناس كتير قوي لما صرخوا الصرخة دي من قلبهم بحق وحقيقي لربنا، وتحدوا ربنا بإيمان بسيط ساذج، في اليوم ده نفسه، في اللحظة دي نفسها، أو بعد أيام قليلة، ربنا مد إيده ليهم، شافوه في رؤى، شافوه في أحلام، شافوه في آيات، شافوه في عجائب، سمعوه جواهم، بس بطريقة أو بأخرى هو أعلن نفسه ليهم ومد إيده ليهم. وده اللي حصل بالضبط في القصة دي. لما صرخ أكثر كثيرا، لما أصر: أنا عايزك، أنا محتاج لك يا رب، اللي حصل بيقول الكتاب: وقف يسوع وأمر أن ينادوا: هاتوا هاتوا لي، أنا عايز أقابله. نفس الناس اللي قالت له اسكت راحت له، بس المرة تانية برسالة تانية خالص. الرسالة المرة دي: ثق، قم، هو ذا يناديك. يا ثلاث كلمات جميلة قوي: ثق، صدق، بتصدق عن يقين، المرة دي هو اللي مادد ايده ليك. انت في الاول بتنادي عليه، بس المرة دي هو اللي بينادي عليك. ايه اللي مطلوب مني؟ قوم، روح، اتحرك ناحيته، ارمي نفسك في رحمته. انت بتقوله ارحمني، المطلوب منك المرة دي بإيمان ترمي نفسك على رحمته. هو بيناديك. يا ما ناس منكم سمعتوا ربنا بينادي عليهم، بينادي عليكم، سمعت صوت جواك، سمعت صوت براك، مرت بيك أحداث قالت لك إن ربنا بيدور عليك، لكن أنت بدل ما تروح ناحيته رحت الناحية التانية. عمل إيه؟ قام وطرح رداءه اللي كان دايما متعود يستخبي وراه، طرح الأمان اللي تعود عليه. السنة المرة دي مش هحتاج للرداء ده بعد كده،

المسيح هيغير حياتي. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. في اللحظة اللي فيها تقابلوا مع بعض وجها لوجه، يسوع سأل السؤال ده اللي بيسأله لك النهاردة: ماذا تريد أن أفعل بك؟ يا رب ما انت عارف بقى كل حاجة، ما انت يعني انت الكبير بقى، وانت انا هو بقى يعني شوف ايه المطلوب. لا لا لا، في سؤال محدد: ماذا تريد أن أصنع بك؟ السؤال المعتاد اللي احنا متعودين عليه لما نروح لربنا، إن كان ربنا بيقول لي عايز مني إيه؟ ماذا تريد أن أصنع لك؟ لا، ربنا ما بيسألش كده، لأن إحنا دايماً عايزين عربية، عايزين عروسة، عايزين شفاء، عايزين معونة، عايزين فلوس، عايزين نجاح. وربنا السؤال الأكبر اللي عنده مش عايزني أعمل لك إيه، عايزني أعمل فيك أنت إيه. ماذا تريد أن أصنع بك؟ أنا عايز أعمل فيك حاجة، أنا عايز أصنع في حياتك حاجة، أنا عايز أغيرك قبل ما أغير الظروف اللي أنت عايش فيها. والراجل ده كان عنده حاجة واضحة قوي يطلبها يومها، قال له: يا سيد أن أبصر. أنا عايش في الظلمة وعايز أعيش في النور، أنا عشت حياتي كلها يأس بشحت، أنا عايز أتغير، أنا عايز أتنقل من الظلمة للنور، أنا عايز أشوفك، أنا عايز أعرف أعيش معاك، أنا عايز أعرف أحط إيدي في إيدك، أنا عايزك أنت يا رب اديني البصيرة اللي بيها أشوفك وأعرف أمشي معاك رحلة الحياة كلها. لو ربنا بيقابلك النهاردة وبيسألك السؤال ده، عايز إيه؟ تطلب إيه؟ تقول له: أنا عايزك أنت، أنا عايز أشوفك، المس عينيا، المس قلبي، المسني من جوه. ولا الأشياء المادية اللي انت محتاج لها أغلى عندك من نور الحياة، أغلى عندك من انك تفتح وتشوف أهم واحد في الدنيا دي، تشوف يسوع رب الحياة. المسيح جاوبه في الحال وقال له: اذهب، إيمانك قد شفاك. أنت مصدق؟ دلوقتي، مش بكرة، مش بعد يومين، مش بعد شهر، مش لما الظروف تتغير، مش هشوف هعملها إزاي. لا لا لا، أنا عايز أكتر منك، أنا اللي بنادي عليك، ولأني أنا أقدر أغيرك من جوه وأديك البصيرة للحياة. أنا مش هستنى عليك لبكرة، إذا كنت عايز دلوقتي دلوقتي تفتح وتشوف وحياتك تتغير. اذهب، إيمانك قد شفاك. حصل إيه؟ للوقت أبصر، عينيه اتفتحت، وأول واحد شافه هو يسوع المسيح رب الحياة. أول حاجة هتتغير في حياتك إنك هتلمس ربنا. لما قلبك يتغير أول حاجة هتلمس ربنا، ودي البوابة اللي بتدخل بيها للعالم الجديد، عالم الحياة الروحية. أبصر وبعدين تبع يسوع في الطريق، عرف إن ده الشخص اللي هعيش معاه رحلة حياتي. مش أبصر ورجع المدينة ورجع للي كان عايش فيه، لا لا لا، أبصر وتبع يسوع في الطريق. اللحظات اللي جاية عندك وقت، عندك فرصة، لأن هو بينادي عليك، ده بيقول لك: ثق، قم، أنا أناديك، تعالى تعالى. إذا أنت أعمى البصيرة وبتستعطي، تعالى تعالى، أطلب اللي أنت عايزه من قلبك وأنا هديهولك دلوقتي. من فضلك في اللحظات اللي جاية دي، غمض عينيك، غمض عينيك للحظة وارفع قلبك لربنا، حط عينيك في عينين ربنا، قول: لو انت موجود، لو انت صحيح بتنادي عليا، انا جاي لك، جاي لك اصرخ زي الشخص ده ما صرخ. ارحمني يا رب، اديني بصيرة، اديني اشوفك، اديني ابطل اشحت الحب والامان من الناس، خليني اعرف أعيش معاك وأتبعك
في الطريق. كلمات الترنيمة اللي هنسمعها اللي جاية دي بتعبر بالضبط عن صراخ هذا الشخص، وأدعوك إنك تصرخها معاه. يا إلهي يا إلهي، صرخة من الأعماق مش من شفتي، من قلبي. امتلكني، اهدي نفسي، استلم قلبي، أنا جاي أدي حياتي ليك النهارده.

ينفع النهاردة تعمل كده؟ ينفع النهاردة تلتقي بيه بطريقة شخصية وتقول له يا إلهي أنا عايش لوحدي، بس أنا عايزك، استلم حياتي، استلم قلبي. الناس قالوا له ما تستاهلش، بس هو قال له ارحمني، أنا مستاهلش، بس أنت رحمتك تغطيني، أنت دمك يسترني، أنت حبك يقبلني زي ما أنا. تقدر تقول كده النهاردة، ارحمني، ارحمني، ورحمته هتشملك. عايز أشوفك، عايز أعيش معاك، عايز أعرف أكمل حياتي وياك يا رب. من فضلك النهاردة صلي الصلاة ديت، صلي الصلاة دي من جواك، أصرخ الصرخة دي من أعماقك. إذا أنت حتى مش متأكد إذا كان هو موجود ولا لأ، إذا كان يسوع ابن الله ولا لأ، قل له لو أنت كده اعلن نفسك ليا. مئات الآلاف من البشر عملوا كده، والمسيح أعلن نفسه ليهم، والمسيح نداهم. صلي صلاة الرحمة ديت، ارحمني، ارحمني، اللهم ارحمني أنا الخاطئ، رحمة كثيرة ارحمني.

لو كنت صليت الصلاة دي من قلبك اللحظات ديت، تأكد إن يسوع بيقول لك إيمانك قد شفاك. تأكد إن ربنا بيديك غفران حقيقي وبصيرة حقيقية عشان تشوفه وعشان تستمتع بالحياة معاه. بيقول أبصر وتبع يسوع في الطريق. إن كنت أبصرت هو بيدعوك كمل معايا، امشي معايا رحلة الحياة. دور على أخوات ليك عرفوني والتصق بيهم، دور على كنيسة وانتمي ليها، افتح كتابك المقدس واتفرج عليا واسمع مني وشوفني وعيش وتعلم مني. اتعلم تقابلني كل يوم في الصلاة وحقابلك وحكلمك وحديك قوة جديدة. اتبع يسوع في الطريق. ربنا يباركك وتكون الليلة ديت ليلة تغيير في حياتك. أمين.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب.

فيكون. وأنت حبيبي لم تأمر يا رب، أنت ليس إنسان يا رب فتنكر وعودك، أنت ليس إنسان فيكذب يا رب. متكلين على صلاحك، ليس عندك تغيير ولا ضد دوران يا رب، جايين باتكالنا كلنا عليك، بنرمي بأحملنا يا رب، بنترمي يا رب بأحملنا.

بسم الله الابن والابن والروح القدس الان واحد امين. مرات كتيره بيبقى جوه قلبنا قوي انه نفسي اتغير، نفسي اخد خطوه لقدام، نفسي في حياتي الروحيه يبقى في تغيير معين، نفسي ابطل خطيه معينه او اكتسب صفه جديده او اتغير في امر معين، وما بلاقيش خالص على ارض الواقع بقى القوه الكافيه للتغيير ده. مرات كتيرة بيبقى نفسي اخد قرارات واتقدم لقدام، وبعدين بحس انه في قوة عمالة بتشدني لورا. مرات بحس انه كأنه جوايا اتنين، حد عايز يمشي في سكة وتاني عايز يمشي في سكة، والاتنين بيشدوا في بعض وكأنهم بيمزعوا بعض، وبقى حاسس بعجز شديد. الحالة دي بالظبط بولس الرسول كان بيشرحها بنفس التفاصيل دي، والصراع الشديد الداخلي اللي بنعدي بيه. بيقول كده في رسالة روميا: لأن الإرادة حاضرة عندي، يعني الرغبة للتغيير موجودة عندي، أنا فعلا عايز أعمل حاجة كويسة، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. بس لما باجي بقى لأرض الواقع، لما باجي بقى للأمور العملية، ما بلاقيش القوة الكافية للتغيير ده. يقول كمان كده أنه لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. يعني بيقول أنه صحيح أنا جوه قلبي أن أنا عايز أفعل الصالح، وده اللي أنا أريده، هو ده اللي أنا برغب فيه، هو ده اللي أنا حقيقي عايزه، وبعدين بلاقيني أنه في الأفعال في الواقع العملي بعمل الشر الذي لست أريده. ويقول كمان: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت. يعني الصورة بالظبط زي ما احنا بنحس بيها، الصراع الشديد، اللخبطة الشديدة، اعمل ايه، مين ينقذني؟ والصورة كأنها سودت خالص في الايات اللي فاتت دي. بعدين يحصل تغيير غريب جدا في المشهد. الاقي بعديها بكام آية يقول كده: أشكر الله بيسوع المسيح ربنا، إذ لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. تغيير غريب جدا في الكلام، وتشجيع مفاجئ، وكأن في حاجة حصلت أنهت الوضع وعدلت الموازين. من ويحي أنا الإنسان الشقي، ومين هينقذني من جسد هذا الموت، لشكر مالي قلبه وتشجيع وحمد لله. يعني في تغيير في الوضع غريب جدا. ايه اللي حصل يا بولس عشان من يعني نتنقل من ده لده في كام آية ورا بعض؟ يعني ما فيش حاجة في الأحداث حصلت، لكن في تدركتك للكلام ايه اللي حصل، ملأ قلبك بالتغيير وبالشكر وبالتشجيع ده. الكتاب بيوضح لينا كده، هو تدخل روح الحياة، روح الحياة اللي بيعتقني من ناموس الخطية والموت. روح الحياة هو روح الله القدوس. روح الله القدوس الكتاب بيكلمنا عنه انه لما بيملينا ولما بيسكن فينا بيبقى سلاح قوي جدا لتقوية الإرادة. الإرادة الضعيفة، الإرادة اللي ما بتكفيش للتغيير، قوة روح الله في داخلي تديني الدفعة اللي أنا محتاجها في الوقت ده. فلما مثلا أبقى عايز أتغير في حاجة معينة وأنا مش قادر، أصلي يا رب املاني بروحك، يا رب شجعني، يا رب قويني، فألاقيني في الموقف أنا عايز أتغير، ولاقي القوة من جوايا والتشجيع الكافي لأن في الواقع العملي فعلا ألاقي تغيير حقيقي. الكتاب بيقول لنا كده انه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم. بيقول كمان: لان الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. مرات كتيرة من كتر المحاولات والفشل بيحصل احباط شديد قوي جوانا، بس الله هنا بيكلمنا بوضوح انه انا ما اديتكوش روح الفشل. ولاد الله ملهمش ان هم يشعروا بالفشل والاحباطات والمحاولات اليائسة، لكن انا عندي السلاح ده انه اايدك بقوة روحي في الـ في الـ في الـ في, الـ في نفسيتك، ووديك التشجيع اللازم للتغيير. الكتاب بيقول كمان: لكي يعطيكم بحسب غنى مجده ان تتايدوا بالقوة بروحه في الانسان الباطن. قوة روح الله القدوس هي كل اللي انا محتاجه

عشان لما اجي في الصراع ده الاقي ان الله بيديني القوه اللي انا محتاجها في ان انا اخد خطوه لقدام وان انا اتغير. البابا شنوده كمان في كتاب الروح القدس وعمله فينا بيقول كده: الروح القدس هو الذي كان يعمل في كنيسه الرسل، لذلك كانت كنيسه قويه، وكان حلول الروح القدس عليهم هو نقطة التحول في حياة الكنيسة. فبعد أن كان الرسل خائفين ومختبئين في العلية، أخذوا قوة في الكرازة وخدمة الكلمة، وكأن الحال برضو تبدل بيهم بعد حلول الروح القدس زي ما قداسة البابا بيقول. الكلام قداسة البابا وكلام بولس الرسول ومواقف كتير قوي تورينا قبل والبعد دخول روح الحياة في المشهد بيبقى تغيير جذري 180 درجة. كل الموازين بتتعدل تاني، كل الصور الكئيبة والإحباطات والحزن اللي ساعات بيملى القلب من كتر ما احنا حاسين بالعجز، كل ده يجي روح الله ويغيره وكأنه يصنع نهضة كده جوانا. مهم قوي اني افتح الباب قدام روح الله انه يدخل ويعمل التغيير ده في حياتي. طب الكتاب المقدس ادانا مفتاح كانه هو اللي بيفتح الباب ده قدام روح الله وبيديله المساحه ان هو يدخل حياتي ويعمل التغيير ده. ايه المفتاح ده؟ بولس الرسول برضو لو نرجع للايه تاني اللي احنا بدانا بيها: اشكر الله بيسوع المسيح ربنا. آيات تانية عايزة أشارككم بيها بيقول كده: ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. بيقول كده تاني: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. آيات كتيرة بتربط ما بين الشكر والنصرة والغلبة والقوة، وكأن في علاقة مباشرة الكتاب المقدس عمال يعمل ستريس عليها أو تأكيد عليها، أنه خلوا بالكوا أنه في علاقة ما بين الشكر وما بين قوة التغيير وما بين النصرة وما بين الغلبة. ربط كمان الشكر بالامتلاء بالروح القدس، يقول كده: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. طيب بعد خطوة الامتلاء بالروح، الآية وراها على طول بتقول كده: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح. طب بعد ما نمتلئ، راح الخطوة اللي وراها على طول وكأنها زي خطوات تدريجية، كأني طالعة سلم وخطوة ورا خطوة. الأول أنه أمتلئ، الأول أنه لا تذكروا بالخمر اللي فيه الخلاعة، فكأني بنفصل عن طرق العالم وعن الخطية، وبعدين بمتلئ بروح الله، وبعدين يبدأ بقى الشكر يفتح الباب قدام روح الله اللي أنا امتلأت بيه، فأنال البركات اللي في قلب الله إن أنا أكون باخدها. في ترجمة تانية: مكلمين بعضكم بعضا، معناها مكلمين أنفسكم، يعني أنتوا بتكلموا نفسكم، أنتوا بترددوا جوه قلوبكم مزامير وتسبيح وتعظيم لله، وكأني محتاج إن أنا طول الوقت أفكر نفسي وطول الوقت يبقى جوه قلبي تسبيح وطول الوقت يبقى جوه قلبي شكر وأكون ممتن، أشعر بالامتنان لله. دي برضو كانت موجودة في أحد الترجمات، أنه شاكرين كل حين، أنه أن تكون ممتنا لله. الشكر بيفتح الباب قدام روح الله أن هو يدخل يقوي إرادتي. إزاي ده بيحصل؟ لما بيكون عندي إرادة ضعيفة وباجي في المواقف زي ما قلنا في الأول أنه أنا عايز حاجة وجوايا حاجة بتشد الناحية التانية، فكأني طول الوقت بتحرك وأنا متمزع، أنا في حد جوايا بيشد يمين وأنا جوايا نفس الحد بيشد شمال، وده مثلا بيتحرك بقوة 10 وده بيتحرك بقوة مثلا قدرها 7، فأنا بتحرك ببطء بقدر قوة مثلا التوتال بتاعه 3، فكأني يعني بتحرك ببطء وبقوة وبنزاع وبصراع داخلي رهيب، وكل كياني كل حاجة رايحة في حتة. أنا كياني مش متوحد، أنا إرادتي مش متوحدة، أنا نظرتي للأمور مش متوحدة، جوه قلبي قوي أني ما أعملش الخطية، وفي نفس الوقت جوه قلبي قوي أن أنا بحب الخطية وشايفها حلوة. طول الوقت ده بيزق في حتة وده بيزق. طب في الشكر إيه اللي بيحصل؟ بيحصل تقوية للإرادة، بيحصل أنه كأني بجمع كل الأطراف اللي كل حاجة فيها رايحة في حتة وأوحدها، وقوتي
بطاقاتي بكل ما في

فيا بيتوحد انه انا ماشي ورا الله، انا شايف الله مالي الصوره، انا شايف الله في المعادله بتاعتي. فبدل ما بقيت انا ومشكلتي واللي انا عايزه اتغير فيه وبس، وده طبعا بيحسسني بالعجز والمواقف الكتير اللي بحاول اتغير فيها وفي الاخر باحبط، لا ما بقتش المعادله كده. دخل الله بقوته وقدرته في الصوره، فبقيت انا موجود، المشكله موجوده، بس الله القدير كمان موجود، القوه اللازمه للتغيير كمان موجوده، النعمه والمعونه والسنده والرحمه اللي انا محتاجهم بقوا موجودين. لما بشكر الله وبسبحه بيزيد قوي في عيني، ايماني بيتقوى وبتشجع، والصراع اللي جوايا ما بيبقاش رهيب قوي زي ما كان. على عكس بقى خالص التذمر، التذمر كأنه بيقفل كل الأبواب المفتوحة لخيري اللي أقدر أخد بيها البركات اللي في قلب الله ناحيتي. أنا مش قادر، أنا مش عارف، أنا حظي وحش، ليه بيحصل معايا كده طول الوقت، كأني محبوس طول الوقت جوه نفسي وعمال بتخانق معايا، والله مش في المشهد خالص، والله مش في المعادلة خالص. فبقيت أنا ومشكلتي وبس. فالتذمر هيفضل يملى القلب ويقفل عليا كل الأبواب اللي الرب عايز يرسل من خلالها خير ونور وقوة وسندة ومعونة للتغيير. الكلام ده مش بس كلام روحي، في كذا دراسة اتعملت عن التذمر والناس المتذمرة والناس اللي عندها امتنان دايما، والدراسات دي قالت بوضوح انه حتى الصحة النفسية والجسدية للناس اللي عندها امتنان بتبقى احسن، نومهم احسن، مستويات التوتر عندهم اقل، مستويات الاكتئاب عندهم اقل، بيقدروا يتعاملوا مع الضغوطات والتحديات بشكل افضل بكتير من الناس اللي عندها شعور التذمر. يعني من الدراسات دي بيقولوا كده ان التذمر هو شعور مليان افكار سلبيه وشكوى مستمر، وممكن يؤدي لتدهور الحاله النفسيه، وممكن يوصل لاكتئاب وقلق. فالتذمر عامل زي باب مقفول قدام اللي روح الله عايز يكون بيملاني بيه. في مزامير كده فيها تعظيم لله، لما الواحد بيقراها بقلبه وفي روح الصلاة الحقيقية نحس انه انا قلبي اتملى بالتشجيع، انا قلبي اتملى بالتسبيح، انا قلبي اتملى بقوة. يعني الواحد يبقى قاعد بيصلي مفيش حاجة في الظروف اتغيرت، بس انا نفسيتي اتشجعت، بس انا روحي اتشجعت، عيني شافت حاجة جديدة بسبب دخول الرب في المشهد. لما اقعد اسبح الله، هللويا سبحوا اسم الرب الواقفين في بيت الرب، في ديار بيت الهنا سبحوا الرب لان الرب صالح، رنموا لاسمه لان ذاك حلو، لان الرب قد اختار يعقوب لذاته واسرائيل لخصته. وابتدي عيني تتملي انه يا ده الرب بيحبني، ده الرب اختارني، انا بسبحك يا رب، انت عظيم، حبك لي عظيم، خلاصك عظيم، فدائك عظيم، غفرانك عظيم. كل ما بسبح الله كل ما قلبي بيتفتح اكتر لاستقبال روح الله جوايا، وسكيب القوة اللي روح الله عايز يكون بيسكبه جوايا. حد من الخدام المباركين كان بيقول جملة حلوة قوي في خدمة ليه عن الموضوع ده، بيقول لما تلاقي ارادتك ضعيفة ونفسك منحنية ابدأ بالتسبيح، ابدأ بالحمد، اشكر الله، دي حاجة بتفتح طاقات المعونة من الروح القدس فيجي الخلاص من الضعف. زي داود النبي كده لما كان بيتكلم مع نفسه وبيقول لماذا أنت منحنية نفسي، ولماذا التأنين في ارتجي الله، لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه. وكأن داود النبي كمان بيدينا نفس المفتاح وهو بيتكلم مع نفسه، أنه أنت منحنية ليه، قومي وشوفي الله وسبحي واحمدي واخرجي من الحبسة دي. حاجة مشجعة جدا جدا جدا انه الكتاب المقدس مش بيسيب موضوع غيره وبيكلمنا فيه ويدينا المفاتيح اللي احنا محتاجينها للتغيير ده. انا كنت متشجعة قوي وانا بقرأ الايات بتاعت بولس الرسول وهو بيشرح الصراع الداخلي بتاع انه انا عايز اتغير لكن مش لاقي القدرة دي، والكتاب لما ادينا المفتاح بتاع ملء الروح القدس وازاي ان الشكر بيدي الطاقة دي، شيء مشجع قوي انه الواحد يطمن لله ويطمن انه الراعي بتاعي الهي مهتم بكل تفاصيلي، مهتم بكل صراعاتي، مهتم بكل مشاعري.

مهتم كمان انه يديني انتصار في الامر ده. بنت بتحكي كده بتقول قبل فرحها بوقت يعني كانت نازلة تشتري فستان الفرح وبتجهز حاجات الفرح وطبعا مصاريف كتير، وكان اول السنة وده وقت زيادة المرتب، فقعدت بتقول انا كنت مستنية الزيادة دي ومتحمسة قوي انها تنزل، وبعدين لما الزيادات نزلت لقيت ان هي ما زادتش، ولقيت ان في كذا حد تاني في الشركة ما زادش، كان في مشاكل يعني في الشركة وما عملوش زيادات. طبعا كانت حاسة بإحباط شديد والناس كلها متضايقة وبتقول أنا اتضايقت قوي، وكان في طبعا تذمر في كل حتة، وهي جوه قلبها كانت حاسة إنه بلاش تتذمري. وبتقول كده افتكرت كلمات من وعظة عن موضوع التذمر، وإنه إزاي التذمر ده فخ، وإنه إزاي الشكر بيفتح الأبواب للبركة. فبتقول قعدت مع ربنا وقالت له يا رب أنا مصدقة إن أنت أبويا، أنا مصدقة إنك هتسدد احتياجاتي، أنت هتتكفل بيا. وبتقول أنا صليت وقلت له شكرا يا رب على المرتب، وشكرا يا رب على الشغل، وشكرا يا رب إنك هتسدد بطرقك. فبتقول إنه نزلت بعدها بكام يوم فبتلف على خلاص الفساتين، وبعدين دخلت محل فلقيت انه في المحل ده عامل عرض خصم كبير جدا على كام فستان، ولقيت انه الفستان اللي هي كانت بتحلم بيه او الشكل اللي كان عاجبها واحد من الفساتين اللي مش كتير نازل عليهم خصم كبير جدا، والكلام ده كان في خلال يومين بس اللي هي كانت نازله فيهم. فبتقول انه جابت الفستان بسعر ما حدش ممكن يتخيله، وكانت طايرة من الفرح وفضلت تشكر الله جدا في قلبها. بتقول انه كمان بعد كام شهر المرتبات زادت، وبتقول حسيت انه كأنه كان اختبار ايمان وفرحتي بترتيبات الله، وانه علمني انه ازاي الشكر بيفتح ابواب بره المتوقع. انا مش بشكر علشان في موقف صعب انا عديت بيه، لكن انا بشكر لانه حتى في المواقف الصعبة انا مش لوحدي. انا مش بشكر عشان الوضع وحش، انا مش بشكر الله على حاجة وحشة حصلت، لكن انا بشكر انه في الحاجة الوحشة اللي حصلت الهي العظيم يقدر يمد ايديه ويغيرها. انا مش بشكر عشان خاطر الضيقة، يعني انا بشكرك يا رب على الضيقة، لا انا مش بشكرك على الضيقة، لكن انا بشكرك انه في كل ضيقهم تضايق وملك حضراته خلصهم، انه في قلب الضيقة انت معايا، انا مش لوحدي، انا مش بعدي بالامور لوحدي، في الضغطة بتحس بيا وفي الضيقة بتمد ايديك لخلاصي. الشكر بيفتح مساحة امام روح الله انه يدخل ويعمل تغيير عظيم. حد من الشباب بيقول كده كنت بقع كتير في خطايا عدم الطهارة، وقعدت سنين وسنين في دايرة مفرغة من الامر ده، حسيت ان انا قرفت جدا من نفسي وزهقت وبدأت الوم نفسي، وبعد شوية بدأت الوم الله انه لحد امتى هفضل كده، ده انا بحاول اتغير، انا بحاول اخد خطوة، وارادتي ضعيفة جدا، اقع واقوم اقع واقوم. وبعدين قاعد يقول انه طب ما في ناس فعلا قدرت يا رب تعيش حياة القداسة، يعني اشمعنى انا، هو انا بس اللي بعدي بده؟ وقعد بقى كلمات تذمر ولوم كتير قوي واحباط شديد، لحد ما قعد مع ابو روحي وقال له ابو روحي كان حكيم قوي، يعني قال له طول ما في جزء جواك شايف الخطية حاجة حلوة قوي والله بيمنعك عنها، هيفضل الصراع ده زي ما هو مش هيتغير. لو شفتها سم وهلاك وفخ وموت أبدي، هتشوف قبح الخطية، وبعد شوية الصراع اللي جواك هيقل عشان نظرتك نفسها اختلفت. وقال له حاجة مهمة قوي، قال له امنع امنع تماما أي كلام للتذمر، وابدأ يومك بالشكر، ابدأ يومك بتسبيح الله، املى اليوم بترنيم، املى اليوم بألحان، املى اليوم بمزامير، وانت اول ما تصحى اقرا مزمور، قبل ما تنام اقرا مزمور، الهج في كلام الله ومزامير المصاعد خليها يعني معاك كل يوم. فبيقول كده انه قال له انت تسبيح الله هيقوي ارادتك، هيديك القوة والدفع اللي انت محتاجها، بس امنع كلام التذمر تماما، ما تتهونش معاه. فبيقول كده الولد اخذ التدريب ده وقعد يصلي بيه شوية، وبعدين بيقول انه يمكن في الاول كان صعب شوية، بس انا اخذت قرار ان انا هملى يومي بتسبيح الله.
أصحى أقرأ مزمور، قبل ما أنزل أقرأ مزمور، أسمع

ترانيم فيها تعظيم لله كتير. بيقول بعد وقت بدأت أحس إن في جوايا حاجة كان كأن مقفول عليها وبدأت تتفك، وفي جوايا جزء كان كأنه متخاصم مع الله وبدأ يتصالح. أنا بدأت أتصالح مع نفسي، أنا بدأت أشوف إنه كان جوايا مرارة وإحباط وحبسة وتفكيت منها قبل حتى التغيير العملي. بيقول إنه بعد وقت الموضوع بدأ ببساطة يتغير، فكرة إن يتملي بروح الله والرب يملى المشهد ويملى قلبي، ما بقاش في صراع جواه، ما بقاش في جزء بيحب الخطية وشايفها حاجة حلوة وجزء تاني شايفها وحشة وبيكرهها. أنا كلي شايف الخطية وحشة، وأنا كلي شايف الله عظيم في المشهد ويقدر يتدخل لخيري ولتغيير الأمور. بيقول بعد شوية أنا خلاص بقيت عارف إن الله بيحبني، بقيت عارف إن أنا والله في صف واحد ضد الخطية. تسبيح الله ملأ قلبي وشجعني قوي هو في داخلي، وحتى لو حصل وقعت مرة بقوم بسرعة وتوب واعترف من غير لوم، لكن قلبي بقى مليان بشكر الله اللي مديني حتى فرصة جديدة كل يوم ومديني مساحة للتوبة. بيقول انه بدأ الشكر يملأ قلبه لدرجة انه لما بيحصل اي حاجة حتى لو وقعت وقمت وتوب بيبقى جوه قلبي امتنان شديد لله، انه يا رب انت مديني فرصة، يا رب انا ليا طريق خلاص، يا رب على غفرانك وعلى رحمتك. والموضوع اتغير تماما. أنا عندي إيمان في أبويا السماوي بيزيد كل يوم بالشكر، ودي حاجة مهمة قوي قوي قوي، إنه الشكر كمان لما بيبدأ يملأ قلبي بيحصل حاجة مهمة قوي، إنه بتصالح مع الله. أنا مصدق إن أنت بتحبني، أنا مصدق إن أنت معايا، أنا مصدق إن أنت في صفي، أنا مصدق إنه كل ما يعمل للخير الذين يحبون الله. أنا بعلن إنه إرادتي اللي بتشكرك دي متوافقة مع إرادتك. إحنا كأننا في قناة، كأن في زي ماسورة كده مفرغة ما بيني وما بين الله، بيبقى في قوة الروح عمالة تسري جوايا تملى الإرادة. أنا عارف إنه رب الصالح والأبد رحمته. القناة كل ما أبدأ أسبح كأن القناة دي بتوسع وبتفضى، فقوة الروح بتسري جوايا أسهل ومن غير أي بلوك أو أي حاجة تسد الكلام ده. على عكس التذمر، التذمر بيسرق كل الخير اللي في قلب الله ناحية ولاده. أمر خطير جدا جدا جدا، ولازم أتعامل معاه بحسم وبحذر. شعب الله في العهد القديم الواحد ساعات بيستغرب من إن إزاي كل شوية كان بيتذمر على الله بالشكل ده، وكأن الشعب اللي الله شق قدامه البحر على الناحيتين وعدام من النص مع موسى، ونفس الشعب اللي الله خلصه من عبودية المصريين القاسية اللي كانوا بيستعبدوهم وبيذلوهم وعايزين يقتلوا كمان أولادهم، اللي الله نجاه من الشعب ده بالضربات العشرة، اللي الله عمل له الخروج بالخطة المهيبة دي، اللي الله كان ليه سحابة وعمود نار في قيادته في البرية، اللي شقله الصخرة عشان يديله مية ونزله من وسلوى. يقول كده على نفس الشعب: حتى متى أغفر لهذه الجماعة المتذمرة علي؟ قد سمعت تذمر بني إسرائيل الذي يتذمرون علي. معقول الشعب بعد كل الخير ده وكأنه بيصاب بالعمى، موسى يطلع الجبل ينزل يلاقي الشعب بيعبد آلهة أخرى؟ ازاي الشعب ده يبقى بالقسوة دي؟ بالساعات كتير احنا كمان بنكون زيهم. التذمر بيعمل عمى، التذمر بيسرق كل الخير اللي في قلب الله ان هو يوصل لي، وبيسيبني زي كأنه بيمسح خالص كل ذاكرة صلاح الله معايا سنين وسنين. محتاج اكون بركز كويس قوي في الامر ده، محتاج اكون باخده بحسمه وما بتهونش معاه، لانه حقيقي خطير جدا. النهاردة نصلي انه الرب يدينا بصيرة روحية وانتباه، انه ارفض التذمر من كل قلبي وما اخدوش باي تهاون باي طريقة، وانه انال قلب شاكر يفتح الابواب لعمل الله القدير، انه كمان يقدر يغير الامور حواليا ويقدر يغيرني انا كمان شخصيا.
محتاج اعمل حاجتين. اول حاجه لازم ادرك حجم الموضوع، ازاي الموضوع كبير وازاي لازم اخده باهتمام وازاي ما ينفعش اتهاون مع التذمر. والحاجه الثانيه انه اتدرب على الشكر. الشكر بيجي

بالتدريب، زي خطوات سلم بطلعها وزي تدريب أي رياضة، كمان الشكر بيجي بالتدريب. المزامير الحقيقة جميلة قوي، يعني الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي فانتصرت، وابتهج قلبي وبأغنياتي أحمده. أول ما أبتدي أتدرب على الشكر واختار الشكر وارفض التذمر، هلاقي مع الوقت بدل ما كنت بعافر ان انا اشكر، بقى لا، ده بقى العادي بتاعي انه الشكر في بقي على فمي وفي قلبي، والله مالي المشهد في حياتي بتدخلات عظيمة وبالقوة اللي انا محتاجها للتغيير، ومش هبقى بصارع زي ما قلنا في الاول، لكن هيبقى كل كياني، كل إرادتي، كل طاقاتي متوحدة في سكة واحدة، ومش هيبقى فيه التمزيعة دي تاني. مهم قوي إن أنا أتدرب على الشكر وأخده بشكل جدي، والرب يدينا كلنا نعمة ومعونة وامتلاء بالروح القدس في سكة حياتنا وتغييرنا معاه. لإلهنا كل مجد إلى الأبد، آمين.

الجوازة اللي ما جاتش، أو الجوازة اللي ما كملتش، الطفل اللي لسه ما جاش، أو الولد اللي شد وبعد، الضيقة المادية أو قلة الفلوس، المرض الجسدي وحاجات كتير. بنشوف حنا في الكتاب المقدس حياتها ما كانتش ماشية بالطريقة اللي هي

يكان ممكن تتصورها. ما نعرفش عنها أي حاجة غير في ثلاث أعداد، إن هي كانت أرملة بعد 7 سنين جواز وفضلت في الهيكل بتصلي وتصوم وتعبد. حد تاني مكانها بعد اللي حصل لها كان ممكن الحياة تقف، وكان ممكن ما تكملش حياتها، وكان ممكن تحس إنه خلاص الدنيا وقفت. عادة بيبقى عندنا خطة لحياتنا، أو بنفكر إحنا نفسنا في إيه في الحياة، ولما ما بيحصلش ناس كتير بتقول خلاص كده الحياة وقفت وانتهت، بس في ناس تانية بتقرر إن هي تعيش وتكمل. هل عندنا خطة ولما الخطة دي بتفشل أو ما بتكملش بنقدر إن إحنا نعيش في خطة تانية بلان بي، ولا بنرفض البلان بي دي ونبقى عايزين نعيش بلان إيه اللي إحنا اخترناها؟ بس حنا بتورينا إنه الخطة البديلة أو بلان بي بتاعتها ما كانتش اختيارها الأول في الحياة، لأن هي اتجوزت علشان تخلف وعلشان تعمل أسرة، بس مش هو ده اللي حصل. لكن بتورينا إن الخطة البديلة دي قدرت بيها إن هي تلاقي المعنى والغرض لحياتها. حنا قضت أيامها في الهيكل بالصوم والصلاة والعبادة، وخدمت بأمانة جديدة، وده خلاها اتحطت في إن هي تقدر تقابل الطفل يسوع وهو داخل الهيكل. وباقي أيام حياتها فضلت تتكلم عنه وتشهد عن المسيح اللي جاي يخلص العالم. اتحولت من زوجة لأرملة لشاهدة أو كارزة. البنات في الدنيا دي نوعين، أو البني آدم نوعين، يا إما حط بلان والخطة بتاعت حياته دي مشيت، ولو أنت من البنات دي مجدي ربنا واشكري. لكن لو أنت من البنات التانية اللي كانت حاطة خطة والخطة دي ما كملتش، أنت مش لوحدك، الله معاكي، شايفك، عارفك، حاسس بيكي، ولسه عنده خطة ليكي حتى لو بلان ايه والخطة الأساسية بتاعتك فشلت. احنا بنعبد إله بيدينا أكثر مما نطلب أو نفتكر، وأفكاره لينا إنه يدينا ملء الحياة وحياة أفضل، حتى لو مش هي دي الخطة اللي انت اخترتيها في حياتك الأول. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا.

في بعض الشخصيات التاريخية مثلت لينا بحياتهم واختياراتهم وتمسكهم بربنا إننا نقدر نشوف آمالنا وأحلامنا بتتحقق مهما كان شكلها مستحيل لبني البشر. أبرز شخص حكلنا عنه كتاب المقدس كمثال لكده هو إبراهيم المكتوب عنه في سفر التكوين. إبراهيم أبو الإيمان لأغلبية الناس اللي عايشين على الأرض النهاردة. إبراهيم كان أول مهاجر يذكر في الكتاب المقدس. تربى في مدينة أور عاصمة المملكة الكلدانية اللي هي جغرافيا حاليا في العراق. كانت أور مدينة غنية حسب علماء الآثار، فيها بيوت وجناين وأماكن عامة جميلة، ولكنها كانت مدينة وثنية فيها عبادات وثنية شريرة. إبراهيم واللي اسمه في بداية القصة كان أبرام عاش هو نفسه في ثقافة وعقيدة أور الكلدانيين إلى أن ظهر ليه الرب شخصيا، وبعدها أصبح أبرام عابد للإله الحقيقي الوحيد. حوالي 2000 سنة قبل الميلاد ربنا ظهر لأبرام وقال له اترك بيتك وعشيرتك وهاجر لمكان أنا هوريه لك. أبرام كان عنده 75 سنة لما ربنا دعاه. الرب قال له أنا أتعهد أني أدي لك أرض وذرية. أبرام ما كانش عارف هو رايح فين بالظبط، لكنه وضع ثقته في ربنا. في الزمن ده التمسك بالعشيرة والبيت كان هو مصدر الأمان والمكانة الاجتماعية. ربنا طلب من أبرام أنه يسيب الاثنين ويعتمد كليا عليه. الكتاب المقدس بيقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا، يعني لاحقا، الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة. بعد عدة سنين ربنا أكد الوعد لأبرام وقال له ارفع عينيك وانظر للشمال والجنوب والشرق والغرب، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد وأجعل نسلك كتراب الأرض. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. في أرض الغربة أبرام نجح جدا واختنى، ولكن 10 سنين عدوا من غير ما هو وزوجته ساراي ينجبوا أي أطفال. وهو عنده 85 سنة ربنا ظهر له في رؤية. سأل أبرام الرب هو فين النسل اللي وعدتني بيه؟ ربنا أكد له نفس الوعد وقال له أنا ملتزم بكلمتي ليك، وكمان هوري لك مستقبل الشعب اللي هيخرج منك. عدت 14 سنة أخرى لما أبرام كان عمره 99 سنة وساراي عمرها 90 سنة، الرب تراءى لأبرام مرة أخرى وقال له أنا بجدد وعدي ليك ما تيأسش، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك ملكا أبديا. ما كانش في أي سبب موضوعي، ما فيش أي شيء منطقي يخلي أبرام يكون عنده أمل إنه هو وزوجته هينجبوا طفل مع بعض. السبب الوحيد كان إن ربنا إدى كلمته. الرب وقتها وهو عنده 99 سنة قال له السنة الجاية في نفس الوقت هيكون ابنك في حضنك وهتسميه إسحاق، وأنا اليوم هغير اسمك من أبرام لإبراهيم واللي معناه أب لجماهير غفيرة، وهغير اسم ساراي زوجتك لسارة لأن شعوب منها يكونون. 25 سنة مصدق ومآمن وهو بيشوف جسده وجسد سارة زوجته بيعجز ويموت، لكن الكتاب بيقول لنا الكلمات دي عنه. قال إن إبراهيم على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة. يعني وكل شيء حواليه بيقول ما فيش رجاء ما فيش أمل، هو احتفظ بالأمل، ما عملش اعتبار لجسده صاحب 100 سنة ولا لجسد سارة، لأنه صدق ربنا وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضاً.

ربنا أسس العهد مع إبراهيم وهو عنده 75 سنة، وأكد العهد وهو عنده 85 سنة، وجدد العهد وإبراهيم عنده 99 سنة، وفعلا جاب الولد. ولكن بعد مرور سنين من ولادة إسحاق، وبعض الباحثين والمؤرخين قالوا أن يمكن كان بعدها بأكثر من 30 سنة، ربنا اختار أن يؤكد العهد مرة أخيرة بأنه يمتحن إيمان إبراهيم.

الرب أمر إبراهيم أن ياخد ابنه إسحاق ابن الوعد حبيبه ويروح لأرض مورية ويقدمه هناك لربنا كذبيحة محرقة. إبراهيم كان يمكن وقتها فوق 130 سنة. أخذ إسحاق وصعد الجبل اللي شاور عليه الرب. إسحاق حمل الحطب وإبراهيم حمل النار والسكين. إسحاق سأل أبوه هو فين الخروف اللي هنذبحه ونقدمه محرقة للرب؟ إبراهيم رد عليه وقال له ربنا مسؤول عن الخروف. وصلوا المكان ورتب إبراهيم وإسحاق الحطب مع بعض، وبعدها أخذ إبراهيم ابنه وربطه على المذبح ومد إيده ورفع السكين عشان يقتل ابنه ذبيحة. هنا ربنا تدخل ونادى على إبراهيم وأوقفه وقال أنا دلوقتي عرفت أنك تخافني ولا تمسك ابنك وحيدك عني. الرب مد إبراهيم بكبش للمحرقة وجدد عهده معاه ومع نسله للمرة الأخيرة. إزاي أقدم إبراهيم على الفعل ده؟ إزاي كان هيموت ابنه؟ الكتاب بيقول إن السبب الوحيد هو إنه صدق ربنا وصدق كلمته. صدقه لما قال إن نسلك من خلال الولد ده إسحاق هيملى الأرض. قال في نفسه إنه حتى لو ابني مات ربنا هيحييه من الأموات علشان الوعد يكمل، بالرغم إني عمري ما شفت أو سمعت عن حد قام من الموت قبل كده. ده كان مقدار تصديق إبراهيم لشخص الله وكلمته. هي دي صورة البني آدم اللي مليان بالأمل والرجاء في ربنا. في ثلاث أماكن في الكتاب المقدس بنقرأ إن إبراهيم كان صديق الله أو خليل الله. في مرة منهم الصفة دي جت على لسان الرب نفسه لما قال عنه إبراهيم خليلي. ولما ظهر الرب للناس بعد كده زي إسحاق ويعقوب وموسى قال لهم أنا إله إبراهيم. رجال الإيمان زي إبراهيم بيقول لنا الكتاب المقدس عنهم لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم. على مدار السنين وعلى أجيال مختلفة الرب حقق كل وعوده لإبراهيم، في منها وعود إبراهيم مات قبل ما يشوفها بتتحقق قدامه، لكن أمله في إنها كلها تتحقق ما تهزش بالمرة. عشان كده كان مستعد يطيع حتى المنتهى في كل خطوة من حياته. إبراهيم عاش والأمل مالي قلبه، رحل من أور لحاران لشكن لبيت إيل لمصر للخليل لدان لأورشليم لجرار وبئر سبع، وفي كلها عاش في خيام وتحرك حسب ما ربنا أرشده. في كل خطوة صدق وآمن أن ربنا هيوفي بالوعدين الأرض والنسل، وبكده ترك لنا إحنا أولاده مثال للحياة الغنية بالرجاء والأمل.

0: عملت الدور اللي علي وكبرت العيال. أدي بنسمع الجملة دي مش بس من الأمهات المصريات لكن من الأمهات الشرقيات. أنا عملت دوري، أنا كبرت العيال خلاص، دلوقتي بقى المسؤولية كلها راحت من عليا. بنسمع مرات اليأس ده في كلام الأمهات، خلاص العيال بقت في العشرينات، يمكن ارتبطوا، يمكن بقيتي تيتا. ومرات بتحسي أنا والحياة بقى لينا خلاص انفصال. مين قال إنه حياتي تتمحور حوالين عيالي؟ مين قال إن الدور لما يخلص ده يبقى أنا فقدت الحب الرومانسي والجواز بقى خلاص يوم بعد يوم؟ هو يعني في البيت سند، يعني ظل راجل ورا ظل حيطة، والعيال كبرت وخلاص عملت اللي عليا وخلص مفهوم الجواز. مين قال كده؟ يا رب النهاردة تتزبط المفاهيم للحياة الزوجية الرائعة اللي فيها السند لبعض، اللي فيها العون لبعض، اللي فيها التشارك والصلاة لأجل بعض، اللي فيها عيالنا دي نتيجة تربيتنا ليهم، بس هما مش محور حياتي. انتي مش محور حياتك الأطفال اللي انتي خلفتيهم. اتبسطي ان انتي عرفتي تربي، بس دورك ما خلصش هنا، انتي لسه عندك دور في الحياة كبير قوي. ونفسي أصلي لك واشترك معاكي وأحط نفسي كمان معاكي في نفس القارب اللي أنا بربي فيه عيالي. أنا عيالي مش نهاية المطاف، أنا عيالي دي محطة من المحطات، هيكبروا وهسلمهم للحياة، بس أنا لسه قدامي باقي حياتي عشان أعيشها. يا رب أصلي لكل واحدة حست إنه دورها انتهى، كبرت العيال وفقدت معنى الحياة، يا رب أصلي لقوة في إنسانها الباطن إن هي لسه ليها دور في الحياة. يثمرون في الشيبة، أنت قلت كده، كل واحدة ليها دور، كل عمل صالح أعديته لي حتى أسلك فيه، حتى أحط راسي يا رب في يوم من الأيام وأموت وتنتهي حياتي على الأرض، أنا هسلك بكل عمل صالح أنت أعديته لي. عايز أختبر المشيئة الصالحة الكاملة من نحو يا رب، عايز أعيش وأنا فكري مليان بيك وبحب للحياة، إن أنا يا رب لسه هنجز يا رب. وبصلي للأجواز إنه ما يكونش حاطت مراته يا رب إن هي للتربية وبس، هي أمه بس، لا، هي إنسانة وإنسانة غالية قوي، سند ومعين لي، لكن هي كمان يا رب بنت لرب الأرباب وملك الملوك. يا رب حط جوانا اليقين ده إن إحنا محبوبين جدا، لينا دور في الحياة ما بينتهيش في أمومتنا لكن بينتهي يا رب إلى الوقت اللي بنحط فيه رأسنا يا رب وبتخلص حياتنا على الأرض. باسم يسوع بصلي، آمين.
1: عندي ولدين، عندي جوزيف 3 سنين ونص وديفيد 1.5 سنة، متجوزة بقالي 8 سنين وعندي 35 سنة. قعدت 6 سنين بشتغل في السفارة الأمريكية، من سنة جبت ابني التاني وكانت الظروف ما تسمحش إن أنا أكمل الشغل، واضطريت أسيب شغلي مع إنه الصراحة كان أهم حاجة في حياتي، وكان بالنسبة لي كنت بحبه جدا جدا جدا، كنت بروح الشغل كل يوم وانا سعيده جدا رايحه الشغل، وكنت بحب اللي بعمله قوي، الا اني اضطريت اسيبه علشان ولادي. يعني من الحاجات اللي كانت صادمه بالنسبه لي، انا كنت من الناس اللي دايما بفكر انه لا، انا مستحيل اقعد في البيت مع الولاد، انا لازم اكون بشتغل، وكنت لحد ما حتى بقلل من قدر اللي بيعمله الستات في البيت من شغل مع الاولاد يعني، ومن تعب مع الاولاد، وكنت دايما حاسه لا، هي لازم نشتغل، ما ينفعش. الفتره اللي انا قاعداها في البيت دي دلوقتي حقيقي حقيقي اثبتت لي ازاي انه كل ست قاعده في البيت بتخدم ولادها بتعمل شغلانه يمكن اصعب مليون مره من اي شغلانه تانية بتتعمل بره البيت، حقيقي حقيقي حقيقي. يعني وانا بشتغل في السفاره كان بيبقى مطلوب مننا ان احنا ننظم رحلات لاعضاء مجلس شعب ومن الخارج، يعني جايين يزوروا مصر، ونتعامل مع وزراء ونتعامل مع البرلمان، نتعامل مع شخصيات مهمه جدا، وكان التنسيق الحاجات دي ما يجيش في صعوبه التنسيق والمالتي تاسكينج اللي بيبقى مطلوب من ستات البيت، ان هي بتاخد بالها من ولادها ومن ادويتهم ومن اكلهم ومن تطعيماتهم ومن حاجات كتيره جدا جدا جدا بتحتاج الام تعملها في البيت، ومجتمعنا مش بيعرف يديها نفس التقدير والقيمه اللي هي تستاهله. انا في 2014 سنتين بعد ما اتجوزنا انا وشادي حملت، وطبعا انبسطنا جدا وكان هيبقى اول حفيد في العيله وكان في فرحه عظيمه جدا بالبيبي. لكن جيت وانا داخل على الشهر 7 ابتدى حركه البيبي تقل قوي، وبعدين رحت للدكتور اكتشفنا انه البيبي راح السما وانا داخله على الشهر السابع. فقعدت 4 أيام في المستشفى بيعملوا لي اندكشن اللي هو الطلق الصناعي عشان يحاولوا يخرجوا البيبي مني. وبعدين بعد كده اكتشفنا بقى ان البيبي كان فيه مشاكل صعبه قوي، كان عنده تشوهات جامده قوي. السبب بقى المقرره ان انا اشارك ده معاكم فيه انه النوع ده من الفقد مش كل الناس بتفهمه، هو حقيقي جدا ومؤلم زيه زي فقد حد عايش معانا. ربنا كان معايا في المستشفى بطريقه غريبه، هو كان موجود بجد، كان واقف معايا بقوه جدا في الوقت ده، وبسبب ناس في حياتي كانت فعلا شايلاني، اهم حد فيهم طبعا جوزي وبعدي حماتي، لان حماتي كانت صراحه شايلاني شيل في الوقت دوت. وبعدين ابني التاني بقى تعب، انا عرفت ان هو تعب بعد ما اخدت قرار ان انا اسيب السفاره. وانا في السفاره كان قلبي حاسس انه في حاجه فيها مشكله يعني، لا فاضطريت ان انا اسيب على بناء على الاحساس دوت، لانه حسيت انه هو محتاجني فعلا، محتاج رعايتي الكامله. بعد ما خدت القرار دوت ما كانش اسهل حاجه عليا، اكتئبت شويه طبعا، لكن كل ما كنت بقعد في البيت وباخد بالي من الولاد وصراحه بختبر ازاي الاثنين الصغيرين دول بيكبروا وشخصياتهم بتتكون لا مكان سعيد جدا. ابتديت اعمل الماجستير بتاعي، قدمت على منحه في الجامعه الامريكيه وحصلت على منحه كامله. حاليا بعمل الماجستير في قانون حقوق الانسان الدولي. احب اقول للبنات انه مفيش سقف فعلا للحاجات اللي هم ممكن يحلموا بيها، ان كل حاجه يختاروا يعملوها صغيره كانت او كبيره في عينين المجتمع هي حاجه قيمه مهمه. احب اقول لهم ان ربنا فارق معاهم هم يختاروا يعملوا ايه في حياتهم. وفاكره كويس قوي ان ربنا كان واضح قوي انه هو ده الوقت، وبليز اعملي الماستر يعني اعملي الماسترز ده. وحقيقي ربنا حنين قوي في انه بجد بالنسبه لي انا شخصيا في حياتي كان بيفتح الابواب في الوقت الصح والابواب الصح وبالطريقه الصح. وزي ما يكون كل مره بقف واحس ان انا لا انا مش قد الحته اللي جايه دي، كبيره عليا، لا انا مش قادره يا رب، انا صغيره يا رب، بحس ان ربنا بيقول لي لا انا بحضرك للحظه دي، انا كنت معاكي في مشوار علشان نعمل ده النهارده.

0: بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.
1: بإذن يسوع يوم 4 مايو هيبدأ عيد الحصاد. عيد الحصاد وقت متميز جداً بنتجمع فيه مع بعض، بنفرح بالأخبار الجميلة الرائعة والاختبارات اللي بنسمعها سواء كان من حضراتكم أو من خدام الموجودين. وقت متميز جداً، وقت عيد الحصاد السنة دي بالذات في الوقت ده مختلف ومتميز عشان حاجتين. أول حاجة، في مفاجأة هنعلن عنها في وقت عيد الحصاد. الحاجة التانية، إن وقت عيد الحصاد ده جاي في وقت بنسمع أخبار حروب وأخبار صعبة حوالينا في كل مكان. إحنا دورنا مش مستقبلين الأخبار، لكن دورنا نحن نغير الأحداث. علينا دور، عليك دور. ربنا أقامنا وخلانا في الوقت ده عايشين في الزمن ده عشان علينا لينا دور وعلينا مسؤولية. مع بعض هنتكلم في الموضوع ده أكتر بكتير في الأيام اللي جاية في وقت عيد الحصاد. وقت عيد الحصاد هو الوقت اللي بنتجمع فيه ونقدم تقدماتنا في عمل الرب. فأنا بشجعك تكون وانت بتصلي معنا لوقت عيد الحصاد، يكون الرب بيحط على قلبك هتعمل ايه في الوقت ده، هتشارك ازاي، هتحط ايدك معنا ازاي. وافتكر ان كل تقدمة بتقدمها في عمل الرب في قناة الكرمة هي بتغير نفوس، هي بتجيب نفوس للملكوت. فأنا بشجعك تكون شريك معنا وتصلي وتحط احسن تقدمة الرب يحط على قلبك عشان نقدر نكمل مع بعض المسؤولية اللي علينا مع بعض ونكمل المشوار. حاجة كمان، أنا بشجعك تكون شريك شهري، بشجعك تكون شريكة شهرية بأي مبلغ الرب يحط على قلبك. علينا مسؤولية وعلينا دور ولازم نكمله مع بعض. لولا الرب ووجودكم معانا في قناة الكرمة مش ممكن نقدر نكمل. فعليك دور وعليك دور. بإذن يسوع يوم 4 مايو جهزوا نفسكم عشان نصلي مع بعض ونكمل. وافتكر الآية اللي بتقول الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. خلونا نزرع مع بعض، خلونا نزرع دموع، خلونا نزرع صلوات، خلونا نزرع من إمكانياتنا اللي ربنا بيدهلنا عشان نفرح مع بعض بالنفوس اللي جاية للملكوت ونغير العالم في الوقت الصعب اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يبارككم ونتقابل على خير يوم 4 مايو.

الليلات اللي احنا قرناها دلوقتي معروفة ومشهورة خالص، و يعني لا تحتاج إلى تفسير، لكن هنتأمل فيها شوية ونجد إزاي إنها تكاد تصل للمستحيل، وإزاي اللي صدقوها ونفذوها يعني نالوا ما لا يخطر على بال الإنسان. هنركز في متى، لأن هو قال أكثر يعني حتى تجمع الأمر.

لكن نلجأ لمرقس إن احتاجنا وللوقا إن احتاجنا. وأما الأحد عشر تلميذا متى 28 من 16 فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل. كلمته وأما الأحد عشر تلميذا يعني بيكمل جملة بعديها وأما يعني لا وبعدين وأما إيه الجملة اللي بعديها اللي هم الحراس لما جم أخبروا الرؤساء الكهنة بالنقام فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطى العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. مين اللي عمل الحكاية دي؟ رؤساء الكهنة. ليه؟ عشان سلامتهم لأن هم حسب مصلحتهم الشخصية رفضوا أن المسيح يكون هو ده لا وقيافة نفسه للرئيس بتاعهم رئيس الكهنة في تلك السنة قال لهم لو سبناه يعمل معجزات كده فيأتي الرومان حاجة ما لاش دعوة خالص موضوع مال الرومان مال المسيح ضحك على الدقون يعني ضحك على الناس ويأتي الرومان ويأخذون موضعنا وأمتنا ده اللي كان خايف منه مين قيافة وسخر به الله بعد ذلك هو الرومان جم وخدوا الأمة كلها مش لأنهم خلوا المسيح عايش لا ده لغضب الله عليهم لأنهم مرائين وكذابين وقتلوا وسفاحين وده اللي قاله المسيح قبليها لعلهم يفهموا مش في نفس اللحظات دي مش بعد القيامة لا لا خالص قالوا قبليها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجوع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحيها العرض مقدم لأورشليم يكون تحت جناحين المسيح ولكنكم لم تريدوا هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا خرب البيت خرب البيت في وقت قريب قوي من بعد قيامة المسيح يعني حوالي بعديها بثلاثين سنة 35 سنة وقعد خربان 1948 سنة ولسه ما كملش لسه عايش لسه بس ايه ابتدت الأمة تحس انها رجعت 1948 سنة خرابة وفين هيك لغاية دلوقتي مش موجود ايه ده الوصية اللي قالها لهم المسيح لآخر وصية بصراحة صعبة قوي يا رب هو أنت عارف العالم كله ده مقاسه قد إيه يعني بيقول الكتاب تلمذه جميع الأمم طب أنت عارف عندك فكرة كم أمة في العالم طبعا هو اللي خلق العالم يعرف ازاي عارف طيب ايه وسائل المواصلات اللي هتديها لتلاميذك يوصلوا للعالم كله هنا الامم في مرقس العالم كله ده العالم كله العالم كله في ذلك الوقت ما كانش كله معروف بس المعروف منه يمكن حوالي 70 أو 80% من العالم الحالي يعني مثلا نقرا عن إيران إيران كانت معروفة نقرأ عن مصر مصر كانت معروفة نقرأ عن الهند الهند كانت معروفة نقرأ عن كوش وأفريقيا نقرأ عن أسبانيا اللي آخر أوروبا الناحية التانية كانت معروفة نقرأ عن اليونان رحلة بولس الرسول نقرأ عن روما يعني أغلب العالم يمكن شوية شمال أوروبا لأن ما حدش بشرها الحقيقة اللي هي النرويج والحتة الشمالية دي يعني العالم المعروف وقتها
كان

ممكن يوصل أربعة أخماس العالم الحالي أو جايز أكتر من كده. طب هيوصلوا له إزاي بقى يا رب؟ هم عندهم إيه؟ عندهم الرجلين والمراكب بس، ما عندهمش ولا عجلة حتى. والتلاميذ لما المسيح قال لهم الكلام ما خطرش بالهم الفكرة دي. ليه؟ لأن هم مصدقين المسيح تصديق لا تصديق بعده، مش هو قال هيوصل وفعلا وصلهم. ده ايه العجب ده؟ في انجيل متى اللي احنا هناخده بالتفصيل عن الحته دي، واما اخر اعداد من 16 لغايه 20، واما الاحد عشر تلميذا، ما كانش في يهوذا، فانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع، لانه قال لهم، قال لمريم المجدليه وقال للمريمتين انه انا مستنيهم في الجليل، مستني التلاميذ في الجليل. ولما راوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. واي حد فينا يشك ما تضايقش كتير. التلاميذ شك والمسيح معهم وبقول لهم انه هيصعد. يعني الشك ده عباره عن غزوه شيطانيه الرب قادر يشيلها وبسهوله. يا رب ارحمني، خلصت. طيب بعضهم شكوا، فتقدم يسوع وكلمه. بس هناخد هنا ده الامر المفصل اللي هو في انجيل متى. فتقدم يسوع وكلمه قائلا، اول حاجه قال لهم، دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. هو مش مدفوع لك من الاول؟ لا. ليه؟ لان ما كانش في كنيسه وانا سلطان على السماء والارض، ايه لازمته للخطاة؟ ما بيستفيدوش منه حاجه خالص، لانه ما يعرفونيش ولا حتى انا فديتهم بس، لكن عارف انه مش هيجوا. دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. عشان كده في الصلاه الربانيه، لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الارض. السماء مشيئه الله دي طبعا مسيطره سيطره كامله، يعني مفيش ليس غيره في السماء، الاب والابن والروح القدس. فدفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. طب ده يخلي الجسد يشتغل وهو شاكك؟ لا طبعا. جايز يخلي الجسد يعني يذهب الى مدينه ومرتعش؟ لا خالص. مره بولس راح لبلد قالوا عليهم ايه، بولس والرفقه بتوعه يعني، قال هؤلاء هم الذين ايه، فتنوا المسكونه. جون فتنتوا المسكونه ازاي يا بولس انت وكم واحد اللي معاك؟ بثقتنا في الرب، بتقديمنا رساله الرب، بتقديمنا رساله الخلاص للرب، فتنا المسكونه. لا لا، ده انت ربنا بيحبك قوي يا مجموعه، انت وانت واللي معاك. بولس متاكد من كده، متأكد من كده، لأنه ما فيش في باله ولا في أعماقه ولا في مخه حاجة ولا في تفكيره حاجة إلا أن يعبد الرب يسوع المسيح ويسر الرب ويفعل كل وصية إلهية بكل أمانة. دفع إلي كل سلطة ولا يخاف من أحد، ولا يخاف من أحد. مرة بولس عمل حكاية خلت السجان بتاع فيليبي يستغرب جدا طبعا، والولاء اللي قال لهم الجوفرنر بتاع البلد بتاع فيليبي، ايه ده؟ عمرنا ما شفنا واحد بالشكل ده. رموهم في السجن عشان يعني كان في واحد بيشغل واحده وجاريه كده عندها روح عرافه، وبعدين بولس ضدها وشال روح العرافه ده منها، فالراجل قال انه ايه ده، مصيبه حصلت لنا، فرموه في السجن وقعد في السجن هناك ليله يعني بس واحده. وفجاه

الرب يعني أظهر سلطانه وتكريمه لبولس وسيلة كانوا مع بعض. أولا السجن لم يؤذيهم لحظة، بل إداهم فرصة للترنيم المستمر طول الليل، يصليان يسبحان ويصليان الله طول الليل، والمزيونون يسمعونهما وبصوت عالي. طب الناس دي ازاي وهي كلهم مجرمين اللي هناك في السجن بتاع فيليب ده، ازاي ساب بولس وسيلة يصلوا ويسبحوا طول الليل وهم مش مسيحيين خالص ولا يعرفوا حاجه بيقولوا الناس دي او بيتكلموا عن مين؟ ايه اللي حصل؟ سلطان الله خيم على الناس دي، خيم عليهم، بقوا مبسوطين قوي. دي حته ليله، دي ليله جميله، قطعا ليله جميله جدا لان الله سيطر على الليله. وبعدين الزلزله والابواب اتفتحت، كام واحد منهم مسجون هرب؟ ولا واحد. بولس قال لهم ما تهربوش، ما قال لهمش ولا حاجه خالص، هم من نفسهم ما هربوش. قالوا ازاي ده؟ يا سلام، يا حلاوتها زلزال زي كده كله يطلع بره، ايه ده؟ هو حصل تجديد لكل دول ولا ايه؟ وبولس عرف ازاي ان ما حدش مشي؟ الراجل كان حيقدر يموت نفسه سجان، لان هناك النظام في روما ولغايه دلوقتي بعض البلاد لو سجن هرب منه واحد يعاقبه المأمور السجن، فغالبا وقت روما كان يقتلوه مثلا. هو ايه المعجزات دي؟ مضروبين طول النهار، متجرحين وجروح قعدت لغايه الصبح، وفي الليل كله بيرنموا ويصلوا، والزلزال والناس اللي حواليهم بيسمعوا، ما حدش تذمر خالص، والابواب اتفتحت وما حدش طلع خالص. ده مين المسيطر على السجن؟ حادثة لم تحدث في التاريخ خالص. المسيح الدفع عليها كل سلطان في السماء وعلى الأرض، لأننا أريد أن أكرم بولس وسيلة، أريد أن أكرمهم. تكرمهم إزاي؟ هقول لكم. أولاً السجان خلص، ده إيه ده، في كرم أكثر من كده؟ السجان خلص وخدهم بيته وضمد لهم جراحاتهم. وبعدين الناس اللي حكموا عليهم اللي هم الولاة، الوالي ده زي بيلاطس يعني كده، يعني وظيفة كبيرة قوي في الإمبراطورية الرومانية. فالولاة بعثوا قالوا لهم امشوا بقى. ايه يلا يا بولس، برافو عليك، امشي انت وسيلة، اديك انتصرت وخلصت واديكم مروحين. ربنا قال له ما تمشيش يا بولس. نفذ الكلام، ما احناش ماشيين. عجبكم السجن؟ السجن عجبنا طبعا، السجن ممتازة وفي سجن احلى من كده في العالم، لكن لياتي الولاة ويخرجونا لان هم حكموا علينا واحنا رجال رومانيون. انت راجل روماني؟ ايوه. والرومان كانوا بيعتزوا جدا بجنسيتهم، بحيث اي واحد يؤذي واحد روماني مش محكوم عليه في محكمه، الجزاء اللي عليه ياخده هو الراجل ده مهما كان. فراح بعت الولاء لو مش عايزين يطلعوا تعالوا طلعوه، جم واسترضوهم عشان خاطر ما تاذوناش. وبولس قاعد كده بقى ايه، بدل ما هو مسجون، بدل ما هو مضروب، هو الوالي مضروب اللي هو حكم عليه ده، واثنين او ثلاثه من ولاه هم المضروبين وهم المسجونين، وعايزين افراج من بولس انه يمشي هو وسيلة. ده ايه ده؟ دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. اكرم الرب، امن به، عيش له، الكرامه والمجد كله يحل عليك لانه هو دفع اليه كل سلطان. اعكسها بقى تبقى مصيبه، مصيبة مصيبة، مهان، لأن هو صار مهان النفس لأجله.

انت مش تابع المسيح هتاخد الإهانة بقى الشيطانية، مش إهانة، هو مهان لأجلنا وهين والضرب والبهدل، هتاخد الإهانة الشيطانية اللي هو في نار جهنم إلى أبد الآبدين. طيب، دفع عليه كل سلطان في السماء والأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. يا رب يا رب أنت اخترت شعب، شعبك دول أولاد إبراهيم. الأمم طبعا فيه شوية أولاد إبراهيم، يعني إبراهيم يكون عنده كذا حد، لكن مش من إسحاق، يعني إسحاق ده كله هو اللي هو خلف يعقوب، إسحاق خلف يعقوب، وعيسو عيسو رفض البكورية فانشال من البكورية، وإسحاق هو اللي جاب يعقوب، هو اللي جاب بني إسرائيل. أنت ليك شعب اسمه بني إسرائيل، كفاية علينا نبلغ هذا الشعب. هتفهموا بعدين يا تلاميذ. الشعب ده أنا اخترته لأجل هدف مهم جدا، إن يأتي منه المسيح بس. بس. لكن مش هو ده الشعب المخلص. لا، الخلاص لكل العالم. لأن الله خلق كل العالم. عدالة الله إن الخطة لميلاد المسيح ينبغي أن تكون في شعب له شريعة، الشريعة دي الشريعة الموسوية، فادها الرب لهذا الشعب فقط لكي يحفظ الشعب، يعني بطريقة ما ما يكونش شرير زي باقي الشعوب، وفعلا كان إلى حد ما مش مش مش فاجر زي باقي الشعوب، مش مش بار طبعا خاطي، لكن مش فجور شعوب التانية. لكن بعد ما إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله تعدل الأمر. أما كل الذين قبلوا فقد صاروا أبناء الله، أي الموضوع دلوقتي الدعوة موجهة إلى كل بني آدم في الأرض، كل بني آدم، ما فيش حاجة اسمها جنسية جنس معين، لا، ما فيش حاجة اسمها لا لون ولا صورة، ما فيش خالص، كل بني آدم. المسيح اسمه ايه؟ آدم مين؟ آدم الأخير. آدم الأول جاء من الأرض، من اللي طلعنا السماء؟ آدم الأخير بتغيير الطبيعة. آدم الأول جاء من الأرض للشهوة، اشتهى هو وحواء انه ياكلوا من الشجره، والشيطان قال لهم كان كده، فسقط، سقط الجنس البشري. الان انتصر الشيطان، انتصر المسيح على الشيطان، سحقوا اشهرهم جهارا في الصليب، فصار الخلاص كاملا لكل فرد في الامم، فقط امن بالرب فتخلص انت واهل بيتك. مش مطلوب منك عمل. وبولس يفسرها، الراجل ده يا أخي حاجة عجيبة، فسرها تفسير رائع، يعني يقول طب إذا كنت أنا مت، أنت مت إزاي؟ ما أنا مع المسيح صلبت، يبقى أنا مت معاه، لأن أنا قابلته هو وصليبه وبحمل صليبه وأتبعه. إذا كنت أنا مت إزاي يطلب مني عمل؟ طب ما أنا ميت. قال هذا كلام كلام مظبوط، بس أنت حي يا أخي. أيوة، أنا صلبت مع المسيح فأحيا، لا أنا، مش أنا اللي حي، بل المسيح يحيا في. يبقى الله يقول لي اعمل، أعمل إيه؟ ما أنا موت، أنا مش موجود، أنا مش في الدنيا، أنا في المسيح. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ ده صح يا أخي، طبعا طبعا، ما فيش اسمه ناموس، ناموس الأعمال خلص، خلاص الناموس عتق وشاخ، ده كان ناموس أعمال بتاع موسى، اعمل فتحي، افعل هذه فتحي، خلص خلاص انتهى. ده انت كنت بتعبد الناموس. ايوه كنت زمان مش فاهم، اسمع للناموس، يجي المسيح اسمع له على طول، وباع الناموس بولس اللي هو شاول الترسوسي، شا ساب الناموس من حياته خالص، ناموس الأعمال ده مش عليا. امال ايه اللي عليك؟

أي أحب الرب من كل قلبي، أسمع له من كل كياني، أعبده، أطيعه، أعيش كلمة الله، الله الحي في الكلمة الحية التي هي إنجيل ربنا يسوع المسيح. أما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. للأسف في أفكار كثيرة منتشرة حاليا في العالم أننا لا نذهب إلى إنسان آخر بس نحافظ على شعبنا. هذا ضد الإرسالية، مش ده اللي قال المسيح. قال اذهبوا إلى العالم أجمع واعملوا، يعملوا كذا حاجة مش حاجة واحدة بس. اذهبوا، طب أنا مالي وما العالم أجمع، وخصوصا وقتها يعني لا في عجلة ولا في أي. وآخر رحلة بولس الرسول اتكسرت السفينة وما عرفش وصل إزاي، عام ولا خد حتة خشبة، ولو كان ما يعرفش يقوم يعني كلهم نجوا يعني. فاذهبوا، اذهبوا، مش لما يجي لكم حد كويس انك مكتوب عنك اذا سالك احد عن سبب الرجاء اللي فيك تقول له طبعا، لكن مش ما تستناش لما يجي لك. اذهب، اذهب وتلمذوا، وذهب وانت حتلمذ. تلمذه دي بتاخد مده كبيره خالص. تلمذوا يعني يعني تعلم وتلمز وتشرح وتفهم وتعيش مع الإنسان اللي إما سألك أو أنت فتحت الحديث معاه، تعيش مع أحلى أيام عمرك لكي يخلص. إيه اللي يفرح السماء؟ تفرح السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من كام؟ 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. وده كان اللي بيعمله المسيح لما كان في الجسد هنا، كان غاوي يأكل مع مين؟ العشرين والخطاة. فالفريسيين قالوا إيه الرجل البتاع ده؟ بيقول عن نفسه معلم وعايش عيشة يعني مع الزبالة دول، ما قدرش يقولوا عليه حاجة، هو معجزات وآيات وعجائب. قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، أنا جيت عشان دول. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، ما للطبيب مين يحتاج؟ مين يروح للدكتور؟ العيان. وكل من يتصور نفسه صحيحا لا يحتاج إلى طبيب، ملوش في المسيح، ملوش حاجة هياخد منه. المسيح فاتح عيادة للمرضى، فاتح عيادة للخطاة، فاتح عيادة للأشرار، فاتح عيادة للعشرين والخطاة. لكن من يشعر في نفسه إنه يحتاج أن يتبرر، يحتاج أن يخلص، يحتاج إلى المسيح، ده المسيح يجي لك البيت يكشف عليك، مش لازم تيجي العيادة. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. بعد ما تلمذوهم وتتأكدوا من إيمانهم وعمدوهم، فالكنيسة تلمذ ثم تعمد، ده الترتيب اللي قاله الرب. عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وبعدين بعد ما تعمدوهم علموهم. ما التلمذة تعليم؟ لا، التلمذة انتماء، يعني دول بتوع الكنيسة اللي بشرتهم ينتموا إليها. تلميذ يبقى تلاميذ في المجموعة اللي بشرتهم. وبعدين التعميد، بعدين علموهم إيه؟ أن يحفظوا إيه؟ تأناني أوي يا رب،
يحفظوا إيه؟

جميع ما أوصيتكم به. ألا طب الحاجات التانية ما يحفظوهاش، ما يحفظوهاش لأنها غلط. أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. هي مش باينة ولا عايزة تفسير يا أخوي؟ وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. إيه إلى انقضاء الدهر؟ الدهر اللي في الدنيا هنا هينقضي، أما في الأبدية فلا نهاية، لا نهاية. السماء تستقبل أولاد السماء، المسيح يستقبل أولاده وإخوته أيضا، لأن هو بكرا بين إخوة كثيرين. وفي كورنثوس الأولى 15 بيتكلم عن الوضع ده، ويكون الله الكل في الكل، أي الآب والابن والروح القدس والكنيسة كائن أبدي واحد. الله الكل في الكل، صعب جدا نفهمها، لكن دي نهايتنا. إلا بقى لو واحد ارتد، وواحد غلط ومش عايز يتوب، وواحد عند ومش عايز يرجع، نعمة الله مفيش حد مننا يبقى كده، بس نمشي حسب جميع ما أوصانا به الرب. عايز تكسب أكليل كبيرة، أكليل كتيرة، عايز تلاقي أكليل قد كده على دماغك، ياريت ياريت احفظ جميع ما قاله لك الرب في كلمة الله. ولله كل المجد الأبد.

0: أبوك سامع وهيفضل أبوك سامع، لأن هو في السماء وعنده عينين وعنده أذان تسمع
1: وقلب
0: وعنده قلب بيحس بينا. لما بيتكلم عنه في خروج ثلاثة بيقول الكلام دوت: أنا شفت رأيت مذلة شعبي، علمت أوجاعهم، شفت الأنين بتاعهم. عشان خاطر كده يلا يا موسى انزل، هو سامع وشايف كل حاجة.